صاحب الجمل الأحمر. نظر الصحابة بعيدا فإذا رجل ينشد ناقة له، ففز بعضهم يناشده علّه يعود علّه يفيق. كانوا كنبيهم صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، فقالوا: تعال يستغفر لك رسول الله. فقال: والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. كان الرجل أضل من ناقته، لذا عادوا إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي انحدر من الجهة الأخرى من الثنية، فإذا هو يشرق على أرض يقال لها الحديبية بين جدة ومكة. وعندما لامست أخفاف القصواء أرضها توقفت فجأة بركت، فأقبل الصحابة نحوها يحثونها على النهوض، يصيحون بها: حل حل. لكنها لم تتزحزح. نظروا إلى بعضهم فقالوا: خلأت القصواء، أي حرنت. فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. أدرك صلى الله عليه وسلم أن أمرا سيحدث، فقال لهم صلى الله عليه وسلم وهو يفتح

وقتلوا أصحابه وهموا بقتله وحاصروا دولته وحاربوه، يفعل ذلك كي لا يخسروا مكتسباتهم. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله، خطة

ثم زجر القصواء فوثبت، فتحرك إلى أقصى الحديبية وتوقف هناك على ثمد قليل، وهو مكان اجتمع فيه ماء قليل يغرف منه الناس بأكفهم.

على أرض الحديبية قصة للمطر. توقف صلى الله عليه وسلم بأقصى الحديبية بين جدة ومكة، وكان بها آبار على وشك أن تجف. أسرع الصحابة نحوها يستسقون، فنزحوها حتى لم يتبق قطرة، فقال صلى الله عليه وسلم: انزلوا. فقالوا: يا رسول الله، ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه، فنزل في قليب من تلك القلب فغرزه فيه، فجاش الماء بالرواء. وجلس على شفير بئر آخر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر، فاض الماء وبركت الرواحل حوله وابتلت العروق. كان نهارا جميلا لا ينغصه سوى ترقب ردة فعل قريش. أقبل المساء وحل الظلام، وصلى الصحابة وتناثروا هنا وهناك. نام من نام، وفجأة استيقظ الجميع على زخات المطر، ثم توقف المطر ولاح الفجر. فصدح بلال بالأذان، فصلى صلى الله عليه وسلم بأصحابه. وبعد أن انتهى من صلاته حدثهم عن ربهم حديثا مليئا بالعتاب.

سخرها الله، سخرها ليستغلها الإنسان ليكتشفها ويستفيد منها.

وبانوا عقولهم وانحطوا به لمستوى يخضع فيه للحطب ورماد اللهب. تلقى الصحابة تجديدا للتوحيد في ذلك الصباح المنعش، وأشرقت الشمس، فاستدعى القائد صلى الله عليه وسلم أحد رجاله واسمه خراش بن أمية الخزاعي، وكان صلى الله عليه وسلم يثق بقبيلة خزاعة مسلمهم ومشركهم، كانوا أصدقاء للدولة الإسلامية لا يخفون على رسول الله شيئا كان بمكة. حضر خراش فانتقى له القائد راحلة مميزة، أركبه على جمله المسمى الثعلب، ثم كلفه بمهمة لطواغيت قريش، وأمره بالتوجه إلى مكة، فانطلق على الثعلب حتى لامست أخفافه مدخلها، وفجأة حاصره وثنيون أشرار، حاصروه شاهرين سيوفهم وألسنتهم، فتوقف خراش، ولما توقف هوى أحدهم بسيفه على أحد قوائم الثعلب فبرك على الأرض ينزف، ثم هجموا على خراش يريدون قتله. قريش متوترة جدا. أصبح خراش الخزاعي وسط غابة من السيوف لا تحترم حاجا ولا معتمرا ولا حتى مبعوثا. هوى أحد الوثنيين بسيفه على إحدى قوائم بعير النبي صلى الله عليه وسلم المسمى الثعلب فكسرها، وبرك ينزف، وشعر خراش بدنو الموت، وفجأة دوى صراخ خلف هؤلاء الهمج، صراخ أناس يقال لهم الأحباش، حلفاء لقريش.

وأغمدوا سيوفهم. طمأن الأحباش خراشا وربما أعطوه جملا بديلا. وصل الخبر إلى قبيلة خزاعة الوفية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم قوم خراش، فانطلقت كوكبة من فرسانهم لمقابلة القائد صلى الله عليه وسلم. يقودهم فارس يقال له بديل بن ورقاء،

حديبية ومعهم العوذ المطافيل، أي الإبل والأمهات بأطفالهن، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال صلى الله عليه وسلم، قال كلاما امتزجت فيه الصرامة العسكرية بالحكمة السياسية، قال: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا. وإن

إذن الله أمره، فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق إلى مكة، ولما وصلها وجدها متوترة، بحث عن زعمائها، فقابلهم وقال لهم: إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. غضب سفهاء الوثنيين وصرخوا: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. لكن كبارهم قالوا: هات ما سمعته. فقال: يا معشر قريش، إنكم تعجلون على محمد، إن محمدا لم يأتي لقتال، إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحقه.

التخطيط لحرب. عزم صلى الله عليه وسلم على فك هذا الصدأ الوثني، فقرر إرسال

أهلها الثقيل في مكة، بحيث لا يستطيع الوثنيون التعرض له أو مسه بأذى، وبذا يضمن صلى الله عليه وسلم سلامة مبعوثه. فمن هي الشخصية التي ستهاب قريش التعرض لها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلن الحرب من أجل عثمان. رشح الفاروق رجلا تهاب قريش أسرته، رشح عثمان بن عفان، فأسرته أقوى أسر قريش، ويحسب الوثنيون لها حسابا قبل المساس بأبنائها. فقال: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بها من بني عدي أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكن أدلك على رجل هو أعز مني، عثمان بن عفان. اقتنع القائد صلى الله عليه وسلم برأي عمر، فاستدعى ذا النورين زوج رقية وأم كلثوم، ولما حضر طلب منه أن يقنع قريشا أنه لم يأتي لحرب، وأنه جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته، أنصت ذو النورين لأوامر قائده صلى الله عليه وسلم، ثم امتطى بعيره وانطلق نحو مكة. كانت جواسيس قريش ترصد الحركة، فعلموا أن عثمان في الطريق، وإذا بأحد أقاربه واسمه أبان بن سعيد بن العاص ينطلق لاستقباله. ولما تواجها انحدر أبان عن دابته وأمسك بزمامها، ثم مشى نحو عثمان وحياه وركب خلفه، هوى بهما البعير نحو مكة. فتحرك قلب عثمان لمراتع الصبا ومهبط الوحي وبيت الله، فهو لم يرها منذ أكثر من 10 سنوات، مذ هاجر مع حبيبته الراحلة رقية للحبشة. صاح أبان بن سعيد والدابة تسير، يعلن للناس إجارته لعثمان وحمايته حتى يبلغ رسالة قائده. سارت الدابة خلال طرقات مكة الحبيبة،

لزعماء قريش، فانحدر عنها وكلمهم وأبلغهم أن نبيه صلى الله عليه وسلم لم يأت للحرب بل أتى للعمرة التي ما تجرأت قريش على منع إنسان يوما منها، وها هي تمنع أصدق أبنائها. خجل الطواغيت من موقفهم، فعرضوا على عثمان أمرا قد يزيل غضبه، فقالوا: إن شئت أن تطوف

بالبيت فطف به. كان عثمان محرما، لكنه أبى أن يعتمر ونبيه محبوس عن مكة، فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله. تشاور طواغيت قريش، ثم بدأوا يماطلون عثمان حتى حبسوه من العودة، وإذا بجواسيسهم يبثون إشاعة أن عثمان قد قتل، إشاعة حولت أرض الحديبية إلى أمواج متلاطمة من الغضب. فقد صدم القائد صلى الله عليه وسلم بالنبأ، فقرر شن الحرب من أجل ذي النورين، وهتف بأصحابه معلنا حربا بطريقة استثنائية، بطريقة استثنائية لم تحدث من قبل. قتل عثمان واستعداد عمر. استعد عمر ولبس لباس الحرب بمجرد سماعه للإشاعة، واستدعى ابنه عبد الله ليحضر فرسا له عند أحد الأنصار، وأوصاه فقال: يا عبد الله، انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله. انطلق الفتى فاكتشف أن الصحابة يفعلون أمرا استثنائيا حول شجرة سمر، كانوا يمدون أيديهم لقائدهم صلى الله عليه وسلم ويمدون معها أرواحهم. أحب الفتى منافستهم وهو من أصغرهم، زاحمهم ثم مد يده الصغيرة فبايعه صلى الله عليه وسلم على الصبر، ثم توجه للأنصاري ليأخذ فرس والده فسلمه إياها، فتهادى بها نحو أبيه وأخبره بأمر البيعة، فانطلق عمر فبايع. لكن يا ترى على أي شيء بايع؟ فتحت الشجرة ألفاظ متعددة، هناك من بايع على ألا يفر كجابر، وهناك من بايع على الموت كعبد الله بن زيد. بايع عمر وظل بجانب نبيه صلى الله عليه وسلم آخذا بيده. أما معقل بن يسار فمد يده نحو غصن من أغصان الشجرة فرفعه حتى لا يؤذيه. كان صلى الله عليه وسلم يبتهج برجاله، فتقدم صحابي ضخم وفارس مغوار، فمد يدا وصفها أحدهم بأنها كخف بعير، فبايع ثم توجه إلى ظل شجرة. فلما خف الناس التفت إليه القائد صلى الله عليه وسلم.

الله في أول الناس، قال صلى الله عليه وسلم وأيضا، فبايعه ثانية وتأمله صلى الله عليه وسلم فرآه أعزل، فأعطاه ترسا من جلد، ولما انتهت البيعة بايعه للمرة الثالثة، لكنه لم يجد الترس معه، فسأله عنها فقال: إنه منحها لعمه عامر بن الأكوع. فضحك صلى الله عليه

هو أحب إلي من نفسي. بايع الجميع وأحل الله رضوانه على المبايعين.

قريبا. بايع الجميع إلا رجلين، الأول عثمان بن عفان لأنه سبب البيعة، ومع ذلك مد صلى الله عليه وسلم يده اليمنى فضرب بها على اليسرى فقال: هذه لعثمان. تلك هي منزلة ذي النورين عند قائده صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مدى ثقته به وبإيمانه. أما الرجل الآخر فكان خال جابر بن عبد الله، واسمه جد بن قيس، بحثوا عنه فوجدوه مختبئا تحت إبط بعيره. ترى ما سر اختبائه؟ أهو الجبن أم أمر أخطر؟ الله أعلم، لكنه كان الخاسر على أرض الحديبية. استعد الجميع للشهادة، وإذا بهم يفاجؤون بجيش قريش يحاصرهم. أحكام حول العمرة قبل الحرب. كان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه بالحديبية، فمر على صحابي اسمه كعب بن عجرة فرآه يوقد النار تحت قدر، كان شعره شعثا والقمل يتهافت على وجهه، فرق له صلى الله عليه وسلم وقال: أيؤذيك هوامك هذه؟ قال: نعم. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من عنده لا يدري ما يقول له، فالرجل محرم وحلق الشعر محرم عليه حتى ينهي عمرته. فنزل قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأتاه صلى الله عليه وسلم وقال له: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ فقال كعب: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. ثم دعا صلى الله عليه وسلم الحلاق فحلق رأسه. فرح كعب، لكن فرحه لا يعادل فرح الصحابة حين رأوا عثمان مقبلا على بعيره من بعيد. لكن الأمور لم تكن كما أملوا، فقد طرأت أحداث خطيرة. فهناك قائد اسمه عروة بن مسعود الثقفي حرض أهل الطائف على حرب المسلمين، فرفض معظمهم، فانحدر بأسرته ومن أطاعه نحو مكة، فوجدهم قد لبسوا جلود النمور. ولما قابل طواغيتهم قال لهم: إني استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني. كما انضم الأحباش حلفاء قريش تحت قيادة الحليس بن علقمة، فزحفوا جميعا للقتال حتى طوقوا المسلمين. وأثناء الحصار خطرت لعروة فكرة، فقال لقريش: هل تتهموني؟
قالوا لا. قال: فإن هذا، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آته. كان الطواغيت قلقين فقالوا: ائته. نهض عروة ومشى واثقا نحو النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس بين يديه، ولما جلس قال: يا محمد، جمعت أوباش الناس، أي عبيدهم وأقلهم منزلة، ثم جئت بهم لبيضتك لتفضها، أي لتهاجم أهلك. ثم ارتفعت نبرته بالتهديد فقال: إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل، قد لبسوا جلود النمور، يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وكرر ما قاله سابقا. أحب عروة أن يقلب الحق باطلا فقال: أي محمد، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ ثم نظر إلى الصحابة فشتمهم قائلا: فإني والله لا أرى وجوها، وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. حينها فقد أبو بكر الصديق أعصابه فلم يستطع السكوت. عروة بن مسعود يروي انبهاره من الصحابة. كان أبو بكر الصديق وداهية ثقيف المغيرة بن شعبة قائمين خلف نبيهما صلى الله عليه وسلم، حين كان عروة بن مسعود جالسا يفاوض النبي، لكنه لم يكن يجيد الحوار، كان استفزازيا يظن أنه بذلك يهز معنويات رجال بايعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، بايعوه على الموت. شتم أهل بيعة الرضوان وخير أهل

من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لينزل إلى هذا المستوى من الحوار، فسكت صلى الله عليه وسلم. أما أبو بكر فاستشاط غضبا، فشتم عروة وآلهته اللات بكلمة مهينة، ثم قال: أنحن نفر عنه وندعه؟ نظر عروة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. فأخرسه

أجزك بها لأجبتك، ولكن هذه بها. ثم مد عروة يده باستفزاز آخر نحو لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بجراب سيف يضرب يده.

أخر يدك عن لحية رسول الله قبل والله لا تصل إليك. رفع عروة رأسه فوجد رجلاً قد غطى رأسه ووجهه بالحديد، فقال له: ويحك ما أفضك وأغلظك. عندها تبسم صلى الله عليه وسلم، فقال عروة: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. صدم عروة بكل هذا الفداء من ابن أخيه، وهو الذي ما زال يدفع عنه دياته، ومع ذلك أحب الجلوس والتجول بينهم، فقد سحرته الحركة من حوله، سحره المكان، وأسرته مشاهد الحب التي تظل محمداً وتقله. أراد اكتشاف هذا العالم المذهل الذي يحتويه، عالم الصحابة. إن محمداً لم يلبسهم الذهب والفضة، ولم يسكنهم القصور، فما سر كل هذا الشغف به والخوف عليه؟ ظلت عيناه تجوبان المكان تكتشفان، حتى أعياه الاكتشاف، فنهض حائرا وعاد ثقيلا. ولما وصل قتل قريشا بقوله: يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكه، وجئت قيصر والنجاشي في ملكهما، والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد في أصحابه. إذا أمرهم ابتدروا أمره، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا فروا رأيكم. قريش تتخبط في إرسال الوفود. قتل عروة قريشا وهو يصف تبجيل الصحابة لنبيهم وخوفهم عليه قائلا: يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكه، وجئت قيصر والنجاشي في ملكهما، والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد في أصحابه. فاهتزت معنوياتهم وتضعضعوا. نظر حليفهم سيد الأحابش واسمه الحليس بن علقمة الكناني، نظر إلى وجوه الوثنيين الشاحبة، فأحب أن يسعفها، فقال: دعوني آته. لم يتردد الطواغيت، كانوا يبحثون عن حل يحفظ هيبتهم التي تتمزق على أرض الحديبية، فقالوا للحليس: ائته. نهض الرجل ومشى نحو المسلمين، فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، تأمله صلى الله عليه وسلم فعرفه، وعرف إجلاله لبيت الله وزواره، فأرسل صلى الله عليه وسلم سهما إلى قلبه.

فلان وهو من قوم يعظمون البدن، أي يحترمون ما يذبح من الإبل والبقر والغنم في الحرم، فابعثوا الهدي في وجهه. هب الصحابة بسرعة فأطلقوا هديهم في طريق الرجل وهم يلبون لبيك اللهم لبيك. أنصت الحليس للتلبية ورأى الهدي يسيل من عرض الوادي في قلائده، قد أكل حباله وقيوده من طول الحبس، فشعر بالخجل من فعل حلفائه قريش، فتوقف وعجز عن مواصلة المشي. توقف حائرا يفكر بعذر يبرر صد هؤلاء الأبرار عن بيت ربهم، توقف إعظاما للهدي وقال لمن يسمعه: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. ثم رجع إلى قريش ثقيلا خجلا. ولما وقف أمام طواغيتها أنبهم قائلا: يا معشر قريش، قد رأيت ما لا يحل صده. الهدي في قلائده قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله. هزت تلك الكلمات مشاعر قريش، لكن العزة أخذتهم فقالوا: اجلس، إنما أنت أعرابي لا علم لك. شعر الطواغيت أن سلوكهم لا ينتمي للعقل ولا للأخلاق ولا حتى لعادات الجاهلية الجميلة، وأن إرسال مفاوض عاقل إدانة لهم. فتطوع رجل متهور منهم يقال له مكرز بن حفص جاهلية الجميلة، وأن إرسال مفاوض عاقل إدانة لهم. فتطوع رجل متهور منهم يقال له مكرز بن حفص تطوع للذهاب لإقناع محمد بالعودة، فرحب كفار قريش عله يرعب المسلمين بحماقته. ولما نهض وأشرف على المسلمين رآه القائد صلى الله عليه وسلم فكره قدومه وقال: هذا مكرز وهو رجل فاجر. وصل مكرز وجلس وبدأ ثرثرته، فبدأ صلى الله عليه وسلم يعيد ما قاله سابقا. وأثناء ذلك شعرت قريش بتهور مكرز فقاطعت مفاوضاته. حالات فرار من معسكر المشركين بالحديبية. كان يوما طويلا المسلمون

المحبوسون يتحرقون شوقاً إلى بيت ربهم، وكفار قريش يتخبطون لا يدرون ما يفعلون إزاء هذا الوهم الذي يغرز أظافره في رؤوسهم، فهم يعتبرون دخول الموحدين إلى مكة إهانة لهم، بينما يرون زيارة أي وثني في العالم شرفاً بل سبب فخرهم. لذا أرسلوا رجلاً أحمق اسمه مكرز بن حفص، علّه يفتت معنويات المؤمنين ويحبطهم. ولما وصل أخبره القائد صلى الله عليه وسلم أنه ما جاء لحرب بل جاء للعمرة، وفجأة تعالت أصوات عاقلة في قريش حتى أسكتت المتطرفين وقررت مقاطعة وسحب هذا المفاوض الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاجر، ورشحت رجلاً له وزنه يدعى سهيل بن عمرو، طالبين منه أن يصالح محمداً على أي شيء إلا العمرة هذا العام، وقالوا ائت محمداً فصالح، ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبداً. أقبل سهيل أثناء ثرثرة مكرز، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد فقال لأصحابه متفائلا: لقد سهل لكم من أمركم. وأثناء مسيره اهتز معسكر الوثنيين بصراخ وحركة تثيران الشفقة والغضب معا، مجموعة من العبيد تتغامز فيما بينها ثم تنطلق هاربة نحو معسكر المؤمنين والحرية والتوحيد، فصاح مالكوهم بهم فلم يلتفتوا لهم وعجزوا عن ردهم، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة تقول: يا محمد، والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هربا من الرق. سمع بعض الصحابة الرسالة فخشوا من نفاقهم فقالوا: صدقوا يا رسول الله، ردهم إليهم. فغضب صلى الله عليه وسلم وأرسل لقريش قائلا: ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا. ورفض بشكل حاسم إرجاعهم وقال: هم عتقاء الله عز وجل. حل العبيد أحراراً كراماً بين إخوتهم المهاجرين والأنصار، ووصل سهيل بهدوء وجلس بين يدي القائد صلى الله عليه وسلم تحت تلك الشجرة، فتكلما وأطال الكلام وتراجعا حتى اتفقا. عندها طلب سهيل توثيق الصلح كتابياً وقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتاباً. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليكتب العقد، فأحضر علي محبرته وقلمه وجلس بين يديه، فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أخرج علي قلمه من المحبرة ليكتبها احتج سهيل بن عمرو.
الكفار يملون شروطهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل. أحضر علي بن أبي طالب محبرته ثم غمس قلمه في الحبر منصتا بعناية لإملاء قائده صلى الله عليه وسلم الذي قال له: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. هم علي بالكتابة ففوجئ بمفاوض الوثنيين سهيل بن عمرو يحتمل

إياك اللهم كما كنت تكتب، أي في الجاهلية. هنا ارتفعت أصوات الصحابة غاضبة، والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. أنصت القائد صلى الله عليه وسلم للطرفين، وبين عينيه مصلحة ومكتسبات شعبه ودولته ودعوته، بين عينيه مستقبل يزينه التوحيد. أنصت وكأنه يرى أفول الوثنية، ثم حسم الأمر بهدوء فقال لعلي: اكتب باسمك اللهم. سال المداد على الصحيفة، ثم توقف بانتظار بقية النص، فواصل صلى الله عليه وسلم إملاءه قائلا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. أعاد علي قلمه لمحبرته، ثم شرع يكتب، وإذا بسهيل بن عمرو يحتج مرة أخرى ويقول: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله. لم يأبه علي باحتجاج سهيل، فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، وسط ارتياح الصحابة وغضبهم. فنظر القائد صلى الله عليه وسلم إلى سهيل بعقلية أرقى، أرقى من مناكفة الوثنيين، فقال صلى الله عليه وسلم بكل ثقة: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. ثم التفت إلى علي وقال: أمح رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله. فشعر علي بإهانة المشركين لنبيه بعد كفرهم باسم الرحمن، ففقد التحكم بغضبه وقال لنبيه: لا، والله لا أمحوك أبدا. لم يجف الحبر بعد، فمد القائد صلى الله عليه وسلم يده للصحيفة وتناولها برفق من علي وهو لا يحسن يكتب، ثم قال له: فأرنيه، أي أرني مكان كلمة رسول الله، فأراه إياه. فمد يده صلى الله عليه وسلم ومحاه بيده، وبعد أن محى كلمة رسول الله رأى الصحابة وسهيل شيئا لم يعرفوه من قبل، لم يعرفوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجميع يعرف أنه صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ولذا قال لعلي قبل قليل: أرنيه، ولو كان يعرف ذلك لما سأله. لكنه فعل شيئا غريبا، لقد مد صلى الله عليه وسلم يده إلى القلم، ثم رسم كلمة ابن عبد الله فقط، ثم سلم الصحيفة لعلي ليكمل الكتابة. ترى هل كانت معجزة، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسمها رسما؟
شروط ظالمة ومحاولة اغتيال غاشمة. ترى هل كانت الكتابة معجزة أم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسمها رسما لا كتابة؟ فمعظم الأميين يجيدون رسم أسمائهم وتواقيعهم دون أن يعرفوا أحرفها، إنها مجرد كلمة واحدة ومن السهل تقليدها ورسمها. بعد ذلك ناول القائد صلى الله عليه وسلم الصحيفة لعلي ليكمل كتابة نص الاتفاقية والمعاهدة، لكن شيئا خطيرا زلزل المكان، كاد يحول الحديبية إلى أنهار دم. فجأة هبط 30 شابا وثنيا مدججين بالسلاح، هبطوا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم أثناء انشغاله بالمعاهدة. لم يتزحزح صلى الله عليه وسلم من مكانه، بل دعا عليهم فأخذ الله عز وجل بأبصارهم، فأصبحوا لا يدرون أين النبي. فأخذ مجموعة من الصحابة سيوفهم وطوقوهم، فاستسلم الشباب المتهور، ثم سيقوا كالذل نحو تلك الشجرة وأوقفوا أمام القائد صلى الله عليه وسلم الذي لم يتحرك، بل نظر إليهم فسألهم سؤالا عميقا وخطيرا: هل جئتم في عهد أحد؟ هل جعل لكم أحد أمانا؟ فقالوا: لا. فأمر صلى الله عليه وسلم بإخلاء سبيلهم، فهم فتية طائشون متحمسون للوثنية دون وعي، فانصرفوا يتصببون خجلا من هذا القائد الذي لم يمسهم بأذى أو يشتمهم. تركهم يقرؤون هذا الدرس، فلعلهم يوما يساهمون في نشر التوحيد. انصرف الشباب مثقلين بالندم، وانصرف صلى الله عليه وسلم نحو معاهدة الصلح مع الكفار الوثنيين، بعد أن تأكد أنه لا علاقة لقريش بمحاولة الاغتيال تلك. هنا بدأ مفاوض الوثنيين سهيل بن عمرو يملي شروطه على دولة الإسلام، مع أنها في مركز قوة لا ضعف، فقال لعلي: اكتب، هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو. ثم أمطر عليا بشروط أغضب بعضها عليا وعمر والصحابة، وهي: أولا، وقف الحرب 10 سنين. ثانيا، يأمن الناس خلال هذه السنوات 10 ويكف بعضهم عن بعض، فلا قتال ولا حرب. ثالثا، أي رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب عمرو أو حتى مسلما بغير إذن وليه، فيجب على محمد أن يرده إلى قريش. ومعناه أن الدولة الإسلامية ملتزمة بتسليم أي رجل مسلم قرشي يهاجر إليها، وأن يعيدوه إلى المشركين. رابعاً، لا تلتزم قريش بإرجاع أي رجل مسلم يريد ترك الدولة الإسلامية. كان علي يكتب تلك الشروط وكأن قلمه خنجر، يحفر، يمزق قلوب الصحابة.

دولة إسلامية. أم لا مبعوث الوثنيين سهيل بن عمرو على الدولة الإسلامية شروطا؟ كان بعضها شبه تعجيزي، فيه من الظلم ما لا يقبله إلا قائد ذو أفق بعيد. أول هذه الشروط هدنة مدتها 10 سنوات بين الدولة الإسلامية وقريش. ثانيها، يأمن الناس خلال هذه السنوات 10 ويكف بعضهم عن بعض. ثالثها، تلتزم الدولة الإسلامية بإعادة أي رجل مسلم قرشي يلجأ لها دون إذن وليه. رابعها، أي مسلم يريد ترك الدولة الإسلامية والانضمام إلى قريش فليس من حق النبي استعادته، ولا تلتزم قريش بإرجاعه. وهذا معناه أن من ارتد وأراد اللحاق بقريش فليس من حق الدولة الإسلامية منعه أو المساس به. خامسها، تفرض المعاهدة بين الطرفين عيبة مكفوفة، أي عدم الغش بين الطرفين وعدم الإسلال، وهو السرقة، وقد مارسها الوثنيون سابقا حين فقأوا أعين الراعي وسلبوا إبل الصدقة، وأنه لا إغلال، أي لا خيانة، والوثنيون سبق أن قاموا بخيانات مفجعة حين غدروا بالصحابة أهل الرجيع وخانوا مرثدا وخبيبا وأصحابهم. سادسها، من أحب من القبائل أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، وهذا معناه توقيع معاهدة دفاع مشتركة بين الدولة الإسلامية وأي قبيلة وثنية، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. سابعها، يرجع محمد هذا العام ولا يحق له دخول مكة. ثامنها، تسمح قريش لمحمد وصحبه بدخول مكة العام القادم، وتتعهد بإخلاء الحرم لهم على ألا تتجاوز إقامة المسلمين بمكة 3 أيام، وأن تكون سيوف المسلمين في أغمدتها منذ أن يدخلوا إلى أن يغادروا. تاسعها، لا يسمح للمسلمين بأخذ أحد من أهل مكة. عاشرها، ليس من حق النبي منع أحد من الصحابة من الانضمام لمشركي قريش. ذهل الصحابة وغلا الغضب في رؤوسهم، فتلك الشروط تقتل صبرهم، فاحتجوا وهتفوا بنبيهم: يا رسول الله، أنكتب هذا؟ فقال القائد صلى الله عليه وسلم بكل ثقة: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. كانت الشروط تعني توقف الجهاد وعدم الاحتجاج على المرتد القرشي، وتسليم المسلم المهاجر لأعداء الله ورسوله، وأن يحدد الكفار متى يحق للمسلمين أداء العمرة. شروط لو قبلها غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكم عليه بالردة.
مدرسة فن السياسة الإسلامي بالحديبية. قبل القائد صلى الله عليه وسلم شروط الحديبية وهو في موقف قوة، قبلها وهو القائل: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. تلك مدرسة سياسية شيدها صلى الله عليه وسلم على أرض الحديبية، تتيح للقائد المخلص أن يكون بعيد النظر عند التعامل مع الأعداء، لم يستشر أصحابه، وهذا يعني أن قبولها كان وحيا. المدهش في الوثيقة أن يشترك في حبرها كلام القائد الذي لا ينطق عن الهوى بكلام عدو وثني، سنة تكشف للقادة المخلصين أن يقبلوا من الأعداء أي شيء يؤدي لرفعة الدين والشعب والوطن ولو مستقبلا، وأن للدولة الإسلامية أن تقيم معاهدات للحفاظ على مكتسباتها. ومن مثل قريش أخرجت المؤمنين من ديارهم وظاهرت على إخراجهم وحاربتهم وحاصرتهم واضطهدت نبيهم صلى الله عليه وسلم وحاولت اغتياله. الحديبية تتيح توقيع اتفاقيات دفاع مشتركة ضد الدول المعادية غير المسلمة، فخزاعة ليست تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصفها أحد الصحابة بأنها موضع سره وثقته، فقال: وكانت خزاعة في عيبة رسول الله مسلمها ومشركها، لا يخفون على رسول الله شيئا كان بمكة، كانوا عيبة نصح له. قبل صلى الله عليه وسلم المعاهدة لأنه لن ينصرف بعدها للدعة والاسترخاء والتقلب في النعيم. الحديبية تعني إغلاق باب الشر الأكبر الذي تتدفق منه المؤامرات، فالوثنيون العرب لم يتحركوا ويحاصروا ويحاربوا الدولة الإسلامية إلا بعد أن حرضتهم قريش وحرضهم يهود، وقد تم تحييد يهود. واليوم يغلق صلى الله عليه وسلم باب الشر الأكبر ليتفرغ صلى الله عليه وسلم لبناء دولته وتثقيفها والدعوة لرسالة ربه. أصبحت الدولة الإسلامية بتلك المعاهدة حرة في التحرك والتعاطي مع الجوار، بل مع فارس والروم. لكن الحزن يفتك بالصحابة وهم يرون سهيلا مزهوا بشروطه، وفجأة يحدث شيء يؤجج غضبهم، ترتفع أصواتهم وهم يرون شابا يقبل من بعيد يحجل حجلا بين شجر السمر المتناثر هنا وهناك، يثب وثبا من شدة قيوده، والغبار يثور مع كل وثبة من قدميه، يصرخ يستنجد ثم يرمي بنفسه وقيوده بين أيدي إخوته. سمع سهيل الضجيج
فالتفت ورفع رأسه واتسعت عيناه، لقد عرف الشاب وعرف القيود، إنه ابنه أبو جندل، والقيود هو من أمر بها. نهض نحوه، ولما قام على رأسه رفع يده ثم هوى بلكمة قوية على وجهه. تسليم المجاهد أبي جندل للكفار. بعد أن أملى سهيل بن عمرو على الدولة الإسلامية شرطا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، تلفت المسلمون وأعينهم تدور غضبا فقالوا: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ والتفتوا مرة أخرى فإذا بحركة بين شجر السمر، شاب يرسف في قيوده يتخلل الشجر متحاشيا قريش، يحجل حجلا نحو معسكر المؤمنين يستنجد بهم ثم يرمي بجسده بينهم، فيهبون نحوه ويطوقونه كالقلوب. التفت سهيل وحدق بالفتى، فإذا هو ابنه أبو جندل. كيف هرب من زنزانته بمكة؟ كيف وصل الحديبية؟ تأجج الغضب برأسه وهو يرى ابنه يتمرد على الأصنام ويفر بقيوده نحو فضاء التوحيد، فدب كتلة من الغضب نحو ابنه فرفع يده ثم هوى بها بقوة في وجهه. لم يأبه الفتى لتلك اللطمة، فلطالما تلقى أشد منها في زنزانته. لم يأبه، فهو أسعد أهل الأرض الآن، لأنه بين أحبته ونبيه صلى الله عليه وسلم، وقد حانت ساعة الحرية، فما أجملها من ساعة. التفت سهيل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصيح: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي. شعر صلى الله عليه وسلم بغصة فقال: إنا لم نقض الكتاب بعد. فقال سهيل: فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا يا محمد، قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت. سمع أبو جندل كلمة صدقت فتلاشت سعادته وقلصت ابتسامته وتحطم حلمه بالحرية.

يصرخ يستنجد، يمزق أنينه القلوب، وتملأ استغاثته سماء الحديبية، وهو على الأرض يتصفح وجوه إخوته يناشدهم: يا معاشر المسلمين، أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنونني في ديني؟ فاضت العيون من حوله، وسافرت نداءات الشاب كالخناجر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى سهيل ورجاه قائلا: أجزه لي. فقال سهيل: ما أنا بمجيز ذلك لك. قال صلى الله عليه وسلم: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. مناشدة ألانت الصخر، ألانت قلب الرجل القاسي مكرز بن حفص، فقال: بل قد أجزنا لك. فرفض سهيل تدخل مكرز، وجر ابنه وهو يصرخ. توارى الفتى عن العيون الحزينة، وتلاشى صراخه، ابتلعته زنزانة الطغاة. منظر أبي جندل يذيب الصخر. اقتاد سهيل بن عمرو ابنه الشاب أبا جندل بقسوة، وهو يقبض على مجامع ثيابه، والفتى يصرخ: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ممتلئا بالحزن، مكبلا بالمعاهدة، يلاحق فتاه بنظراته الحزينة، يتمنى لو رافقه إلى دولته، وكحل عينيه بنخيل طيبة، وطاف قلبه في شوارعها. مشهد زاد المسلمين شرا إلى ما بهم، فهتف صلى الله عليه وسلم بفتاه: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. ثم بين له أهمية المعاهدات لدى الدولة الإسلامية، لدى القيادة الإسلامية، فقال: إنا عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه، وإنا لن نغدر بهم. كان ابن الخطاب يفتل دهاءه كما يفتل سبلته، فأخذ سيفه وهرول حتى أصبح بجانب الفتى الذي يحجل بجوار والده. نظر عمر لأبي جندل وسل جزءا من سيفه وقربه من الفتى، قربه عله يأخذه بنفسه ويتخلص من أسره، وحرضه عمر قائلا: اصبر أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب. لكن الفتى لم يفعل. يقول عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه، فظن الرجل بأبيه ونفذت القضية. كان عمر

منه أن يحرر نفسه بنفسه، حتى لا يلام النبي القائد صلى الله عليه وسلم ولا دولته ولا شعبه. لكن أبا جندل لم يفعل، فطار صواب عمر وتوجه نحو قائده صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع ورأى ما لا صبر له عليه. ولما وقف أمامه قال: ألست نبي الله حقا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟

ديننا. قال صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري. أنا عبد الله ورسوله، ولن أخالف أمره ولن يضيعني. فقال عمر: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال عمر: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فإنك آتيه ومطوف به. لم يهدأ غضب عمر، ما زال لديه أمل بمراجعة الاتفاقية، فتوجه لأعرف الناس بنبيه صلى الله عليه وسلم، توجه إليه عله يتدخل عند نبيه فيوقف العمل بالمعاهدة، فالأمر لا يطاق. توجه عمر إلى أبي بكر، إلى الصديق الأكبر والوزير الأول للنبي صلى الله عليه وسلم. يوقظ عمر. توجه عمر إلى الصديق علّه يقنع نبيه صلى الله عليه وسلم بالعدول عن الصلح، فهم بين مكة وجدة، ومكة في مرمى البصر. فقال عمر: يا أبا بكر،

على الحق وعدونا على الباطل؟ قال أبو بكر: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فنظر الصديق إلى الفاروق نظرة الواثق وقال: أيها الرجل، إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. فأعاد الفاروق سؤاله: أليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال عمر: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. أعادت كلمات الصديق السكينة إلى عمر، فسكت غضبه، ثم ندم على ما كان منه ندما شديدا، حتى قال: ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت، مخافة كلام الذي تكلمت به يومئذ، حتى رجوت أن يكون خيرا. كشف صلح الحديبية أمورا، كشف مفهوم المواطنة في الدولة الإسلامية، وأبان قيمة المعاهدات مع الدول المعادية. في الحديبية أشرع الله للدولة الإسلامية بوابات المستقبل، حين أباح لها الموافقة على شروط لو وقعها غير النبي صلى الله عليه وسلم لاتهم بالردة وارتكاب ناقض من نواقض لا إله إلا الله. وحين قال صلى الله عليه وسلم لعمر: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، أنا عبد الله ورسوله، ولن أخالف أمره ولن يضيعني. هنا يبدو الأمر نصاً لا مجال فيه للاعتراض، لكن هذا النص يسلط الضوء على الجهة التي وقعت، أي القيادة، فهي قيادة جادة مجاهدة، رغم أنه صلى الله عليه وسلم أقام دولته بالكلمة، بالإقناع، عبر محاولات دامت أكثر من 10 سنوات من جهاد الكلمة، قيادة لم تكن في حال تنسيق مع قريش ضد مواطنيها، ولم تكن تنام ملء جفونها عن حقوقهم. ولما شيد صلى الله عليه وسلم دولته لم يكن هدفه الانغماس بالنعيم دونهم، إذن فهو لم يرحب بالمعاهدة لمصلحة شخصية، قبل بالصلح وهو في موقف قوة على أبواب مكة، وهي إشارة على أن المحك في نقد معاهدات الصلح مع أعداء الإسلام هو سلوك القيادة. فإن كانت قيادة بناءة تقوم بالصلح لتتفرغ للبناء وتقوية الوطن بالعدل وبالعلم، فالصلح استمرار للحديبية، وإلا فلا. أما المدهش الآخر فهو معنى المواطنة، المعنى الذي كشفه صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام. مفهوم المواطنة في الدولة الإسلامية.
واهم من يظن أن المواطنين في الدولة الإسلامية لا بد أن يكونوا كلهم مسلمين، وواهم من يظن أن حقوق غير المسلمين فيها منتقصة، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الأسوة الذي يقول للحكام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ها هو يحكم دولة إسلامية ينعم فيها رأس النفاق عبد الله بن سلول، كهف اليهود وقاذف عرض النبي، ينعم بالأمن والأمان، وينعم فيها اليهودي لبيد بن الأعصم كما نعم فيها قبله ابن الأشرف وابن أخطب وابن أبي الحقيق، قائد يتسامح مع هؤلاء الحاقدين، بينما يمنع دخول المؤمن المعذب في الله أبي جندل بن سهيل الذي يصرخ مستنجدا: يا معاشر المسلمين، أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنونني في ديني؟ فلم يزد صلى الله عليه وسلم على قوله: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه، وإنا لن نغدر بهم. إذن فالمواطنة في الدولة الإسلامية عقد لا يشمل كل مسلم الأرض، بل من وقعت الدولة الإسلامية على منحه تلك الصفة ولو كان كافرا، حتى ديات القتيل خطأ تختلف حسب المواطنة، فإن كان القتيل خطأ مؤمنا مواطنا ففيه قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، أما إن كان القتيل خطأ مؤمنا غير مواطن بل ينتمي لدولة عدوة محاربة فلا دية له. قال تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أما إن كان القتيل خطأ مؤمنا

رقبة مؤمنة. هنا الكافر القتيل خطأ اليهودية، وهناك المؤمن القتيل خطأ ليس له دية بسبب نوع المواطنة. بدأ سريان معاهدة الحديبية فلا عمرة هذا العام، لذا لا بد من التحلل من الإحرام والعودة إلى المدينة، فهتف صلى الله عليه وسلم: قوموا فانحروا ثم احلقوا. نظر صلى الله عليه وسلم إلى جنده فوالله ما قام منهم رجل، فكررها صلى الله عليه وسلم فلم يقم أحد من الهم والغم والإحباط، فكررها صلى الله عليه وسلم فلم يقم أحد. أصيب صلى الله عليه وسلم بحزن وهو يرى حالة الذهول بجنده، فتوجه نحو خيمته فدخل على مستشارته وزوجته أم سلمة، دخل عليه

امرأة توقظ خيار رجال الأرض. بدأ سريان معاهدة الحديبية، لذا لا بد من التحلل من الإحرام والعودة إلى المدينة. فهتف صلى الله عليه وسلم: قوموا فانحروا ثم احلقوا. نظر صلى الله عليه وسلم إليهم فما قام منهم رجل. كررها صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فلم يقم منهم أحد مما بهم من الذهول. ثم قال الثالثة: قوموا فانحروا ثم احلقوا، فلم يفيقوا من ذهولهم. أصيب صلى الله عليه وسلم بحزن وهو يرى حالة الذهول بجنده، ولم ينزل عليه وحي، فتوجه نحو خيمته ودخل على مستشارته وزوجته أم سلمة علّه يجد حلا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، ما شأن الناس؟ فقالت: يا رسول الله، قد دخلهم ما رأيت. ثم قالت: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم منهم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك، فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك. خرج صلى الله عليه وسلم لينفذ مشورة امرأة، لينفذ مشورتها في التعامل مع 1400 فارس محبط. مشى خلال خيار أهل الأرض، مشى نحو جمل في أنفه حلقة من فضة، يثير الكثير من الذكريات. فأخذه حتى أوقفه قريبا من المشركين، تأملوه فأثار لديهم المرارة. إنه جمل طاغوتهم أبي جهل الذي ركبه لحتفه ببدر. أوقفه صلى الله عليه وسلم ليغيظهم مثلما أغاظوا أصحابه، وكان هديه في نحر الإبل أن يجعلها قائمة ويوجهها للقبلة، ويثني إحدى يديها ويربطها، ثم يسمي وينحر. ولما انتهى صلى الله عليه وسلم نادى الحلاق وجلس، فأقبل الحلاق بأمواسه وتناول رأسه صلى الله عليه وسلم فحلقه. كان الصحابة

تمطرهم، نهضوا وتوجهوا نحو إبلهم وبقرهم فنحروها. فقال جابر: نحرنا مع رسول الله عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، نحرنا يومئذ 70 بدنة، قصر بعضهم وحلق البعض، وكان مشهد رؤوسهم طريفا وكأنهم قدموا من غزوة. فقلما تجد رأسا لا ينزف مما بهم من الغم، حتى قال أحدهم: جعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين، قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: رحم الله المحلقين.

المقصرين. عادت السكينة إلى خيار أهل الأرض، وتحولت الحديبية إلى ساحة سلام اختلط فيها المسلمون بالوثنيين.

محاولة لنقض الصلح. كان سلمة بن الأكوع ذو الجسد القوي والكفين الضخمين، والذي بايعه النبي صلى الله عليه وسلم على الموت 3 مرات، كان شابا معدما، ترك دياره وماله وأهله لينجو بدينه، وها هو بالحديبية يعمل لدى طلحة يخدمه ويعتني بفرسه، ويقول: إن المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض، واصطلحنا واختلط بعضنا ببعض، وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله، أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. شعر سلمة بالتعب فتوجه نحو ظل شجرة، ثم قام بكنس شوكها ثم اضطجع تحتها، ولما هم بإغماض عينيه أقبل 4 شباب وثنيين لمزاحمته على الظل النظيف، بل وإبعاده بأسلوب غير مباشر. بدأوا بالثرثرة وشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فأبغضهم وترك الظل لهم وتوجه إلى شجرة أخرى فكنس ظلها واضطجع. علق الشباب أسلحتهم في شجرتهم واستسلموا للنوم، وبدأ النعاس يغشى سلمة، لكن صيحة صحابي دوت من أسفل الوادي تقول: يا للمهاجرين، قتل ابن زنيم. فز سلمة وسل سيفه وهجم مباشرة على 4، وجمع أسلحتهم المعلقة حزمة واحدة بيده اليسرى، وصرخ فيهم كالموت: والذي كرم وجه محمد، لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. ثم أمرهم بالنهوض وساقهم كالخراف نحو قائده صلى الله عليه وسلم. ولما أوقفهم رأى 80 مشركا مكتفين أسرهم الصحابة، وكانوا قد انحدروا من جبل التنعيم لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمعوا كالذل أمامه. نظر صلى الله عليه وسلم إليهم ثم قال لأصحابه: دعوهم، يكن لهم بدء الفجور وثناه. عفى عنهم صلى الله عليه وسلم ولم يبطل الصلح، فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. كانت الحديبية مدرسة للقادة الإسلاميين في ضبط النفس، مدرسة بدأت تجني الثمار حين قدم وفد من زعماء خزاعة للتحالف مع الدولة الإسلامية وتوقيع معاهدة دفاع مشترك، بحيث يصبح الاعتداء على خزاعة اعتداء على الدولة الإسلامية. أما المفاجأة الأخرى فكانت قدوم أناس من قريش وانضمامهم إلى الدولة الإسلامية، فلم يرجعهم صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك دون أن يخرق الاتفاق.
فهل كان أبو جندل ضمنهم؟ مجموعة من قريش تهرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجئ المسلمون بأطياف خائفة تتسلل، نساء مستضعفات عانين العذاب من أهلهن الوثنيين، وفي مقدمتهن المؤمنة أم كلثوم بنت الطاغية الهالك عقبة بن أبي معيط، تلاحقهن خيل قريش. ولما وصلت الخيل طالبوا بإرجاعهن، لكن القائد صلى الله عليه وسلم رفض طلبهم، ليس نقضا للعهد والصلح، فهو صلى الله عليه وسلم أكبر من ذلك، وتاريخه أبيض في هذا الشأن، فقد رد حذيفة ووالده يوم بدر، ورد أبا جندل قبل قليل. إذن لما لا يرد أم كلثوم ورفيقاتها؟ الإجابة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد للمؤمنات ثغرة خلال نصوص المعاهدة نفسها، ثغرة تتيح للمؤمنات التسلل من خلالها والهرب، فقد كان سهيل كغيره من المشركين لا يأبهون لشأن المرأة إلا حين تناديهم غرائزهم، ولذا حين أملى الشرط أملاه هكذا: لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. هذا النص الشرط ينصب على الرجال فقط، والنساء لا يدخلن تحت طائلته.

فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. تقول عائشة: إن رسول الله كان يمتحنهن بهذه الآية.

فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك، كلاما يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة. وفي مشهد متحضر

هاجرن، كما حرم أن تبقى الوثنية زوجة لمسلم، فقال سبحانه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فاستجاب عمر فورا فطلق زوجتيه، قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي. فتزوجت قريبة من معاوية، وتزوجت ابنة جرول من أبي الجهم. وأمر عمر وغيره بمطالبة الكفار بمهورهم، فرفض الوثنيون. فنزلت آيات توحي بخصم مهور المؤمنين من مهور الكفار، وبذلك أغلق ملف المهاجرات لتبدأ رحلة العودة إلى المدينة، رحلة حفلت بالكثير من الأحداث المثيرة والخطيرة. العودة من الحديبية إلى المدينة. بدأت رحلة العودة إلى المدينة، خيم الليل كالحزن على قافلة رضي الله عنها، وتحت تلك النجوم

عليه وسلم، فعن له سؤال من أسئلة الطريق فلم يجبه صلى الله عليه وسلم. سكت عمر ثم سأله ثانية فلم يجبه، واصل المسير ثم سأله ثالثة فلم يسمع إجابة منه صلى الله عليه وسلم. فخاطب عمر نفسه مؤنبا: ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. ثم حرك بعيره خجلا وانطلق حتى تقدم القافلة وهو يشعر بالخوف أن ينزل به قرآن لإلحاحه في السؤال. ظل عمر هائما في عالم التوجس والقلق، وإذا بصارخ في الظلام يوقظه يناديه، خفق قلب الفاروق وعاد فورا نحو نبيه مرتبكا، فسلم عليه ورد القائد صلى الله عليه وسلم السلام: لقد نزلت سورة، لكنها ليست في عمر. قال صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أدرك عمر أن نبيه كان مشغولا بما هو أهم حين كان يطرح أسئلته، لكن القائد صلى الله عليه وسلم كان لا يترك رجاله تبعدهم الظنون وتحبطهم. دعا عمر وبشره وقرأ عليه سورة الفتح كاملة، ولما انتهى غمرت السعادة عمر، فهو أول من يسمعها طرية، فسأل سؤالا محت إجابته هموم الحديبية: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. ولما وصلت القافلة مكانا يقال له كراع الغميم، توقف صلى الله عليه وسلم وأمر الجميع بالاجتماع، ولما اكتملوا قرأ السورة عليهم وهو على بعيره، فارتفعت المعنويات ونشط الجميع، لكن الطريق طويلة نفد خلالها الماء ولم يبق سوى قليل في وعاء جلدي صغير يسمونه الركوة. اشتكى الصحابة عطشهم، فوضع صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، ثم قال: خذوا بسم الله، حي على أهل الوضوء البركة من الله. ثم أصابهم جوع حتى هموا أن ينحروا بعض رواحلهم، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يضعوا بساطا على الأرض وأن

يملأ ربضة العنز، فدعا صلى الله عليه وسلم ربه ثم ناداهم فأحضروا أوعيتهم وبدأوا يملؤونها. كانت معجزة من الله تعالى وتسلية لقلوبهم الحزينة وتأكيدا لنبوته صلى الله عليه وسلم ووعده. ثم واصلوا نحو المدينة ليجدوا المدينة خائفة قد هاجمها اللصوص، هاجموها في غيبة أبطالها. طريق العودة من الحديبية. في طريق العودة من الحديبية مرت القافلة المؤمنة بحي لبني لحيان الذي شهد الغدر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فتوقف القائد صلى الله عليه وسلم قرب جبل يفصل بينه وبينهم. نزل المؤمنون عن رواحلهم، وأنزلت الهوادج التي تحمل النساء وأمهات المؤمنين، وتفرق الناس هنا وهناك. فخشي صلى الله عليه وسلم من مباغتة الوثنيين، فنظر إلى الجبل واستغفر لمن يصعده هذه الليلة لمراقبة تحركات الوثنيين. سمع سلمة بن الأكوع استغفار نبيه صلى الله عليه وسلم، فرقي تلك الليلة مرتين أو ثلاثا. ولما طلع الفجر ردد ذلك الجبل أذان بلال، فاستيقظ من كان نائما، وصف الرجال فالنساء خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى بهم الفجر، ثم انطلقوا نحو طيبة الحبيبة. قطعوا مئات الأميال يسيرون ويتوقفون، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عاد من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يثني على ربه، خاصة على نصره يوم الخندق، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك

ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وخلال الطريق كان صلى الله عليه وسلم إذا صعد مكانا مرتفعا قال الله أكبر، وإذا هبط واديا أو نزل مكانا منخفضا قال سبحان الله. يقول جابر: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. وكان صلى الله

يقول أنس: كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها. ها هي المدينة تستقبل أحبتها المحزونين، لم يعتمروا ولم يدخلوا

حالة فرح، فقد هاجمها مجموعة من اللصوص بقيادة رجل يدعى عبد الرحمن بن عيينة الفزاري، وقد نهب في ذلك الهجوم كل إبل النبي صلى الله عليه وسلم المخصصة للفقراء. صدم الصحابة بالخبر صدمتهم بالحديبية، لكن بطولات سلمة بن الأكوع داوت جراح المدينة. غزوة لسلمة بن الأكوع. لم تكن عبثاً تلك البيعة التي خص بها النبي سلمة بن الأكوع ثلاث مرات على الموت، فقد طلب القائد صلى الله عليه وسلم منه أن يسبقه قبل طلوع الشمس إلى المدينة برفقة غلام للنبي اسمه رباح، وقد كان الغلام مسؤولاً عن الإبل التي تحمل أثاث السفر. في الليلة نفسها وفي مرعى إبل الدولة الإسلامية بذي قرد، كان خادم لعبد الرحمن بن عوف يعيش أجواء مرعبة، فقد تسلل مجموعة من اللصوص بقيادة رجل يدعى عبد الرحمن بن عيينة الفزاري، تسللوا نحو المرعى فنحروا الراعي ثم حلوا رباط الإبل ونهبوها. صدم الخادم وعاد ليستنجد بمن في المدينة، فإذا به يرى سلمة يصل وهو يسوق فرسا، فصاح الغلام به: أخذت لقاح رسول الله. حل سلمة رباط الفرس وسلمها لرفيقه وقال: يا رباح، خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله، وأخبر رسول الله أن المشركين قد أغاروا على سرحه. ثم ركب سلمة بعيره وصعد تلة وتوجه نحو المدينة، وتوقف وصاح بأعلى صوته:

رددت الجبال صيحاته، ثم انحدر منطلقا نحو مرعى ذي قرد ليتتبع آثار الإبل من هناك. وصل فجال بعينيه على الأرض فرأى الآثار وتتبعها حتى صعد مرتفعا، فتوقف ونظر، فإذا اللصوص قد توقفوا حول أحد الآبار. مد سلمة يده نحو كنانته فانتزع سهما ووضعه في كبد القوس وشده، ثم صرخ: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. وأرسل السهم قذيفة انغرزت في كتف أحدهم، ارتبك اللصوص وزلزلتهم الصرخة والسهام، فركبوا وتركوا الماء ومتاعهم وهربوا عطاشا. انحدر سلمة فجمع ما تركوا ووضع فوقه رجما من الحجارة علامة على قائده صلى الله عليه وسلم يراه، ثم انطلق خلفهم مرة أخرى حتى أدرك أحدهم فرماه بسهم. ظل يلاحقهم خلف الصخور والأشجار كالشبح المميت، يظهر ويختفي. فتوقف أحد اللصوص والتفت يريد التأكد من عدد المهاجمين، فرأى سلمة وحيدا، فقرر اللص مهاجمته، فلاذ سلمة بشجرة وهيأ سهمه، ولما اقترب أطلق سهما فعقره.

من السهام. سلمة يحاصر اللصوص. لاحق سلمة بن الأكوع اللصوص، لاحقهم حتى شعروا أن احتفاظهم بالإبل التي سرقوها انتحار فأفلتوها، ودخلوا مضيقا بين الجبال تصعب الحركة فيه. تسلق سلمة الجبل وصار يطل عليهم، فاحتفظ بأسهمه وبدأ يلتقط من حجارة الجبل بيده الغليظة، اليد التي شبهها أحدهم بخف البعير، ثم بدأ يقصفهم، فارتبكوا مرة أخرى وهربوا، وكأن الذي يلاحقهم من الجن، فانحدر خلفهم ولاحقهم حتى أدركوا أنهم لن ينجوا وهم يحملون المسروقات، فألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا، فجمعها سلمة وجعل عليها آراما من الحجارة لعلها تلفت انتباه الصحابة. انشغل سلمة بجمع بقايا المسروقات حتى ابتعدوا وارتفعت الشمس، واطمأنوا أنه لن يلاحقهم. أصبح الوقت ضحى، فإذا بفرد من أفراد العصابة ويدعى عيينة بن بدر يلتحق بهم، سار معهم حتى توقفوا عند ثنية، ثم نزلوا ليستريحوا وأنزلوا مزاودهم عن ظهور إبلهم، وأخرجوا طعامهم وجلسوا يتغدون. اقترب الوقت من العصر، فرفع عيينة رأسه إلى الجبل، فإذا بشبح يظهر ويختفي، فقال: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرح، أي التعب والإجهاد الشديد، والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء من أيدينا. أدرك عيينة أن وراءه جيشا، فقال: لولا أن هذا يرى أن وراءه طلبا لقد ترككم. ثم قال: فليقم إليه نفر منكم 4. نهض 4 لصوص وتسلحوا وتسلقوا نحو سلمة، ولما اقتربوا منه صاح مهددا: أتعرفونني؟ قالوا: لا. ومن أنت؟ قال: أنا سلمة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. أيقن 4 بحتفهم، فقال أحدهم: أنا أظن. ثم انحدروا خائفين، وبدأوا لملمة أشيائهم، وما هي إلا دقائق، حتى نظر ابن الأكوع فإذا بثلاثة فوارس خلفه يتخللون الشجر كأنهم الموت. أوقفهم فإذا هم الأخرم الأسدي، يتبعه أبو قتادة الأنصاري، فالمقداد بن الأسود. رآهم اللصوص فهربوا، فهم الأخرم الأسدي بمطاردتهم، فأمسك سلمة بزمام فرسه وقال: يا أخرم، احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله وأصحابه.
فناشده الأخرم قائلا: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. سلمة والفرسان الثلاثة. وصل الفرسان الثلاثة أبو قتادة والمقداد والأخرم الأسدي، وصلوا لنجدة أخيهم سلمة بن الأكوع، ففر اللصوص، فأراد الأخرم اللحاق بهم، لكن سلمة أمسك بعنان فرسه وناشده قائلا: يا أخرم، احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله وأصحابه. فناشده الأخرم أن يطلق العنان، وكأنه يشعر بأبواب الجنة تفتح له، وقال: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. أطلق سلمة عنان الفرس، فانحدر الأخرم ينهب الأرض بفرسه حتى ظفر برئيس العصابة عبد الرحمن الفزاري، وهرب البقية، فضرب فرس اللص فسقط، لكن اللص تمكن من التقاط سيفه فقتل الأخرم وأخذ فرسه. شاهد أبو قتادة صاحبه يهوي شهيدا، فتأجج غضبه ولحق باللص حتى أدركه، فتبادلا طعنتين، وطعن اللص فرس أبي قتادة فسقط، لكن أبا قتادة تمكن من قتل اللص واستعادة فرس الأخرم، ثم ركبه وعاد إلى رفيقيه. قام الفرسان الثلاثة بالحفر لأخيهم ودفنه، فالشهداء يدفنون في مصارعهم. شاهد ابن الأكوع اللصوص قد انعطفوا ثانية لشعب ذي قرد، فأدرك شدة عطشهم، فهم لم يشربوا منذ حرمهم السقيا صباحا، وخيلهم أشد عطشا، فلحق بهم على قدميه من طريق مختصر.

مقبلا يحمل سيفه وقوسه وكأنه قد من الصخر. أطلق سلمة سهما فصك أحدهم في أعلى غضروفه وقال: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. كان المصاب هو نفس الذي أصيب في الصباح، فجعل يصيح: يا ثكلتني أمي، أكوعي بكرة؟ أي هذا الذي يطاردنا منذ الصباح الباكر؟ فقال سلمة: نعم يا عدو نفسه. ثم غرز سلمة سهما ثالثا في جسده، فترك اللصوص الشعب وهربوا إلى ثنية ذي بئر تاركين فرسين. فركب سلمة واحدة وساق الأخرى ولاحقهم حتى أبعدوا، ثم عاد إلى نبيه صلى الله عليه وسلم حين بدأ المساء. عاد وهو يترنح من الإعياء والعطش، وبعد مسافة رأى عمه عامر بن الأكوع قد لحق به ليسعفه بقربة لبن وقربة ماء. توقف سلمة ونزل عن فرسه وغسل غبار المعركة وتوضأ وشرب، ثم تهادى نحو معسكر قائده صلى الله عليه وسلم. ولما وصل رأى النيران تتلألأ حول مياه أحد الشعاب، وإذا برائحة الشواء تملأ المكان. مساء وشواء وغدير ماء. توقف سلمة بعد غزوته وتناول قربة الماء التي أحضرها عمه عامر، فغسل غبار المعركة وتوضأ وشرب من اللبن، ثم امتطى فرسه وتهادى مع عمه نحو قائده صلى الله عليه وسلم. ولما وصل رأى النيران تتلألأ حول مياه الشعب، وإذا بالقائد صلى الله عليه وسلم بين 500 من أصحابه قد هبوا لنجدته. كانت مياه الشعب تومض تعكس نجوم السماء وضوء النيران، وإذا برائحة الشواء تملأ المكان. فقد نحر بلال إحدى تلك الإبل وهو يشوي لقائده صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها، والصحابة يقدون من لحمها ويشوون. اقترب سلمة من نبيه صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد صلى الله عليه وسلم عليه السلام. كان سلمة مبتهجا بإنجازه هذا اليوم، سعيدا باستعادته لكل المسروقات من إبل ورماح وبرد، رغم حزنه على الشهيد الأخرم الأسدي وعلى الراعي المسكين الذي نحره اللصوص. تناول الصحابة شواءهم ثم ناموا عند الغدير، وبعد أن صلوا الفجر وأشرقت الشمس جددت الأجواء المنعشة طاقة سلمة للفداء.

رسول الله، خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. عندها ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حماس.

يا سلمة، أتراك كنت فاعلا؟ فقال سلمة: نعم والذي أكرمك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان. وبعد مضي وقت طويل وهم حول النبع، مر بهم رجل من غطفان فتوقف عند الماء وحدث الصحابة بقصة مضحكة جرت للصوص، تدل على هول الرعب الذي أحدثه سلمة فيهم، وهو أنهم مروا برجل من غطفان فأكرمهم ونحر لهم جزورا، فلما كشط جلد الجزور تمهيدا لتقطيعها وطبخها رأى اللصوص غبارا من بعيد، فعاودهم الرعب وظنوا أنه غبار سلمة ورفاقه، فصاحوا ببعضهم: أتاكم القوم؟ فخرجوا هاربين وتركوا مضيفهم وجزوره. كان بعض الصحابة يبتسمون لسماع القصة في ذلك اليوم وقرب ذلك الماء، حيث أثنى القائد صلى الله عليه وسلم على أبطاله فقال: خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة. ثم أعطى سلمة سهمين، أي نصيبين من الغنائم، سهما لأنه قاتل راجلا، وسهما لأنه قاتل فارسا. يقول سلمة:

حين إلى المدينة، كان سلمة يستمتع بشرف الركوب مع نبيه وقائده، لكن رجلا استفزه بكلمات عكرت استمتاعه، جعلته يقفز عن العضباء ويكمل العودة إلى المدينة على أقدامه. الرياضة واللهو أمام عينيه صلى الله عليه وسلم. نادى القائد صلى الله عليه وسلم بطل الأمس سلمة بن الأكوع، ولما جاء أركبه معه على ناقته العظباء تكريما له. كان سلمة يستمتع بشرف الركوب مع نبي الأمة وقائد الدولة، وكأنه لا يريد النزول، لكن الله حباه بجسد غير قابل للتحدي، وقد أزعجه صوت أنصاري خفيف ظل يصرخ في الطريق ينادي الجيش بأعلى صوته: ألا مسابق إلى المدينة؟ سكت 500 مقاتل حياء فلم يردوا، فصاح مرة أخرى: هل من مسابق؟ هل من مسابق؟ وظل يكررها حتى استفز سلمة وهو خلف نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال له سلمة: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ فقال الرجل المزوح بكل أريحية: لا، إلا أن يكون رسول الله. عندها شعر سلمة بحاجة إلى إسكاته، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بأبي وأمي، ذرني فلأسابق الرجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت. فقال سلمة للرجل: أذهب إليك. لم يكد يكملها حتى قفز المتحدي عن راحلته وأصبح على الأرض وسط دهشة الصحابة، وثنى سلمة رجله فقفز عن العظباء، وبدأ الرجل يجري قبل سلمة، فركض سلمة ركضا خفيفا حتى ظن الرجل أنه سينتصر، ثم أسرع سلمة حتى اقترب منه، ثم خفف سرعته حتى لاحت بيوت المدينة. حينها شد سلمة كما شد بالأمس، فمر من عند الأنصاري الظريف فصكه بين كتفيه وهو يلتفت إليه مبتسما ويقول: قد سبقتك والله. فضحك الرجل وسلم بالنتيجة قائلا: أنا أظن. فاز سلمة بالجلاد أمس، وفاز باللهو والرياضة اليوم، فاز بين يدي قائده صلى الله عليه وسلم. كانت يدا سلمة ربيعا، ربيعا ينثال على الجميع، والجميع الآن في المدينة يرتاحون من عناء الحديبية وذي قرد، ويغتسلون من غبار السفر. كانت المدينة في انتظارهم، لكنها لم تكن في انتظار فارس عاشق، فارس تعشقه مثلهم، تعشقه لكنها لا تستطيع احتضانه.
هو فارس أضناه الشوق إلى قائده صلى الله عليه وسلم إلى إخوته، عجز السفر عن إتعابه، وعجزت القيود عن كسر إرادته وهمته، وعجز قلبه، عجز عن مقاومة الحب والحنين إلى محمد وصحب محمد. وصل هذا الفارس المغوار، فغرز وصوله الألم في قلوب القائد وشعبه، وأسال الدموع وأحرق الأكباد. أبو بصير في المدينة. كانت المدينة في حالة استرخاء بعد الحديبية وذي قرد، وإذا بفارس يجدد أحزانها وينقض جروحها، فاتك يطوف شوارعها وكأنه يتنفس هواء جديدا وحياة أخرى، عرفه البعض ولم تعرفه البقية، يبحث عن قائد الدولة فيسلم عليه، فيرد القائد السلام ويعرفه. إنه الشاب عتبة بن أسيد الشهير بأبي بصير، وقد تمكن من الفرار من زنزانة طواغيت قريش. نظر صلى الله عليه وسلم إليه بحزن، وتمنى لو كانت الظروف تسمح بإبقائه بالقرب منه، لكن معاهدة الحديبية تحول دون ذلك. لم تمهل قريش الدولة الإسلامية للتفكير بشأن المجاهد أبي بصير. فجأة يظهر في المدينة وثنيان أرسلتهما قريش لاستلامه، فلم يتعرض لهما أحد من الشعب، لأنهما داخل دولة راقية وبين شعب متحضر بالقرآن والسنة، بل دلوهما على مكان القائد صلى الله عليه وسلم. ولما قابلاه صلى الله عليه وسلم قالا له بلغة حاسمة: العهد الذي جعلت لنا. لم ينكر صلى الله عليه وسلم وجود أبي بصير ولم يخفه، بل أمر على الفور بتطبيق المعاهدة، أمر بتسليم المجاهد المغوار لمندوبي الكفار في مشهد يفتت الأكباد. تألم أبو بصير، لكنه عذر نبيه صلى الله عليه وسلم، فالمعاهدات مقدسة في الإسلام، وأدرك الوثنيان أنهما أمام قائد لا يخون ولا يغدر ولا يكذب، وأن أبا بصير لن يجد ملجأ إلا زنزانته بمكة. ويبدو أن أبا بصير كرس هذا الشعور في نفسيهما، كرسه ما دام نبيه قد سلمه بنفسه لهما، شعور أراح الوثنيين، فأصبح السفر أكثر أمنا وثقة أن أبا بصير لن يهرب. وأين سيهرب؟ ويبدو أنهما اشتريا من تمر طيبة الطيب، فتوقفا بذي الحليفة وجلس الثلاثة على الأرض لتناول شيء منه، وبينما هم يتحدثون بكل أريحية التفت أبو بصير وحدق بسيف أحدهما ثم قال:
والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فتدخل الوثني الآخر وسله وقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. لم يتردد الرجل، فالأمكنة آمنة على أرض الدولة الإسلامية. قدم السيف لأبي بصير، فمد أبو بصير يده وقبض عليه بقوة وصار يهزه ويهزه، وفجأة هوى به على صاحب السيف. رأى الوثني الآخر صاحبه يسبح في دمه، فوثب فوق دابته وانطلق كالريح. انطلق ليس إلى مكة ولا إلى الصحراء، بل إلى المدينة، فلن ينقذه سوى أبر الناس والقادة، وأوفاهم بالمعاهدات، لن ينقذه سوى محمد صلى الله عليه وسلم. دخل الرجل إلى المدينة يتلفت، يرتجف، وقلبه يرتجف مثله، فلم يجد ملاذا سوى المسجد. وثني لا يجد ملاذا سوى المسجد. ضرب أبو بصير أحد الوثنيين بسيفه، فحوله إلى جسد ينتفض، فوثب الوثني الآخر فوق دابته وانطلق كالريح خائفا نحو المدينة، فلن يجد ملجأ كالدولة الإسلامية، فهي دولة يحكمها نظام يطبق على الجميع، حتى على أولاد القائد صلى الله عليه وسلم، حتى على القائد نفسه. دخل الطاغوت شوارع المدينة يبحث عن آمن مكان، عن المسجد النبوي، فدخله ليلتقط أنفاسه وبقايا حياته، يتصبب عرقا، يهبط صدره ويرتفع هلعا، وعيناه زائغتان، فإذا القائد صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، فنظر صلى الله عليه وسلم إليه وقال: لقد رأى هذا ذعرا. التفت الوثني إلى مصدر الصوت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنما رأى الحياة، فتوجه مرتجفا لأكثر رجال الأرض التزاما بالعهود والمعاهدات، فأطلق من صدره أنواع الاستغاثة والاستنجاد وقال: قتل صاحبي وإني لمقتول. لم يخرج صلى الله عليه وسلم هذا الكافر من المسجد، ولن تمسه يد وقائد الدولة هنا، ولن يمس بأذى وهو بين شعب متحضر بالقرآن والسنة، رغم أنه ساهم في معاناة وتعذيب أبي بصير. حدقت عيون الرجال والنساء في هذا الطاغوت الذليل، وهمهمت الشفاه، وفجأة قطع همهماتهم زئير أسد بباب المسجد. التفت الرجال والنساء نحو الباب، فإذا بفارس يهبط كالموت،
انتفض الوثني وأيقن بالهلاك، وأبو بصير يدخل مع باب المسجد يتلفت وسيفه يقطر دما. توجه أبو بصير إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ناشده أن يبقيه في دولته وبين أحبته، وهتف: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. لمعت عيون الصحابة رأفة وإعجابا، ونظر صلى الله عليه وسلم إلى فتاه بحزن وكمد. أما الوثني فتأمل عظمة هذا الدين وانضباط رجاله ونسائه، ما أرقاه من دين وما أرقى أنظمته. فدولته لا تستطيع إيواء أبي بصير المسلم ولا منحه حق المواطنة، وهو من عانى في سبيل الله. بينما يتمتع هذا الوثني ويتمتع اليهود ومنافقون ووثنيون بحماية الدولة، نظر صلى الله عليه وسلم إلى فتاه الذي لا يجد على الأرض أرضا تؤويه إلا مساحة تساوي مساحة سيفه، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. اخترقت تلك الكلمة الرسالة أذن أبي بصير، فأدرك أنه سيرده إلى المشركين، وأدرك أن الدولة الإسلامية غير مسؤولة عن تصرفاته، فهو وحده المسؤول. لذا خرج مسرعا وركب راحلته وانطلق، انطلق إلى ساحل البحر، محولا ذلك الساحل إلى رعب ومعسكر للموت، جعل قريشا تندم على شروطها الظالمة. أبو بصير في المنافي وأبو جندل في الطريق. وقف الشاب أبو بصير أمام نبيه صلى الله عليه وسلم، وقف وأنفاسه تفوح موتا، فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. ثم سكت منتظرا قرار قائد الدولة صلى الله عليه وسلم. سكت فكان الرد رسالة تفتح لأبي بصير كل الخيارات وكل الحلول إلا دخول الدولة الإسلامية. هتف صلى الله عليه وسلم به: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. كلمات تقول لهذا المضطهد: دافع عن نفسك، لكن خارج حدود الدولة الإسلامية. فأدرك أنه سيقبض عليه إن طال مكثه. خرج أبو بصير من المسجد على الفور، وهب إلى راحلته ووثب عليها، وبقي الوثني في المسجد. انطلق أبو بصير مغادرا الدولة الإسلامية الحلم، مدركا ألا مكان له على الأرض إلا ظل سيفه، لكنه يدرك أن الاعتداء على الأبرياء جريمة، وأن الحرب التي سيسعرها لن توجه إلا لمن اضطهدوه،
لمن حرموه العيش بسلام بجوار نبيه وداخل دولته. فرّ أبو بصير فلم يجد أنسب من الساحل، أما طواغيت مكة فغلوا غضبا مما جرى، وتسرب خبر أبي بصير لأبي جندل بن سهيل بن عمرو وهو في زنزانته، فقرر التخطيط للهرب مرة أخرى ونجح. فلم يتجه إلى الدولة الإسلامية، بل أخذ يتحسس أخبار أبي بصير. كان متخفيا يسأل ويسأل حتى علم أنه على سيف البحر، فانطلق يذرع المكان حتى التقى به، وهناك بدأ التخطيط لتحويل هذا الساحل إلى كابوس كالجحيم يحرق طواغيت قريش وحدهم. يقول ابن الأكوع: فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم، وتركوا لقريش النواح والندم على تلك الشروط التي زرعت في طريقها أولئك الأسود، زرعت أولئك الشباب الذين أودعوا الزنازين وعذبوا، ومنعهم طواغيت مكة من حق الحصول على المواطنة في دولتهم الإسلامية، منعوهم من سلوك أي طريق نحو الحياة الطبيعية، وألجأتهم إلى طريق واحد، طريق العنف المضاد، فحولوا طرق الوثنيين إلى رعب وتلفت، إلى نهر تهدر فيه دماؤهم وكرامتهم. دمروا اقتصاد قريش بقطع شريان تجارتها مع الشام، لكن ماذا عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس قائد الدولة الإسلامية شريكاً فيما يحدث لقريش من رعب؟ إطلاقاً، فمحمد صلى الله عليه وسلم في حل مما يجري، ولا مسؤولية عليه ما دام هذا العنف لا يمارس داخل دولته ولا ينطلق منها أو بدعم منها. فقد فعل صلى الله عليه وسلم ما لم يفعله غيره، رفض استقبالهم وحمايتهم تنفيذاً لشروط طواغيت قريش في الوقت الذي يتمتع فيه مبعوثهم بالأمن داخل المسجد. فمن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من مثله في تحضر ورقي قيادته؟من مثل محمد صلى الله عليه وسلم في تحضره؟ أمضى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 13 عاماً بمكة يدعو يناضل، حتى أقنع المهاجرين ثم الأنصار بالكلمة فقط. ومن مثله صلى الله عليه وسلم أسس دولته الإسلامية بالكلمة فقط. لقد تحدث التاريخ قبله وبعده أن الدول تؤسس على الجماجم وأنهار الدماء، بينما أسس النبي صلى الله عليه وسلم دولته دون إراقة قطرة دم واحدة. وها هو اليوم
وبعد أن أصبح القوة الضاربة في الجزيرة العربية يقدم مثالاً حضارياً لم تبلغه. يأتيه الشباب المسلم الذين تحالفت قوى الوثنية لمطاردتهم، فيرفض إدخالهم بلاده أو إيواءهم، لأن معاهدة الحديبية ترفض أن يؤويهم. كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يخفيهم وينكر وجودهم، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل، لأنه نبي، ولأنه قائد فذ يتعامل مع الآخرين بأخلاقه لا بأخلاقهم. ولو عاملهم معاملة المثل بالمثل لما بقي يهودي واحد على قيد الحياة، ولكان الآن يطوف بمكة رغم أنوف طغاة المشركين. إذن فما هي سنته صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد الجديد الخطير الذي نشأ على ساحل البحر؟ أبو بصير وجماعته، ما حكمه صلى الله عليه وسلم فيهم؟ أولاً، هو يقرر أنهم أحبته وأصحابه. ثانياً، لديه دولة ذات نظام ومكتسبات، ولها معاهدات وعقود، وعليها التزامات، وفيها شعب لا يمكن المقامرة بهم مهما كان الثمن. ثالثاً، هناك أعداء بادروه بقتل أصحابه وخانوه وحاصروه، هم الذين بدأوا لا هو، وإلا فما مبرر اليهود لخيانته وهو الذي احترمهم وأحب موافقتهم ولاطفهم؟ هذا الصنف من الأعداء الشرسين لا يوقف شرهم سوى المعاهدات أو السيف، وقد فعل صلى الله عليه وسلم. بقي المشهد الخطير الذي ظل مهمشا لقرون تتناوله العواطف ويحكمه الحماس، رغم وجود سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تكفي لعلاجه، سيرته المتحضرة الراقية التي لم يبلغ رقيها أحد قبله أو بعده في تعامله مع أعدائه. بقي مشهد أبي بصير وأبي جندل. هذا المشهد عالجه النبي القائد صلى الله عليه وسلم بالمعاهدات، بالمعاهدات فقط، وعلى من يخون المعاهدة تحمل نتائج الخيانة المدمرة، وإلا فكيف يرفل مواطنون يهود ووثنيون؟ كيف يرفلون بالأمن تحت حماية دولته وفتيان الإسلام مشردون على السواحل؟ المعاهدات هي الحل حتى لهؤلاء الشباب. ما بعد الحديبية فجر معركة مرعبة، معركة صنعها طواغيت قريش دون أن يحسبوا حسابها. هم من أججها، وهم من حدد أطرافها، وهم من حيد الدولة الإسلامية عن الدخول فيها، وأخيراً هم من أرغم أولئك الشباب على ترك حياتهم الطبيعية وحمل السلاح ضدهم. لذا اكتوى طواغيت قريش بنارهم،
نار أشغلت قريشا عن الحياة وجعلت الدولة الإسلامية تتفرغ لاستقبال البناة والمبدعين كهذا المبدع اليماني الذي تطرب الدنيا لسماع اسمه. القلوب تسافر نحو طيبة بعد الحديبية. العلم يمان، ينطلق من اليمن شاب تتمايل به مطيته نحو طيبة، وبرفقته أمه المشركة العنيدة، وخادم يخدمهما، ومعه بعض أهل اليمن، أعياهم التعب فنزلوا ليستريحوا، ولما خيم الليل استسلموا للنوم، لكن الخادم لم ينم، ظل مستيقظا ينتظر نوم سيده الشاب أبي هريرة الدوسي، ولما رآه نائما نهض فأخذ متاعه وانسل نحو راحلته وركب وهرب. استيقظ أبو هريرة، رفع رأسه وتلفت وهتف بخادمه فلم يرد، بحث عنه فلم يجده، تألم الفتى، لكنه قارن ما أمامه من صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم بما خلفه من مال وديار وخادم، فقال: يا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دارة الكفر نجتي. نهض أبو هريرة نحو أمه وأخذ بيدها وأركبها، وواصل مع رفاقه سفرهم حتى احتضنتهم نخيل طيبة قبيل الفجر. سارت قافلة اليمن خلال الظلام، يحدوها قبيل توقفها صوت لا يشبه صوت بلال. تهادت الرواحل نحو مصدر الصوت حتى أوقفتهم بباب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أناخوها وأنزلوا هوادجها، ثم توضؤوا، ثم دخلوا المسجد الذي تومض جدرانه من الداخل بضوء السرج، فإذا النساء أكثر من الرجال. صلوا ركعتي الفجر وأقيمت الصلاة، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغرب أبو هريرة، وزاد استغرابه حين رأى الرجل الذي يؤم الناس، حدق به فلم يسمع أحدا يناديه برسول الله، إنه سباع بن عرفطة الغفاري. كبر سباع فكبر الرجال والنساء، وقرأ الفاتحة وسورة مريم أو جزءا منها، وقرأ في الركعة الثانية: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. سافرت تلك الكلمات التي تحارب الفساد والغش التجاري في الأسواق، سافرت بأبي هريرة إلى دكان من دكاكين اليمن، حيث يقبع تاجر جشع يضع

فلان له مكيالان، إذا اكتال اكتال بالوافي، وإذا كال كال بالناقص. ثم أكمل إنصاته للآيات. ولما انتهت الصلاة وبدأ خروج بعض المصلين من المسجد، نهض أبو هريرة للسلام على الإمام وسأله عما يجري، أين القائد صلى الله عليه وسلم؟ أين أبو بكر وعمر؟ أين المهاجرون والأنصار؟ رحب سباع به وبمن معه، ثم زودهم بالطعام وما يحتاجونه، وأخبرهم بسر مغادرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد 3 أيام من عودته من الحديبية. حان الوداع يا أصحمة. تساءل قلب أبي هريرة، أين النبي؟ أين المهاجرون والأنصار؟ لم طرقات المدينة تشكو فراقهم؟ فأخبره سباع بن عرفطة أن القائد صلى الله عليه وسلم عينه أميراً في غيابه.

دعهم، وفي مكان آخر بعيد يجري وداع آخر مرير يجري خلف البحار في إفريقية في الحبشة، تسيل دموع الملك العظيم أصحمة النجاشي، وتسيل دموع رجال ونساء لم يروا منه إلا كرم الضيافة وصدق الوعد والعدل. جعفر بن أبي طالب وصحبه يهمون بمغادرة الحبشة، أرض الملك الكريم العادل، إلى طيبة أسطورة الكرم وعاصمة العدل والتوحيد، يودعون الملك الموحد الذي حماهم ودافع عنهم ورفض رشاوى المشركين لطردهم، بل خصهم بالدخول عليه ولو كان مع أهله ولو كان نائما. لوحت القلوب للنجاشي لغابات الحبشة وأنهارها، لأطيارها وأزهارها، وكأن القلوب تقول للنجاشي: إلى اللقاء بين أنهار أعذب وأشجار أطيب وجمال لم تره عين ولم تسمع به أذن، إلى اللقاء في حدائق جنات الخلد ومنتجعاتها. حمل المؤمنون متاعهم وركبوا رواحلهم نحو الساحل، ثم حملوها في السفينة وركبوا، شقوا عباب البحر حتى رست السفينة على شاطئ الجزيرة العربية، وهناك امتطوا الإبل نحو طيبة شتان ما بين الرحيل والعودة. لقد بنى لهم الإسلام دولة، وصار لها بين العالم صولة وجولة. دلفوا طيبة ففوجئوا كما فوجئ أبو هريرة: أين الحبيب الذي أحرق الشوق قلوبهم إليه؟ دخلوها فرأوا نظرات المنافقين تضيق عليهم الدروب، فاتجهوا لأميرها سباع، فأخبرهم أن قائدهم صلى الله عليه وسلم مكث بعد عودته من الحديبية 3 أيام، ثم أصدر أمره صلى الله عليه وسلم لجيشه بالاستعداد للتوجه إلى بلدة تتطوى فيها بقايا الخيانة كالحية، بلدة تدعى خيبر، فر إليها وتكدس فيها بقية خونة يهود الذين خططوا لمعركة الأحزاب وكادوا يطيحون بدولة الإسلام. وقبل المغادرة طلب صلى الله عليه وسلم من صاحبه أبي طلحة شابا يخدمه، فأخذ معه أنس بن مالك ابن زوجته أم سليم، مشى لبيت ابنته فاطمة وودعها، وودع الحسن والحسين، ونظر إلى فارسه علي فإذا هو لا يستطيع الإبصار بوضوح، إنه يشتكي الرمد، فطلب منه البقاء. ثم انطلق صلى الله عليه وسلم بقافلة خير أهل الأرض، أهل بيعة الرضوان، في أوائل شهر محرم. ولما غادروا المدينة بمسافة لام علي نفسه وقال:
أنا أتخلف عن النبي، فطلب تهيئة راحلته وركبها، ثم سار وهو لا يكاد يستطيع تبين طريقه، لكن هناك من سبقه وسبق القائد صلى الله عليه وسلم وجنده، سبقهم إلى حصن خيبر دون أن يراه البشر حتى يهود. ليلة هوى فيها القمر في حضن العروس، سجى الليل في الطريق إلى خيبر وانتثرت نجومه، ففاضت مشاعر أحد المسافرين فحرك راحلته نحو عامر بن الأكوع عم سلمة، وكان عامر شاعرا عذب الصوت، فطلب منه التغني بأبيات تزيد من جمال الليل وبريق نجومه، وقال: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ نزل عامر عن راحلته وصار يمشي على قدميه ويحدو بصوت عذب: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، والمشركون قد بغوا علينا، وبالصياح عولوا علينا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إلى هذا الصوت العذب، فقال: من هذا السائق؟ قالوا: عامر. قال صلى الله عليه وسلم: غفر لك ربك. انتفض قلب سلمة بن الأكوع، انتفض من تلك الدعوة، وأيقن برحيل عمه وقرب أجله. فسلمة يقول: ما استغفر رسول الله لإنسان يخصه إلا استشهد. سمع عمر استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، فاهتزت مشاعر الشوق إلى عامر وهو حي، فتمنى بقاءه ونادى نبيه: يا نبي الله، لولا أمتعتنا بعامر. اختلطت المشاعر، وسلم الجميع أمرهم إلى الله، وواصلت القافلة مسيرها نحو خيبر، حيث يجثم بقية الخونة اليهود الذين خططوا للأحزاب وكادوا يطيحون بدولة الإسلام. سارت القافلة ثم توقفت، فتمكن علي من اللحاق بها، وغفى المجاهدون، وأثناء النوم سبقهم شيء إلى الحصن، شيء غريب ليس من البشر، شيء أبيض له هالة بيضاء، رفرف نزولا من السماء حتى هبط على الحصن في ليلة اجتمع فيها الحاخامات، وتلوا الصلوات، وأجروا طقوس الزفاف لأميرة من الأميرات. وبعد الاحتفال غفت الأميرة العروس،
فرأت في منامها رؤيا أخافتها، رأت القمر يهبط من السماء حتى استقر في حجرها، فنهضت فزعة. فانتبه الأمير وسألها عن سبب فزعها، فقالت: إني رأيت فيما يرى النائم قمرا وقع في حجري. لم يتردد الأمير في تفسير الرؤيا على الطريقة اليهودية، فسرها بلكمة على ذلك الوجه الجميل، حتى أحدث هالة خضراء حول عينها. ترى من هذه الأميرة؟ ومن هو زوجها الملاكم هذا؟ وما تفسيره لهذه الرؤيا؟تفسير الرؤى على الطريقة اليهودية. زفت الأميرة صفية بنت الخائن حيي بن أخطب إلى الأمير كنانة بن أبي الحقيق ابن الخائن سلام بن أبي الحقيق. كان العروسان يشتركان في كره النبي صلى الله عليه وسلم والعداء له، لكن العروس تلقت لكمة تركت هالة خضراء حول عينها، تلقتها بسبب محمد صلى الله عليه وسلم، حيث تقول: كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق وأنا نائمة، فرأيت كأن قمرا وقع في حجري، فأخبرته بذلك فلطمني وقال: تمنين ملك يثرب؟ آلمتها اللكمة وأحزنتها الكلمات، لا سيما وهي تقول: ما كان أبغض إلي من رسول الله قتل أبي. ترى هل كان كنانة عرافا؟ فالقائد صلى الله عليه وسلم في الطريق، وفي الطريق كان صلى الله عليه وسلم يقرأ كل احتمالات الخطر. فعندما وصل إلى وادي الرجيع توقف لقطع أي إمداد عسكري قد يقوم به وثني غطفان ليهود. يقول أحد الصحابة: سار صلى الله عليه وسلم إلى خيبر في المحرم، فنزل بالرجيع، واد بين خيبر وغطفان، فتخوف أن تمده

عليه وسلم مع جيشه حالة من التماهي والود والعلم، فحين أشرف الصحابة على واد رفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم لهم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وأثناء المسير كان أحد الصحابة خلف نبيه، فقال له صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الطريق كان القائد صلى الله عليه وسلم سنة من التواضع، حيث ركب حمارا، وعلى ذلك المركوب كان يسن لأمته سنة، فقد رآه الصحابة يصلي النافلة على حماره، والحمار يميل يمينا وشمالا ونزولا وصعودا، بينما كانت القبلة خلفه صلى الله عليه وسلم، وكان يومئ للركوع والسجود إيماء دون أن تمس جبهته ظهر الدابة. يقول أنس عن تلك الرحلة: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. كان صلى الله عليه وسلم غاية في الرقة، يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم، رقة لا تعني التهاون مع المتآمرين، فمنذ اليوم لن يسمح لفلول الخونة اليهود أن يهددوا دولته أو يحاصروا شعبه،

الصهباء، وهذا يعني أنهم على وشك الوصول، فالصهباء أول حدود خيبر. الوصول إلى خيبر. وصل القائد صلى الله عليه وسلم إلى أول منطقة خيبر والتي تسمى الصهباء، وصل قبيل العصر. كانت القافلة متعبة، فأمر صلى الله عليه وسلم بالتوقف. توقفت المطايا ونزل الجيش ليستريح، ثم أذن بلال لصلاة العصر، فأمهم صلى الله عليه وسلم. شعر الصحابة بالجوع،

كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. وعلى أرض الصهباء يقول أحد الصحابة: ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، وهو من الدقيق الذي مسته نار، فأمر به فثري، فأكل رسول الله وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ، وصلوا العشاء أيضا، ثم تحركوا في الظلام حتى رأوا وميضا من بعيد، اقتربوا فإذا هي مشاعل الحصن اليهودي. أعاد مشهد الحصن ومشاعله ذكريات الفارس عبد الله بن عتيك حين أرسله قائده صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحصن لملاحقة أحد أقطاب مؤامرة معركة الأحزاب، سلام بن أبي الحقيق. فتسلل ابن عتيك بمهارة وشجاعة نادرة، تسلل داخل الحصن ليلا، وتوغل داخل غرفه حتى ظفر بسلام وتخلص منه. واليوم يعود مع نبيه صلى الله عليه وسلم ومع جيش هم خيار أهل الأرض. وأمام الحصن بمسافة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوقف، ويفسر أنس بن مالك سبب التوقف بقوله: خرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح صلى الله عليه وسلم ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. طلع الصبح ففتح باب حصن خيبر، فخرج المزاحم

ضياعهم، وفجأة رأوا الجيش مقبلاً نحوهم، فبدأوا يصرخون: محمد والله، محمد والخميس، ويعنون بالخميس الجيش. استداروا مباشرة نحو حصنهم، واشتدوا يركضون يتزاحمون للدخول والنجاة. فلما رأى القائد صلى الله عليه وسلم هروبهم رفع يديه وقال: الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.

سمع اليهود التكبير، حدقوا بالخيل والإبل تجوب أزقة وشوارع خيبر الخارجية ونخلها ومزارعها، فامتلأوا بالرعب وأحسوا بشؤم الخيانة وفداحة ثمنها. أما القائد صلى الله عليه وسلم فتأمل قوة التحصين، فأجل أمر الاقتحام إلى الغد، وعسكر الجيش حول الحصن. ولما أشرقت شمس الغد استدعى صاحبه الصديق، استدعاه وسلمه الراية.

يقود أول حملة على حصون خيبر. أشرقت الشمس، فنادى القائد صلى الله عليه وسلم صاحبه الصديق وأعطاه الراية، فامتثل أبو بكر، ثم توجه بجنده نحو الحصن، فدعا القوم للإسلام فرفضوا، فجرت حرب طوال اليوم، حرب لا نزال فيها، بل رماية من الطرفين، فالاقتحام صعب للغاية، واليهود يجيدون التحصن ويجبنون عن المواجهة. عاد أبو بكر في المساء دون فتح الحصن رغم شجاعة جنده،

فاروق، فتوجه عمر برايته للحصن ودعاهم للإسلام فأبوا، وفجأة فتح باب الحصن فخرج ملك خيبر ويدعى مرحب، خرج متحديا للمبارزة يصرخ: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فتصدى لهذا الملك الشجاع عامر بن الأكوع عم سلمة، خرج من الصف يتحدى يردد:

عامر، فرفع عامر ترسه وتصدى للضربة، لكن أثناء انحناء عامر لتفادي الضربة فقد توازنه، وإذ بسيفه يرتد في صدره ليهوي شهيدا، لترتفع هتافات يهود فوق سور الحصن وعند بوابته. وسط ذلك الهتاف عاد مرحب مسرعا مزهوا لحصنه، ولما دخل أغلق الباب على نصر معنوي، لتجري بعدها معركة كمعركة الأمس بالسهام فقط. وإذا بالقائد صلى الله عليه وسلم يسمع أصواتا تتجه نحوه، رجال يحملون جريحا تنزف ساقه، ويقولون: أصيب سلمة بن الأكوع، فهل سيغادر آل الأكوع اليوم؟ لم تحن الشهادة بعد. فسلمة يقول: إنه ضرب يوم خيبر فقال الناس: أصيب سلمة، فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيتها. نهض سلمة معافى وذهب ألمه، لكنه أفاق على ألم أشد، جعله يبكي وهو من أشد العرب والمسلمين بأسا. بكى سلمة حين مر بمجموعة من إخوته المجاهدين، مر بهم وهم يتحدثون عن مصير عمه عامر بن الأكوع الذي بارز مرحبا ملك خيبر، فقالوا لسلمة: إن عمه قد انتحر. وقالوا بالحرف الواحد: بطل عمل عامر، قتل نفسه. فبكى عامر لمصير عمه، وعاد إلى نبيه صلى الله عليه وسلم.

من أصحابك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. عادت السكينة إلى سلمة كما عاد جيش عمر دون أن يفتحوا خيبر، وسكنت الأجواء، وغربت الشمس عن يوم مرهق،

الأغذية الصحية. حول حصن خيبر دروس متحضرة. غربت شمس اليوم الثاني دون فتح خيبر، فشدة التحصين كانت حائلا دون الفتح، حتى قال أحد الذين شاركوا في الحملتين: أخذ من الغد عمر فانصرف ولم يفتح له، وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد. أقبل الجند على المعسكر، وأقبل الليل والجوع، فتش الصحابة عن طعام في مزاودهم، فلم يجدوا سوى القليل الذي لا يكفي تلك البطون الخاوية، فنهضوا يذرعون أرض خيبر، يبحثون هنا وهناك، وبعد البحث تلألأ المعسكر بنيران كثيرة. نظر القائد صلى الله عليه وسلم في أنحاء المعسكر، ففوجئ باشتعال تلك النيران التي بثت الحراك في المعسكر الجائع، فعلى تلك النيران وعلى صخور الأثافي تغلي قدور ممتلئة باللحم.

إن توقدون؟ قالوا على لحم. فقال صلى الله عليه وسلم: على أي لحم؟ قالوا: على لحم حمر إنسية. عندها قال صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها. قال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أو ذاك. ثم قدم صلى الله عليه وسلم دروسا للعالم أجمع. يقول أحد الصحابة: كانت حمرا خارجة من المدينة فنحرناها، فإن قدورنا لتغلي، إذ نادى منادي رسول الله: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. قبضت أيدي الصحابة بعرى تلك القدور، فحملوها بعيدا عن النار، فأكفئت بما فيها من لحم، ثم نظفوا قدورهم، وأخذوا اللحم بعيدا تأكله الوحوش والطيور القمامة، لكن الجوع حركهم من جديد، فوجدوا بعض الخيل والبغال الهائمة، فنحروها وطبخوها، فسألهم صلى الله عليه وسلم عنها، فأخبروه. يقول جابر: فنهانا صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل. بعدها قام القائد بجولة تفتيشية على المعسكر،

لكفؤوها فإن النهبة لا تحل. حول حصن يهود كان الإسلام يتهادى بتعاليمه نحو العالمية، لم يعد الإسلام مقتصراً على المهاجرين والأنصار، ولا على المدينة فقط، ولا على القرن الأول، إنه للدنيا بأسرها، لكل القرون.

في الأطعمة المحرمة التي لا تناسب صحة الإنسان. العلم الحديث يقول ذلك ويؤكده، فما هي تلك القائمة؟ وتستمر دروس خيبر. في تلك الليلة القاسية من ليالي خيبر، قدم النبي صلى الله عليه وسلم قائمة بالأطعمة المحرمة التي لا تناسب صحة الإنسان. العلم يقول ذلك ويؤكده. قد تشتهي النفس طعاماً ضاراً وتألفه، وتتلذذ بتعاطيه، وتتفنن في موائده وصناعته، لكن ذلك كله لن يجعله صحيا. وما زالت موائد الشعوب تحتوي الضار والمقزز، وما زال الخمر أكثر أنواع الشرب تفننا في الصناعة والأسماء والألوان، وأماكن شربه تحف فنية عوضاً عن التغني به وكتابة القصائد فيه. ومع ذلك يجمع الأطباء غير المسلمين على أنه خطر على قلب الإنسان ومخه وبقية جسده. الأمر نفسه ينسحب على لحم الخنزير الضار، بل هناك شعوب تأكل الخنافس والصراصير والحيات والعقارب والكلاب. هنا لا وجود للعقل ولا للعلم ولا للحضارة، بل حضور تام للجسد وشهواته، حضور تام للعادات والتقاليد والموروث الشعبي. في خيبر أباح الإسلام كل ما يطير أو يدب على الأرض إلا آكلة اللحوم، حيث يقول

برزق هو أحل لكم من ذا وأطيب، ثم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، كما حرم صلى الله عليه وسلم المجثمة، وهو الحيوان الذي يربط ويوضع هدفا للرماية والتسلية أو يطلق للتسلي برميه، كما يفعل النصارى في مصارعة الثيران. فالحيوان له حقوق، وليس لعبة يتسلى الإنسان بتمزيق جسده ويتفنن في إزهاق روحه في مسابقات تفتقر لأدنى صفة الرحمة والإنسانية. وقد دخلت امرأة عابدة النار لأنها حبست هرة حتى ماتت، ودخلت امرأة عاصية الجنة لأنها رحمت كلبا عطشانا فسقت، بل أمطرت رحمة الإسلام حتى على السباع حين دافع عن حقها في العيش، فنهى صلى الله عليه وسلم عن أكل الخلسة، وهي الفريسة التي يصطادها السبع وتموت بين أنيابه، فيحرم انتزاعها منه. وأخيراً وعلى أرض خيبر فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، فاجأهم بالنهي عن زواج خطير اجتماعياً وصحياً يسمى المتعة، وهو يختلف عن الزواج المعتاد الذي أركانه الرضا ووجود الولي. فزواج المتعة بلا ولي، كما أنه يحدد فيه وقت الطلاق قبل بدء الزواج، وخطورته تكمن في أنه مؤقت قد لا يستغرق ساعة وليس له عدة، مما جعله مع مرور الزمن أخطر اجتماعياً وصحياً من ممارسة الرذيلة، بل وصل الأمر بمن يمارسونه اليوم إلى شيء تأباه كل الديانات السماوية وتنفر منه الطبائع البشرية السوية. كراهية زواج المتعة في خيبر. في خيبر تم النهي عن زواج المتعة في تشريع ينظر للمستقبل، فقد وصل الأمر بمن يصرون على ممارسته والتعبد بممارسته إلى شيء تأباه الديانات السماوية، حيث أباحوا التمتع بالمرأة المتزوجة حتى وهي على ذمة زوجها، وهذا يعني أنها كلأ مباح لأي رجل، لزميلها أو مديرها في العمل، لصاحب دكان أو صاحب سلعة لا تملك ثمنها، لخادم أو حتى لضيف، لمن هب ودب بعلم زوجها أو بدون علمه، أمر ترفضه اليهودية والنصرانية والطبائع البشرية السوية. لذا وحتى لا تصل الأمور إلى هذا الانحطاط، بدأ تحريم المتعة في خيبر نهي كراهية، ثم حرم قطعا بعدها. وها هو علي بن أبي طالب بنفسه يؤكد ذلك فيقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، وعن لحوم حمر الإنسية مهلاً. إذا كان علي بن أبي طالب سمع نبيه صلى الله عليه وسلم يحرم زواج المتعة في خيبر، فماذا عن علي نفسه؟ هل ما زال الرمد يلهب عينيه
وما دوره في هذه الغزوة؟ ها هو أبو الحسن جالس لا يستطيع السير إلا بدليل، لذا اكتفى بخدمة إخوته المجاهدين يطحن لهم البر والشعير بالرحى. في تلك الليلة الثالثة المفعمة بالدروس والنظافة والصحة، هتف القائد صلى الله عليه وسلم، هتف لأصحابه بكلمات جعلت المعسكر حالة من الشوق والتطلع، فقال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجونه، فكلهم يحبون الله ورسوله، وكلهم يحبهم الله ورسوله، فهم أهل الشجرة، وهم من قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذن فما سبب كرامة ذلك الفارس؟ وما التغير الذي سيجعل غدا فتحا مؤكدا؟ أشرقت الشمس بعد أن صلى أهل بيعة الرضوان الفجر، وأشرق في نفوسهم شوق لحمل الراية والفتح. هذا سهل بن سعد يتطلع ويقول: بات الناس ليلتهم أيهم يعطى،

أحدهم يلبس ثوباً أحمر اسمه بريدة، متشوق كغيره لحمل الراية، يصف مشاعره فيقول: بتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا، فما منا إنسان له منزلة عند رسول الله إلا هو يرجو أن يكون صاحب اللواء، وأنا في من تطاول لها. نادى القائد صلى الله عليه وسلم فارسه فاستغرب الجميع. استدعاء حامل الراية. ارتفعت الشمس قليلا، فرفع ابن الخطاب رأسه رغم طوله، تطاول في ذلك الصبح المنعش، عل قائده صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الراية، يقول: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. إنها لحظة تشبه تلك اللحظة في غزوة أحد، حين رفع القائد صلى الله عليه وسلم سيفه أمام الصف وهتف: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فتطلع الجميع، فلم يعطه لأبي بكر ولا لعلي ولا حتى لحمزة، بل أعطاه لأبي دجانة. إنها مناسبات للتميز، وفي كل مناسبة تميز لصحابي، فمن هو صاحبها اليوم؟ اصطف الجند صفوفا من الحماس والفداء أمام قائدهم صلى الله عليه وسلم، الذي هتف مطالبا بإحضار اللواء، فأحضره أحد الصحابة وسلمه له، ففوجئ المجاهدون به ينادي على اسم ليس بين الصفوف ولا ضمن الترشيحات، على اسم لا يستطيع تبين طريقه فضلا عن القتال. هتف صلى الله عليه وسلم فقال: أين علي؟ خيم التعجب، فعلي لا يستطيع القتال، فقالوا: يشتكي من عينيه يا رسول الله.

رغم مرضه وعذره، فتوجه سلمة بن الأكوع لإحضاره، فوجده في حال يرثى لها. كان أبو الحسن يمسك بحجر الرحى الأعلى ويديره على الأسفل، يطحن القمح أو الشعير، مكتفياً من المعركة بشرف خدمة المجاهدين ونبيهم صلى الله عليه وسلم. وقف سلمة على صاحب الرحى فسلم عليه، فرد علي السلام فأخبره بنداء نبيه له. نفض علي يديه ونهض ومد إحداهما لسلمة الذي أمسك به وصار يقوده. ولما وقف أمام القائد استبعد علي خوض المعركة، ففوجئ بالقائد صلى الله عليه وسلم يطلب منه أخذ الراية، فاعتذر علي وقال: يا نبي الله، ما أكاد أبصر. فانحنى صلى الله عليه وسلم نحو عينيه فنفث فيهما ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم هز الراية ثلاثا ثم دفعها إليه. قبض علي على الراية وتنفس صباحا جديدا، وأشرقت الدنيا في عينيه، فأمره صلى الله عليه وسلم أمرا ينضح بالانتصارات، أمر كالسيف: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. شد علي قبضته على الراية وانطلق بقوة وثبات نحو الحصن، وفجأة تذكر شيئا فتوقف، لكنه لن يلتفت. تذكر الرسالة التي أخرجت نبيه من مكة، فهو لا يحتاج إلى دماء هؤلاء اليهود الخونة ولا إلى أموالهم، لذا ودون أن يلتفت

يقتل الناس، فهتف به صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم.

ودولته. باب خيبر سر المعركة. هتف القائد صلى الله عليه وسلم بعلي حين وجهه لليهود الذين حاربوه وحاصروه وحرضوا الوثنيين على دولته، هتف بتعاليم الفرصة الأخيرة التي لا يستحقونها بعد كل الذي ارتكبوه، فقال:

الله، فإذا فعلوا فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله، أي إلا إن ارتكبوا جرائم عقوبتها القتل. هتف صلى الله عليه وسلم بذلك رغم خيانتهم له 4 مرات، ورغم أن هؤلاء لن يقر لهم قرار والإسلام له دولة ونظام، لا سيما وقد أخبره الله سبحانه أن عداوتهم للإسلام فاقت عداوة الوثنيين عبدة الخشب والحطب، فقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وصل علي للحصن فنادى يهود ودعاهم للإسلام عله يحصل على أجر وثواب كل من أسلم، عله يكسب إخوة جددا، لكنهم رفضوا منتشين بانتصار ملكهم مرحبا بالمبارزة أمس. وفجأة فتح باب الحصن فإذا بملكهم مرحب مدجج يختال مرة أخرى، وقد تورم من الغرور يتحدى من يبارزه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. لم يطق علي هذا الغرور فأعطى الراية لأحد جنده وصرخ: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. اقترب حيدرة وتحفز مرحبا، والمبارزة فن علي المفضل. لمعت السيوف ففوجئ مرحب بضربة خاطفة لرأسه، فإذا الملك اليهودي جثة بلا رأس. خر الملك وسقطت بسقوطه معنويات يهود الذين ذهلوا عن باب حصنهم، ففوجئوا باقتحام الفرسان للباب، الباب الذي تركوه مفتوحا بانتظار عودة الملك، لكن الملك لم يعد. ولم يصح أن عليا اقتلع بابا ضخما لم يستطع 40 أو 70 رجلا حمله، ولم يصح أنه انتزع بابا يعجز عن حمله 7 رجال، ثم جعله بيده اليسرى ترسا أثناء القتال. فتلك القصص خرافات طائفية. فأبو الحسن أجهز على الطاغوت قرب الباب المفتوح فاقتحمه هو والمجاهدون وقتلوا حراسه، فإغلاق الباب هو سر عدم نجاح الحملة الأولى والثانية في اقتحام الحصن، أما في الحملة الثالثة فكان مفتوحا. اقتحم المجاهدون باب الحصن وأشرعوه لبقية الجيش، فجرت مطاردات داخل السور الكبير، وهوى بعض الشهداء وأصيب البعض، مما اضطر يهود إلى اللجوء لقصر محصن.
مسلسل الخيانات اليهودي يتكرر في خيبر. بدأ اليهود يهربون من بيوتهم ويلجؤون إلى آخر معاقلهم، وهو قصر محصن داخل السور الكبير. وأثناء الهرب بدأ بعضهم يرمي أمتعته، يرميها كي لا يستفيد منها المسلمون، حتى رمى بعضهم الطعام. فهذا صحابي اسمه عبد الله بن مغفل يقول: كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، فالتفت فإذا النبي، فاستحييت. حاصر المسلمون القصر الذي تكدس فيه اليهود، فارتعب قادتهم وبدأوا يتشاورون. وبعد حوار خائف من مصير قريظة قرروا الاستسلام، هتفوا مطالبين بالتفاوض، فتوقف القتال ونزل.

البيضاء أي الذهب والفضة. كان القائد صلى الله عليه وسلم في غاية التسامح مع هؤلاء الخونة.

يكشف مدى صدقهم هو ألا يكتموا شيئا ولا يغيبوا شيئا من الذهب والفضة، فإن فعلوا ذلك وكتموا فلا ذمة لهم ولا عصمة. وقع الطرفان على المعاهدة، واستعد اليهود لهدم بيوتهم وخلع أبوابهم ونوافذهم وأخذها معهم، كما فعلوا بحصن النظير كي لا يستفيد منها المسلمون. لكن القائد صلى الله عليه وسلم صدمهم بأمر قبل الرحيل، طلب استدعاء أحد حاخاماتهم وهو عم الهالك حيي بن أخطب، فجاء ثقيلا ممتلئا بالحقد. ولما وقف أمام القائد صلى الله عليه وسلم سأله سؤالا نزل كالصاعقة عليه، سأله عن ذلك الكيس الجلدي الكبير والذي يسمى المسك المليء بالذهب والفضة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النظير؟ ارتبك الرجل فكذب كعادته وقال: أذهبته النفقات والحروب.

يحروب، وواجهه بالحقيقة وقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. ثم دفعه إلى الزبير بن العوام ليخبره عن مكان المسك.

هنا أرسل القائد صلى الله عليه وسلم رجاله للخربة، فأخذوا معاولهم ومساحيهم وطافوا بها وفتشوها وحفروا، وإذا بالجلد يظهر تحت طبقات التراب، أزاحوا التراب وأخرجوا الذهب، فانهارت الاتفاقية قبل أن يجف حبرها. لم يستطع اليهود مقاومة شهوة الخيانة ولو لساعة، وكأنها أقوى غرائزهم، فأي مصير ينتظر الخيانة هذه المرة؟ حتى الكرم اليهودي لا يخلو من خيانة. طبق صلى الله عليه وسلم حكم الخيانة على من كتموا، وهم ابناء أبي حقيق، وبدلا من أن ينطلق أفراد قبيلتي قريظة والنضير أحرارا، أفسدت الخيانة رحلتهم، فسبيت نساؤهم وذراريهم، وقسمت أموالهم للنكث الذي نكثوه. أما بقية يهود خيبر فسرت عليهم المعاهدة فسمح لهم بالمغادرة، وقبل مغادرتهم تشاوروا، وبعد التشاور قرروا مخاطبة قائد الدولة الإسلامية صلى الله عليه وسلم. توجهوا إليه فقالوا: دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها. فكر صلى الله عليه وسلم وشاور أصحابه بما يعود على دولته وشعبه، لا بما سيجنيه مع أسرته. فالقائد لم يتغير، يعود بعد كل نصر لتلك الغرف الصغيرة المتواضعة في المدينة. لذا عفى عنهم وأبقاهم لزراعة الأرض مقابل حصولهم على نصف الإنتاج. بين أفراح النصر وصل أبو هريرة فكحل عينيه بنبيه صلى الله عليه وسلم لأول مرة، وصلى معه في ذلك المسجد الذي شيد بخيبر. وبعد أن اجتمع الناس للصلاة إذا به يخرج مجموعة من الصحابة منه، أخرج مجموعة عاودهم الجوع فبحثوا فلم يجدوا سوى الثوم فأكلوه. ولما أذن بلال بالصلاة توجهوا إلى المسجد الجديد ففاحت رائحة الثوم، فقال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد. فقال الناس: حرمت حرمت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رأى اليهود هذا القائد المتواضع فأعجبتهم بساطة عيشه وسهولة الوصول إليه، فقرروا إكرامه على طريقتهم. قامت إحدى اليهوديات بذبح شاة ثم أشعلت النار وحرصت على شيها بنفسها، ولما نضجت أمرت بحملها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما وقفت أمامه قدمتها له، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ قالت: هدية. وحذرت أن تقول من الصدقة لأنه لا يأكل الصدقة. قبل صلى الله عليه وسلم الهدية وانصرفت المرأة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم وسمى من معه من أصحابه. ولما تناول لقمة من الشواء توقف فجأة وقال لأصحابه: أمسكوا. فتوقفوا عن الأكل. لقد جاءه الوحي يخبره بأن الشاة مسمومة.
خيانتان ليهود في يوم واحد، أي بشر هؤلاء؟ أصدر القائد صلى الله عليه وسلم مباشرة أمرا لجنده: اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود. انطلق الجند فجمعوا اليهود الذين أحضروا الشاة، فوقفوا أمامه وأعينهم تلحظ كأعين الثعالب، فقال لهم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. فقال صلى الله عليه وسلم: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال لهم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذابا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. ها قد تبين أنه نبي، ثم ماذا؟ لا شيء. لم يسلموا، لم يتركوا عنادهم، لكن القائد صلى الله عليه وسلم لم يتركهم. فهناك جريمة، وهناك ضحايا، وهناك قضاء إسلامي عادل. محاكمة اليهودية القاتلة. تغلغل السم في أحشاء الصحابة الذين أكلوا من الشاة التي سممتها اليهودية، وهم الآن على فراش المرض. وهناك تشريع جنائي عاجل. اعترف اليهود الذين أحضروا الشاة بأن فيها سما، واعترفوا بأن المرأة التي شوتها حشتها بالسم، فلم يقتلهم صلى الله عليه وسلم، ولم يقم بمجازر في خيبر، بل طلب استدعاء المرأة المجرمة، فجاءت دون عنف. ولما وقفت أمام القائد صلى الله عليه وسلم في حالة طوارئ وفي أيام حرب استثنائية، لم يكتف صلى الله عليه وسلم بالشهود من قومها، بل حاكمها محاكمة علنية عادلة وشفافة، حضرها اليهود والمسلمون. فسألها النبي القائد القاضي صلى الله عليه وسلم، سألها عن سبب وضعها للسم، فاعترفت دون ضغط أو تعذيب بجريمتها، وقالت: أردت لأقتلك. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليسلطك علي. كانت أبصار الصحابة واليهود شاخصة ينتظرون الحكم، ففرغ صبر أحد الصحابة فهتف: ألا نقتلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. تركها صلى الله عليه وسلم، تركها القائد المتحضر.
لم يعتد عليها أحد في ظرف لو ارتكبه اليهود بحق قائد أمة من الأمم لأبيدوا جميعا، فكيف وهي الخيانة السادسة أو السابعة للدولة الإسلامية؟ وبعد أيام تمكن السم من أحد الصحابة واسمه بشر بن البراء بن معرور الأنصاري، فمات من السم، فأرسل صلى الله عليه وسلم يستدعيها وأمر بتطبيق القصاص، فقتلت ولم يقتل غيرها. امرأة أخرى تجني خيانة والدها وزوجها وأخيها، وهؤلاء

من أبغض الناس إلي قتل زوجي وأبي. إنها تلك الفتاة التي كانت قبل 6 سنوات تنصت لأبيها وعمها، وهما يقبلان نحو حصن النظير كسلانين ثقيلين مهمومين بعد رؤيتهما للنبي صلى الله عليه وسلم وتأكدهما من صفته، فسأل عمها أباها عن موقفه من محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: عداوته والله ما بقيت. هذه الفتاة الضحية هي صفية بنت حيي بن أخطب التي رأت القمر في حضنها، فأخبرت زوجها عن رؤياها فلكمها حتى اخضرت عينها، وما زالت عينها مخضرة حتى الآن، وهي الآن سبية وهبها القائد لصاحبه دحية الكلبي. كانت بلا حجاب، لكن هيئتها وملابسها أثارت فضول أحد الصحابة، فسأل عن هذه الفتاة القصيرة المميزة، فقالوا له: إنها صفية سيدة وأميرة قريظة والنظير، وهي من نسل نبي الله هارون. انطلق الرجل مباشرة نحو قائده صلى الله عليه وسلم، ولما وقف أمامه قال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير، لا تصلح إلا لك.

الكتاب المقدس. أصر دحية على الاحتفاظ بأميرة النظير صفية بنت الخائن حيي بن أخطب، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بها ما أراد، فتنازل عنها، فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى تلك الأميرة وهو يشعر بحقدها عليه ومرارتها مما هي فيه وحزنها على أبيها وزوجها وقومها، فلم يعنفها بل بدأ بسؤالها بلطف عن تلك الخضرة التي تستدير حول عينها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذه الخضرة بعينك؟ فقالت: كان رأسي في حجر ابن أبي حقيق وأنا نائمة، فرأيت كأن قمرا وقع في حجري، فقلت لزوجي: إني رأيت فيما يرى النائم قمرا وقع في حجري، فلطمني وقال: تريدين ملك يثرب؟ وتصف مشاعرها تلك اللحظات فتقول: ما كان أبغض إلي من رسول الله قتل أبي وزوجي. كان هذا السؤال اللطيف عن تلك الكدمة مقدمة للدخول إلى عقل وروح تلك الفتاة التي أعماها حقد الحاخامات وكتابهم المقدس عن التفكير وقبول الحق. فالمرأة اليهودية والنصرانية معزولة بحسب الكتاب المقدس عن التعاطي مع العلم، ليس من حقها أن تتحدث في الكنائس والكنس، ولا أن تسأل حاخاما أو قسا بنفسها، وإن أرادت سألت زوجها وزوجها يسأل الحاخامات أو القساوسة ثم ينقل لها الإجابة إن كان أمينا. المرأة بحسب الكتاب المقدس تعزل عن المنزل مدة نصف شهر، منها 7 أيام لحيضها و7 أيام تكفيرا عن حيضها. تعزل لأنها تنجس كل شيء تمسه، بشرا كان أو حيوانا أو جمادا. المرأة في الكتاب المقدس تورث، أي إنه إذا مات زوجها تكون رغما عنها لأخيه، وأشياء وأشياء كانت تخنق صفية لكن لا حيلة لها. وفجأة وجدت نفسها أمام عدوها محمد صلى الله عليه وسلم الذي لاطفها بسؤالها عن إصابتها، ثم لاطفها أكثر، فبدأ يعتذر لها عن سبب ما جرى لها، فهو ليس السبب، حاخاماتها هم من ناصبه العداوة وخانوه وحاولوا قتله صلى الله عليه وسلم، وقاتلوه وحاصروه وخططوا لمحو دين الله ودولة الإسلام، وسمهم في جوفه الآن.

لك من نفسي. أفاقت صفية على حقيقة قومها المرة، وتحرر عقلها من ثقافة التلقين وغرس الأعداء في الرؤوس دون مبرر، فإذا هي أمام أرحم الناس وألطفهم وأرقهم، ثم توهجت رحمته

يعتذر إلي ويقول: يا صفية، إن أباك ألب علي العرب وفعل وفعل حتى ذهب.

الحق بأهلها. نبي يصاهر أعداءه. أفاقت أميرة النظير وقريضة على نبي مقنع وقائد عادل ورحيم، فأقرت بحقد والدها وقومها وخيانتهم. أسرها صلى الله عليه وسلم برأفته بحالها وهو يحررها ويخيرها بين أن تكون زوجته أو تلحق بأهلها. لم تتردد الفتاة أمام هذه الخيارات الجميلة أن تنتقي أجملها، فكان محمد صلى الله عليه وسلم هو خيارها وحبها.

من الخرافة والحقد والتقليد، ويجعلها تفكر بنفسها بمصيرها يوم تلقى ربها. لم يفكر صلى الله عليه وسلم نيابة عنها، بل أشرع لها كتاب الله وسنته، فأسلمت اقتناعا دون إكراه، أسلمت مأخوذة بهذا الاعتذار الذي لم يصادر مشاعرها ولا إحساسها بالألم، ولم يجبرها باسم النبوة على التنكر.

شيء أذهلها عن أهلها، فلم تعد تفكر بالعودة للوراء، ظلت مسكونة بالقادم، بالمستقبل، بالجنة. فمحمد صلى الله عليه وسلم حب ينسي الحرقة والوجع، ومع ذلك لم تزف إليه، لأن لها زوجا سابقا لا بد من احترام نسبه، وعدة لا بد أن تمضيها ليتم التأكد من عدم حمل من ذلك الزوج، احتراما لحقه مهما كان دينه، ومهما كان حجم العداوة معه، وحفظا لنسب الطفل البريء. لكن أحد الصحابة لم يعبأ في علاقته بإحدى النساء بهذه العدة، فارتكب أمرا أغضب النبي غضبا شديدا. فقد مر صلى الله عليه وسلم وهو يتفقد معسكر جنده، مر بامرأة حامل جالسة على باب خيمة صغيرة، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: لفلان. قال: أيلم بها؟ قالوا: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره. ثم قال وهو في شدة الغضب: كيف يرثه وهو لا يحل له؟ ندم الرجل، وتعلم أن الجندية في الإسلام ليست انتقاما ولا حماسا ولا إطلاقا للشهوات ساعة النصر، بل انضباط تام، وإلا فإن عمله ليس جهاداً.

والثمن هو الجنة، ولن يدخلها ما لم يتوافر في جهاده شرطان: أن يكون جهاده صوابا لا تهور فيه ولا اعتداء ولا انتقام، والآخر أن يكون خالصا لله لا رياء فيه، وليس للمال أو المنصب ولا لرتبة أو لشهرة. هدأت أرض خيبر، وتحول الناس مسلمون ووثنيون ويهود إلى مواطنين ملتزمين بعقد المواطنة.

0: وشراء لا استغلال فيه للضعفاء ولا استقواء بالسلطة. والدليل على ذلك هذه القلادة التي يقلبها أحد الصحابة.
1: لا استغلال لليهود. أصبح اليهود والمسلمون مواطنين في خيبر، اختلطوا وتبايعوا وتعاملوا بأريحية، وكأن الدماء لم تسل أمس. بسط الإسلام الأمن على المكان، وبدأت الدروس تثقف المسلمين في تعاملاتهم المادية وسط بلد كان يموج باحترافية اليهود للربا. يقول أحد الإسلام الأمن على المكان، وبدأت الدروس تثقف المسلمين في تعاملاتهم المادية وسط بلد كان يموج باحترافية اليهود للربا. يقول أحد الصحابة واسمه فضالة بن عبيد: كنا مع رسول الله يوم خيبر نبايع اليهود أوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. أي إن من يملك ذهبا ويريد أن يشتري به ذهبا آخر فلا بد أن يكون له الوزن نفسه، أي أوقية بأوقية لا زيادة ولا نقصان، حتى لو كان أحد الذهبين جديدا والآخر مستعملا. كما أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد دون تأخير، فالتسليم والاستلام. والأمر نفسه ينطبق على الفضة كما ينطبق على أربعة أنواع من الأطعمة، هي التمر والبر والشعير والملح. وهذه الأطعمة هي التي تدخر في حالات الطوارئ والحروب، والتلاعب بها تلاعب بالأمن الغذائي للشعوب. تمشى فضالة بن عبيد في أحد الأسواق فرأى قلادة من الذهب المرصع بالخرز بين يدي أحد الباعة فأعجبت، ففاوض صاحبها حتى باعه إياها باثني عشر دينارا من الذهب. سلم فضالة دنانيره للبائع وأخذ القلادة وانصرف لخبائه، ثم جلس يقلب القلادة، ثم بدأ بفصل الخرز عن الذهب، ثم قام بوزن الذهب فوجد وزنه أكثر من 12 دينارا. شك فضالة في جواز هذا الربح لأنه ينتمي إلى دين ودولة متحضرين، فنهض من خبائه وتوجه نحو نبيه صلى الله عليه وسلم فسأله عن حكم هذا الوزن الزائد من الذهب الذي ربحه بالإضافة للخرز.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباع حتى تفصل. هنا تشرق العدالة على أرض خيبر، فلو كان الحاكم يهودياً أو حاخاماً لأفتاه بجواز الربا مع غير اليهود، لأن غير اليهود كالبهائم عندهم لا حرمة لهم. وقد ذكر الله أنهم يقولون: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي لا ذنب علينا في استغلال كل الأمم ولا حرج. ولطالما شردتهم الأمم في أوروبا وغيرها بسبب استغلالهم لحاجات تلك الشعوب، ولأنهم ركعوا الحكام والدول بالربا وابتزوها في أحلك الظروف. أما دولة محمد صلى الله عليه وسلم فأرقى من أن تستغل حاجة المواطن، لأنها أقيمت من أجله. في شرع الدولة الإسلامية الربا هو الربا مع مسلم أو يهودي أو وثني، هو حرب على الله ورسوله. نهى صلى الله عليه وسلم صاحبه فضالة عن ذلك الربح المحرم، فأعاد القلادة لصاحبها، لكن الإسلام أوجد حلاً لحالة الربا هذه، بل طهر خيبر من الربا. تطهير خيبر من الربا. في خيبر بيّن صلى الله عليه وسلم أن شراء الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب جائز مهما اختلف وزن الذهب عن الفضة، لكن يجب أن يكون التسليم والاستلام في الحال. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. فالذهب والفضة يمثلان النقد، والتلاعب بهما بالربا يعني تكدسهما بأيدي المرابين الذين لا يقدمون للشعب والوطن شيئاً سوى طوابير من الفقراء والفقيرات، ليتمكن المرابون من استغلالهم، بل ليتمكنوا مع مرور الزمن من استغلال الدولة نفسها وابتزازها، وبالتالي التحكم بها. فالمرابي يتحول بالتدريج إلى دولة داخل دولة، ينازعها السلطة ويهددها بالفوضى، كما أن بعض المرابين يساهم في نشر الرذيلة وهدم القيم، فالذي يأكل الربا تموت لديه الأخلاق، لأنه يستمتع بطحن المواطن والمجتمع. في خيبر قرر القائد صلى الله عليه وسلم أن يضع له نائباً لإدارتها، وفي أحد الأيام أحضر له هذا النائب تمراً لذيذاً يقال له جنيب، فسأله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال النائب: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. هنا بيّن له صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز بيع صاع تمر إلا بصاع مثله، مهما كان صنف أحدهما جيدا. فقال لنائبه: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. حول اليهود خيبر قلعة للربا، لكن بعد أن أصبحت ضمن الدولة الإسلامية
أصدر القائد صلى الله عليه وسلم أمراً بمنع التعاملات الربوية على المسلمين، وفي تلك الأثناء أمر صلى الله عليه وسلم بجمع الغنائم. وأثناء التوزيع رأى الصحابة عجاجة غبار من بعيد تقترب، فإذا هم فرسان حزم خيلهم من الليف، كانوا في مهمة استطلاع بأرض نجد، ويقودهم رجل يدعى أبان بن سعيد بن العاص، وقد أسلم أبان قبيل توقيع صلح الحديبية، فهو الرجل الذي أجار عثمان عند دخول مكة. ترجل أبان عن راحلته ليفاجأ بوجود غريب لم يره من قبل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنائم. هذا الغريب هو أبو هريرة، فقال أبان كلمة قاسية: لا تعطه. غضب أبو هريرة الذي كان يتابع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فذكر أبان أنه قتل صحابيا فقال: هذا قاتل ابن قوقل. فرد أبان مشبها أبا هريرة بالوبر المنحدر من مكان يقال له قدوم الضأن، فقال: وعجبا لك وبر تدأدأ من قدوم ضأن، ينعى علي امرأ أكرمه الله بيدي ومنعه أن يهينني بيده. وإذا بالقائد صلى الله عليه وسلم ينهي ذلك الجدل المنفعل فقال: يا أبا نجلس. ثم أكمل صلى الله عليه وسلم التوزيع. وأثناء ذلك كان أحد الجند يتأمل قطعة قماش فأعجبت فاستلها دون أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم. درس في العقيدة في خيبر. بدأ القائد صلى الله عليه وسلم بتوزيع الغنائم بنسبة واحد إلى ثلاثة، يعطي صاحب الفرس ثلاثة أسهم، والذي لا يملك فرسا له سهم واحد، نظرا لما بذله صاحب الفرس من جهد ومال. يقول الشاب بن عمر: قسم رسول الله يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. ويقول: أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه. كما منح صلى الله عليه وسلم العبيد من الغنائم، حتى قال أحدهم واسمه عمير: شهدت مع سادتي خيبر، فأمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلدت سيفا، فإذا أنا أجره، فقيل له: إنه عبد مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. وكان هذا العبد يمارس الرقية في الجاهلية لمن أصيبوا بالمس، فأحب بعد إسلامه أن يتأكد من مشروعية عمله ورقيته، فتوجه نحو نبيه صلى الله عليه وسلم وقال: عرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: اطرح منها كذا وكذا وارق بما بقي. فالرقية هنا علاج لأمور غير محسوسة، هناك أشياء غير مرئية تؤثر على روح المريض وعقله وبالتالي جسده،
وبما أن الرقية ليست أدوية ولا أعشابا بل أدعية وتعاويذ، فقد يتسلل منها الخطر على التوحيد الذي من أجله بعث الأنبياء والرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبما أن تأثير الرقية لا يخضع لتجارب المعامل ولا يتكون نتيجة تفاعل مادي مدروس، في هذه الحالة يكون الشفاء أشبه بالمعجزة. عندها يتعلق المريض الجاهل بصاحب الرقية مثل تعلق الغريق بأي شيء. وعندما تصل الأمور إلى هذه المسافة تنفتح بوابات الجهل للخيال المريض، ويبدأ التعلق بالأسباب لا بخالق الأسباب سبحانه، ويجد الساحر والمشعوذ أعشاشاً في مخيلة العوام والبسطاء، ويعود الشرك من جديد باسم الرقية والعلاج. لذا حذف صلى الله عليه وسلم من رقية عمير ما له علاقة بالشرك والتعلق بغير الله، وأباح له أن يرقي بالباقي. واصل القائد صلى الله عليه وسلم توزيع الغنائم فأعطى النساء منها، ومن بينهن صحابية اسمها سهلة بنت عاصم بن عدي، ولابنة لها ولدت في خيبر. في تلك الأثناء انفصل رجل من جيش المسلمين وتوجه نحو مكة، ولما وصلها احتفت به قريش احتفاء عظيما، فتكدر العباس لاحتفائهم حتى عجز عن الحركة، فطلب من خادمه أن يحضر ذلك الرجل الذي أعلن عن هزيمة مفاجئة للمسلمين في خيبر. هزيمة مفاجئة للمسلمين في خيبر. لا تزال أرض خيبر تقدم الدروس لمواطن الدولة الإسلامية، فعلى أرضها كان هناك خادم يدعى مدعم يتأمل قطعة قماش من الغنائم، لم يقاوم إغراءها فاستلها دون علم قائد الدولة صلى الله عليه وسلم، ثم أخفاها مع أمتعته الشخصية. أما نتيجة هذا العمل اليسير في نظر أناس فستكشفه الساعات القادمة. انتهى أمر الغنائم، فأمر صلى الله عليه وسلم بالاستعداد للتحرك نحو واد للذكريات والآلام اسمه وادي القرى. وفجأة وقبل المغادرة اقترب منه أحد جنده واسمه الحجاج بن علاط، فاستأذنه للسفر إلى مكة، بل استأذنه أن يعلن ردته وشماتته منه ومن صحابته هناك قائلا: يا رسول الله، إن لي بمكة مالا، وإن لي بها أهلا، وإني أريد أن آتيهم، فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا. فأذن له رسول الله أن يقول ما شاء. ركب الحجاج مطيته واتجه بها جنوبا مارا بالمدينة، ثم شق طريقه نحو مكة، ولما احتضنته جبالها تسلل نحو بيته. ولما وصل أناخ بعيره ودخل، فدهشت زوجته لمجيئه فتظاهر بالشرك،
وأخبرها أن محمدًا قد هزم في خيبر، وأن جنده قد استبيحوا وأصيبت أموالهم، وقال لها: اجمعي لي ما كان عندك، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه. حلمت المرأة بالثراء، فتحركت على الفور لإحضار المال، بل قامت بتبشير جاراتها ومن لقيت. انتشر الخبر في الطرقات والبيوت، فاحتفل الطواغيت وفرح المشركون، ووقع الخبر كالصاعقة على المسلمين المحبوسين، وأثقل الخبر أحد زعماء مكة حتى عجزت قدماه عن حمله حزنا. بلغ الخبر العباس بن عبد المطلب فعقر وجعل لا يستطيع أن يقوم، فنادى عبدا له والحزن يلون وجهه، وأسر إليه بكلمات. انطلق الخادم نحو بيت الحجاج بن علاط فاستأذن عليه، ولما دخل قال له إن العباس يقول: ويلك، ما جئت به وما تقول؟ فما وعد الله خير مما جئت به. تلفت الحجاج وهمس بالغلام: اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له فليخل لي في بعض بيوته لآتيه، فإن الخبر على ما يسره. انطلق الغلام كالريح عبر شوارع مكة الحزينة يحمله الفرح، وقبل أن يدخل قال وهو بباب الدار: أبشر يا أبا الفضل. فز العباس قائما من شدة الفرح، وتوجه نحو عبده، فطبع قبلة بين عينيه وسأله، فأخبره ما قال الحجاج، فأعتقه من شدة الفرح. العباس يفرح بفتح خيبر. بينما كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم غارقا في حزنه على خبر هزيمة المسلمين في خيبر، إذا بصوت عبده يهتف عند الباب: أبشر يا أبا الفضل. فإذا بالحياة تسري فيه من جديد، ليفز ويطبع قبلة على جبهته ويقول له: أنت حر. ثم سأله عن البشرى، فأخبره أن الحجاج بن علاط يقول له: ليخل لي في بعض بيوته لآتيه، فإن الخبر على ما يسره. أرسل العباس للحجاج رسالة يحدد فيها مكان اللقاء، فتسلل الحجاج نحو البيت المحدد تحمله البشريات، فاستأذن ودخل والعباس يحرقه الشوق للقائه. تعانق الرجلان وحيا بعضهما بعضا، والابتسامات تملأ المكان. فقال الحجاج: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افتتح خيبر وغنم أموالهم، وجرت سهام الله عز وجل في أموالهم، واصطفى رسول الله صفية بنت حيي فاتخذها لنفسه، وخيرها أن يعتقها وتكون زوجته أو تلحق بأهلها، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته. ولكني جئت لمال كان لي هاهنا، أردت أن أجمعه فأذهب به. فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي أن أقول ما شئت.
كان العباس يتلقى تلك الكلمات كما يتلقى رشات المطر في اليوم الصائف، ثم توجه الحجاج برجاء للعباس ألا يعلن الحقيقة لقريش إلا بعد 3 أيام، وقال: أخف عني 3 ثم اذكر ما بدا لك. وبعد جلسة عامرة بالحب والبشريات والأخبار الجميلة، نهض الحجاج شوقا إلى نبيه، وودع رفيقه، وتسلل ثانية نحو بيته، فإذا بزوجته قد جمعت ما كان عندها من حلي ومتاع، فدفعته إليه، فأخذ المال وودعها وخرج ليركب راحلته وينطلق. مرت أيام 3، وفي اليوم الرابع خرج العباس من بيته متوجها نحو بيت الحجاج بن علاط، وهتف مناديا أهل الدار، فردت زوجته فسألها: ما فعل زوجك؟ فأخبرته أنه قد ذهب يوم كذا وكذا، ثم رقت لحال العباس وقالت تعزيه: لا يخزيك الله يا أبا الفضل، لقد شق علينا الذي بلغك. فقال لها: أجل، لا يخزني الله، ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا. فتح الله خيبر على رسول الله، وجرت فيها سهام الله، واصطفى رسول الله صفية بنت حيي لنفسه، فإن كانت لك حاجة في زوجك فالحقي به. قالت: أظنك والله صادقا. قال: فإني صادق، الأمر على ما أخبرتك. ثم انطلق العباس نحو مجالس قريش التي افتقدته مجلسا مجلسا. العباس يعلن فتح خيبر في مكة. انطلق العباس نحو مجالس قريش مجلسا مجلسا، وكلما مر بقوم رفعوا رؤوسهم بوقار يخفي الشماتة، وهم يقولون: لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل. فينظر إليهم بثقة ويقول: لم يصبني إلا خير بحمد الله، قد أخبرني الحجاج بن علاط أن خيبر قد فتحها الله على رسوله، وجرت فيها سهام الله، واصطفى صفية لنفسه، وقد سألني أن أخفي عليه 3، وإنما جاء ليأخذ ما له وما كان له من شيء هاهنا ثم يذهب. نزلت الكلمات كالطعنات على الطواغيت، حولتهم إلى نظرات شاردة والتفاتات بلهاء، ورد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين عليهم. انتشر الخبر المعاكس في مكة، وتحولت بيوتها إلى حالة من الإحباط، لكن عشرات الأطياف الجميلة سابت عبر الشوارع، انسابت نحو بيت العباس، حتى اكتظ بيته بالرجال والنساء، بالمؤمنين والمؤمنات المحبوسين ببنود صلح الحديبية، والحزن يقتلهم يسألونه عما حدث. فإذا الخبر يحول البيت إلى فرح وحمد وتكبير لله، فنبيهم صلى الله عليه وسلم قد فتح خيبر، ثم غادرها نهارا بعد أن خطب في جيشه فقال:
إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا. قال أبو قتادة: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى ابهار الليل وأنا إلى جنبه فنعس فمال على راحلته، فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، ثم سار حتى تهور الليل مال عن راحلته، فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل، فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة. قال: متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال صلى الله عليه وسلم: حفظك الله بما حفظت به نبيه. ثم قال: هل ترانا نخفى على الناس؟ هل ترى من أحد؟ قلت: هذا راكب. ثم قلت: هذا راكب آخر، حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب. تداعى الصحابة فمال القائد صلى الله عليه وسلم عن الطريق وأمر بالتوقف. كان الجيش مرهقا فنزلوا وألقوا بأجسادهم المنهكة على فرشهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: احفظوا علينا صلاتنا. وأمر بلالا أن يظل ساهرا ليوقظهم لصلاة الفجر، وقال له صلى الله عليه وسلم: اكلأ لنا الليل. وبعد ساعات فوجئ بلال بنبيه صلى الله عليه وسلم يوقظه. أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. بعد منتصف الليل وبعد مسير شاق ومرهق خلال الطريق من خيبر إلى وادي القرى، مال القائد صلى الله عليه وسلم عن الطريق وأمر بالتوقف. كان الجيش مرهقا فنزلوا وألقوا بأجسادهم على فرشهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: احفظوا علينا صلاتنا. وأمر بلالا بالتحديد أن يظل ساهرا ليوقظهم لصلاة الفجر، وقال: اكلأ لنا الليل. امتثل بلال وظل ليله يصلي ويرقب ويذكر الله، ونام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقبيل الفجر بدقائق نهض بلال ومشى نحو بعيره، ثم جلس وأسند ظهره عليه ووجهه باتجاه الشرق، متأهبا لرصد تسلل خطوط الفجر في الظلام. وشيئا فشيئا تسللت ظلمة حجبت السماء والأفق، فلم يعد بلال يرى أو يسمع. تسلل النعاس فأسدل جفني بلال، ثم فتحهما فإذا الشمس تملأ المكان، وقائده صلى الله عليه وسلم قائم على رأسه يوقظه، فقد نام الجميع حتى ضربتهم الشمس.
فكان صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع وقال معاتبا صاحبه: أي بلال. فاعتذر بلال وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. عندها أمر صلى الله عليه وسلم بتحريك الرواحل عن المكان قليلا، وقال: اقتادوا. فتحركوا حتى إذا ارتفعت الشمس توقف ونزل ونزل الجيش، ثم نادى صاحبه أبا قتادة وأمره بإحضار وعاء للوضوء يسمى ميضأة، فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، أي وضوءا خفيفا، وبقي فيها شيء من ماء، ثم قال لصاحب الميضأة أبي قتادة: احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ. أذن بلال بالصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى بهم الفجر، ثم تحرك الجيش، فجعل بعض الصحابة يميل إلى بعض ويهمس: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ فهتف بهم صلى الله عليه وسلم: أما لكم في أسوة؟ ثم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. ثم تحرك الجيش الذي أصابه عطش شديد حتى لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يتفقده كعادته، فانقطع هو وأبو قتادة ومجموعة عن الجيش، فلم يعودوا يرونهم، فانقسمت آراء الصحابة حول مكان القائد صلى الله عليه وسلم إلى رأيين: رأي لأبي بكر وعمر، ورأي آخر لمعظم الصحابة. طاعة أبي بكر وعمر رشد. ارتفعت الشمس في الطريق من خيبر، وبدأت حرارة الجو ترتفع، وانقسم الجيش إلى قسمين لا يرى أحدهما الآخر. نظر القائد صلى الله عليه وسلم إلى من معه من الصحابة وهم في عطش شديد، وتحدث عن البقية فقال: ما ترون الناس صنعوا؟ ثم قال: أصبح الناس فقدوا نبيهم. فقال أبو بكر وعمر: رسول الله بعدكم لم يكن ليخلفكم. وقال الناس: إن رسول الله بين أيديكم، فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. ويبدو أن الجيش أطاعوا أبا بكر وعمر، فتمهلوا في المسير، فلحق بهم صلى الله عليه وسلم حين التهبت الشمس. يقول أبو قتادة: فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء، وهم يقولون: يا رسول الله، هلكنا، عطشنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا هلك عليكم،
ثم قال: أطلقوا لي غمري، أي أعطوني إنائي. ثم طلب من أبي قتادة أن يحضر ميضأته ودعا ربه، ثم جعل القائد يصب من الميضأة في الإناء وأبو قتادة يسقيهم. تأمل الصحابة الميضأة فأدركوا أنها لن تكفيهم، فتزاحموا وتكابوا عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنوا الملأ، أي الخلق والعشرة، كلكم سيروى. أيقن الجند بمعجزة ستحدث، فانتظموا وفعلوا ما أمرهم به نبيهم، فسقاهم حتى قال أبو قتادة: حتى ما بقي غيري وغير رسول الله. ثم صب رسول الله فقال: لاشرب. فقلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. فقال: إن ساقي القوم آخرهم شربا. شرب أبو قتادة، ثم شرب قائد الدولة صلى الله عليه وسلم بعد أن ارتوى شعبه وجنده في مشهد عسكري لا تعرفه الأمم. ثم واصلوا مسيرهم حتى نزلوا ببئر أو نبع ماء وهم جامين رواء. نزل الجيش وعسكر واستراح بقية اليوم، ثم واصلوا مسيرهم نحو واد قريب من مدائن صالح يسمى وادي القرى، وله اسم آخر هو قرح. كان واديا مليئا بالحدائق والنخيل واليهود والذكريات. ففي هذا الوادي تم اقتياد سلمان الفارسي عبدا بعدما سرق خاطفوه بقراته وباعوه على أحد اليهود، فظل عنده حتى اشتراه منه يهودي من بني قريظة. وصل الجيش فلم يجد مقاومة من يهود، ونزل القائد صلى الله عليه وسلم، ونزل خادم له اسمه مدعم، فتوجه مدعم نحو ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ومد يديه نحو الرحل الذي يجلس عليه صلى الله عليه وسلم، فحل رباطه، وإذا به يفاجأ بأزيز سهم طائش يتجه نحوه فينغرز في جسده. درس حول اختلاس مال الدولة. في وادي القرى توقف الجيش القادم من خيبر، وأناخ القائد صلى الله عليه وسلم ناقته، فتهادى خادمه مدعم ومد يديه نحو حبال الرحل ليحلها ويضعه على الأرض، وإذا به يفاجأ بأزيز سهم طائش ينغرز في جسده. خر مدعم على الأرض وتفجر شلال الدم حتى لفظ أنفاسه، مشهد أثار غبطة المجاهدين، فقالوا: هنيئا له الشهادة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصدمهم بكلمات اقشعرت لها جلود ووجلت منها قلوب، حين قال صلى الله عليه وسلم:

غانم، لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. إذن فهو ذلك الشخص الذي أسلم حديثا، والذي استل من مغانم المسلمين في خيبر قطعة قماش متواضعة تلف على الخصر تسمى الشملة. استلها دون أن يعلم قائد الدولة ونبي الأمة، كلمات لا تنطق عن الهوى، كشفت هول مد اليد للمال العام وعاقبة الفساد بحجة أنه مال الدولة. انطلقت الكلمات كالسهم فانغرزت في قلب مجاهد، فإذا به يتلفت ويبحث ثم يتقدم نحو قائده ويمد يده بسير نعال تافه يلف على القدم. اختلسه من الغنائم فقال: هذا شيء كنت أصبته. فقال صلى الله عليه وسلم: شراك من نار. ثم نادى صلى الله عليه وسلم وزيره ابن الخطاب وقال له: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. فانطلق بين الجند يعلنها كما أعلن صلى الله عليه وسلم لشعبه ذات يوم أن اختلاس إبرة من مال الدولة جريمة. فقال: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. انصدع قلب موظف من الأنصار بتلك الكلمات، فنهض نحو قائد الدولة ليقدم استقالته قائلا: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال صلى الله عليه وسلم: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أقوله الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. استوعب المجاهدون أن جهادهم لا قيمة له إن لم ينضبطوا بتعاليم من يملك الجنة التي من أجلها خرجوا، وأن كون بيت المال لجميع الشعب لا يعني أن يفتي الإنسان نفسه فيمد يده إليه، وإذا كان الاختلاس قد أودى بفقير مجاهد في سبيل الله فكيف بمن يختلس شيئا لا حاجة له به بل جشعا وزيادة في الإثراء. وادي القرى درس لمكافحة الفساد. في وادي القرى كان القائد صلى الله عليه وسلم يؤسس لمكافحة الفساد في أعماق شعبه، لكنه لم يتركه بدون عقوبة ورقابة دنيوية، فبدون الرقابة قد يفسد الصالح. السرقة عقوبتها قطع اليد، لأن تأثيرها على أمن الشعب وهيبة الدولة مباشر، بينما الاختلاس والنهب يأتي تأثيره مدمراً بعد مدة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس على منتهب ولا مختلس ولا خائن قطع، وفرق بينها. فحكم بالقطع على من سرق إبلا من مرابطها
أو سرق ثمراً من أماكن تخزينه، لكن لو نهب إبلاً ترعى أو قطف بيده ثمراً وحمله معه خارج البستان فلا قطع فيه، بل يحكم عليه بدفع ثمنه مرتين مع الجلد، حيث قال القائد صلى الله عليه وسلم: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال. وهو أمر يمكن تطبيقه على من يختلس مال الدولة والشعب، ولكن كل هذه التشريعات لا قيمة لها، بل السلطة القضائية برمتها لا قيمة لها إن لم يطبق النظام على الجميع، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الناس قبلكم

لقطعت يدها. لم يبرر القائد صلى الله عليه وسلم لذلك الفقير اختلاسه قطعة قماش من مال الدولة بحجة فقره، فالإسلام جاء لإنصاف الفقراء ولم يأت للمتاجرة بقضاياهم وأزماتهم. وعلى الفقراء كغيرهم مسؤولية، وعليهم النهوض بها، فالجنة سيدخلها الفقير والغني، وكذلك جهنم. وبهذا المنهج يتحول الفقير إلى طاقة فاعلة ومنضبطة، لا إلى طاقة هائجة ثائرة تحطم كل شيء وتحرق اليابس والأخضر. فجيش محمد صلى الله عليه وسلم معظمه من الفقراء، ومع ذلك فهو قمة في الانضباط وتحمل المسؤولية. ها هي زوجته صلى الله عليه وسلم تقول: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر. إنها لم تقل نشبع من اللحم أو الفاكهة أو السمن والعسل، قالت التمر، بل حدثت ابن أختها أسماء ذات يوم عن موائد رأس الدولة فقالت: ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله نار. استغرب الفتى فقال: يا خاله، ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان: التمر والماء. ثم ذكرت أن لقائد الدولة صلى الله عليه وسلم جيران يمنحونه من ألبانهم ويسقونه. تحدثت أم المؤمنين عن خيبر والتمر، فماذا عن أميرة خيبر؟ ماذا عن صفية بنت حيي بعد أن أسلمت؟ وهل زفت أم لا؟ زفاف صفية. غادر القائد صلى الله عليه وسلم وادي القرى بعد أشهر من رصد تحركات يهود الذين غدوا مسالمين حين أدركوا حجمهم، وأدركوا أنهم في حقبة لا تسعفهم فيها الخيانة. ومع ذلك ظل صلى الله عليه وسلم يتودد لهم، يتألف قلوبهم، بل ويصاهرهم. ففي طريق العودة إلى المدينة كانت صفية برفقة المجاهدة أم سليم، أم أنس التي لم يسافر القائد صلى الله عليه وسلم سفرة إلا وكانت ضمن جنده. كانت صفية تتأمل هذه الصحابية التي أحسن الله خلقها وخلقها، تشع كرماً أنصارياً لا حدود له، وكأنها تقارن بينها وبين نساء قومها المهمشات اللواتي خلقن كما يقول كتابها المقدس من أجل الرجل، بينما ترى نساء مسلمات خلقن لخلافة الله وعمارة الأرض ومنافسة الرجال في الطرقات إلى الجنة. أسلمت صفية وانتهت عدتها، وفي الطريق وبالتحديد في مكان يقال له سد الصهباء توقف الجيش، ونزل الجميع ونصبت القباب وهي الخيام الصغيرة، وأمضوا ليلة هادئة. وفي صباح اليوم التالي هيأت أم سليم ضيفا

وزفتها فزينتها وزفتها لنبيها صلى الله عليه وسلم، وأقيمت مائدة متواضعة لم تغل من أجلها القدور، ولم يتوافر اللحم ولا الخبز، حتى الماء في ذلك الزفاف كان على الأرض، كان بقايا مطر. قام الصحابة بغسل الجلود ثم حفروا حفرا في الأرض، ثم ألقوا عليها تلك الجلود النظيفة وضغطوها لتلاصق جدران الحفر، فتحولت الجلود إلى أوعية. ثم قال القائد صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. شارك الجند في وليمة قائدهم، فسكبوا السمن في تلك الجلود ووضعوا عليها الحيس، وهو خليط من معجون التمر والأقط المطحون، فأكل الجميع في ذلك الصباح الجميل. وكانت سنته في السفر والظروف الاستثنائية هي أن يعطي المسلم ما زاد عن حاجته للمحتاجين، فيقول صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. ثم ذكر أنواعا من المال يسن الاشتراك فيها، حتى ظن الصحابة أنه لا حق لأحد منهم في الزيادة وهناك من يحتاجها. بعد وليمة صفية بدأ الهمس بين بعض الجند حول وضعها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد. وقال البعض: إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. مضت ثلاثة أيام والجيش بين غدران الماء، وبعدها حان الرحيل، فأمر القائد صلى الله عليه وسلم جنده بالرحيل، فجمعت الأمتعة وطويت الخيام والفرش ووضعت على ظهور الإبل، وركب الجميع والمتسائلون ينتظرون خروج صفية، فإن ركبت البعير بلا حجاب فهي أمه، وإن تحجبت وحجبها صلى الله عليه وسلم فهي زوجته وأم المؤمنين. أم المؤمنين من بني إسرائيل. بعد ثلاثة أيام احتفالية مبهجة بين غدران الماء وحياضه، وتحت قطع السحاب التي تزين زرقة السماء، تهيأ جيش خيبر للانطلاق من أرض سد الصهباء. وقف القائد صلى الله عليه وسلم عند ناقته، فخرجت صفية وعليها جلبابها وخمارها، تهادت بحياء نحو ناقة القائد صلى الله عليه وسلم الذي كان يحوي لها بعباءته، ثم يقوم بحركة تنم عن منتهى الذوق والرقة والمواساة لهذه الأميرة. جلس صلى الله عليه وسلم عند بعيره، ثم ثنى ركبته لها، فوضعت الأميرة قدمها على ركبته الشريفة، ثم صعدت وجلست على ظهر البعير. أدرك الصحابة أن صفية أصبحت زوجة نبيهم صلى الله عليه وسلم، أصبحت أمهم، وشعرت صفية بحب يغمرها يبدد حزنها، فتحول بغضها للمسلمين حبا،
وتلاشت عنصريتها اليهودية التي ترى أن اليهود فوق البشر، وهي ترى نفسها أمًا لمؤمنين من شتى الألوان والأعراق. أصبح قلبها مرتعًا لمحمد صلى الله عليه وسلم وملكًا لرب محمد. نفسها أمًا لمؤمنين من شتى الألوان والأعراق. أصبح قلبها مرتعًا لمحمد صلى الله عليه وسلم وملكًا لرب محمد، وهي تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إلي، فما زال يعتذر إلي ويقول: إن أباك ألب علي العرب، وفعل وفعل، حتى ذهب ذلك من نفسي. اعتذارات ومشاعر كشفت الفارق بين هذا النبي الكريم وبين زوجها السابق الحاقد العنيف الذي كان يقودها إلى جهنم. استيقظت على عالم النبوة والتوحيد لا على المتاجرة بهما. واصل القائد مسيره إلى المدينة محاطًا بجيش كالمشاعر. تذكر سلمة بن الأكوع حداء عمه الشهيد على هذا الطريق، فهاجت مشاعره، فلم يجد ألطف من قائده صلى الله عليه وسلم ليشاركه تلك المشاعر، فحرك راحلته نحوه، ولما أصبح بموازاته قال: يا رسول الله إذن لي أن أرجز لك. فأذن له، فقال ابن الخطاب: أعلم ما تقول. فقال سلمة: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت. فواصل سلمة قائلا: وأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا. ثم كرر سلمة سؤاله فقال: يا رسول الله، إن ناساً ليهابون الصلاة عليه، يقولون: رجل مات بسلاحه. فقال صلى الله عليه وسلم: مات جاهداً مجاهداً، فله أجره مرتين. ثم رفع أصبعين من أصابعه وأشار بهما مؤكدا. وفي طريق العودة لم يكن الشعر وحده يفيض بالمشاعر، فقد حدثت أمور كشفت كم كانت هذه القافلة قافلة مشاعر. جيش من المشاعر. كان الجيش العائد من خيبر يعبر حقولًا من الشعر والمشاعر. الجيش كان أشواقًا إلى طيبة، وأحاديث تلهج بالذكر والود. اقترب علي فاتح خيبر من قائده صلى الله عليه وسلم، وقد رأى معه خادمين، وكأنه يستحضر رفض قائد الدولة لإعطاء ابنته فاطمة خادماً ذات يوم. اقترب فقال: يا رسول الله أخدمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: خذ أيهما شئت. فقال: خر لي. قال صلى الله عليه وسلم: خذ هذا ولا تضربه، فإني قد رأيته يصلي مقبلنا من خيبر،
وإني قد نهيت عن ضرب أهل الصلاة، فهل يا

الله عليه وسلم بضرب غيرهم، قصة الخادم الآخر تجيب: فقد منحه لصاحبه أبي ذر، وقبل أن يأخذه قال له صلى الله عليه وسلم: استوصي به خيرا. تحير أبو ذر في انتقاء أعذب خير يقدمه لهذا العبد اليهودي، ظل يبحث ويفكر، وظلت القافلة تسير والوقت يمضي، فشاهد صلى الله عليه وسلم أبا ذر مرارا والخادم ليس معه، فناداه وسأله: يا أبا ذر، ما فعل الغلام الذي أعطيتك؟ قال أبو ذر: أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقته. تغير أبو ذر كثيرا، غيره هذا القائد المتواضع، فقد كان سريع الغضب، وإن غضب لا يملك التحكم بنفسه. حدث ذلك في مكة حين أوصاه صلى الله عليه وسلم بعدم الجهر بإسلامه، فجهر 3 أيام، فضربه طواغيت قريش 3 مرات حتى كاد أن يموت بين أيديهم. لم يخفف الضرب حدته بل زاده، لكن درسين من نبيه صلى الله عليه وسلم أيقظاه. ذات يوم اختلف مع أخيه بلال فقال له: يا ابن السوداء. شعر بلال بالانكسار وهو يعيره بأمه الحبيبة، ومن من البشر يكره أمه؟ فذهب إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم يشكو إليه كلمات لم يسمعها، لم يسمعها إلا أيام أبي جهل وأمية. غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فتم استدعاء أبي ذر فجاء، فقال صلى الله عليه وسلم وقد تغير وجهه: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد، وإنما أنتم ولد آدم، طف الصاع لم تملؤوه، ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح، حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا. إن الله لا يسألكم عن

صلى الله عليه وسلم في المسجد، فهمس صلى الله عليه وسلم بأبي ذر، همس طالبا أن يريه أرفع رجل وأقل رجل في نظره، فأشار إليهما. فلما حدق النبي صلى الله عليه وسلم بهما تكلم.

قلوب لم ترحب بصفية. ذات يوم صلى الصحابة والصحابيات خلف نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولما أدوا الصلاة خرج من خرج، وتفرق البقية في أنحاء المسجد، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا ذر ليقدم له درساً غير حياته. أقبل أبو ذر فجلس، فهمس صلى الله عليه وسلم به: انظر أرفع رجل في المسجد في عينيك. تلفت أبو ذر يبحث عن الأفضل ديناً ودنيا في خير البقاع، فتأمل رجلاً أنيقاً في حلة جالساً يحدث رفاقه، فقال: هذا. فهمس صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وقال: انظر أوضع رجل في المسجد في عينيك. جالت عيناه يبحث عن أقل الرجال منزلة ديناً ودنيا حسب مقاييسه، وهو العابد الزاهد، فوقعت عيناه على رجل مسكين قد اهترأت ثيابه من الفقر وقل الاهتمام به، فقال: هذا.

قرار الأرض مثل هذا. صدم أبو ذر وهو يرى أن أدنى رجل في نظره خير من ملء الأرض من أرفع رجل بالنسبة له. أدرك أن اللون والمال والنسب لا تقدم متخلفا ولا تؤخر متقدما، فلما أعطاه صلى الله عليه وسلم عبدا من يهود خيبر سارع للإحسان إليه فأعتقه، وها هو الآن مع نبيه صلى الله عليه وسلم يقترب من طيبة. فتهيج المشاعر حين يعلن صلى الله عليه وسلم حبه حتى للجبال. لاح جبل أحد فالتفت صلى الله عليه وسلم وقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. وحين أشرقت بيوتات المدينة كالعاشقات أسرع كل شيء نحوها، القلوب والأرواح والرواحل. وأسرع أنس وقال: حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها فرفعنا مطينا، ورفع رسول الله مطيته وصفية خلفه، لكن يبدو أن بعض القلوب مشتاقة لكل شيء تحمله المطية إلا هذه الأميرة التي تزاحمهن على قلبه صلى الله عليه وسلم وعلى مطيته. لكن شيئا حدث لصفية خفف من غيرتهن. كانت العيون شاخصة، وفجأة عثرت الراحلة فهوى صلى الله عليه وسلم على الأرض، وهوت صفية، فقفز أبو طلحة عن بعيره نحو نبيه وهو خائف يقول: يا رسول الله، جعلني الله فداك، أضررت؟

ثوب فانطلق إليها فمد ثوبه عليها ثم أصلح لها رحلها، فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها إلا النساء، وبينهن شامتات يقولن: أبعد الله اليهودية. نهض القائد صلى الله عليه وسلم فستر صفية، ثم ركب واكتنفه الرجال عن يمينه وشماله، ثم دعا دعاء العودة من السفر فقال: آيبون عابدون تائبون لربنا حامدون، فلم يزل يكررها حتى دخل المدينة. لم يكن الشوق وحده بانتظار هذا الجيش، فالمدينة تعد مفاجأة وفرحا يعدل فرحة فتح خيبر. فرح كفرح فتح خيبر. كان الفرح غامرا باستقبال الفرسان الفاتحين. ها هو أمير المدينة سباع بن عرفطة والمرابطون فيها يستقبلونهم، ورغم الفرح إلا أن الغيرة كانت بادية على بعض جواري أمهات المؤمنين، فشمتن لسقوط صفية من الراحلة، حتى قال أنس: دخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يتراءينها ويشمتن بصرعتها، أما القائد صلى الله عليه وسلم فتأمل مدينته القوية، مدينته التي أصبحت تلاحق الخائنين في جحورهم، نظر إلى المدينة فقال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. كان العناق والفرح في كل مكان، الأطفال يتراكضون ينطلقون من أيدي الأمهات نحو أحضان الآباء، يتعلقون بهم، يركبون خلفهم وفي أحضانهم، ويدلون أقدامهم الصغيرة على أكتافهم. أما المدينة فكانت تعد للقائد صلى الله عليه وسلم هدية. نظر المجاهدون والمجاهدات إلى المستقبلين فاتسعت أعينهم وهم يرون عشرات الرجال والنساء الغرباء الذين لم يروهم من قبل، أما المهاجرون فعرفوهم وهتفوا لهم وفرحوا بهم، فرحوا بإخوتهم وأخواتهم الذين حرموا منهم، حرموا منهم منذ أكثر من 10 سنوات. تأملوهم فرأوا الوجوه قد تغيرت، ولمعت خصل الشيب على بعض الأصداغ، ورزق البعض أطفالا بعيدا عن أوطانهم، وتلألأت عين القائد صلى الله عليه وسلم شكرا لله وفرحا بهذا المشهد، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أدري بأيهما أنا أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ها هو جعفر بن أبي طالب، وقد رزقه الله 3 أطفال في الحبشة، هم عبد الله ومحمد وعون،
وها هي أعينهم البريئة ترتوي، ترتوي من نبي طالما سمعوا والدهم وأمهم أسماء بنت عميس يتحدثان عنه. احتفى الفاتحون بإخوتهم الحبشيين بعد أكثر من 10 أعوام في بلاد الغربة، وقد قدر صلى الله عليه وسلم تلك المعاناة، فأحب أن يكرمهم ويواسيهم ويخفف شيئا من فقرهم وآلامهم، حتى قال أحدهم: وافقنا رسول الله حين افتتح خيبر فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا. وبعد يوم احتفالي صاخب عاد الجميع إلى بيوتهم، وناصفوا إخوتهم تلك البيوت، وأوى من أوى منهم إلى الصفة. وذات يوم توجه عمر بن الخطاب إلى بيت ابنته أم المؤمنين حفصة، فلما استأذن دخل فوجد أسماء بنت عميس زوجة جعفر، فقال: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ فقالت أسماء: نعم.

عليه وسلم. تنافس بين المهاجرين. استأذن عمر على ابنته حفصة أم المؤمنين ودخل، فوجد عندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ فقالت أسماء: نعم. فما زحها قائلا: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله منكم. كلمات فجرت داخلها كل سنوات المعاناة والغربة، فغضبت وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء في الحبشة، وذلك في الله وفي رسوله. ثم حلفت من شدة الغضب فقالت: ويم الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله وأسأله، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. خرج عمر نادما، فهو لا يتحدث عن نفسه، يتحدث عن أبي بكر وعلي وبلال وحمزة وغيرهم ممن هاجروا وخاضوا الحروب واستشهدوا في سبيل الله، وآخر إنجازاتهم فتح خيبر، وهي تتحدث عن المهاجرين اللاجئين الذين جاعوا وتغربوا وخافوا في سبيل الله. ظلت أسماء تنتظر وتنتظر حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخل وسلم أخبرت، فواساها وقال: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. خرجت أسماء من بيت حفصة يحملها فرح لا حدود له، وأخبرت زوجها، وانتشر الخبر بين مهاجري الحبشة، فتوافدوا على مقر إقامة أسماء ليتأكدوا بأنفسهم، حتى قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألونني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام لا يغفل دور مسلم مهما كان هذا المسلم ضعيفا مغلوبا على أمره، ما دامت معاناته في الله. فذات يوم رأى المجاهد العظيم سعد بن أبي وقاص أن له فضلا على من دونه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ تلقى عمر درسا جعله من أكثر الناس تواضعا ورحمة ومواساة للضعفاء والفقراء، ومن أقلهم اعتدادا بإنجازاته، وأكثرهم محاسبة لنفسه. واستبشر أهل الحبشة بتثمين النبي صلى الله عليه وسلم لهجرتيهم، وما مروا به في سبيل دعوتهم،

وسلم لسماعها. ففي أحد المجالس التف الصحابة حول قائدهم، فنظر صلى الله عليه وسلم إلى مهاجر الحبشة الموجودين وقال لهم: ألا تحدثوني بأعجب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ حدثوني عن أعجب قصص الحبشة. جلس بعض الصحابة حول قائدهم صلى الله عليه وسلم، ومعهم بعض إخوتهم من مهاجر الحبشة، فنظر صلى الله عليه وسلم إليهم وقال: ألا تحدثوني بأعجب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فروى فتية منهم حادثة جرت أمام أعينهم هناك في الحبشة، حيث تهادت عجوز نحو نهر أو نبع ماء تحمل جرتها الفارغة لتستقي، ولما وصلت غمستها في الماء حتى ملأتها، ثم رفعتها ببطء فوق رأسها وعادت تتهزع نحو المكان الذي جاءت منه. كان جسدها يهتز والجرة تهتز، فتقافز قطرات الماء على شعرها المجعد وتنساب على عاتقيها. مرت العجوز بمجلس للمهاجرين، وعلى مقربة منهم تجمع لبعض شباب الحبشة المنحرفين، أخذوا ينظرون إليها وينظر بعضهم إلى بعض بخبث. ولما تجاوزتهم أغراهم ضعفها واهتزازها، فتسلل أحدهم خلفها بخفة، ولما أصبح وراءها تماما مد يده بين كتفيها الضعيفتين، ثم دفعها بقوة فخرت على ركبتيها ووجهها، وهوت الجرة من بين يديها الضعيفتين وارتطمت بالأرض وساح ماؤها على الطريق. لملمت العجوز بقايا عزمها ورفعت رأسها وتأملت شيخوختها الملقاة على الأرض وكرامتها وماءها المسكوبين، تأملت كسر جرتها المتطايرة حولها، تأملت قلة حيلتها، فلم تجد سوى الجبار سبحانه. نظرت للشاب المزهو بقوته المنتشي بضحكات رفاقه، حدقت به ثم قالت: والغصة تخنقها، ستعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين. وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم أمري وأمرك عنده غدا. قلصت شفاه الشباب وأنصت الطريق ليوم عدالة قادم ومخيف. رق القائد العادل صلى الله عليه وسلم لحال تلك العجوز ولضعفاء الشعوب، ثم قال لشعبه ولحكام أمته: صدقت ثم صدقت، كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ كان صلى الله عليه وسلم إلى جانب الضعيف حتى يأخذ حقه، حتى لو كان الضعيف وثنيا، وحتى لو كان عدوه أو خصمه، كان يطالب شعبه بالوقوف مع الحق. لم يكن يخدرهم بالوعود والكلمات، بل يقنعهم بالأعمال والإنجازات. فقد جاء

قاض أغضبت أصحابه حتى إنه قال: أحرج عليك إلا قضيتني. فانتهروه وقالوا: ويحك،

مالا، فسدد للأعرابي بل وأطعمه. فقال الوثني: أوفيت أوفى الله لك. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك خيار الناس. ثم بين سنته للحكام والدول، وكأنه يقدم لها نصيحة تضمن لها القوة والاستقرار. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع، أي يأخذه بيسر دون منة أو أذى أو خوف. المهاجرون لم ينسوا الجميل. بعد خيبر أصبحت الدولة الإسلامية أغنى، وتوافر لدى بعض المهاجرين الأوائل مال، فكان أول ما أشرق في نفوسهم رد ذلك الجميل الذي غمرهم به أكرم أهل الأرض الأنصار، الذين شاطروهم بيوتهم وأموالهم وزادهم، فردوا كل ما أخذوه منهم. حتى قال الفتى أنس: لما فرغ صلى الله عليه وسلم من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. كانت نساء الأنصار ينافسن رجالهم سخاء، فهذه أم أنس تمنح قائد الدولة صلى الله عليه وسلم عددا من النخيل، فإذا به يمنحها لامرأة من شعبه، هي أم أيمن. وبعد خيبر عادت النخلات لأم سليم، حيث يقول ابنها أنس: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها، وأعطى أم أيمن مكانهن من حائطه. اتسعت مساحة الدولة الإسلامية لتشمل المدينة وخيبر وما بينهما،

الآن نشبع من التمر. قالت: قلنا ولم تقل شبعنا. وكما أن الدولة أصبحت أغنى وأكبر، فهي أيضا أصبحت أقوى وأعداؤها أضعف. فيهود قد قلمت أظفارهم، وقريش قد حيدت بمعاهدة الحديبية، مما جعل بقية الوثنيين في منطقة عدام وزن، لأنهم كانوا نسخا مقلدة لقريش، مجرد صدى لأكاذيب طواغيتها وطواغيت يهود. استخفوهم فشاركوهم القتال والحصار على مدى 7 سنوات دون مبرر. ورطتهم قريش ثم تركتهم في وضع لا يحسدون عليه. أصبحوا ينتظرون سقوط قريش أو سقوط محمد لينضموا إلى المنتصر منهما. لكن القائد صلى الله عليه وسلم لا يريد لدولته أن تبقى في حالة قلق، وعلى الوثنيين تحديد موقفهم منذ الآن، فقد رموه بقوس واحدة. لذا بدأ بمن خانه وغدر به دون مبرر، بدأ بالقائد.

0: أعين الرجل المكلف بتمريضهم وإطعامهم وإكرامهم وقتلوه وسرقوا إبل الدولة المخصصة للفقراء، لم يهاجمهم صلى الله عليه وسلم ولم يفجأهم، وهو قادر وهم يستحقون، لكنه بعث لهم وبعث لغيرهم رسالة تحمل الكثير، تحمل الكثير من الأمن والسلام والمصالحة. قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله لبني زهير بن أقيش: إنكم إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغانم الخمس وسهم النبي والصفي فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله، فكيف كان رد الوثنيين؟تشتت الوثنيين بعد الحديبية وخيبر. بعد تلك الرسائل الموجهة إلى القبائل الوثنية القريبة من الدولة الإسلامية، استطاع القائد صلى الله عليه وسلم أن يحدد البؤر والمناطق التي تصر على عدوانها على الدولة الإسلامية دون مبرر، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من أبنائها ولم يهاجر منها وربما لم يرها يوما. كل الذي فعله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة هو أنه دعاها إلى التوحيد في الحج والمواسم، دعاها لا أكثر، وعندما أسس دولته لم يتعرض لها بسوء، فما مبررها للحرب مع طواغيت قريش؟ ما مبررها في مشاركتهم حصار المسلمين، بل وفي السلب والنهب للمدينة على مدى 7 سنوات؟ لذا فمن بدأ الاعتداء وزرع الشر فعليه أن يتحمل حصاده، وقد أرجأ صلى الله عليه وسلم تأديبهم إلى حين عودته من خيبر، وقبل ذلك أرسل رسائل تطمين لهم، لكنهم أبوا. لذا نادى وزيره الأول أبا بكر وعينه أميراً على سرية لملاحقة قطاع الطرق من وثني فزارة، وهم الذين استغلوا غياب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في الحديبية، فأغاروا على المدينة وسلبوها وقتلوا من قتلوا. وكما كان لسلمة بن الأكوع بروز في تلك المطاردة، فسيكون له دور في ملاحقة فلول المعتدين وتأديبهم تحت قيادة الصديق. انطلق الجيش وانطلق جواسيسه يرصدون المكان، ثم عادوا يقدمون تقارير عن قطاع الطرق ويخبرون الأمير أنهم جاثمون على مورد ماء يبعد ساعة. كان الوقت متأخرا، فأمر أبو بكر الجيش بالتوقف للاستراحة والنوم، فأمامهم غد حافل. نزل الأمير وجنده وخلدوا إلى النوم، ورابط من رابط للحراسة، ولما تسللت خيوط الفجر نهضوا وصلوا خلف أبي بكر، وبعد الصلاة وانبلاج النور شنوا غارتهم على قطاع الطرق الذين فوجئوا بالغارة، فاستسلم جزء منهم وهرب البقية نحو جبل قريب. فلحق بهم فارس المطاردات سلمة بن الأكوع، الذي خشي أن يحتموا بالجبل، فانتزع سهما من كنانته وقال: رميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا. استسلم الهاربون، ولحق بهم سلمة وأعادهم إلى بقية الأسرى الذين شعروا بذل الأسرى، شعروا بفداحة جرائم السلب والنهب والقتل التي ارتكبوها في حق المسلمين الذين لم يتعرضوا لهم يوما. عاد الجيش إلى المدينة، فرأى صلى الله عليه وسلم بين الأسرى، رأى فتاة كانت فرجا لصحابته المحبوسين بمكة.
1: في ظلال السيرة.
0: أحبتنا الكرام، انتهت هذه المجموعة، وحتى لقائنا في المجموعة التالية نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. قام بإعداد هذه المادة الأستاذ محمد الصوياني، تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ محمد بن سعد الفرشان. وتقبلوا تحيات مؤسسة النجاشي للبرمجيات، المملكة العربية السعودية، الرياض. لطلبات التوزيع الخيري يرجى الاتصال بالأرقام التالية: الهاتف 011-494-6666، الجوال 0503-24-6472. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. كانت الجزيرة العربية قبل الإسلام غابة من الأصنام وأودية تسيل دماء بريئة وعادات بالية وتقاليد محيرة. ثم بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، فحمل الأمانة وأدى الرسالة، فكانت هذه السيرة. مؤسسة النجاشي للبرمجيات تقدم
1: في ظلال السيرة،
0: المجموعة الأولى،
2: مولده صلى الله عليه وسلم يوم جاء الفيل. في مدينة مكة وقبل الهجرة ب53 عاما انتفضت الأرض تحت أقدام فيل ضخم يتقدم جيشا مخيفا مقبلا من جهة بلاد اليمن، ليثبت أن هذه الكعبة ليست آمنة كما يقول العرب. فيل وخيل وبغال تحرث الأرض وتثير خلفها غمامة من الغبار الكثيف، ترتفع كشبح هائل مخيف، فيراها أهل مكة فيتطايرون في الجبال ويختبئون في الشعاب. وعلى مشارف مكة توقف ذلك الجيش، فعلم عبد المطلب وهو أحد قادة مكة، فخرج متوسلا ملكهم لعله يقنعه بالعدول عن الهجوم. دخل عبد المطلب خيمة الملك فقال: ما جاء بك إلينا؟ ألا بعثت فنأتيك بكل شيء أردت؟ فقال الملك: أخبرت بهذا البيت الذي لا يدخله أحد إلا أمن، فجئت أخيف أهله. عندها عاد عبد المطلب ثقيلا يسحب أقدامه وهمومه، فقد رأى كل القوى تتلاشى أمامه إلا قوة الله. اتجه نحو ربه بالدعاء والصلاة ونسي أصنامه، فهي لا تضر ولا تنفع في ساعة الشدة. وناشد ربه من أعماقه وقال: اللهم إن لكل إله حلالا فامنع حلالك، لا يغلبن محالهم أبدا محالك، اللهم فإن فعلت فأمر ما بدا لك. لكن الملك أمر الجيش بالزحف على الكعبة وإخافة أهلها، فتحرك جيش الفيل وارتفع الغبار من جديد، وامتلأت الأجواء بصياح الجند المنتشين بقوتهم وضعف عدوهم. وعندما بدأت الأقدام تلامس واديا يقال له وادي محسر، أقبلت أسرام من الطيور الغريبة كغيمة سوداء من جهة البحر الأحمر، تخترق ذلك الغبار وتحوم فوق ذلك الجيش. فرفع الجند رؤوسهم واتسعت أعينهم وتحيروا على أرض ذلك الوادي، وهم يشاهدون تلك الطيور المخيفة تلتف فوقهم كالإعصار الأسود. وفجأة بدأت الطيور بالقصف بدقة مميتة، كل طير كان يحمل حجرا، ليتحول الصياح إلى صراخ وأنين. اختلط الغبار والطيور والحجارة والصراخ والموت، وتناثرت آلاف الجثث قتلى وجرحى، طيور أقبلت مثل السحابة من نحو البحر حتى أضلتهم، طير أبابيل التي قال الله تعالى عنها: ترميهم بحجارة من سجيل، أي بحجارة من طين. فصار الفيل يصيح، فجعلهم الله كعصف مأكول، أي كالورق اليابس. وولى الفيل هاربا، ولم ينج من الجيش إلا قلة، ومن بينهم قائد الفيل وسائسه، وقد أصيبا بالعمى والعجز.

حتى بدأ انقشاع الغبار وتوقف الصراخ ورحلت أسراب الطيور المحاربة وصفت السماء وهدأ الكون، فانحدرت قريش من مخابئها لتجد الكعبة آمنة تحرسها أسراب الطيور. لكن الوثني إنسان جحود حين يتمرغ بالنعمة. عادت قريش إلى أصنامها تعبدها، ونسيت نعمة ربها الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نسوا أن الله رزقهم غنائم جيش دون أن يطلقوا سهما أو يسلوا سيفا، رزقهم غنائم الحرب وهم في مخابئهم. كانت مكة الآمنة بحاجة إلى انقشاع الشرك، وفي أحد البيوت كانت هناك فتاة اسمها آمنة بنت وهب، فتاة فجعت وهي حامل بزوجها عبد الله بن القائد عبد المطلب، وهي الآن تعاني آلام الحمل. استيقظت آمنة يوما من نومها وهي على وشك الوضع لتقول لمن حولها بفرح إنها رأت في منامها رؤيا تؤذن بتلاشي ظلام لا تدري ما هو. كانت تحدث من حولها وتقول: رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام. وبعد تلك الرؤيا ولدت طفلا جميلا كالصباح، ولدته في أحد أيام الاثنين من شهر ربيع الأول من ذلك العام عام الفيل، طفل أطلق عليه اسم محمد. محمد صلى الله عليه وسلم من يتم إلى يتم. ولد عليه السلام يتيم الأب، لم يحظ بقبلات والده وحنانه وأحضانه، ولم يكحل عينيه برؤيته، ولم يتذوق يوما دلاله. وبعد عام أو أكثر من ولادته قدمت بعض النساء من بادية سعد بن بكر قرب الطائف إلى مكة يردن إرضاع أطفال قريش مقابل مبلغ مادي كعادة بعض العرب. فكان محمد عليه السلام من نصيب امرأة طيبة اسمها حليمة السعدية، أردفته لتزدان به مرابع قومها هوازن. وصل محمد وأمه من الرضاع إلى خيام القوم، فكان ينهض مع إخوته من الرضاعة كل صباح من خباء حليمة، يلاحقون الغنمات ويتراكضون ويمرحون حولها ويتصارعون ويتسابقون ويملؤون المرعى جمالا وبراءة. فإذا قرصهم الجوع أخرجوا زادهم المتواضع فأكلوه، ثم عادوا لمرحهم. وفي أحد الأيام نسوا طعامهم، فعاد أحدهم لإحضاره، وبينما كانوا يلعبون رأوا شيئا يهبط عليهم من السماء، رأوا طيرين ضخمين يتجهان يهبطان من السماء، وعندما استقرا على الأرض توجها نحو محمد عليه السلام فأخذاه برفق وهو مندهش.

ثم أضجعاه على الأرض وسط دهشة الأطفال واتساع أعينهم وارتجاف قلوبهم. شق صدره في مرابع حليمة. قام الملكان بشق صدره، عندها هرب الصغار نحو أمه وهم يصرخون: إن محمداً قد قتل. كان من الملائكة. شق صدره وأخرج منه شيئاً، ثم قال كلمة لم ينسها: هذا حظ الشيطان منك. كان الأطفال في ذلك الوقت يركضون نحو حليمة التي سمعت صراخهم فاستقبلت خوفهم وفجيعتهم، تسألهم، تتصفح وجوههم الصغيرة التي لونها الفزع، وتلتقط كلماتهم الخائفة بين أنفاسهم وشهقاتهم المتقطعة. تماسكت حليمة وانطلقت تركض لإنقاذ صغيرها، لتفاجأ به مقبلا يسير بهدوء نحوها وقد تغير لونه، وحيرته الدهشة، لتعانقه بحرارة وتغمض عينيها عليه وتطوقه بذراعيها، ثم تفيق لتتحسس جسده الصغير وتتأكد من سلامته، تكشف ثوبه وتتأمل ذلك الجسد الصغير الغض، فتتفاجأ: ما هذا؟ إنه أثر جرح قد شفي تماما، لكنها لم تره من قبل، لم تره وهي تغسله ويستحم بيديها أو تغير ملابسه. أحد رفاقه يقول: كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى لك يا نور العين؟ روى محمد عليه السلام لأمه قصة الطيرين، لكنها لم تطمئن للأمر، فلا يمكن لجرح أن يندمل في دقائق، ولم تدر أنها أمام معجزة ستخلد اسمها واسم ديارها، فاستبد الخوف بها، وخشيت أن يكون للجن يد فيما حدث، فأردفته وتوجهت به نحو آمنة في مكة وأخبرتها بما حدث، لكن آمنة طمأنتها وقصت عليها الرؤيا التي رأتها قبل ولادته، لتودعه حليمة وتودع قلبها معه. أما محمد عليه السلام فبقي في مكة يعطر طرقاتها وساحاتها ببراءته وعذوبته بين رفاقه، وقد يأخذه جده عبد المطلب معه للطواف بالكعبة أو للتبضع بين الدكاكين والأسواق، ثم يعود إلى أمه آمنة ليقص عليها ما فعل. وفي يوم من أيام طفولته عليه السلام حملته أمه معها نحو أخواله بني النجار في مدينة شمال مكة تسمى يثرب، واسمها اليوم المدينة، حيث بقي محمد عليه السلام فترة من الزمن يلهو ويلعب مع أطفال يثرب وفي دروبها وبين نخيلها، وهو لا يدري أنه سيعود يوما إليها ليغير اسمها ويقيم عليها دولة جميلة. في ذلك الوقت كان اليهود منتشرين في طرقات يثرب وأسواقها، جاءوا لمدينة يثرب
ينتظرون نبيا سيهاجر إليها ويؤسس دولة عليها ويهزم أعداءه العرب انطلاقا منها، حيث يقول كتابهم: إنه يهاجر من جبال فاران، أي من جبال مكة، نحو أرض ذات نخل. محمد في يثرب. ترى هل رآه حاخام من حاخاماتهم ذات يوم؟ ما شعوره لو عرفه؟ الأيام ستجيب. أما الطفل الجميل محمد عليه السلام فتناديه أمه آمنة، لأن موعد العودة إلى مكة قد حان، لتأخذه إلى أحضانها وقبلاتها وقصصها الجميلة أثناء السفر، وترد على أسئلته التي تعن له، وتخبره بأسماء الأشجار والحيوانات التي قد تظهر هنا أو هناك. وأثناء الطريق توقفت القبلات وانتهت القصص، ولم تعد أسئلته تجد جوابا. لقد مرضت آمنة واشتد مرضها وضعفت شيئا فشيئا، فأنزلوها عن راحلتها وهو ينظر إليها ويتمنى فعل شيء يخفف مما بها، لكنها تزيد آلامه بنظراتها الضعيفة له وخوفها على مصيره بعدها، حتى تلك النظرات توقفت. فقد فارقت آمنة الحياة في مكان يقال له الأبواء، وهو يهز جسدها ولا ترد، ويصيح بها فلا تجيب، ويغمر وجهها الحبيب بدموع فلا تفيق، وتؤخذ من بين يديه وهو يتعلق بها، وتدفن أمام عينيه الغارقتين بالدموع، ويهال عليها التراب، وهو يمسح عينيه بأكمامه ويديه الصغيرتين، ثم يؤخذ وهو يريد البقاء عند قبرها علها تعود، ويحملونه على الراحلة ليكمل بقية السفر بدونها. يستيقظ من نومه فلا يراها، ولا يسمع ذلك الصوت الحبيب الذي طالما سأله هل هو جائع أم عطشان. يعود كالحزن فوق الراحلة، قد تلهيه لعبة أو دمية، لكن سرعان ما تركض آمنة في مساحات قلبه فيرمي دميته ليلحق بها. يا له من يتيم، ويا له من سفر شاق ومؤلم. ويصل إلى مكة وقد تيتم للمرة الثانية، لتتلقاه عماته بالدموع، فيشعر بالغربة وهو بينهن دون أمه. ربما سها وهو يلعب مع رفاقه فناداها فلم تجبه، فينكسر قلبه وتفضح الدموع انكساره. ربما استيقظ ليلة فلم يجدها، فعاد إلى فراشه وله أنين. ربما رآها في المنام فاستيقظ فازداد حزنه. يا لشوقه لآمنة الحبيبة ولهفته عليها، مشاعر لم تغب عن جده عبد المطلب، فأغدق عليه من حبه وغمره بعطفه ورعايته،
فكان قرة عينه وفرح قلبه. لم يرسله في حاجة إلا أسعده بها، ولم يأمره بأمر إلا أتى به كما أراد، إلا ذلك اليوم الذي كان فيه عبد المطلب مشغولاً برعاية الحجيج، وفجأة ذهل عبد المطلب عنهم. رعاية عبد المطلب. ذهل الشيخ عبد المطلب عن الدنيا كلها، اسود العالم في وجهه، فصار يركض مفجوعاً وقلبه يسأل ملهوفاً: أين حفيدي محمد؟ عبد المطلب يسأل من حوله: هل رأوا محمداً؟ هل مر بهم طيفه الحبيب؟ وكأن خوفه على حفيده يذكره بتأخر أبيه عبد الله عندما عادت القافلة ولم يعد عبد الله. ترى هل سيرحل محمد عليه السلام بعيدا عن عبد المطلب كما رحل والده الشاب؟ ترك الشيخ مهامه، ترك كل شيء وهرول إلى الملاذ الأول والأخير، هرول نحو بيت الله. ولما توقفت قدماه أمام الكعبة تلاشت الأصنام، وعاد التوحيد مرة أخرى، فتوجه لله الواحد الأحد وقال شعرا يناجي ربه: يا رب رد راكبي محمدا، رده إلي واصطنع عندي يدا. كان أحد الحجاج ينظر إليه مستغربا لهفته، فقال لمن حوله: من هذا؟ فقالوا له: عبد المطلب بن هاشم، ذهبت إبل له فأرسل ابنه في طلبها، ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء بها، وقد احتبس عليه. ثم ما برح حتى جاء محمد، وجاء بالإبل، فقال عبد المطلب لمحمد: يا بني، لقد حزنت عليك حزنا، لا تفارقني أبدا. لكن البشر يرحلون، وقد حان موعد رحيل هذا الشيخ الطاعن، وها هو محمد عليه السلام خلف سرير جده يبكي، يبكيه كما بكى آمنة. هذا الفتى الحزين يفقد أحبته الذين يعيشون في قلبه، فيشعر بالحسرة عليهم وهو في سنوات المراهقة الصعبة التي يحتاج فيها لهم، ويشعر عمه أبو طالب بالرحمة لهذا الفتى المفجوع، ويرق لحاله، فيرعاه كأنه من أبنائه، ينسيه وحدته ويتمه بمعاملة تذوب حنانا. فكان يرافقه في مجالس مكة وطرقاتها، بل وفي بعض الرحلات. وفي إحدى تلك الرحلات مرت قافلتهم ببلدة صغيرة فيها معبد خارج البلدة يسكنه قس نصراني يقال له بحيرا. كان القس من بقايا النصارى الموحدين لله، وكان لا يختلط بالمسافرين ولا يكلمهم، لكنه رأى شيئا أثار فضوله في تلك القافلة.
بين الراهب والنساء. خرج الراهب من معبده حين رأى سحابة تظل فتى منعزلا عن القافلة، تسلل بين الرواحل حتى اقترب منه، ولما توقف أمامه حدق بمحمد عليه السلام، ومحمد مندهش من فضوله، ثم التف الراهب حوله والفضول يقتله. تأمل ما بين كتفيه من الخلف فارتجف قلبه هيبة: يا إلهي، إنه خاتم النبوة، النبوة التي ظل ينتظرها وزهد بالدنيا لأجلها. توجه الراهب نحو أبي طالب وناشده أن يرد محمدا، فهو يخشى عليه، فرده أبو طالب إلى مكة. وفي مكة لم يكن عليه السلام شابا فاشلا، كان ممتلئا بالحياة والنشاط والصدق، حتى سبقت الأمانة اسمه واسم أبيه. في ذات يوم دخل على قومه وهم مجتمعون حول الكعبة فقالوا: أتاكم الأمين. الأمين في تجارته وبيعه وشرائه، وارسته لمهنة الأنبياء، فما من نبي إلا رعى الغنم، وقد كان يرعاها على قراريط لأهل مكة، يتتبعها في الأودية وبين الجبال، مهنة شاقة وأجرها زهيد، مهنة الأمانة أول شروطها. وفي المساء يأخذها إلى أبيات أهلها، وفي المساء يعود إلى أعمامه وأصحابه، حيث تحلو الحكايات ويحلو السمر. فالجاهلية مجتمع شعر وخمر وسهر، وهو يخالط الشباب ويسمع بمغامراتهم، مغامرات ليست عيبا ولا محرمة عند قريش والجاهلية، لكنه عليه السلام لا يقارفها. تمر بخاطره مرور سحاب الصيف، يمر ولا يمطر، يقول صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا ليلتين، كلتاهما عصمني الله تعالى منهما. قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غنم أهلنا: أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر فيها كما يسمر الفتيان. فدخلت حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير، فقلت: ما هذا؟ فقيل: تزوج فلان فلانة. فجلست أنظر، وضرب الله على أذني، فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس. فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فقلت: ما فعلت شيئا. ثم أخبرته بالذي رأيت. وفي اليوم التالي كرر المحاولة فعصمه الله بالنوم حتى طلعت الشمس. بعدها يقول: رجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ قلت: لا شيء. ثم أخبرته الخبر، فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشيء حتى أكرمني الله بنبوته. ترى هل غابت المرأة عن قلبه وحياته؟
الإجابة لدى امرأة هام به قلبها ورفرفت حوله روحها تغمض عينيها على الأمل به وتفتحهما على رفض والدها له. فهل من طريق إلى محمد؟ هل من وسيلة تقنع هذا الشيخ؟ علها تحظى بفارس أحلام فتيات مكة وسيد شبابها عليه السلام. لن تتزوجي محمدا. خويلد شيخ يحب الخمر، أما ابنته فتحب محمدا عليه السلام. خديجة تهيم بهذا الفتى العشريني الذي تحلم به فتيات قريش. لا أصنام، لا خمر ولا خنا، لا ميسر ولا قمار، رجولة وجمال وذكاء وأمانة. كيف السبيل إلى هذا القمر الذي يسير على الأرض؟ كيف السبيل يا ابنة خويلد وأنت أكبر منه سنا؟ كيف السبيل ووالدك يرفض تزويجه رغم كل صفاته؟ كانت خديجة في منافسة مع جميلات قريش، وهي تدرك حجم المنافسة، لكنها تدرك أن محمدا يفوق سنه عقلا وتفكيرا، وأن المرأة بالنسبة له ليست مجرد وجه فات أو جسد مثير، بل هي روح وعقل، هي إنسان حافل بالمشاعر قبل ذلك، وأن الزواج مشاركة وتنازل ورسالة. اقتحم هذا البدر قلبها، فهي هالكة إن تركت هذا البدر يتوارى عن سمائها. أي عالم مظلم سيحتويها دون محمد؟ فاتحت محمدا بالأمر فوافق. بقيت مشكلة الشيخ. لا بأس، فلقد أعدت خديجة خطة محكمة بالحب، أعدت أقداح الخمر لوالدها. فاستسلم الشيخ للشراب حتى بدأ الشراب يلعب برأسه، فألبسته ملابس أنيقة، ثم أخبرته بأن محمدا يخطبها، فوافق على الفور، وبدأت الدفوف تبهج عرس محمد وخديجة، وتواصل الحفل حتى أفاق الشيخ من سكرته، فرأى أناقته وسط أجواء الاحتفال والتبريكات والتهاني. ما الذي يحدث؟ نادى خديجة، فلما جاءت قال: ما شأني هذا؟ قالت: زوجتني محمد بن عبد الله. فانتفض وقال: أزوج يتيم أبي طالب؟ لا لعمري. عندها أمطرته بسيل من العتاب، وذكرته قريش، وذكرته بسمعته بين قومه، فقالت: أما تستحي؟ تريد أن تسفه نفسك عند قريش؟ فلم تزل تهمس به وتعاتبه حتى لان ورضي. عندها لم تتسع الأرض لفرحها، غدت أسعد امرأة في الكون، يتبختر قلبها بين مواكب الغيرة وغبطة الفتيات. فقد نالت أعظم الرجال بين قومها، وأرقهم وألطفهم عندها. يخيط ثوبه، ويرقع دلوه، ويخصف نعله، ويخدم أهله، تغمره بدلالها وتواسيه بمالها.
فيرزقهما الله أربع زهرات، هن زينب فرقية فأم كلثوم ففاطمة، يلاعبهن ويلاعبن، يتراكضن نحو أحضانه وقبلاته ودلاله، يتنافسن على ركوب ظهره والتعطر بثيابه، يتسابقن لاستقباله وحمل ما بين يديه ورؤية ما أحضر لهن، كأني بهن وإحداهن تغسل ثوبه والثانية تسرح شعره والثالثة تعبث بلحيته، وفاطم الصغيرة تلثغ وتتقلب في حجره، ويقص عليهن حكايات أسفاره أو حكايات طفولته مع آمنة الحبيبة أو بين مرابع حليمة، أو يعلمهن التوحيد، كأني بخديجة تنظر إليهم من بعيد وتبتسم وقلبها يقول: يا إلهي، ما أجمله وأجملهن، ما أجمله وأجملهن. لكن أمرا كان يحزنه خارج هذا البيت المزين بالسعادة: ما الذي يحزنك يا ابن عبد الله؟ سفينة قادمة من البحر الأبيض، تتلاعب بها الأمواج حتى حطمتها قرب مدينة جدة، وكان من بين الناجين نجار الرومي، وهو الآن يتأملها على الساحل. أما في مكة فكان محمد عليه السلام في 35، يشارك قومه هموم مدينته وشؤونها، كانت حالة الكعبة يرثى لها، فهي مهلهلة وتحتاج إلى ترميم. كانت لها زاويتان فقط، أي على هيئة الحرف الإنجليزي دي. جدرانها حجارة بعضها فوق بعض لا طين بينها، هدتها السيول وغيرها الزمن حتى أصبحت قصيرة تستطيع العناق القفز عليها، ولم يكن لها سقف، فإذا أرادوا كسوتها أحضروا قطع القماش ثم وضعوها على تلك الجدران، وكان الحجر الأسود بارزا فوق السور. أرادت قريش بناءها، وبعد مشاورات قرروا ألا تبنى إلا بمال حلال، فلم يجدوا ما يكفي لبنائها لأن الربا كان فاشيا بينهم. سمعوا بخبر السفينة فتوجهوا نحو جدة، فوجدوا النجار عندها فاستأذنوه بأخذ الخشب فأعطاهم إياه، وفاوضوه لصنع سقف الكعبة وبابها، فوافقهم وسار معهم. ولما وصلوا أحضروا الحجارة من الوادي، ثم هدموها وأعادوا تشييدها بارتفاع 20 ذراعا. كان محمد عليه السلام يشاركهم برفقة عمه العباس، وفي يوم انحنى ليحمل حجرا، وكان إزاره ضيقا يعيق حركته، فأشار عمه العباس عليه أن يرفع إزاره، فرفعه فبدت عورته وهو يسير في مكان يقال له أجياد، وفجأة أصابه شيء لم يره، وصوت مصاحب يقول له: غطِّ عورتك.
فسقط مغشيا عليه، وسقط الحجر بجانبه. رآه عمه العباس فألقى حجره وركض لإسعافه، فوجده ينظر إلى السماء، فقال له: ما شأنك؟ فقام وأخذ إزاره وقال: نهيت أن أمشي عريانا. فكتم عمه العباس الخبر عن قريش خشية أن يقولوا مجنون. نهض محمد وعمه وأكملا عملهما، لكن البناء لم يكتمل، فقد نفد الخشب والمال الحلال، ولم تستطع قريش سقف كل الكعبة، فاكتفت بسقف المربع الحالي، وتركت الجدار القصير المنحني الذي يسمى الحجر دون سقف. انتهى البناء وعاد محمد إلى بيته، لكن خلافا وقع بين أسر قريش: من هو الأحق بوضع الحجر الأسود في مكانه؟ ارتفعت الأصوات وعلى الضجيج، واهتزت الأيدي حتى كادت تمتد للسيوف، كادت الدماء أن تلون جدران الكعبة الجديدة. فقال أحد الحكماء: اجعلوا بينكم حكما. فاقترحوا أن يحكم بينهم أول من يخرج عليهم، فأشرق محمد عليه السلام، فقالوا: أتاكم الأمين، وقبلوا أن يكون حكما. فوضع الحجر في ثوب، ثم دعا كبار أسرهم وطلب أن يمسكوا بأطراف الثوب معه، ثم حمل الحجر فوضعه بيده في مكانه. ارتاحت قريش لهذا الحل، لكن محمدا لم يرتح بعد، إنه يتساءل: ما هذا الصوت الذي صاح به؟ ما هذا الحجر الذي يسلم عليه خارج مكة كلما مر به؟ كان يخشى البوح حتى ضاق بالأمر. عندما لا تجد من تبوح له، كيف يبوح عليه السلام لمجتمع جاهلي بشق صدره بالحجر الذي يسلم عليه، بالصوت الذي أسقطه وأسقط حجره؟ الصمت ثقيل ثقيل، لكنه أرحم من الاتهام بالجنون. توجه لحبيبته فقال: يا خديجة، إني أرى ضوءا وأسمع صوتا، وإني أخشى أن يكون بي جنن. فأجابته بلغة الواثقة بربها المتيقنة من صدق زوجها: لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله. ثم دفعته لمواصلة النجاح في عالم الاقتصاد والتجارة، ليتنامى نشاطه وعلاقاته. شارك تاجرا نزيها يقال له السائب، وفي يوم رأى الناس السائب فمدحوه، فقال عليه السلام: أنا أعلمكم به. فرد السائب محتفيا به: صدقت بأبي أنت وأمي، كنت شريكي فنعم الشريك كنت، لا تداري ولا تماري. اشترى عليه السلام طفلا اسمه زيد بن حارثة، لكنه لم يعامله معاملة قومه لعبيدهم وخدمهم،
بل أعتقه وتبناه وسماه زيد بن محمد وأحبه حبا شديدا، وصار يلازمه كرفيقه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي قحافة المعروف بأبي بكر. تعلم زيد التوحيد منه، لكن زيدا أراد أن يداعبه ذات يوم، فصحبه للطواف بالكعبة وحولها صنم من نحاس يقال له إساف، يتمسح به المشركون إذا طافوا. يقول زيد: فلما مررت مسحت به، فقال عليه السلام: لا تمسه. فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يكون. فمسحته فقال: ألم تنهى؟ فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما. يا لغربته في غابة الأصنام! متى تدرك هذه الجموع التائهة أن الله أعظم من أن ينحت من نحاس أو خشب، أو يصنع من تمر أو أقط ثم يؤكل؟ لم يكن عليه السلام وحده في غربته، يوجد بمكة غرباء آخرون قليلون، أحدهم اسمه ورقة بن نوفل، وآخر اسمه زيد بن عمرو بن نفيل. أما ورقة فاكتفى بقراءة التوراة التي تبشر بخروج نبي من جبال فاران، وفاران هي مكة. وأما زيد بن عمرو فكان قلبه يتوقد شوقا إلى الحق، فطاف البلاد بحثا عنه حتى عثر على التوحيد. وأخيرا أرشده مجموعة من الرهبان إلى قرب خروج نبي في أرض مكة، فعاد زيد بلهفة المحب إليها. سمعته فتاة صغيرة اسمها أسماء بنت أبي بكر، وهو يسند همومه وظهره على جدار الكعبة ويقول: يا معشر قريش، والذي نفس زيد بيده، ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري. ثم يقول: اللهم لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به. ثم يؤدي حركة غريبة تنبض بشوقه لرضا الله، كان يسجد على راحة يده وكان يقول: إلهي إله إبراهيم، وديني دين إبراهيم. يا لها من أرواح، ويا لها من غربة! حينها بحث عليه السلام عن أمكنة أخرى تتيح لروحه الانعتاق ولعقله الانطلاق بعيدا عن عالم الأصنام. فأين الملاذ والكعبة تئن تحت 360 صنما؟ الأنثى في غربة أيضا. يخرج الجاهلي الوثني من بيته يحمل طفلته الرضيعة، وأمها تمد يديها ترجوه بقلب يحترق أن يعيدها لها، لكنه لا يأبه لمناشداتها. المؤلم أنه لم ينتزعها من أمها بسبب طلاق أو خيانة، ولن يضعها على قارعة الطريق عل أحدا يلتقطها، ولن يعطيها لمن حرم الذرية ليتبناها. الجاهلية أقسى من ذلك،
إنه يأخذها بعيدا ثم يضعها على الأرض ويحفر لها حفرة ثم يضعها في عمقها وهي تناغيه بصوتها العذب، أو ربما تبكي وترتعش يداها وتتأمله بعينيها ولا تدري ماذا سيفعل بها، فيمد ذراعيه لا ليعانقها أو يقبلها، ولكن ليهيل التراب على تلك العينين البريئتين. يمتلئ فمها الصغير بالتراب ويبدأ بكاؤها وارتعاشها بالضعف شيئا فشيئا، فلا يلين قلبه. لقد وأدت الجاهلية الرحمة في أعماقه، مشاهد قاسية تفتت قلوب الموحدين الذين يرفضونها. زيد بن عمرو بن نفيل يلاحق أولئك القساة، يناشد الواحد منهم قائلا: لا تقتلها، ادفعها إلي، أنا أكفيك مؤونتها، فإذا ترعرعت فخذها. ثم يضم تلك البراءة بين يديه برفق وحنان، لكن زيدا شاخ وهرم وقد حانت ساعة رحيله، لتبكيه الفتيات وأمهاتهن، وليبعثه الله يوم القيامة أمة وحده. رحل بعد أن أنقذ الكثير من الرضيعات وأسعد الكثير من الأمهات، لكنه لم يسعد بلقاء نبيه. أما محمد عليه السلام فكان أشد كرها للوأد من زيد، فبناته بساتين حياته وقرة عينه وصديقاته. ها هي زينب تكبر وتزدان خلقا وتربية، فتملأ قلب خالتها هالة بنت خويلد، وتراها أفضل عروس لابنها أبي العاص بن الربيع، لتزين قلب ذلك الشاب الوفي الخلوق، فيتأنق ويخرج نحو زوج خالته محمد عليه السلام ليفاتحه بأمر زينب، ثم تضرب دفوف الفرح في احتفالهما، وتبتهج مكة بعرسهما. ثم يتهادى بعده شاب آخر ينضح حياء وكرما اسمه عثمان بن عفان، فيخطب رقية فتزفها مكة له. أما محمد عليه السلام فرغم فرحه ببناته وأصهاره، فإن غربته تزداد، وتتعاظم أسئلته وحيرته مما يجري حوله من أسرار. إنه لا يرى في منامه رؤيا إلا تحققت كالصباح. ما هذا؟ غربة شعر بعدها بحب الخلوة خارج مكة، خارج هذا الجو المكفهر بالأصنام والوأد والربا، فوق الجبال وعبر البطاح مناجات وتأمل، حتى صفت روحه، فأصبح يحدد شهرا من كل عام للخلوة بربه في غار حراء. فإذا ما انتهى زاده انحدر من غاره نحو زاد عمره خديجة، فإذا ما مر بمسكين واساه وأكرمه، وإن صادف محتاجا أعانه.
لكن ليلة من ليالي الغار غيرت أخافت، لم يعد بعدها لغاره. إنها ليلة جعلته يرتجف خوفاً وألماً، حتى ظن أنه سيلقى حتفه على قمة ذلك الجبل. أعظم ليلة في التاريخ. اختفت السماء والنجوم من مدخل الغار، فالتفت محمد عليه السلام فرأى شخصا ضخما يسد باب الغار ويتهادى نحوه بهدوء. فزع لمنظره، وواصل الشخص تقدمه نحوه، فنهض عليه السلام لملاقات هذا الغريب الذي لا يعرفه ولا يدري ما الذي يريده. فإذا بالغريب يقترب ويفتح ذراعيه ويضمه إليه بقوة، حتى ظن محمد أنه سيموت من شدة ضمته. ثم أطلقه وخاطبه بصوت مهيب: اقرأ. دهش عليه السلام لطلب الغريب، فقال متسائلا خائفا: ما أنا بقارئ. إنه جبريل المهيب عليه السلام، كبير الملائكة. ثم عاد لضمه مرة أخرى، ثم أطلقه وقال وحيا: اقرأ. لكن محمدا عليه السلام لا يجيد القراءة ولا الكتابة، بل ولا يدري ما المطلوب قراءته. ليقول والحيرة تملأه: ما أنا بقارئ. فعاد جبريل فضمه ضمة ثالثة يتحدث عنها عليه السلام فيقول: فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم أطلقه والتفت نحو باب الغار واختفى. ارتجف عليه السلام من قوة الشخص، وذهل من كلماته التي لم يسمع أروع منها. ارتجف قلبه وكأن الجبل يرتج به. ثم مشى نحو باب الغار خائفا، وتلفت لينظر هل ما زال الشخص في الخارج، لكنه لم ير شيئا، فزاد خوفه وارتجافه وانحدر بسرعة. لم يدر أنه تحول من شخص عادي إلى نبي صلى الله عليه وسلم. انحدر يتصبب عرقا وحيرة، وحالما دخل بيته قال وهو يرتجف: زملوني زملوني. فغطته خديجة وأم كلثوم وفاطمة وهن يشعرن بالخوف عليه، حتى إذا هدأ روعه سألنه فقص عليهن ما جرى له. وبعد أن انتهى التفت إلى الحبيبة خديجة بسؤال كالدموع، وقال لها: يا خديجة مالي، لقد خشيت على نفسي. فأجابته إجابة زوجة قرأت حبيبها من ألفه إلى يائه، فوجدته أكمل الرجال وأعقلهم وأكرمهم وأحنهم وأطهرهم وأصدقهم
وأنقاهم عقيدة. قالت كلمات كالمطر: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هدأ عليه السلام ثم غفى على كلماتها الرائعة. ولما أشرقت الشمس نهض ونهضت، ثم أحبت التخفيف عنه فأخذته إلى مكان ربما يعيد الطمأنينة إلى قلبه. أنت نبي. أشرقت شمس أخرى على مكة، وأشرق محمد وخديجة في طرقاتها. خرج عليهما السلام يسيران نحو بيت ابن عمها ورقة بن نوفل، كان من النصارى الموحدين الذين يقال لهم الأريسيون، وهم أتباع الراهب أريوس الذي رفض عقيدة التثليث عام 24 و300 ميلادية، وكانوا يشكلون أغلبية النصارى، حتى اعتنق الإمبراطور الروماني الوثني قسطنطين عقيدة التثليث ففرضها بقوة السيف. عندها تفرق الموحدون في أرجاء الأرض هربا وانتظارا لنبي يأتي من بعد عيسى اسمه أحمد. دخلت خديجة وزوجها بيت الراهب المتواضع، ثم جلسا أمامه فأنصت لهما. ولما انتهى عليه السلام تلألأ وجه ورقة بهجة وسرورا ليبشره أن هذا هو الوحي الذي نزل على موسى. شعرت خديجة بالغبطة تملأها وتسري في عروقها وهي تتأمل هذا الزوج النبي، ثم تنهد ورقة وقال: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فوجئ عليه السلام فقال بحزن: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. إن حلت الألغاز وانكشفت الأسرار، فإلهه الذي طالما ناجاه والذي أنطق له الأحجار يصطفيه من بين أهل الأرض للنبوة. أسلمت خديجة فكانت أول من أسلم. وعاد عليه السلام مع زوجته إلى بيتهما أسعد الناس وأكثرهم شعورا بالمسؤولية، ليجدا بناتهما قلقات، لكن البشرى غمرتهن سعادة فأسلمن، وأسلم أخوهن زيد. أخبر عليه السلام صديق عمره أبا بكر فأسلم، وأسلم ابن أخيه رضي الله عنهما، لكن حزنا خيم على حياته عليه السلام. لقد مات ورقة رضي الله عنه، ولم يعد جبريل مرة أخرى، ولا يدري ما المطلوب منه حتى الآن. أين جبريل؟ كيف سيبدأ؟ أسئلة وحيرة وحزن امتدت أشهرا. وفي أحد الأيام
كان عليه السلام يمشي مهموما، وفجأة ملأ السماء صوت مهيب. توقف عليه السلام ورفع رأسه، وما إن نظر فوقه حتى عجزت قدماه عن حمله، فسقط على الأرض.

يجف مرة أخرى ويقول: زملوني زملوني. فدثروه بالغطاء، وبدأت حبات العرق تتقاطر كاللؤلؤ من جبينه حتى غاب عن الوعي. وبعد فترة أفاق، فأفاقت الدنيا. وبدأت المهمة. أفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ على مسامع زوجته وبناته قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فتوجه بهذه الآيات إلى خديجة وبناته، ثم بدأ بأقرب الناس إليه، صديقه أبي بكر. فلم يزد رضي الله عنه على أن قال: صدقت، فسمي الصديق. توجه إلى ابنه زيد وابن أخيه علي فأسلما رضي الله عنهما. وبدأت الدعوة سرية تسري في أقرب الناس إليه. لم يسلم أبو العاص بن الربيع زوج زينب، لكن عثمان بن عفان أسلم. وبعد مدة من الدعوة السرية أنزل الله على نبيه قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. وبعد أن أشرقت الشمس واستيقظت مكة وبدأت الحياة تدب في طرقاتها وأسواقها، خرج عليه السلام من بيته متوجها نحو الكعبة، ثم توجه نحو جبل صغير بقربها يسمى الصفا. صعد الجبل، ولما وقف على قمته تلفت ثم صاح كأنه منذر حرب: يا صباحاه يا صباحاه. انتبهت قريش على صوت الأمين الذي لا يكذب، تركت دكاكينها وخرجت من بيوتها. دبت مئات الخطوات من الرجال والنساء مشكلة دائرة حول جبل الصفا، دائرة من الأعين المفتوحة والآذان المنصتة والترقب القلق. تلفت عليه السلام حوله وتأمل اكتمال قومه، فأحب قبل أن يتفوه بحرف أن يحصل منهم على شهادة جماعية بأمانته وصدقه، لأن الدين رسالة، والرسالة لا يمكن أن تقبل إلا إذا كان حاملها صادقا أمينا. فمن كان لديه مستند ولو على كذبة أو خيانة واحدة رصدها عليه فليظهرها الآن. صاح بهم فوصل مدى صوته إليهم جميعا، قال: لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. شهادة موقعة من قريش في مكان واحد وزمان واحد. انتزعها منهم بعد 40 عاما من فن التعامل الراقي المهذب الذي ملك به عقولهم وقلوبهم. عندها أطلق رسالته رحمة وشفقة بهم.

يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم نادى أشخاصا بأسمائهم، فبدأت الجموع تنظر في فضول إلى بعضها، ثم قال للجميع: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم سكت والدهشة تملأهم. كانت القلة المؤمنة بين الجموع قلقة، تتلفت ترصد ردات فعل العادات والتقاليد وسدنة الأصنام والأوثان. أطبق السكون على المكان، أطبق السكون، لم يخترقه سوى صوت قبيح. أول المكذبين. صوت نشاز يشوه المكان، ينطلق من جوف الخرافة، صوت عبد العزى بن عبد المطلب المعروف بأبي لهب، يصيح حسدا بوجه نبي الله: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ثم ينسحب من المكان، وتتبعه زوجته أم جميل ولها والوله. تجاهل عليه السلام هذا الأحمق وزوجته، فالانشغال بالحاقدين والمنغلقين تبديد للجهد والزمن، واتجه لمن يفتح عقله وقلبه ويطرح الأسئلة الجادة، وتنزل آيات تحرق أول مكذب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. كثر أتباع النبي عليه السلام سرا، وشعرت قريش بنظافة وسكينة بعض أبنائها وبناتها وعبيدها، وأحست بارتياحهم والتماع أعينهم كلما ذكر اسم محمد. عندها عقدت الاجتماعات وجرت المشاورات، يقودها زمرة من الطواغيت كأبي لهب وأبي جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. ثم بدأت التحقيقات والاستجوابات، فأسفرت عن مفاجآت مخيفة لهم. الإسلام قد انساب كالماء العذب إلى بيوتهم دون أن يشعروا، هبوا فزعين، بدأوا بالترغيب. فلما فشلوا حولوا مكة إلى زنزانة مرعبة لكل من يخرج عن دين الأجداد. مكة لم تعد آمنة، لذا لم يجرؤ أحد على البوح بإيمانه إلا قلة من المؤمنين. فأول من أظهر إسلامه سبعة: النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. إذا مشيت في ساحات مكة رأيت الأهوال: ها هو أبو جهل قد أضجع عمار بن ياسر وأمه وأباه رضي الله عنهم، يسلخهم بصوته ولسانه،
فيمر عليه السلام لا يستطيع فعل شيء لهم سوى أجمل العزاء صبراً آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. فيتطاير الشرر من عيني أبي جهل، ويأخذ بقبضته رمحاً، ويتجه نحو أم عمار التي تثير جنونه بكلمة لا إله إلا الله، يفقد صوابه ورجولته، فيطعنها في أسفل بطنها حتى يخرج الرمح من ظهرها. يصرخ عمار مفجوعا، وينتفض جسد العجوز النحيل من حر الطعنة، ثم يهدأ شيئا فشيئا حتى يسكن، لتحيط به دائرة من الدم الزكي، وتصعد روح أول شهيد في الإسلام امرأة، وتسمع أم سلمة بالخبر فتركض نحو أمها من الرضاعة وتنحني مفجوعة عليها. تكاد تفتت كبدها على حبيبتها التي حملتها وأرضعتها ودللتها. تئن أم سلمة وهي تنظر إلى زوج أمها ياسر وإلى أخيها عمار. ويصاب أبو جهل بنوبة طغيان أخرى، فينتزع الرمح ليتساءل الحزن. من الشهيد التالي؟ ينزع أبو جهل الرمح ويتجه نحو الشيخ الحزين الذي ينظر إلى زوجته الشهيدة فيشتاق إليها، يريد اللحاق بها ومسابقتها نحو أبواب الجنة. فيصغر أبو جهل في عينه، ويعاجله المجرم بطعنة حتى يتفجر دمه. ويئن عمار مرة أخرى، وينحني وجدا على حبيبيه رضي الله عنهما، وتمتزج دموعه بدمائهما، ويحترق جوف أخته أم سلمة عليهما، ويهيج فرعون الأمة كالثور. فيناشده عمار الكف، فلا يكف إلا إن نفذ أمرين: أشتم محمدا، وامدح هبل واللات والعزى. فيفعل عمار، فيتركه بين دائرتي الدم اللتين تتسعان كما يتسع حزنه. ثم يحمل عمار والديه تشخب دماؤهما، تروي تراب مكة، بينما يتأمله المستضعفون من بعيد، لا يستطيعون صنع شيء سوى الدموع. ويوارى الشهيدان، فلا يتلقى عمار العزاء إلا سرا، أو من أعين تمر ممتلئة بالدموع. ويهيم على وجهه بعد أن فقد والديه وفقد دينه، أي كرب هو فيه. يأتيه نبيه عليه السلام لتعزيته، فيبكي حرقة وألما، ويبث حزنه بين يديه، فيعذره عليه السلام، وينزل الله قرآنا يعذر كل من تعرض للعذاب مثله.
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فتنفرج بعض همومه ويستعيد سكينته ويحتسب والديه، لكن الصراخ والغبار يعلوان في مكان آخر. مجموعة من المراهقين تكتشف إسلام شاب اسمه خباب بن الأرت، وهي الآن تقيم طقوس التنكيل به وهو كالذبيحة بين أيديهم. يقوم بعضهم بجمع حطب ثم يشعله حتى يتحول جمرا لتبدأ تسلية شباب الأصنام، يربطون يديه ورجليه ويكشفون ظهره ثم يسحبونه من بعيد ليمرروا ظهره على الحصى والتراب ثم على كتل الجمر، فيتطاير الشرار ويتطاير صراخ خباب وهو يتلوى من حر الجمر الملتصق بظهره، لكن الجمر لم ينطفئ، فيثور صراخ المجرمين لتكرار المحاولة فيكررونها ليتحول ظهر المسكين إلى شواء. ولا تتوقف عملية السحل حتى ينطفئ الجمر، إنه لم يسرق بيوتهم ولا ماشيتهم، إنه لم يشتم حتى آلهتهم. كل الذي فعله أنه قال لا إله إلا الله، ويأتي المساء ويتعب الوثنيون فيرمونه ليشقى بجراحه، ها هو يبكي ويحدث من حوله فيقول: لقد أوقدت لي نار وسحبت عليها، فما أطفأها إلا ودك ظهري. وفي يوم آخر ملتهب تبلغ شمس الظهيرة أوج حرارتها، فيؤتى بخباب ورفاقه ليفاجأوا بابتكار جديد للعذاب: ما هذا الذي بأيديهم كالدروع؟أجل، إنها أدراع الحديد. إلى إحدى الساحات يسحب بلال وخباب وصهيب ورفاقهم، حيث تتقد الرمضاء وكأن شمسهم تنشر أحزانا وتتقاطر دما وتعرى أجسادهم، ويلبسونهم تلك الدروع الحديدية الملتهبة التي تزيدهم عذابا واختناقا تحت ألسنة الشمس والصياط. يطلبون الرحمة، يستغيثون، يستجدون شربة ماء ولا مجيب. وبعد أن يغشى على بعضهم يسحبون بقيودهم، ثم يطعمونهم شيئا يسيرا يبقيهم لحفلة أخرى من العذاب. يستجيب الجميع لمطالب الطواغيت إلا بلالا، استشعر عظمة الله فملأ قلبه فانشغل عما حوله ومن حوله، أصبح لا يعيش إلا حبه ولا يردد سوى اسمه،
أحد أحد، هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه. تعب مالكه أمية من تعذيبه، فأمر بربط عنقه بحبل، ثم نادى مجموعة من الأشرار فألقى بطرف الحبل إليهم ليتسلوا به وكأنه دمية، كأنه ليس من البشر، فأخذوه في الطرقات يسقط فيسحبونه، يتعثر فيركلونه، يعرج فيشتمونه، ويحثون التراب في وجهه. يفعلون ذلك وسط قهقهات أمية ورفاقه الذين يمارسون قبحهم على جسده، لكنهم عجزوا عن إطفاء النور الذي يحرره من أعماقه. أحد أحد، تحرر بلال من كل لغات الإملاء وبلغ أقصى مسافات الحرية، فلم يعد أمامه من يستحق الخوف والإذعان سوى خالقه. كان يحاول أن يسقيهم رشفة من نبع السماء، لكنهم يصرون على الانحناء للأخشاب والخرافة. ضاقت قريش بالتوحيد، وتسلل المعذبون لنبيهم يشكون، يكشفون له آثار التعذيب، ويناشده خباب: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ فقعد عليه السلام محمر وجهه فقال: إن من كان قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين، ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل والذئب على غنمه. ترتفع معنويات المعذبين لهذا الوعد الحق، وتنتشر أخبارهم في جزيرة العرب حتى تصل إلى رجل يقال له أبو ذر الغفاري، فيرسل أخا له من أمه يقال له عمرو بن عبسة السلمي، وكان يكره الأصنام ويرى أن الوثنية خرافة. امتطى عمرو الراحلة تقطع به الفيافي والأودية، وحين تحط به حول الكعبة ينزل عنها ثم يطوف بالبيت، ثم يتلفت يبحث ويتلفت فلا يرى منهم أحدا. أين من شغلت أخباره الجزيرة كلها؟ إنه لا يسمع إلا الجرأة على شتمه والنيل منه. كيف الوصول إليه؟ هل سيعود دون مقابلته؟أين اختفى المسلمون؟ تأمل عمرو بن عبسة وجوه مكة فرأى الوجوم يملأها، أما النبي الذي جاء يبحث عنه فمستخف عن الأنظار، وقومه يتسلون باختراع التهم له وشتمه في مجالسهم، لذا تلطف في سؤاله حتى تمكن من الوصول إليه. ولما وقف بين يديه
لم ير معه أتباعا، فسأله: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال عمرو: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قال: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. تحمس عمرو بن عبسة فأراد البقاء في مكة، لكن النبي عليه السلام أجابه إجابة تنضح بالواقعية. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. انتهت المقابلة الخطيرة، وعاد عمرو وأحزان الدروب تسأله: أمثل هذا العظيم يعيش خائفا لا يستطيع أحد أن يبوح بحبه أو أن يأخذك إليه؟ ما الذي جرى للقوم؟ ألم تكن مكة قبل سنة تصيح بصوت واحد: أتاكم الأمين؟ عاد عمرو بن عبسة إلى أخيه أبي ذر يحمل قلبا آخر ويقول: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر، لكن أبا ذر لم يقنع بما سمع، كان شغوفا بالمزيد من التفاصيل، فقال لأخيه: لم تشفني من الخبر. ثم نهض أبو ذر وملأ جرابه بالزاد وأخذ عصاه وامتطى راحلته يريد أن يكتشف بنفسه ما الذي يجري في مكة. أما في مكة فيتسلل شاب وشابة من بيتهما نحو النبي عليه السلام ليسلما، هما سعيد ابن منقذ الرضيعات زيد بن عمرو بن نفيل وزوجته فاطمة بنت الخطاب، ثم يعودان لبيتهما سعيدين خائفين، وكان خوف فاطمة مضاعفا، فأخوها عمر شاب فاق شيوخ قريش هيبة وقوة رغم أنه في 28 من عمره. وكان أخوها عمر قد سمع بأمر النبوة والتوحيد لأول مرة حين كان عند أحد الكهنة قرب أحد الأصنام، حينها أقبل رجل وثني يسحب خلفه عجلا ليذبحه، ولما توقف أمام الكاهن استأذنه في ذبح العجل تقربا وعبادة للصنم، ثم أخرج سكينه وسمى باسم الصنم وغرز السكين في جسد العجل فانفجر دم العجل، وفجأة انفجر صوت مخيف ملأ المكان وأفزع عمر والكاهن، وكادت معه تسقط سكين الوثني أو ربما سقطت. صيحة جني. صرخ صارخ بصوت أفزع الذين حول الصنم، صارخ يقول: يا جليح،
أمر النجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، فر من كان حول الصنم وارتجف الكاهن. أما عمر فقال لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا، ثم صرخ الصوت يا جليح، أمر النجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. ولما أعلن النبي عليه السلام نبوته كان عمر من أشد الناس على المؤمنين، وعندما علم بإسلام أخته وزوجها اتجه يحمله الغضب للتحقيق معهما، فاعترفت فاطمة وتحداه سعيد، فبدأ بتعذيبهما في الحال، ربطهما بالحبال حتى قال سعيد لقد رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته. كان ابن الخطاب ينشر الرعب في طرقات مكة وفي قلوب الموحدين، لكن النبي عليه السلام رأى فيه شخصا آخر، فصار يبحث عنه في السماء لا في الأرض، يبحث عنه بالدعاء ويقول اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. ارتفعت الدعوة وارتفعت راحلة أبي ذر وانخفضت به، يحدوها حب مكة والشوق إليها، حتى وضعته بفناء الكعبة في ظروف مرعبة أقسى من الظروف التي مر بها أخوه عمرو بن عبسة. يقول أبو ذر أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه عليه السلام، وأكره أن أسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. ظل أبو ذر يقتات بما بقي من زاده وبماء زمزم حتى لاح الأمل. شاب يقترب من العشرين يقبل نحوه يتأمله ويشفق على غربته، إنه علي بن أبي طالب الذي عاجله بسؤال من كرم، فقال كأن الرجل غريب، فأجاب نعم، فأخذه إلى بيت أبيه فأكرمه الشيخ أبو طالب. وفي المساء عاد أبو ذر ليبيت في المسجد، وفي اليوم التالي مر به علي فأخذه، وهكذا فعل 3 أيام لا يستطيع أبو ذر البوح ولا يقدر علي على الإفشاء، حتى اطمأن علي فسأله ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ هنا تلفت أبو ذر واقترب وهمس وكأن الجدران تتلصص، إن كتمت علي أخبرتك. قال فإني أفعل، فأخبره، فتهلل وجه علي ووعده بأخذه إليه، لكن مهلا، الطرقات خطيرة والعيون أخطر، ولا يمكن أن يسير بجانبه. لذا قال علي اتبعني، أدخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك
قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي، وامضي أنت. وانطلقا. علي يتلفت يرصد الأبواب والزوايا، وأبو ذر يتبعه من بعيد كأنه لا يعرفه، وعيناه ترصدان حركاته وإشاراته. ومع ذلك تعرض أبو ذر لضرب كاد يفقده حياته، فما الغلطة التي ارتكبها أحدهما؟ محاولة اغتيال أبي ذر. يدخل علي على النبي عليه السلام ويتلفت أبو ذر ثم يدخل، فيرحب عليه السلام بهما، ويسأله أبو ذر: اعرض علي الإسلام. فيعرضه عليه فيسلم، لكن النبي يفاجئه بطلب غريب: يا أبا ذر، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. ما أعظمه من دين سلاحه الكلمة، الكلمة فقط في مواجهة آلاف السيوف والصياط والرماح والشتائم، وفي مواجهة ركام الأصنام والعادات والتقاليد. لكن تلك الكلمة أججت حماس أبي ذر، فأراد أن يزين بها الأرض والسماء، فأقسم بالله قائلا: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. ثم اشتد كالتحدي نحو الكعبة، ولما رأى تلك الأصنام شعر بعظمة التوحيد فصاح: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. لم يمهله الوثنيون، لم يسألوه، صرخوا كالمجانين: قوموا إلى هذا الصابئ. فقاموا فضربوه حتى كاد أن يموت. فسمع أحد العقلاء ضجيجهم فأقبل مسرعا ورمى نفسه بين الجموع، وانحشر منحنيا على أبي ذر، فانفرجت لوجاهته دائرة الوثنيين وتوقفوا، وصدورهم ترتفع وتنخفض غيظا كرائحتهم. رفع رأسه فإذا هو العباس بن عبد المطلب، حدق فيهم وجها وجها وقبحا قبحا، فزجر غباءهم: ويلكم، تقتلون رجلا من غفار، ومتجركم وممركم على غفار. لكن أبا ذر كرر المحاولة في اليوم التالي والذي بعده، فكرروا جنونهم، وكرر العباس إنقاذه. وفي اليوم الرابع أدرك أبو ذر أن مكة ليست مكة التي يعرفها، وأن وصية نبيه أسلم وأحكم، فأخذ راحلته ومضى حزينا، وهو يظن أن عدد المؤمنين لا يتجاوز الأربعة. غادرها وقلوب المؤمنين تلوح له،
تود لو صافحته وعانقته، تود لو قالت له نحن بالعشرات ونحن نحبك يا أبا ذر، لكننا لا نستطيع حتى توديعك. عاد أبو ذر غريبا كما ذهب، تحول بينه وبين نبيه غربة يخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاهن. وتمر أعوام ثلاثة، فلا يرى عليه السلام في قيادات قريش أملا، فيتجه إلى قيادات أخرى علها تتبنى دعوته. يغتنم موسم الحج ويقصد سوق عكاظ ومجنة، يناشد القيادات: من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل وله الجنة؟ فلا يجد أحدا ينصره أو يؤويه. فلقد بثت قريش دعاياتها بين العرب، فنجحت تلك الدعاية في تشويهه، حتى إن الرجل إذا أراد السفر إلى مكة ودعه أهله بزاد وبكلمات تقول: احذر غلام قريش لا يفتنك، وعندما يصل يقتله الفضول حتى يرى غلام قريش، فإذا رآه عاد الفضول ليسأله:

يرفضون العلم في سوق الكلمة. كلما أقبلت أشهر الحج الثلاثة، شوال وذو القعدة وذو الحجة، تقاطر الشعراء والخطباء والتجار من كل أنحاء الجزيرة إلى حيث مهرجانات الكلمة والبضاعة، عكاظ في شوال، ومجنة في ذي القعدة، وذو المجاز في ذي الحجة. حل شوال ونصبت الخيام، وافتتح سوق عكاظ، ليحلو السمر وإنشاد الشعر ورواية القصص. ثقافة العرب الشفهية التي لم تفتتح مدرسة أو تؤلف كتابا أو تقم دولة، يحاول عليه السلام منحهم ذلك، فيأبى سدنة الأصنام والظلام. يصل إلى عكاظ رجل اسمه عباد الديلي، يتجول بين البضائع والقصائد والخيام، وبصحبته طفله الصغير ربيعة. يمسك ربيعة بيد والده تارة، ويفلته أخرى، تأخذ عينيه البريئتين حركة هنا أو لعبة هناك، وفجأة يعدو خلف مجموعة من الصغار، يقترب ليرى ويسمع سبب زحامهم، فإذا سيد الخلق عليه السلام يعطر الخيام، يخاطب الزعماء والعوام بألطف عبارة، يبشرهم برفاه الدنيا ونعيم الآخرة، ويقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل وله الجنة؟ يشكر حسن ردهم ويصبر على صدهم، لكنه ما إن يبدأ حتى يشوش عليه صوت قادم من الجحيم، صوت أبي لهب، يقول: يا أيها الناس، إن هذا قد غوى، فلا يغوينكم عن مآثر آبائكم. حارس الظلام هذا يرفض التوحيد، يرفض اقرأ، يرفض القلم، يرفض العلم، يلتصق بالعادات حتى لو كانت سجودا لخشبة أو وأدا لأنثى، حتى لو كانت سلبا ونهبا. يحاول نبي الله التخلص منه فلا يستطيع، يسرع فيسرع خلفه، والأطفال من ورائهما، ومعهم ربيعة الذي يقول: رسول الله يسعى وهو على أثره، ونحن نتبعه. وينتهي السوق فتطوى الخيام، ويعود عليه السلام إلى مكة، ويدخل ذو القعدة، فيتكرر المشهد في سوق مجنة، ويأتي ذو الحجة، ويقام سوق ذي المجاز قرب عرفة، فيزداد شر عمه لقربه من مكة، لا يكل ولا يمل، كان عما مخجلا. شاب اسمه طارق المحاربي ينصت للنبي وهو يناشد الناس: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيقول:
إنه رأى أبا لهب يتبع النبي ويرميه بالحجارة، يدمي كعبيه وعرقوبيه ويقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. ويقترب المساء، فيعود عليه السلام حزينا إلى بيته. وفي إحدى الصباحات يسير عليه السلام وأبو بكر نحو الكعبة، فيفتح باب بيت أبي لهب، إنها نوبة زوجته الشريرة أم جميل قد بدأت. تخرج مسرعة ثم تلتقط حجرا كبيرا وتواصل هرولتها لتكمل ما بدأه زوجها. تحرث الأرض، تثير الغبار بأقدام ليست لأنثى. مواصفات ليست لأنثى. تخرج أم جميل تلعن وتشتم وتتلفت في الطرقات وتسأل، فيخبرها السفهاء أن مبتغاها هناك عند الكعبة، فتهرول كالمعتوهة نحوها وهي تولول بكلمات الكفر: مذمما أبينا، ودينه قلينا، وأمره عصينا. ترددها كالبلهاء، وعندما تصل تشد يدها على الحجر فلا ترى إلا أبا بكر، فيراها أبو بكر ويقول: يا رسول الله، قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك. فقرأ النبي قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وتقترب وتتلفت كالأفعى ولها فحيح، تحدق تبحث، ثم تصيح بأبي بكر وتستجوبه، ورذاذ الحقد يتطاير من فمها: يا ابن أبي قحافة، إني أخبرت أن صاحبك هجاني، ما شأنه ينشد في الشعر؟ فقال أبو بكر: لا ورب هذا البيت ما هجاك، والله ما صاحبي بشاعر، وما يدري ما الشعر. فقالت: أليس قد قال: في جيدها حبل من مسد، فما يدريه ما في جيدي. فهمس النبي عليه السلام لأبي بكر: قل لها: ترين عندي أحدا؟ فإنها لن تراني، جعل بيني وبينها حجاب. فسألها أبو بكر فقالت: أتهزأ بي يا ابن أبي قحافة؟ والله ما أرى عندك أحدا. ثم ولت وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها. ولت وهي تثير الغوغاء والمراهقين، تحرضهم على النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرف اليأس. نهض عليه السلام، ونهض صاحبه رضي الله عنه لإيصال رسالة التوحيد: لا إله إلا الله. وذات يوم
هاجمهما مجموعة من المجرمين وحاصروهما، لكنهما تمكنا بعد جهد من الفرار. وصل إلى أحد المراعي، يلاحقهما الخوف ويكاد يقتلهما العطش. شاهدا من بعيد قطيعا من الأغنام، فتوجها نحو الراعي. كان فتى قصير القامة، نحيل الجسد جدا، دقيق الساقين لدرجة لافتة، فتى كله أمانة وصدق. فتى اسمه عبد الله بن مسعود الهذلي. اقترب منه علّه أن يسقيهما، فقال: يا غلام، عندك لبن تسقينا؟ فأجاب: إني مؤتمن ولست بساقيكما. لم تغرهما كثرة الغنم ولا ضعف الراعي على اغتصاب شربة لبن، ولم يأبه لهما الراعي، فالقطيع لمجرم تهابه قريش يدعى عقبة بن أبي معيط. لكن شيئا حدث جعل الراعي يذهل عن نفسه وعن غنمه وعن جبروت عقبة ودراهمه. طلب عليه السلام من الفتى جذعة ليس في ضرعها لبن، فتحرك الفتى والاستغراب يسأله: وماذا عسى أن يجد؟

طلب منه متعجبا: وما إن وضع الجذعة بين يدي نبي الله حتى فتح فاه واتسعت عيناه وها له ما يرى. مولد عالم في مرعى الغنم. أمسك أبو بكر رضي الله عنه بالجذعة التي ليس فيها لبن، فمسح صلى الله عليه وسلم ضرعها ودعا، وأدرك أبو بكر ما الذي سيحدث فنهض وبحث حوله حتى وجد صخرة مجوفة فنظفها ووضعها تحت الضرع، فحلب صلى الله عليه وسلم فيها. والفتى ابن مسعود فاغر فاه من هول ما يرى. ثم شرب الثلاثة لبنا لا يحلبه سوى الأنبياء، ثم قال صلى الله عليه وسلم للضرع: اقلص، فقلص وعاد كما كان ناشفا، ثم غادر المكان وأخذ معهما قلب الفتى وعقله. تأمل المرعى بعدهما فرآه أضيق من الآفاق التي فتحاها له، إنها آفاق تجهلها الفتى وعقله. تأمل المرعى بعدهما فرآه أضيق من الآفاق التي فتحاها له، إنها آفاق تجهلها ثقافة الأصنام. أضنى الشوق بن مسعود فأطلق ساقيه النحيلتين بحثا عن حبيبه صلى الله عليه وسلم حتى فت الأصنام. أضنى الشوق بن مسعود فأطلق ساقيه النحيلتين بحثا عن حبيبه صلى الله عليه وسلم حتى وجده، ثم أعلن إسلامه ورجاه قائلا: علمني من هذا القول الطيب، يعني القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم. كلمات تشجيع قليلة، ولكنها أذكت عقل الفتى وذاكرته لتبشر بمولد عالم. يتحدث ابن مسعود عن بداياته فيقول: فأخذت من فيه صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما ينازعني فيها أحد. يعلم سيده عقبة بن أبي معيط بأمره، فيجن جنونه ويخبر أبا جهل، فيلقاه أبو جهل في أحد الطرقات فيتفنن في ضرب وركل ذلك الجسد النحيل، ثم يتركه جثة من الألم والأنين. أما عقبة فيصل به الجنون إلى محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. ثمة طفل وديع اسمه عبد الله بن عمرو بن العاص جالس عند الكعبة يشاهد منظرا أفزعه. أقبل عقبة بن أبي معيط وحوله زبانيته فباغت النبي صلى الله عليه وسلم باغته كالغدر من الخلف،
ثم وثب عليه ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، ونبي الله يقاوم يريد الخلاص. فقام شخص بإخبار أبي بكر فأقبل يركض غاضبا، فشق الجمع وقفز على كتفي عقبة ودفعه بكل قواه حتى تدحرج، وأنقذ نبيه صلى الله عليه وسلم.

اتجه غاضبا نحو أولئك السفهاء، متعجبا من عجزهم وضعف حجتهم، وصاح بهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ عاد الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فدمعت عيناها ودمعت عيون بناته، فقد آلت الأمور إلى الاغتيال.

عينه بهذا الفتى ويحب أن يفرحه رغم أحزانه وأن يسعده رغم همومه، فتوجه صلى الله عليه وسلم نحو امرأة تكبره اسمها بركة أم أيمن وخطبها له فوافقت لتزف إليه وسط أجواء شحنتها الجاهلية بالكراهية والدماء، ثم يرزقان بطفل أسود سمياه أسامة. يضيء الطفل أسامة بن زيد قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يقبله، يحمله، يداعبه، يضعه على فخذه ويناشد ربه حبا: اللهم إني أحبه فأحبه. فتملأ السعادة قلبي أمه وأبيه، وتمر الأيام، فيصل إلى مكة وفد غريب، وفد يريد انتزاع ابنه زيد منه. آه، لو تدري كم أحبك. غريب تحمله الراحلة والشوق إلى أخيه الذي خطف من مرابع قومه. غريب اسمه جبلة بن حارثة. تصله بعد بحث طويل أخبار أن أخاه زيدا حي يرزق، وأنه يعيش في مكة، قد اشتراه رجل اسمه محمد بن عبد الله. اهتزت قلوب أسرة جبلة وحرضت جبلة على إدراك أخيه، فانطلق ملهوفا تسرع به راحلته عبر الصحارى وكأنها أكثر شوقا إليه. وعندما لاحت جبال مكة تنفس جبلة الذكريات، وطافت بمخيلته أيام الصبا مع أخيه وهما يلعبان، تخيل فرحته وفرحة أهله وهو يردفه خلفه عائدين إلى ديارهما. سارت الراحلة الهوينا، ودقات قلب جبلة تكاد ترددها الجبال. سأل وسأل، لكنه صدم بصلف قريش وقسوتها على ابنها الأمين صلى الله عليه وسلم، وظن أن هذا أجمل الأوقات لاسترداد أخيه. كأن فرح جبلة يهتف: افرح يا زيد، ها أنا قادم لإنقاذك وإراحتك من أبي لهب وأبي جهل، ولكن أين أنت؟ توقفت الراحلة، ها هو محمد صلى الله عليه وسلم، فأين زيد؟ اقترب جبلة فحيا نبي الله، ثم ناشد أخلاقه ومروءته وكرمه وقال: ابعث معي أخي زيدا. نظر عليه السلام إلى شوق الرجل لأخيه، ونظر إلى حبيبه المتربع في قلبه، فآثر إسعاد الناس على إسعاد نفسه، وتهدج الصوت بالكلمات وهو يستعد لفراق أحب أبنائه إليه، وقال: هو ذاك، فإن انطلق معك لم أمنعه.

لم تسع الدنيا فرح جبله، فتوجه إلى أخيه يبشره، تعانق الأخوان، وطلب جبلة من زيد الاستعداد للرحيل، فتأمله زيد ولم يجبه، بل نظر إلى حبيب قلبه وقرة عينه الذي لم يضربه يوما ولم يعنفه، نظر إلى أكثر الناس تبسما في وجهه، نظر إلى من منحه اسمه ودلاله وعرفه بربه عز وجل وعلمه حبه وتوحيده، فغاب كل البشر وتلاشت كل المرابع، واشتاق إليه وهو بين عينيه، ثم باح بعبارات الشوق الذي لا يطيق الفراق: لا والله يا رسول الله، لا أختار عليك أحدا أبدا، ترى كم هي الدموع التي ذرفتها تلك الكلمات، وكم هي الدموع التي ذرفتها. تحير جبلة من هذا الحب الذي لم يعرفه من قبل، ثم أسلم فيما بعد. ولما تذوق حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، أدرك حينها أي قلب كان بين جوانح زيد، فقال: رأيت رأي أخي أفضل من رأيي. وارتحل جبلة بغير القلب الذي حل به، تاركا مكة عالما من المشاعر والدموع والدماء والفرح الخائف. ففي أحد البيوت الحزينة تزف الشابة أم سلمة إلى أخي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، عبد الله بن عبد الأسد، كأني بدموع فرحها تمتزج بدموع الشوق لأمها، وكأني بعمار ينظر إليها فيخالط فرحه حزنه، وهو يتمنى لو أن سمية الشهيدة زفتها. متى كانت الغربة تضمد للقلب جراحة؟ في مكة يتسابق الحزن والسرور إلى قلب شاب بالغ الكرم والشجاعة اسمه جعفر بن أبي طالب، حين تزوج من فتاة تشع إيمانا وثقة بالنفس اسمها أسماء بنت عميس، ليشكل مع أم سلمة وزوجها وعثمان ورقية وغيرهم من الشباب فرق عمل تنشر الكلمة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم:

شريك له، وقال: إن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، رجحت بهن لا إله إلا الله. إنهم شباب لم يرفع سيفا، ولم يغتل أحدا، ولم ينشغل بشتم الآخرين، شباب سلاحه الكلمة. لكن طواغيت قريش تجعل التفوه بها جريمة، تسحل من يؤمن بها، تسلبه حريته وماله. ها هو خباب مرة أخرى يقول: لم يكن لي أحد يمنعني، فلقد رأيتني يوما أخذوني وأوقدوا لي نارا، ثم سلقوني فيها، ثم وضع رجل رجله على صدري. ها هو رضي الله عنه يترنح في طرقات مكة الحزينة، يمشي معدما إلى طاغوت يدعى العاص بن وائل، لا ليطعمه أو يجود عليه بكسوة، ولكن لأن لخباب عليه دينا، يريد التقوي به على هذا العيش الذي لا يطاق، يسير بين كلمات الازدراء ونظرات الحقد، فتحن عليه الجدران. وقف أمام الباب فطرقه، ولما فتح طلب مقابلة العاص، فخرج ليرى ما الخبر. أخبره خباب أنه يريد ماله، فنظر العاص إلى هيئته الرثة وثيابه الممزقة وجسده المحروق، نظر إليه مزدريا، ثم نطق ساخرا: والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، ليتك قلت غيرها يا ابن وائل، أتدري ما فعلت؟ لقد دست على حقل ألغام العزة في نفس هذا الفتى المؤمن، فتفجرت الكلمات من صدره كالبركان، تحرق ما تبقى لهذا الطاغوت من كبرياء. هانت الحياة، وهان المال، فداء لأبي القاسم ودين أبي القاسم. فصاح خباب: والله لا أكفر به أبدا حتى تموت ثم تبعث. تناثرت كبرياء العاص، فحاول لملمة بقاياه بشيء من اللصوصية المغلفة بالمكابرة، فقال: فإني إن بعثت كان لي مال وولد، فتأتيني فأقضيك. انصرف خباب منطويا على فقره وآلامه، لكن كلماته صعدت للسماء، فانتصر لها جبار السماوات والأرض.

الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. أغلق العاص بابه، وأغلقت قريش كل أبواب الحرية، فجاء الشباب يبكون يشكون، ينثرون جراحهم بين يدي حبيبهم صلى الله عليه وسلم، فأشار هناك، هناك حيث البحر، لكن متى كانت الغربة تضمد للقلب جراحا؟ عندما يغيب العدل تضيق الأرض. أفضل أرض الله وأطهرها لم تعد تتسع للشباب المؤمن. حاول صلى الله عليه وسلم تحويلها أرضا للتوحيد والعدل بوحي يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأبى سدنة الظلام، رفضوا الكتاب وعادوا القسط والميزان، حولوا مكة نقاط تفتيش ورقابة على الكلمات والحركات، مكة تتوجع والكعبة تئن تحت 360 صنما. أما الإسلام فالإسلام للعالم أجمع، لا لقريش فقط، للأرض كلها لا لمكة وحدها. نادى صلى الله عليه وسلم شبابه فأشار عليهم بركوب البحر، فوراءه مساحات لم يلوثها أبو لهب وأبو جهل، فقال والحزن يملأ قلبه: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. أبحرت أم سلمة فوصفت أجواء مغادرتها بقولها: ضاقت مكة، وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا، ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، فخرجنا أرسالا. وبعد أن خرجوا دفعات ابتهج الطغاة والمتسلطون وهم يرون الموحدين يحملون أطفالهم ويودعون مكة الحبيبة تحرق محاجرهم الدموع، وهم يتركون نبيهم وبيوتهم وإخوانهم للريح والسياط. فرح المتسلطون إلا واحدا كان يرقب المشهد يتأمله، يقف ملجما بالحزن مثقلا بالندم، ينظر إلى ضحاياه يتأمل ثيابهم الرثة وأجسادهم الناحلة التي أضناها العذاب، ينظر في أعين أطفالهم البريئة، فينتزع المشهد الحزين من عمر بن الخطاب بعض قسوته، صامت عمر وواجم، والندم يخاطبه يؤنبه:
ماذا فعلت يا ابن الخطاب؟ وماذا جنت يداك؟ ويحك، إنهم أهلك وجيرانك وأصحابك، ألا ترحم؟ ألا يلين قلبك؟ نساء ثكالى وشباب حيارى وأطفال غربتهم دون ذنب، ورجال كرام أهنتهم وقهرتهم، وها أنت تشردهم بعد أن ملوا الحياة بجوارك، وهم الذين كانوا يكرمون الضيف ويواسون الضعيف، إلى أين ألجأتهم يا ابن الخطاب؟ إلى بحر يتقلب بهم، أم إلى أرض لا يعرفون بها أحدا؟ ماذا سيكون مصيرهم؟ أنت لا تعرف وهم لا يعرفون. هل خلقت بلا قلب يا عمر؟ تقدم وقل شيئا يخفف لوعتهم. كان عمر ينظر إلى زوجة أخيه بالتبني عامر بن الخطاب، وكأني بها لا تطيق وجوده في هذه اللحظات ولا النظر إليه، فما بها من الحزن على نبيها وديارها وأهلها لا يطاق، كأني بها تتشاغل عنه بابنها، بترتيب متاعها، بأي شيء ينسيها ذكرياتها المريرة معه، ثم تركب بعيرها تريد مغادرة الأرض التي يتحكم بها، تاركة المشهد يسافر في أضلعه كالخناجر. لم يطق ابن الخطاب طوفان الحزن الذي يطوقه، فتهادى ثقيلا نحو بعيرها، ولما دنا منها خاطبها، فغيرت قلبها كلماته. مولد الفاروق. دنا عمر بن الخطاب من البعير الذي يحمل أم عبد الله الحزينة زوجة أخيه بالتبني، والمتوجهة نحو الساحل. رفع عمر رأسه ونظر إليها وهي لا تطيقه، فسألها سؤالا هو من صنع إجابته، فقال: أين يا أم عبد الله؟ فأردته وردته بكلمات من دموع.

عبادة الله، والله لنخرجن في أرض من أرض الله إذ آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. غص عمر بمرارة لم يعرف أمر منها، تغير وجهه وتحير، وأحزنته تلك الكلمات الباكيات، تقول رضي الله عنها: ورأيت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه خروجنا. فجاء زوجي عامر بن ربيعة فأخبرته بما رأيت من رقة عمر، فقال: ترجين أن يسلم؟ فقلت: نعم. قال: فوالله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. إجابة بالغة اليأس استدعتها شدته على المسلمين. غادرت أم عبد الله وزوجها وأسماء بنت عميس وجعفر، وعانقت خديجة رقية مودعة، وبكتها زينب وأم كلثوم وفاطمة، وودعها أبوها صلى الله عليه وسلم، وودع زوجها عثمان رضي الله عنهم. حملتهم المراكب ترتفع بهم الأمواج والهموم وتنخفض، لا يدرون أي عالم ينتظرهم، حتى ألقى بهم البحر إلى سواحل الحبشة الساحرة. لكن لما الحبشة؟ الإجابة وحي يذكر الملوك أن أجمل الإنجازات هو العدل، حين قال صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده. تنفس الشباب هناك حرية وعبيرا آخر بين غابات إفريقية وأنهارها، حتى قالت أم سلمة: اجتمعنا بها فنزلنا بخير دار إلى خير جار، آمنين على ديننا، ولم نخش فيها ظلما. فالظلم هناك حيث يحكم أبو لهب وأبو جهل وأمية، وأكوام الأصنام والعادات والتقاليد. هناك حيث أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقل وأكثر ضعفا، وأصبحت قريش أكثر جرأة وحقدا، فقد سمع زبانيتها أن الراحلين يشعرون بالأمن، وأن هبل واللات والعزى لا قيمة لها هناك، فجن جنونهم وأرادوا التنغيص عليهم، أرادوا تلويث أجواء الحبشة وتكدير صفو أنهار عدلها. اجتمعوا وتشاوروا، وبعد لغط وثني قرروا رشوة النجاشي ملك الحبشة كي يعيد لهم أولئك الشباب أو يطردهم من أرضه. تساءلوا عن الهدايا التي يفضلها النجاشي، فإذا هي الجلود، فطافوا الأسواق
وجمعوا ما استطاعوا من أجودها، ثم رشحوا رجلين للقيام بهذه المهمة، هما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وحملوهما الهدايا والوصايا فانطلقا. وبينما كانت قريش تنتظر إعادة الشباب، كان في طرقات مكة رجل يطوف كالمجنون يصيح ببيوتها، بدكاكينها، بأسواقها، يصيح فتردد الجبال صياحه. خرج عمر يلاحق الرجل، وخرج طفله عبد الله خلفهما، وفجأة تداعى الناس فزعين، ثم أثارهم ذلك الرجل حتى نشبت بينهم معركة بالأيدي. قريش تذهل عن مهاجر الحبشة. يا للهول! عمر بن الخطاب في ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم، أجل، بعدها خرج الفاروق، ولد الفاروق، فأراد إعلانا مزلزلا، سأل عن أذنة يتلهف لسماع الأسرار والأخبار ويطرب لإذاعتها ونشرها، فلم يجدوا له أفضل من جميل بن معمر الجمحي، فهو رجل لا يكاد يلامس الخبر أذنه حتى يكتبه على لسانه. طرق عمر بابه، وحالما فتحه صدمه قائلا: أما علمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ لم يستفسر منه جميل بن معمر، فالاستفسار مضيعة للوقت مع هذا السبق الإخباري. تركه في الحال، وربما ترك بابه مفتوحا، وانطلق يجر رداءه من العجلة، يصيح في الطرقات والميادين، ولحق به عمر، وكأنه يريد أن يضيء كل شبر أشرك فيه، أن يضيئه بالتوحيد. أما جميل فتوقف أخيرا حيث يجتمع طغاة قريش عند الكعبة، وتوقف خلفهما الطفل الجميل عبد الله بن عمر، فوصف ما حدث قائلا: اتبعت أبي حتى إذا قام جميل على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، ألا إن عمر قد صبأ. لم يسأل الطغاة جميلا ما الخبر، وكيف يسألونه وعمر لم يمهلهم، فقد صاح متحديا: كذب، ولكن قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. هنا هجم الوثنيون كالوحوش عليه، فتصدى لهم جميعا، فضربوه وضربهم، واستمر العراك حتى قامت الشمس على رؤوسهم. بعدها سقط عمر من شدة الإعياء،
وابنه خائف عليه، ورغم الإعياء توعدهم قائلا: افعلوا ما بدا لكم، فأقسم بالله أن لو كنا 300 رجل لتركناها لكم أو لتركتموها لنا. عندها قرروا الفتك به، فجلجل صوت من خلفهم: ما شأنكم؟ فتوقفوا والتفتوا، فإذا هو والد عمرو بن العاص، العاص بن وائل، الذي جحد مال خباب. فأجابوه: صبأ عمر بن الخطاب، قال: فمه رجل اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ خشي العاص أن تتصدع قوة قريش، فقال: أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟ تنفس عبد الله وهم ينقشعون عن أبيه، وقال: والله لكأنما كانوا ثوبا كشف عنه. ثم نهض عمر وأخذ بيد ابنه وانصرف، تاركا الطواغيت يهزون رؤوسهم، يزمون شفاههم، يعضونها حسرة. مشى شامخا تشخب دماء العزة منه، تلون ثيابه هيبة. فتذهل قريش عن الحبشة، ويراه المستضعفون فترتفع معنوياتهم، فقد أصبحوا به كثرة بعد قلة، وقوة بعد ضعف، وجرأة بعد تردد، حتى إن الفتى النحيل عبد الله بن مسعود تجرأ على فعل ما كان يجرؤ عليه من قبل. هل سمع أهل الحبشة عن الفاروق؟ كانت الكعبة محرمة على المستضعفين قبل إسلام عمر، ولو تجرأ أحدهم لتم سحله تحتها. فلما أسلم تنفسوا: ها هو الفتى ضعيف البنية ابن مسعود يبتهج بعمر، فهو القوة التي تمكن بها بفضل الله من الطواف بالبيت. يتذكر كيف وظف عمر طاقته للذود عن الضعفاء وحقهم في اعتناق التوحيد، يطرب قلبه لسيرته فيقول: إن إسلام عمر كان فتحا، ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. هذا الفتى يختصر احتفاءه بعمر بكلمات تقول: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ترى هل علم المهاجرون الغرباء بما جرى؟ ها نحن نبحر نحوهم، ها هي الحبشة، ما أجمل أنهارها، وما أجمل ملكها العادل الذي استقبلهم خير استقبال. لكن مركبا محملا بالقسوة والجلود والهدايا يرسو بساحلها، ينزل منه عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، فيلبسان ثيابا أنيقة
ويسيران وخلفهما العديد من الرجال يحملون الهدايا. وقبل أن يدخلا على النجاشي يقومان بحصر رجال البلاط الملكي ورجال الدين أيضا، حتى قالت أم سلمة: لم يدعوا رجلا منهم إلا هيئوا له هدية على حدة، تنفيذا لوصية الطواغيت الذين قالوا: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تتكلموا فيهم، ثم ادفعوا هداياه، وإن استطعتما أن يردهم عليكم قبل أن يكلمكم فافعلوا. نفذ الرجلان ما طلب منهما، ثم توجها لكبار القساوسة وقالا: إنا قدمنا إلى هذا الملك في سفهاء من سفهائنا، فارقوا أقوامهم في دينهم ولم يدخلوا في دينكم، فبعثنا قومهم ليردهم الملك عليهم، فإذا نحن كلمناه فأشيروا عليه أن يفعل، فقالوا: نفعل. طوعت الرشوة كبار القساوسة، ففرشوا للرجلين طريقا من الأحلام والورود. وفي اليوم الموعود جلس الملك فرفع الحاجب صوته، فدخلا مزهوين بهداياهما فرحب بهما. بعد ذلك قدم التماسهما قائلين: أيها الملك، إن فتية من سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه، وقد لجأوا إلى بلادك، فبعثنا آباؤهم وأعمامهم وقومهم لتردهم. ثم التفتا نحو القساوسة فنطقت الرشوة، وقال كبارهم: صدقوا أيها الملك. حينها التفت العدل نحوهم، فتغير وجه الملك غضبا وصاح فيهم: لا، لعمر الله لا أردهم عليهم حتى أدعوهم فأكلمهم وأنظر ما أمرهم. قوم لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري، فإن كانوا كما تقولون رددتهم عليهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم. أحرق العدل هدايا الوثنية، وانفضح الرهبان الذين انحازوا لها من أجل قطعة قماش أو جلد شاة، وأفسح العدل

أبي جهل. عندما يسافر جعفر بالقلوب، أصدر النجاشي أمره بإحضار المهاجرين ليستمع إلى مرافعتهم، فتبادل القساوسة نظرات مرتبكة، ونظر ابن العاص إلى صاحبه فأصيب بإحباط، ثم التفت النجاشي للقساوسة وأمرهم بنشر مطوياتهم وكتبهم المقدسة فقد يحتاجها. أما رسوله فوصل إلى مقر المهاجرين الذين اجتمعوا على الفور وتشاوروا، فقال بعضهم: وماذا نقول؟ قالوا: نقول: والله ما نعرفه وما نحن عليه من أمر ديننا وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائن في ذلك ما هو كائن. كلمات واثقة، فهم لن يلاقوا أشد مما لاقوه في ديارهم، ولئن كانت الغربة لن تمنحهم حرية فما قيمة العيش فيها. رشحوا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب ليكون متحدثا، ثم نهضوا وانطلقوا خلف رسول النجاشي، ولما وصلوا استأذن لهم فدخلوا وحيوه، ولما مثلوا بين يديه تأمل حالهم وثيابهم، فرق لهم وسألهم: ما هذا الدين الذي أنتم عليه؟ فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية ولا نصرانية. تكلم جعفر فسافر بالمشاعر والعقول وقال: أيها الملك، كنا قوما على الشرك، نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها، لا نحل شيئا ولا نحرمه. فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، ونصل الرحم، ونحسن الجوار، ولا نعبد غيره. لم يستطع ابن العاص وصاحبه الرد أو التكذيب، وأدركا فشل رحلتهما. أما النجاشي فاشتاق قلبه للمزيد وقال: فهل معك شيء مما جاء به؟ فانتقى جعفر ما يصدع هذا القلب الطيب، حيث قرأ صدرا من سورة مريم حتى مر على قوله تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ثم توقف جعفر
لكن رحلة النجاشي لم تتوقف، أخذته كلمات الله بعيدا حيث نبي الله عيسى بن مريم.

بهم، فتداعت مشاعر النجاشي وسالت دموعه شوقا إلى أحبته. هل سيتراجع النجاشي عن وعده؟ كانت أم سلمة هناك في بلاط النجاشي تشارك وترى وتروي أثر القرآن عليه، تقول: فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته وبكت أساقفته، ثم قال: إن هذا الكلام ليخرج من المشكاة التي جاء بها عيسى، انطلقوا راشدين. ثم التفت إلى رسولي قريش وقد أضحيا

ولا أنعمكم عينا. تقول أم سلمة: فخرجنا من عنده، وعاد عمرو وصاحبه إلى مكان إقامتهما، وقد قنع ابن ربيعة بما آلت إليه الأمور. لكن عمراً خطرت له فكرة ستقلب موازين العدل. كان ينظر لوجه رفيقه والثقة تملأه ويبشره: والله لآتين النجاشي غداً بما أستأصل به خضراءهم، إنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد. حاول ابن ربيعة ثنيه قائلا: لا تفعل، فإنهم وإن كانوا خالفونا فإن لهم رحما ولهم حقا. لكنه أصر، ولما جاء الغد فوجئ المهاجرون بالخوف يطرق بابهم يطلب مثولهم مرة أخرى أمام الملك. أرتج عليهم وتحيروا، حتى قالت أم سلمة: ولم ينزل بنا مثلها. فتشاوروا، ثم أيقنوا أن الصدق الذي أنجاهم الله به لن يخذلهم.

سلم أن نقول فيه. ثم انطلقوا وقلوبهم تبتهل لربهم، فدخلوا عليه، ولما اكتمل حضورهم سألهم النجاشي: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر: نقول عبد الله ورسوله، وكلمته وروح منه ألقاها إلى مريم العذراء البتول. عندها انحنى النجاشي نحو الأرض ومد يده فالتقط عودا صغيرا، ثم رفعه ليراه الحاضرون كلهم.

عود على حقيقته، لم تعجب إجابته القساوسة، فبدأوا يتنحنحون ويهمهمون، وكثر لغطهم وتناخرهم، فأقسم بالله أن هذه هي الحقيقة وإن تناخروا، ثم توجه بالبشارة للموحدين الخائفين، والدموع تلمع في عينيه، وكأنه يعتذر لهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، أي آمنون، من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم. ما أحب أن لي ذهبا وأني آذيت رجلا منكم. ابتسم المهاجرون وشكروا الله، وأدرك عمرو فداحة ما فعل وشعر بالندم. أما النجاشي فأجهز على ما بقي لهما من معنويات عندما صاح بحاشيته غاضبا: ردوا عليهما هداياهما، فلا حاجة لي بها، اخرجا من بلادي. فخرجا مطرودين يجران الهزيمة والجلود.

في انتقام. قتال في الحبشة. ركب ابن العاص وابن ربيعة ومن رافقهم مركبا فوق النهر، وقد جلبوا الخمر علها تذهب ما هم فيه من الغم والهزيمة، بدأوا يحتسونها، فبدأت تخرج ما بداخلهم من عبث الوثنية وألفاظها. طارت العقول وارتفعت الأصوات، فاستفز عمرو صاحبه ابن ربيعة الذي يفوقه طولا وعرضا، فنهض غاضبا نحو عمرو وأمسكه بكلتا يديه ثم رفعه ورماه في النهر. بدأ ابن العاص يتلبط في النهر يتنفس هواء، مرة ومرة يتنفس ماء، كان يصرخ بين الماء المتطاير يناشد ابن ربيعة إنقاذه، وأخيرا مد يده له فانتشله من النهر وأدخله المركب، فاستلقى صريعا يسيل الماء من جسده وشعره وثيابه، أفاق من سكرته، فشعر بعداوة تفوق عداوتهما للمهاجرين، فقرر الانتقام والتخلص من صاحبه في الحبشة، ثم نفذ مخططه وعاد لمكة.

ويم ويتهلل وجهه فرحا وبشرا، ثم يعلن إسلامه على أيديهم ويقول: مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، فأنا أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبل عليه. امكثوا في أرضي ما شئتم. وأمر لهم بطعام وكسوة. عندها ازدانت غابات الحبشة وسهولها، وازدادت عذوبة أنهارها، حتى قالت أم سلمة: فأقمنا مع خير جار وفي خير دار. مكثوا أشهرا من السعادة والأمن، وفجأة تحدث مصيبة على الجانب الآخر من النهر، مصيبة تهدد حرية المهاجرين وتقلقهم. اقترح بعضهم نفخ قربة لأصغرهم، وهو الشاب الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي يعوم ليأتي بالأخبار. ها قد وصل الزبير، وقد وصل قبله جيش يقوده عدو للنجاشي، جاء لانتزاع الحكم منه، وأمامه جيش النجاشي. ثم بدأت المعركة، وارتفعت الأصوات، وتناثرت الجثث. أما على الضفة الأخرى فالمشاعر في صراع آخر. تقول أم سلمة: فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد منه، فرقا من أن يظهر ذلك الملك عليه، فيأتي ملك لا يعرف من حقنا ما كان يعرف. فجعلنا ندعو الله ونستغفره للنجاشي. وبعد ساعات فوجئ المهاجرون بالزبير يركض يلوح بردائه. ترى هل هو النذير أم البشير؟ إنه يصيح من الفرح: ألا أبشروا، قد أظهر الله النجاشي. فتلألأت وجوههم سرورا، حتى قالوا: فوالله ما علمنا فرحنا بشيء قط، فرحنا بظهور النجاشي. هذه حال من هم على جانبي النهر. فيا ترى ما هي حال النبي صلى الله عليه وسلم؟

حزينا. سألوه عن رفيقه ابن ربيعة فأجابهم إجابة أحبطت معنوياتهم، وفاقم من إحباطهم خبر زلزال مكة من أقصاها إلى أقصاها. حمزة بن عبد المطلب يعلن إسلامه، يطوف بالبيت، لا يجرؤ أحد على التعرض له، فمن أراد أن يفقد حياته وتثكله أمه فليتعرض لأسد الله. فزع حكيم قريش عتبة بن ربيعة وهو يرى البطش والقمع لا يزيدان الإسلام إلا قوة وانتشارا. ففي أحد الأيام كان صلى الله عليه وسلم يرتل سورة النجم، فلما وصل آية السجدة سجد، فسجد معه المسلمون والمشركون، غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. خشي عتبة على هبل واللات والعزى وبقية الحطب، فقال وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وحده: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة. نهض عتبة ومشى ممتلئا بالأمل حتى جلس أمام نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال بكل لطف: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب. لم يقاطعه صلى الله عليه وسلم، تركه حتى انتهى ثم سأله: فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال عتبة: أفعل. فقرأ صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. أخذت الآيات عتبة، صدعت قلبه حتى غيرت جلسته، فألقى يديه خلف ظهره.

الذهول. ولما قرأ صلى الله عليه وسلم: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، سجد صلى الله عليه وسلم ولم يسجد عتبة، فقد تحول تمثالا من دهشة. رفع صلى الله عليه وسلم رأسه والخشوع يضيء وجهه، ثم نظر لعتبة وقال: قد سمعت أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. سحب عتبة يديه من خلف ظهره وجمع ثيابه وشتاته مشدوها لا يستطيع الرد، ثم قام ثقيلا نحو أصحابه الذين صدموا بهذا الوجوم القادم نحوهم وبتلك الملامح المسافرة في آيات ذكرته بعظمة الله وذكرته بمصير الطواغيت الذين تجبروا وعاندوا وبطشوا بالأنبياء والدعاة. ولما اقترب عتبة أقسم بعض أصحابه: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. قرآن يخترق الحصار. جلس عتبة بن ربيعة واجما، أذهله القرآن عما حوله حتى أفاق على نداء أصحابه: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي، فاصنعوا ما بدا لكم. تأثر عتبة، لكن طاغوتا آخر لا تجدي معه كل لغات الإقناع، فقلبه مغموس بالحسد. ها هو أحد دهاة ثقيف يدعى المغيرة بن شعبة ينحدر من بساتين الطائف وجبالها على دابته ببطء نحو مكة، يطوف بالبيت ثم يتوجه نحو صديقه أبي جهل، فيسلكان أحد الأزقة، فيشاهد المغيرة نبي الله صلى الله عليه وسلم لأول مرة حين توقف عليه السلام يخاطب أبا جهل بكل رفق: يا أبا الحكم، هلم إلى الله عز وجل وإلى رسوله. فرد الطاغوت بصلف: يا محمد، هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلغت؟ فنحن نشهد أن قد بلغت.
فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حقا لاتبعتك. سكت صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. عندها التفت أبو جهل إلى المغيرة وقال ساخرا: والله إني لأعلم أن ما يقول حق، لكن بني قصي قالوا: فينا الحجابة، فينا الندوة، فينا اللواء، فينا السقاية. فقلنا نعم، ثم أطعموا وأطعمنا، حتى إذا تحاكت الركب قالوا: منا نبي، والله لا أفعل. اكتشف المغيرة في ذلك الزقاق أعماق أبي جهل السوداء، فعجب لهول الحسد الذي يحرق قلبه، وعجب لقوم يتسللون نحو بيته صلى الله عليه وسلم في المساء، يطرقون بابه، يضعون أماناتهم عنده كلما أرادوا سفرا، فهو أوثق عندهم من آبائهم وأمهاتهم، وفي النهار ينكلون بأصحابه ويتهمونه بتهم لا تنتهي. ها هو الطبيب اليماني ضماد بن ثعلبة يصل إلى مكة، فيسمع سفهاء الناس يقولون: إن محمدا مجنون، فيرق قلبه الطيب ويقول في نفسه: آتي هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي. بحث ضماد حتى وجده، ولما وقف بين يديه عرض مساعدته قائلا: يا محمد، إني أرقي من هذه الرياح، وإن الله يشفي على يدي من يشاء، فهلم. عندها قال عليه السلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. عندها شعر ضماد أنه هو المريض، وأن تلك الكلمات قد شفته، فقال: والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات، فهلم يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه صلى الله عليه وسلم وقال له: وعلى قومك. فقال: وعلى قومي. أشرق ضماد على بلاده، كأبي ذر، كالنجاشي، لكن آخرين يأتون ينصتون، يؤمنون، لكن الخوف يمنعهم من البوح بمشاعرهم وإيمانهم إلا على ضفاف الموت، كهذا الشاب الصغير المقبل من يثرب. يثرب عاشقة الأنبياء.
كانت يثرب تموج بالثارات والدماء والوعد بالمزيد من الدماء، فقد تقاطر عليها يهود من كل مكان حين بشرتهم التوراة بنبي يهرب من جبال فاران مكة، وطالبتهم باستقباله في مدينة النخيل، ووعدتهم بانتصاره على العرب أبناء قيدار. فاستوطن يهود مدن النخل، تبوك وهجر ويثرب وغيرها، وشيدوا الحصون، وبنوا داخلها أحياءهم الخاصة المسماة بالغيتو، استعدادا للحرب خلف هذا النبي المنتظر. ظنوا أنه يهودي لأنه سيحارب عربا. ها هو أحد حاخاماتهم، ربما كان فلكيا، يصرخ من فوق أحد الحصون قائلا: يا معشر يهود! فاجتمعوا إليه، قالوا: ويلك، ما لك؟ قال: طلع نجم أحمد الذي ولد به في هذه الليلة. حاخام آخر اسمه ابن الهيبان، كان رجلا صالحا يلجؤون إليه للاستسقاء، فلا يخرج إلا بعد أن يتصدقوا على الفقراء. ها هو طريح الفراش، وحوله أصحابه كالحزن، فيوصيهم بشوق لا يطيقه قائلا: يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض الجوع والبؤس؟ فيقولون: الله أعلم. فيجيب: إني قدمت إلى يثرب أنتظر خروج نبي قد أضل زمانه، هذه البلدة مهاجره، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه، وقد أضلكم زمانه، فلا يسبقنكم إليه يا معاشر يهود أحد. ينصت لتلك الوصية 3 شباب من العرب، فيتركون الوثنية ويعتنقون اليهودية، ويسكنون حصن قبيلة بني قريظة. في مكان آخر طفل من أهل يثرب اسمه سلمة بن سلام، ينصت لحاخام يذكر الناس بيوم البعث والحساب والجنة والنار، يقول: إنه يتمنى لو أنه أدخل فرنا من أفران الدنيا مقابل النجاة من جهنم. اقشعرت أبدان الوثنيين واتسعت أعينهم، فسألوه: ويحك يا فلان، أوترى هذا كائنا؟ الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار، يجزون فيها بأعمالهم. ثم طلبوا منه دليلا على ما يقول، فأخبرهم أن الدليل هو نبي يبعث من هنا. ثم مد يده جنوبا نحو مكة،
اضطرب الحاضرون وصاحوا: متى؟ تلفت الحاخام وكأنه يبحث عن النبي نفسه، ثم وقعت عيناه على سلمة وأشار إليه، فوجهوا أبصارهم نحوه فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدرك، وتمر السنوات وتزداد الثارات بين قبيلتي الأوس والخزرج، فتمتلئ المقابر بالأموات، فيلجأ الأوس لمكة طلبا للمساعدة، فيقابلهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى الإسلام، فلا ينصت إليه إلا شاب يدعى إياس بن معاذ، كان يلتقط الإسلام كلمة كلمة حتى غيرته الكلمات. فأمسى غريبا بين نخيل المدينة يقتله الشوق إلى نبيه ولا يستطيع البوح، وتثور معركة بعاث فيلتحق بها، ثم يسقط ينزف على ضفاف الموت، فينصت أحد أصدقائه إليه وهو يبوح أخيرا بالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير والدموع حتى صعدت روحه. لغة العضلات. رغم بطش الشرك ينتشر التوحيد كالهواء، ينساب كالماء، يحمله نبي خلقه القرآن، نبي كريم متسامح لا يعرف الغل، يمشي ذات يوم فيصادف وثنيا يطفح بالغل تجاهه، مفتول العضلات، مفتونا بالعضلات، كل همه البحث عمن يقدر على طرحه أرضا فلم يجد. ولما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وجدها فرصة ليتسلى ويسخر منه ويضعه ضمن قائمة ضحاياه الطويلة وقصصه العجيبة التي تشد المراهقين، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من غنمه إن استطاع التغلب عليه، فرأى صلى الله عليه وسلم أن هذه الرياضة نوافذ تطل على روح تائهة حان استردادها، فوافق عليه السلام. عندها أمسك ركانة نبي الله بالطريقة التي يجيد بها طرح خصومه، ولما بدأ الأمر إذ بعضلاته وجسده وطريقته تتحول إلى كتلة تتمرغ بالتراب، أفلته صلى الله عليه وسلم، فنهض ركانة فزعا ينفض التراب والهزيمة عن جسده وثيابه، كانت نظراته وأنفاسه ورائحته الثائرة تنبئ عن تحد جديد، فأعلن بعصبية رهانا آخر فوافق عليه السلام. فجرب الرجل طريقة أشرس لا تصلح إلا للأقوياء، هزه صلى الله عليه وسلم فاضطرب
وحاصت قدماه وأثارتا غبار الأرض مرة أخرى، ثم خر صريعا وأحس بعار وانكسار لم يعهده، بعار لن يمحوه سوى طرح محمد بأي ثمن، حتى لو خسر بقية غنماته. لذا جعلها رهانه الأخير، ورمى بكل قوته وخبرته معها. تأهب ركانة وعلى زحيره وتصبب عرقه ونتأت عروقه، فصرعه صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة. هنا تناثرت كبرياؤه، فتأمله عليه السلام فرأى نثارا لا تزيده الجاهلية إلا انكسارا، فأحب أن يبنيه من جديد بالإسلام، فرد عليه غنماته بلطف دون أن يسخر منه أو يفخر عليه. ولما هم عليه السلام بالانصراف أفاق ركانه، فرأى نبيا عظيما لا يبحث عن مال أو مجد دنيوي، رأى نبيا يستطيع تمريغ أي صنديد من الوثنيين بالوحل، ومع ذلك يأبى خلقه فعل ذلك. أدمته قريش، ضربته، خنقته، شتمته، وسحلت أصحابه، فلم تسجل عليه يوما أنه آذى أحدا منها أو ضربه أو شتمه، خادما كان أو عبدا أو طفلا أو امرأة أو رجلا. عثر ركانة على روحه وعقله بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم، فأدرك أنهما أهم من تقاسيم جسده وقوة عضلاته، فأشرق التوحيد مع روحه المحررة وقال: يا محمد، ما وضع جنبي في الأرض أحد قبلك، وما كان أحد أبغض إلي منك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. انصرف ركانة أقوى من ذي قبل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه إلى حطام آخر يتكوم الآن في بيت عمه. عندما يدوس المرء على عقله فقد زبانية قريش السيطرة على مكة دون حرب، دون سلب أو نهب. الفارس الوحيد الذي يسلب القلوب والعقول هو محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أنه لا يحمل سيفا ولا يضرب أحدا. ها هو الشيخ الوليد بن المغيرة خال عمرو ووالد خالد يمشي في إحدى الطرقات متنكرا أو متلثما، يتلفت لا يريد أن يراه أحد، حتى وقف بباب النبي صلى الله عليه وسلم، رحب به وأدخله. يجلس المغيرة كالعطشان يريد الارتواء من القرآن، فيتلو صلى الله عليه وسلم عليه فتحلق روحه،
ثم يعود في يوم آخر وهو أشد شوقا، فيعلم فرعون الأمة الذي يبدو أنه وضع عينا على كل صنديد، يعلم بتسلله واختطاف روحه، فيسبق الشيطان إلى بابه باستفزاز شيطاني قائلا: يا عم، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. قال الوليد: لما؟ قال أبو جهل: ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله. قال الوليد: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال أبو جهل: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. عندها رفرفت روح الوليد ونطقت مشاعره وقناعاته، فقال وهو يسخر من عقل أبي جهل وضحالة ثقافته: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني، ولا بأشعار الجن. والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. عندها أراد أبو جهل نبش كل ما بأعماق عمه من جاهلية على وشك الموت، ذكره بمكانته التي تضررت والتي لا بد أن يدفع ثمن ترميمها، فقال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر. هرش الوليد خبثه وأخذ وقته من التفكير. حسناً، ليس هناك سوى القفز للأمام، دعنا من الحديث عن لغته المعجزة، دعنا نقفز لتأثيره. وجدتها، إنه السحر. قال الوليد: هذا سحر يأخذه عن غيره. فنزل قوله تعالى يفضحه ويفضح تقاسيم وجهه وهو يكذب: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. تصفحت قريش قول الوليد وقارنت أوله بآخره، فأدركت أن أكاذيبه لا تصمد أمام حقائقه، فالقرآن استثنائي ومعجز ومقنع. ولئن تراجع الوليد فمن يضمن ألا ينضم له بقية الصناديد؟ أمر مخيف جعل قريشا تجتمع تتداول ما هي فيه،
ثم ينهض الطواغيت نحو بيت أبي طالب علّه يكف ابن أخيه عن خطف القلوب والعقول والأرواح. هل ترون الشمس؟ كانت الشمس تصب لهيبها على مكة في وقت تختفي فيه الأقدام عن الطرقات، وقت للظل والماء البارد، لكن أبا طالب فوجئ بعشرات الأقدام تخط أتربة الطريق نحو بيته تطرق بابه في وقت ليس وقت زيارة. رحب بهم فدخلوا وملأوا مجلسه والعرق يلمع في جباههم. أدرك أن وراء هذا التوقيت شيئا غير عادي، فسألهم

نادينا ومسجدنا فانهوا عنا. كان أبو طالب حكيما يدرك أن محمدا لن يرفض له طلبا من أمور الدنيا، لكن هؤلاء السطحيين يطلبون شيئا ليس في يده ولا حتى في يد محمد صلى الله عليه وسلم، لذا لم يعدهم بشيء. أرادهم أن ينصتوا إلى محمد نفسه حتى يدركوا أي شخص يتحدثون عنه وأي أمر هو ماض فيه. التفت أبو طالب إلى ابنه الأكبر عقيل وقال: يا عقيل، انطلق فأتني بمحمد. يقول عقيل: فانطلقت إليه فاستخرجته من خيس بيت صغير، امتثل صلى الله عليه وسلم احتراما لنداء عمه رغم السموم والرمضاء. كان صلى الله عليه وسلم من شدة الحرارة يتتبع الظل قرب الجدران، والعرق يتصبب منه حتى وصل. ولما وقف بين يدي عمه حدق به الجميع وهم يتمنون أن يسيل دمه بدلا من عرقه، أما عمه فخاطبه بلطف يستثير فيه شيئا من المداهنة والتنازل في عقيدته، فقال: إن بني عمك قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن أذاهم. عندها أراد صلى الله عليه وسلم أن يحسم أمر العقيدة معهم، فحلق ببصره إلى السماء وقال: أترون هذه الشمس؟ ترك الوثنيون التحديق به صلى الله عليه وسلم ورموا بأبصارهم نحو الشمس ينتظرون شيئا مخيفا، وقالوا وهم في حالة استغراب: نعم. فقال: فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها شعلة. تلفت بعضهم إلى بعض من شدة الغيظ، وأدرك أبو طالب أي عزم حديدي يملأ ابن أخيه المضطهد، فقال: والله ما كذبنا ابن أخي، فارجعوا. انقشع الركام عن مجلسه، وعادت قريش أكثر تصميما على البطش بدعوته، فاجتمعت وما أكثر ما تجتمع. فكان قرارها استئناف التنكيل بالمؤمنين حتى لو كانوا بقوة عمر بن الخطاب، بل ذهبت مجموعة كبيرة منهم بسيوفهم نحو بيت ابن الخطاب يريدون رأسه. طوقوا بيته ورصدوا نوافذه وأبوابه، وسمع عمر أصواتهم فاستعد للحاق بسمية وياسر. أما طفله عبد الله فكان حالة ذهول، يركض خائفا يصعد الدرج نحو سطح المنزل. ولما استقرت به أقدامه الصغيرة تلفت
فإذا به يرى الموت والسيوف تطوق بيتهم. عمر يحاصر وأبو بكر يهاجر. كان الطفل ابن عمر يذرع سطح منزلهم، يرتجف، يحدق بالوثنيين الذين سال بهم الوادي، تشع سيوفهم في عينيه، ينتظر طعنة من هنا أو هناك تستقر في قلب أبيه أو ظهره، يتلصص اليتم عليه من شقوق الأبواب والنوافذ، ينتظر الفجيعة في أي لحظة، يتحدث حزنه: هل سترحل أيها الحبيب؟ هل ستتركني وحيدا؟ كان ابن عمر يدعو، وفجأة ابتسم، وربما سالت دموع الفرح من عينيه البريئتين، فقد رأى رجلا أنيقا يرتدي حلة فاخرة، قميصا مكفوفا ومخططا بالحرير، وثوبا مزينا بالنقوش، قد التف بقباء من الديباج الخالص، شقت أناقته وهيبته هذا الجيش، وطرق باب عمر ففتح له، وما إن دخل حتى سأله عن سر هذا الحشد وقال: ما بالك؟ قال عمر: زعم قومك أنهم سيقتلونني. هون الرجل من الأمر، وطمأن ابن الخطاب وقال له: لا سبيل إليك. ثم فتح الباب مرة أخرى، فخرج الرجل، فلقي الناس قد سال بهم الوادي، فصاح: أين تريدون؟ فقالوا: نريد هذا، ابن الخطاب الذي صبأ. قال: لا سبيل إليه، أنا جار له. فأغمد الجميع سيوفهم وانصرفوا. أما ابن عمر فيصف تغير المشهد فيقول: فرأيت الناس تصدعوا عنه فتعجبت من عزه. خلت الساحة من الحقد والإقصاء، وانحدر الطفل وكأنه منح أباه من جديد، يركض نحو دموع أمه، وقد انقشع عنه شبح اليتم والوثنية. ثم سأل عن هذا الرجل فقالوا له: إنه حليف عائلة عمر، العاص بن وائل السهمي. لكن إذا كان الحلف قد صد القتل عن عمر، فهناك من لا حلف له سوى الواحد الأحد، هناك بلال الذي لا يريد مالكه أن يقتله فيخسر قيمته، ولا يريده أن يحيا فيقلق وثنيته بصيحته الخالدة: أحد أحد. كان يتفنن في تعذيبه، وكان آخر فنونه في ذلك الحر اللاهب أنه أضجعه عاريا على الرمضاء، ثم أحضروا له صخورا ألهبتها الشمس فغطوه بها، فمر أبو بكر بأخيه بلال وهو على تلك الحال،
فتوقف وقلبه ينزف حزنا، ضاقت به الأرض، وتوجه نحو مالكه أمية بن خلف فساومه على شرائه حتى سلمه الثمن الذي أراد، ثم توجه رضي الله عنه نحو ذلك الجبل الأشم المكسو بالحجارة، فأزالها عنه حجرا حجرا، ثم كساه ثيابا وعانقه حبا ودموعا، وبشره ببشرى لم يتسع لها قلبه حين أخبره الصديق أنه حر لوجه الله. بكى بلال من الفرح طويلا، لكن مكة أبكت أبا بكر حزنا وضاقت به حتى حمل زاده وودعها.

بلالا يتذكر أنينه في سبيل الله، فترحل به الذكريات إلى أبي بكر ويقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. فبلال سيد عجزت السياط عن إسكات صيحات التوحيد من أعماقه: أحد أحد. وأبو بكر سيد تشهد مكة أنه أقرب الناس إلى نبيه. ها هي طفلته عائشة تتحدث عن جزء من برنامج أبيها اليومي الذي لم يخل من زيارتين يتفضل بهما نبي الله يوميا، فهو صلى الله عليه وسلم يزورهم مرة في الصباح وأخرى في المساء. فأي الناس أسعد من الصديق بهذا الحب والزيارات؟ تصف عائشة رضي الله عنها طفولتها وتفتح عينيها على التوحيد وعلى إيمان أمها وأبيها وعلى العطر الذي يهب على بيتهم صبحا ومساء، فتقول: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين.

نهار بكرة وعشية، زيارات تبوح بالمساحات التي قطعها الصديق في قلب حبيبه. كان أبو بكر يمتلك القلوب بأخلاقه وجمال صفاته كنبيه، فالذي أدب نبيه صلى الله عليه وسلم وأحسن تأديبه يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما أجمل أخلاق محمد، ما أعذب أسرها، وما أجمل أخلاق الصديق الذي أنفق ماله على الدعوة حتى شهد له صلى الله عليه وسلم بكلمات أسالت دموعة، فقال: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. أبو بكر يبذل ماله لفقراء مكة ومحتاجيها وضيوفها. أبكاه نبيه أياما، لكن القرآن يبكيه كل يوم. ها هو رضي الله عنه بفناء داره يرتل القرآن، فيتهدج صوته خشوعا، فترفرف الأرواح حوله، وتحدق العيون به وهي تلمع، ثم يجمع القلوب ويأخذها معه إلى بيته، فيشتكي عشاقه الوجد وينتظرون الغد، حتى أصبح فناؤه موعدا للمتيمين بالقرآن يهيمون بفنائه.

ملوثات الوثنية. شعر شياطين قريش بأن الصديق أخذ قلوب أبنائهم وبناتهم وأبقى لهم الأجساد، فأرسلوا شياطين لا قلوب لها ومراهقين بلا عقول للتشويش عليه وشتمه وضربه، حتى مل رضي الله عنه، وحتى ضاقت به حبيبته التي لم تعرف سوى ابتسامة شفتيه وعطفه وسخاء يديه. ضاقت به حبيبته مكة، فعذرها وقرر الهجرة منها إلى الحبشة، فأخذ زوجته وبناته وانطلق. ما الذي أتى بك إلى برك الغماد؟ ها هو الصديق يحزم متاعه، وها هي زوجته الرائعة أم رومان تتفقد ما يحتاجانه من زاد وثياب للرحلة، وابنتهما الصغيرة عائشة تتحرك بفضول الطفولة وبراءتها حولهما، بينما كانت أختها من أبيها أسماء تشارك شقيقها عبد الله في حزم الأمتعة، وتشعر بالألم على عدم إسلام أمها حتى الآن. يبكي من حضر من الموحدين لحظات الوداع، ويبكي بلال بحرقة وهو يرى حبيبه أبا بكر يسافر بقلبه بعد أن أعتقه وحرره. ركب المهاجرون فتحركت بهم مطاياهم حتى وارتهم الجبال بعيدا عن أنظار الأحبة، تتمايل بهم جنوبا لأيام وأسابيع حتى اقتربوا من اليمن. ولما حطوا رواحلهم بمكان يقال له برك الغماد، صادف وصولهم وجود ابن الدغنة أحد سادات العرب وسيد عشيرة يقال لها القارة. تهلل وجهه لما رأى أبا بكر، فهو يحترمه ويعرف قدره. حي الرجلان بعضهما، وبعد حوار قصير أحس ابن الدغنة نزفا في كلمات الصديق وحزنا في ملامحه وعينيه، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال: أخرجني قومي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. انتفض ابن الدغنة مستاء: كيف تضيق مكة بابنها الكريم السخي، وهي التي اتسعت للغل والحقد في صورة رجال كأبي جهل وأبي لهب؟ عجب ابن الدغنة لهذا الفكر الإقصائي الذي اتسع لكل الهراء الممثل بأكثر من 300 صنم، بينما ضاق بكلمة التوحيد. لكن رحلة أبي بكر توقفت بعد هذا الحوار، وعادت مطاياه أدراجها، فقد قال ابن الدغنة كلمات من مجد: يا أبا بكر،
إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك. كان الصديق يدرك وزن هذا الرجل، فعادا معا يشقان المسافات الشاقة حتى لاحت جبال مكة الحبيبة. ولما وصلا حل ابن الدغنة ضيفا على الصديق، وبعد أن استراح وألقى عنه عناء السفر استأذن فخرج ومر على كبار المتآمرين فردا فردا، وقال محذرا ومعلنا أن أبا بكر منذ الآن في جواره. تغيرت وجوههم واضطربوا وهمهموا، ثم اجتمعوا فلم يجدوا بدا من القبول، لكن لا بد من تعكير الصفو. لذا فرضوا شروطا تقيد حركة أبي بكر وعبادته،

الحرية ليست من حقوق الدعاة. سار ابن الدغنة نحو زعامات قريش معلنا دعمه لأبي بكر في الحصول على حقه في عبادة ربه. قدم لهم قائمة بصفاته البيضاء وكأنه يقول لهم: مهلا أيها الإقصائيون. فأبو بكر ليس قاطع طريق ولا قاتلا ولا مغتصبا، إنه المطر يهمي رحمة.

يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. خجل الطواغيت من شهامة الغريب وهو يعدد صفات ابنهم الموحد، وانفضحت قلة مروءتهم عندما اشترطوا شرطا يفصح عن عدم ثقتهم بأنفسهم وفكرهم، فقالوا: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. اعتراف بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم مقنع، وإقرار بممارستهم حجب الكلمة عن عقول الأجيال ومصادرة حقها في الاختيار. سلوك يلازم أعداء التوحيد إلى قيام الساعة. عاد ابن الدغنة إلى أبي بكر فأخبره، فلزم أبو بكر بيته، وحرمت القلوب المتلهفة للقرآن، وتبعثرت مئات الخطوات حول فنائه، لكن الصديق وجد العزاء في عودة خطوات لا تتبعثر، إنها خطوات نبيه صلى الله عليه وسلم وزياراته لبيته صبحا ومساء. ولكن خطواته صلى الله عليه وسلم ذات يوم لم تتجه لبيت الصديق، فقد حاصره مجموعة من الوثنيين الأشرار، ورغم قوته صلى الله عليه وسلم لم يبدي أي عنف، لا بلسانه ولا بيده، فاجترأوا وهجموا عليه وضربوه حتى سال دمه، واضطروه صلى الله عليه وسلم أن يسير إلى خارج مكة حتى أصبح وحده، ثم جلس على صخرة أو على الأرض مثقلا بالحزن يمسح الدماء التي تلون جسده وثيابه. بلغ حزنه مداه وهو لا يجد مبررا لهذا الحقد ولا لكل هذه الكراهية، فهو صلى الله عليه وسلم مسالم، لا يشتم من شتمه، ولا يسب من سبه، ولا ينتقم لنفسه في شيء قط. لقد لبث المسيح عليه السلام بهذه السماحة على الأرض 3 سنوات فسمي نبي السلام، فما الذي يستحقه من مكث بهذه السماحة 13 عاما؟ في تلك اللحظات البالغة الوجع نزلت رحمة الله، وهما عونه سبحانه يغسل حزنه، يمده بطاقة لا حدود لها. نزل جبريل عليه السلام

هؤلاء وفعلوا. فقال له جبريل: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم، أرني. أتحب أن أريك آية؟ كان جبريل عليه السلام قد هبط في ذلك الوادي لمواساة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينزف على ضفافه دما وألما، فقال له: أتحب أن أريك آية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، أرني. التفت جبريل عليه السلام إلى الوادي، ثم رمى ببصره إلى شجرة خلفه، ثم أشار إليها وقال: أدع تلك الشجرة. فدعاها صلى الله عليه وسلم، وإذا بالمعجزة تشق الوادي وتمسح الأحزان. أقبلت الشجرة بجذورها، بسيقانها، بأغصانها، أقبلت تشق الوادي حتى قامت بين أيديهما، بين أعينهما. فقال جبريل عليه السلام: مرها فلترجع. فأمرها صلى الله عليه وسلم وهو أكثر إيمانا وثقة بربه، فرجعت إلى مكانها. عندها التفت عليه السلام لحبيبه جبريل وقال: حسبي. ثم صعد جبريل عليه السلام، فنهض صلى الله عليه وسلم مطمئن القلب، نهض لا يعرف اليأس في دروب الدعوة. لكن الأشرار لا يملون من الأذى، ها هم يفاجئونه صلى الله عليه وسلم في أحد الأماكن، يضربونه حتى ينزف إصبعه. نظر صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الإصبع الملون بالدم وخاطبه، وكأنه يخاطب أحد أصحابه الذين يئنون وينزفون، ويقول: هل أنت إلا إصبع دميتي؟ وفي سبيل الله ما لقيت. ثم يعود إلى بيته، إلى حبيبته خديجة وبناته، فيمسحن دماءه وجراحه، ويغسلن ثيابه من التراب والغبار، تقتلهن المرارة وهن يشاهدن خير من مشى على الأرض، يطرح على التراب ويؤذى ويضرب. يعود صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليجد الزوجة الحانية، ها هي تعد له شيئا من الطعام يواسي جسده المنهك، وإذ بشخص يدخل بيته دون علمها، بل يكلمه صلى الله عليه وسلم بشأنها، ثم ينصرف. وبعدما انصرف تهادت رضي الله عنها بطبقها، فابتسم صلى الله عليه وسلم بوجهها، واستنار وجهه الشريف. لم تستغرب خديجة ابتسامته، فهو أكثر الناس تبسما وبشرا، ولكن ابتسامته كانت تتكلم،
تبوح بهدية لا يتسع لها الفرح، ترى هل سيبشرها بأنها حامل؟ لا، فقد تجاوزت رضي الله عنها 60،

هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه طعام، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ابتهجت الزوجة خديجة رضي الله عنها التي بدا الإجهاد على بدنها من المعاناة، فدموعها لا تكاد تتوقف حزنا على زوجها وما يتعرض له، لكن ذلك يوشك أن ينتهي. قصر من اللؤلؤ بانتظارك في الجنة يا خديجة، لا تجاورك فيه أم لهب، جيرانك مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وأمثالهما من الرائعات. هناك حيث لا ملل ولا تعب ولا مرض ولا قمع ولا موت،

عود لها. دموع أبي بكر مكلفة. أبو بكر الصديق يفكر بالحرية مهما كانت مكلفة، فكر ببناء مسجد صغير بفناء داره، بنى المسجد وعمره بالصلاة وقراءة القرآن. يأخذه القرآن في حالة من الخشوع ينسى فيها من حوله وما حوله، يعبد الله كأنه يراه، فإذا الدموع تجمع القلوب والعيون حوله. كانت طفلته عائشة تتأمل الدهشة التي تلتف حول فناء بيتهم فتقول: فابتنى مسجدا بفناء داره، وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا رجلا يستدعي ابن الدغنة لمناقشته حول جرأة أبي بكر. لبس ابن الدغنة ثيابه وجاء مع رسول قريش، ولما وقف أمامهم سألهم عن سبب استدعائه، فقالوا: يا ابن الدغنة، إن هذا الرجل الذي أجرت رجل له حال ما هو لغيره، إنه إذا تلا ما جاء به محمد بكى بكاء لا يبكيه أحد، فيرق لذلك منه ضعفاؤنا ونساؤنا وخدمنا، فمره فليكف عنا. إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأته، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. طغاة قريش في ظاهر الأمر يلتزمون العهد، لكنهم في الحقيقة يقننون الظلم. لم يرد عليهم ابن الدغنة، كان قلبه مع الصديق، وكانت سمعته مرهونة عند الوثنيين. تركهم وتوجه نحو بيت أبي بكر ليتأكد بنفسه، ولما وصل شاهد الفناء والمسجد فطرق الباب، ولما فتح له رحب به أبو بكر. جلس ابن الدغنة وهو عالم من الإحراج، وكأنه يقول لأبي بكر: إن قومك لا يتورعون عن إلصاق التهم، وكأنه يقول: ألا تراهم يسمون ابنهم محمداً مذمماً، يصفونه بالكاذب والساحر،
وهم الذين لقبوه طوال 40 عاما بالأمين، وشهدوا كلهم في مكان واحد أنهم ما جربوا عليه كذبا. هواجس أرغمت ابن الدغنة على أن يقول: يا أبا بكر، قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر: إني أرد لك جوارك وأرضى جوار الله. نهض ابن الدغنة متثاقلا وتوجه نحو الأشرار وصاح فيهم: يا معشر قريش، إن أبا بكر قد رد علي جواري، فشأنكم بصاحبكم. عندها انفتحت أبواب البطش على الصديق من جديد. أول من نشر الكتاب. رغم معاناته وجراحه، كان صلى الله عليه وسلم يؤسس للمستقبل، يثقف أصحابه، يحثهم رجالا ونساء على تعلم القراءة والكتابة، ثم يجعل منهم كتابا للوحي وحملة للرسالة وقناديل للوعي. يقول لهم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ها هو الشاب مصعب بن عمير ابن الأسرة المترفة، يلف على جسده النحيل أسمالا بالية هي رأس ماله، بعد أن حرمته أسرته الدلال، لكنه يجد العزاء في الإسلام، يملأ القرآن صدره، فيكتب الوحي ويعلمه لشباب قريش وشيوخها، وينشر الوعي في كل مكان يحل فيه، يحقق مع رفاقه سبقا تاريخيا على مستوى العالم، فهم أول من نشر الكتاب في البيوت، كتاب الله الذي يحوي عقيدة وعبادة وتربية وأخلاقا وفقها وسياسة واقتصادا وتأريخا ومنهج حياة. إنه قرآن معجز يفجر الطاقات، حتى المهمشين يحولهم إلى طاقات، كهذا الشاب الأعمى الذي يدعى ابن أم مكتوم. تعرف مكة خطواته وخطوط عصاه، يخرج من بيته يبحث عن نبيه لينهل منه، يتحسس طريقه حتى وصل. وجد النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بدعوة طاغوت إلى الإسلام، لكن شغفه بطرقات الجنة جعله يلح: يا رسول الله أرشدني. فجعل صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر فيكرر نداءه، حتى عبس النبي صلى الله عليه وسلم.
كان ذلك العبوس حركة لا إرادية، كانت ستمضي دون علم أحد، لكن الله أنزل آيات تعاتب نبيه من أجل هذا المسكين، فاستدعاه وحياه واعتذر منه وتلا عليه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. امتلأ ابن أم مكتوم بإيمان فوق إيمانه، الله جل جلاله يتكلم عنه، ونبيه صلى الله عليه وسلم يعتذر منه، تلاحم وقوة هائلة في الصف الإسلامي، حاول المشركون صدعها، خاصة عندما رأوا ستة من الفقراء حوله، وهم سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وبلال وثلاثة آخرون، فقالوا: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل كلاما لا ينقله إلا الأمين.

من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. أصبح صلى الله عليه وسلم أكثر حبا لهم ولجوارهم حتى خارج حدود الدنيا.

القيامة. أثبت الإسلام أن هؤلاء المساكين لا يقلون عن الأغنياء، وهم معا طاقات ستغير وجه العالم.

ما الذي أخاف فاطمة؟ ربما كانت فاطمة تطوف بالكعبة، وربما كانت تعبر المسجد الحرام في طريقها إلى المنزل، لكن كلمات جذبتها فجعلت خطواتها تتباطأ شيئا فشيئا حتى أوقفتها، أسرتها، جعلت دقات قلبها تتسارع وقلبها يرتجف، ثم انطلقت خائفة مذهولة تسرع ودموعها تسابقها على خديها، تفتح الباب وتعانق أمها خديجة وأنفاسها تتسارع والنشيج يقطع كلماتها، فتسألها عن سبب كل هذا النشيج والدموع، فتتوجه بكلماتها الباكية نحو قرة عينها وأبيها صلى الله عليه وسلم، وهي لا تريد أن يؤخذ عنها أو يفارقها، فتقول له: يا أبت، هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا باللات والعزى ومنات أن لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا وقد عرف نصيبه من دمك. كانت كلمات الزهراء تحرض أباها صلى الله عليه وسلم على الهرب، على الاختفاء، على فعل أي شيء مقابل ألا تخسره وتبكي فراقه، فأمها قد شاخت وهي بأمس الحاجة إليه بجانبها، وهي وأم كلثوم بنات وسط وحوش تئد البنات. كانت حالتها تحتاج إلى حكمته عليه السلام حتى لا يذهب بها الرعب نحو الأمراض والوساوس. بدأ عليه السلام بانتشالها من حالتها النفسية إلى حالة أخرى تنسيها ما تعرضت له. بدأ بتشتيت ما مرت به من رعب، طلب منها طلبا غريبا سحب ما بداخلها من كلمات الوثنيين، فقال صلى الله عليه وسلم لها: يا بنية، أدني وضوءا. جفت دموعها وأدخلها الطلب الغريب عالما آخر، فتحركت متسائلة لتحضر الماء، ولما أحضرته صبت له فتوضأ وهي تنتظر ما بعد الوضوء. لم يصل عليه السلام بذلك الوضوء، بل نهض وخرج من البيت، توجه ثقة ووحيا نحو المسجد، نحو مكان الاجتماع وموقع التهديد والمؤامرة. أقبل عليهم، فلما رأوه رفعوا أبصارهم، فقالوا وكلهم عزم على تنفيذ الجريمة: هو هذا. لكن بدلا من أن يقوموا ليغمدوا سيوفهم في جسده الطاهر، حدث شيء أخاف المشركين وأبهج المؤمنين. فالذين كانوا يزبدون ويرعدون قبل قليل
قد تحولوا إلى خراف ترتجف ذلة وصغارا، خفضوا أبصارهم وعقروا في مجالسهم فلم يقم منهم رجل، أطبق الصمت والخوف على المكان، وترقب الناس مآلات المشهد. فانحنى عليه السلام نحو الأرض بهدوء ومد يده وأخذ بقبضته بعض التراب، ثم قام على رؤوسهم فحصبهم حصبا وقال: شاهت الوجوه. ثم تركهم وهم حالة من الخيبة والعار، وغادر صلى الله عليه وسلم المسجد وهو هالة من الهيبة والوقار. قريش تسلم. بعد مغادرة النبي صلى الله عليه وسلم المسجد أفاق المجرمون، فتحسسوا وجوههم فإذا التراب والغبار والعار يغطيها. فكروا وفكروا وقدروا، فأخذتهم العزة إلى أقصى مسافات الإثم. وبعد التداول، وعندما رأوا نبي الله صلى الله عليه وسلم يتجه نحو منى ليدعو الحجيج للإسلام، كان أبو لهب وأبو جهل يتناوبان كعادتهما في ممارسة هوايتهما الحقيرة، وهي المشي خلفه وتكذيبه ورميه بالحجارة والتراب. كان صلى الله عليه وسلم يواصل سيره دون أن يأبه بهما، فلأن يهدي الله به رجلا واحدا خير من أن يرضي كل طواغيت الأرض. لكن الطواغيت يمرون بحالة نفسية يائسة. ها هو ابن مسعود يجلس مع نبيه صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي، ليالي من المقمرة التي تسمى التشريق، فإذا بمجموعة من الطواغيت تحاصر مجلسهما. ينصت النبي صلى الله عليه وسلم وهم يطالبون بآية غير الصدق، غير القرآن المعجز، يطالبون بآية يتسلون برؤيتها بأعينهم. رفع صلى الله عليه وسلم طرفه إلى السماء وطلب منهم أن ينظروا. قال ابن مسعود: انشق القمر ونحن مع النبي بمنى، فقال صلى الله عليه وسلم: اشهدوا اشهدوا، لكنهم لم يشهدوا. صاح بعضهم معاندا ساخرا وقال: هذا سحر ابن أبي كبشة. لكن البعض طلب التريث حتى توثق تهمة السحر ويتم القضاء على مصداقية محمد، وذلك بسؤال القادمين من خارج منى، من خارج مكة، فقالوا: انتظروا ما تأتيكم به السفار، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم.
انطلق الوثنيون يترصدون للمسافرين، تطلعوا للقائهم وسؤالهم، ولما وصل بعضهم تعلقوا بأزمة مطاياهم، وسألوهم عن القمر حين كان مكتملا، فقالوا ذاك، وأكدوا أنهم رأوا القمر قد انشق. تحيرت قريش، فلا هذا النبي بكذاب ولا بساحر، ولا هم بقادرين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. غلا العناد في رؤوسهم، صار يستفزهم: لقد أفحمكم محمد وأتاكم بآية خارقة، فلا حجة لكم ولا حيلة أمامكم سوى جعل المعجزات تسلية ومتعة تشغلونه بها. فانطلقوا كالمراهقين ليتقدموا بطلبات صبيانية بالغة السخف، ولما وقفوا بين يديه صلى الله عليه وسلم قالوا له: ادع لنا ربك أن يجعل لنا جبل الصفا ذهبا حتى نؤمن بك. مهلا، هناك طلب آخر: مكة ضيقة علينا، نريد من الله أن ينحي الجبال عنا ليفسح لنا مساحات نقوم بزراعتها. لم يقاطعهم صلى الله عليه وسلم، وبعدما انتهوا سألهم: وتفعلون؟ قالوا: نعم سنؤمن. فدعا ربه، لكن الاستجابة كانت سؤالا، وها هو جبريل عليه السلام يطرحه. لقريش ما أرادت، ولكن ها هم صناديد قريش وبكل سخف يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول لهم جبل الصفا إلى كتلة من الذهب، وأن يزحزح الجبال عن مكة حتى يجدوا مساحات للزراعة. فدعا صلى الله عليه وسلم ربه، فنزل جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة. تأمل عليه الصلاة والسلام في الخيارين، وما هو الأجمل لمكة، فأشرقت رحمته بصبيتهم آملا أن يحملوا راية التوحيد بعد أن حمل آباؤهم راية العناد والأصنام، فقال لجبريل: بل باب التوبة والرحمة.

عنف ولا شتيمة، يناديهم: يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. ومع ذلك تصر قريش على المماحكة، فتقول: يا محمد، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا لا ينقطع، أو تكون لك بساتين وحدائق من نخيل وعنب، وأن تفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو أن تسقط السماء علينا قطعا نلمسها بأيدينا، أو ائتنا بالله والملائكة أمامنا نراهم ونكلمهم، أو اجعل لك بيتا من ذهب، أو ارتق في السماء. وحتى لو صعدت أمامنا لن نؤمن أنك قد صعدت حتى تهبط ومعك كتاب نقرأه. سكت صلى الله عليه وسلم أمام هذه العقول الصغيرة، العقول التي تشبه عقول اليهود عندما قالوا: يا موسى، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وأوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذه هي حدودي، وهذه هي دعوتي، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا هو الخطاب الأمثل للمعاند. تأجج حقدهم بعد إهمال عنادهم، فقرروا تحويل حياة المتعاطفين مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جحيم، ففي مكان يقال له المحصب يقول صلى الله عليه وسلم: إنهم تقاسموا على الكفر. وذلك عندما تحالفت قريش وكنانة على بني هاشم وبني عبد المطلب ألا يزوجوهم ولا يبايعوهم حتى يتخلوا عنه، فضاق بهم الحال، وتضاغى أطفالهم، وجاعوا كلهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لقد أتت علي 30 من يوم وليلة، وما لي ولبلال ما يأكل ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. أما الشاب عتبة بن غزوان فيقول: لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقه.

بطل إلى النار. ها هو مصعب بن عمير وسط ذلك الحصار، ها هو الفتى المدلل في الجاهلية يخر على الأرض جوعا، يحملونه على العيدان في مشهد يذيب الصخر، ورفيقه الشاب سعد بن أبي وقاص يتحدث عن ألمه فيقول: كنا قوما يصيبنا ظلف العيش بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدته، فلما أصابنا البلاء اعتزمنا لذلك وصبرنا له، وكان مصعب أنعم غلام بمكة وأجوده حلة مع أبويه، ثم لقد رأيته جهد في الإسلام جهدا شديدا، حتى لقد رأيت جلده يتحشف تحشف جلد الحية عنها. يطلع مصعب على رفاقه وعليه بردة مرقوعة بفرو، فتدمع العيون وهي تقارن حاله عندما كان منعما بحالته اليوم، حصار قاس ومؤلم أدمى قلبه عليه السلام.

فراش، بعد أن هدته السنون وحطمته صلافة رفاق الوثنية وزاد من حزن

أم سلمة، وهم سبب بعض معاناته. كان ابن أبي أمية سليط اللسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هو لسانه يحاول منع أبي طالب من التفوه بأمنية يتحرق لها النبي، فيتحرك صلى الله عليه وسلم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الشيخ الطيب الذي يوشك على الرحيل. دخل عليه ونظر إليه، فأخذته الرحمة برجل كأبيه، حماه وذب عنه، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال الرجلان: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكرر النبي مناشدته، فكرر استفزازهما حتى قال آخر كلماته: هو على ملة عبد المطلب. رفض أن يقول لا إله إلا الله. خرجت روحه، فنهض صلى الله عليه وسلم مثقلا بالحزن عليه، نهض ثم حلف فقال: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك.

للمشركين. غادر أبو طالب الدنيا بطلا، لكن بطولته لم تكن لله، كانت لمحمد بن أخيه لا لمحمد رسول الله. كان نضاله حمية لا عبادة، أما الله جل جلاله، أما الجنة فلا رصيد لها في نفسه.

قريش يقولون: ما حمله عليه إلا جزع الموت، لأقررت بها عينك. كانت قريش أهم عنده من الله، وكان رضاها أهم من رضا الله والجنة. نهاية محزنة كتبها أبو طالب بنفسه، لم يرغمه أحد. ويوم القيامة سيبحث طويلا وكثيرا، لكن قريشا لن تسعفه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلحق به ابن عمه علي حائرا. عام الحزن والبكاء. غادر أبو طالب الدنيا بعد أن أحزن رحيله قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام علي ممتلئا بالكمد نحو نبيه، وقف أمامه لا يدري ما يفعل، فالكلمات تخرج منه مزيجا من الألم والحزن والغضب على هذا الأب الشيخ الذي بخل على من خلقه ورزقه بكلمة. تحير علي ما الذي يفعله.

مات فمن يواريه؟ سؤال يبكي ويبكي. كان والدا حنونا وأبا عطوفا، لكنه لم يعرف حق ربه عليه، رفض كل محاولات الإقناع. الدنيا مظلمة في وجه علي، فقد كان يتحرق لسماع التوحيد من أبيه، يتمنى لو أن أباه قال لا إله إلا الله. دموع علي وقلبه بين يدي نبيه، ونبيه صلى الله عليه وسلم كان طبيبا للقلوب، طبيبا للنفوس. قال لابن عمه الحزين: اذهب فوار أباك، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. انطلق علي فغسل مع إخوته أباه وكفنه، ولما عاد أمره صلى الله عليه وسلم بالاغتسال فاغتسل، ثم جاء فدعا له بدعوات سرته وفرجت همه وغمه، دعوات يصف تأثيرها

على الأرض من شيء. هكذا غاب أبو طالب عن المشهد، وهكذا ابتهج أبو جهل ومن معه وهم يرون أحد الجدران التي كان يستند إليها عليه السلام قد انهار. سر الوثنيون وصفا لهم الجو ليمارسوا ما شاءوا من تنكيل، حتى قال أحد المؤمنين: ما زالت قريش كاعة مترددة حتى توفي أبو طالب. لم يكن موت أبي طالب آخر الأحزان ولا نهاية الآلام، ففي مكان آخر ترقد خديجة رضي الله عنها، فللسن أحكامها وللمعاناة حدودها، وهن عظمها رضي الله عنها، وهي الآن وسط الحزن والحصار والظلم تضعف شيئا فشيئا، حتى لازمت الفراش فلم تستطع مغادرته. بناتها يبكين من حولها، وزوجها عليه السلام حزين يتأملها، يتأمل هذا الوفاء الذي يحتضر بجانبه، يتأمل هذا الحب الذي يوشك على السفر، يتأمل المرأة التي أسكنته كل غرف قلبها وأشرعت له كل بساتينه، يبكي الحبيبة التي قال عنها: لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس. وتموت خديجة فيبكي عليه السلام، ويعلو نشيج فاطمة وزينب وأم كلثوم. أما رقية فيا لحزن رقية، هي هناك خلف البحار غريبة شريدة في الحبشة، لم تحظ بتمريضها ولا بقبلة وداع منها. رحلت خديجة، رحلت خديجة، ولكن عن المعاناة. سافرت إلى حيث قصرها اللؤلؤي الذي لا صخب فيه ولا تعب. أما ذكراها فذكر الحبيب الذي يزيد الشوق للجنة كلما هبت أحرف اسمه، أو أطرب القلب صوت يذكر برسمه. ذكرى خديجة يهب عندما يطرق الباب ويلتقي الأحباب، ذكرى خديجة يهب مع هذه المرأة التي تدخل عليه عليه السلام، فيقدم لها الطعام ويناولها بيده وكأنها أمه، يفعل ذلك إكراما لحبيبته. ذكرى الحبيبة. يمر الزمن على رحيلها، فلا يحتل أحد مكانها، ولا يتنازل حبها عن عرشه. يمر العمر فيزداد الشوق لصوتها والحنين لطيفها. تمر الأيام
فتطرق الباب عجوز غريبة لم يعرفها أحد من أهل الدار، لكن قلبه عليه السلام هش لزيارتها وابتهج بضيافتها، فتدخل وتجلس أمامه فيسألها سؤالا يتحسس ملامح هذا الطيف المشتاق ويقول: من أنت؟ فتجيبه: أنا جثامة المزنية. فيمازحها عليه السلام ممازحة أنعشت قلبها وأعادت له شبابه، حين قال: بل أنت حسانة المزنية. ثم يمطر قلبها بأسئلة عطوفة: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ فتتلألأ عيناها فرحا بهذه العذوبة وتفدي

السلام بين يدي العجوز ويتلطف بحركة تفيض ذوقا ورحمة، يمد يديه للطبق ثم يناولها لقمة لقمة وهي تكاد تبكي من هذا الدلال، تكاد تبكي، فنبي العالمين يخدمها وكأنه أبر أبنائها. وتستأذن العجوز للرحيل بعد أن أمضت أحلى لحظات حياتها وأسعد زياراتها، فيودعها عليه الصلاة والسلام، فتسأله إحدى أهل بيته، والاستغراب يملأها من هذا العطف الذي غمر به تلك العجوز، فتقول له: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فإذا بوقع خطوات خديجة يرتفع في ممرات قلبه، وإذا بطيفها يتهادى بين أضلعه، فيقول: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. يا له من وفاء! وتطرق الباب امرأة أخرى قادمة من عالم الذكريات، فيطرب قلبه قبل أن يراها، ويأخذه صوتها وأسلوب استئذانها، فيقول: اللهم هاله، ويفتح الباب، فإذا بها أختها هالة بنت خويلد. كان صلى الله عليه وسلم وفيا يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء فلا يبقى منها سوى القليل، لأنه أرسل تلك الأعضاء هدايا إلى صديقات حبيبته خديجة، فتغار أوفى النساء لخديجة وأكثرهن نقلا لأخبارها، تغار عائشة الوفية، فتعاتب حبيبها وتقول: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فتعتذر الكلمات بالوفاء، ويقول صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكانت. بعد فراقها وفراق عمه، يشعر صلى الله عليه وسلم بوحدة وألم، فقد تعاظمت جرأة الوثنيين عليه دون رأفة بحاله، فيهيم حزينا على قدميه خارج مكة، يصعد جبال الطائف لعل وعسى، فيستقبل بالتكذيب والحجارة، فينثني نازفا، ويعود منطويا على حزن أثقل من تلك الجبال، ويجلس على قارعة الطريق غارقا بالهموم، فقد أوصدت أبواب الأرض دونه، لكن أبواب السماء تفتح، فيشعر عليه السلام بظل سحابة هائلة، فيرفع رأسه، فإذا بحبيبه جبريل عليه السلام ينتشله من طوفان الهموم، يواسيه ويعزيه، ويعرفه بملك مهيب نزل معه يعرض عليه الانتقام له. فرصة للانتقام. يصف صلى الله عليه وسلم حزنه وانكساره حين عودته لمكة، فيقول: انطلقت وأنا مهموم على وجهي،

فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام. ناداه جبريل نداء من وهبه الله القوة التي لا تقهر، ناداه يحمل نصر الله ومعجزاته ويقول: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. التفت عليه السلام فبادره الملك المهيب بالسلام وقال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. عندها أدركته صلى الله عليه وسلم الرحمة بقومه، لم يكن يريد سحق جثثهم تحت صخور الجبلين الهائلين اللذين يسميان الأخشبين. احتسب جراحه وآلامه وتنهد رحمة بقوله: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. لو كان صلى الله عليه وسلم ممن ينتقم لنفسه لكان دك الجبلين كفيلا بطحن جماجمهم، لكنه ما انتقم لنفسه ولا بعث لينتقم. يصعد الملكان على كلمات الرحمة، ويعود صلى الله عليه وسلم جريحا منكسرا كما خرج، يتسلل إلى بيته حيث بناته. لا بد أن دموعهن سالت لمرأى الشحوب في وجهه، ومرأى الدماء تتلألأ في جروحه، فأسرعن لمواساته ومداواة جراحه. ربما دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم عندما تلفت في أرجاء البيت فلم يمر به طيف خديجة. يا لبيتها الحزين، هنا زفت إليه، وهنا كانت تسامره، وهنا كانت ترضع فاطمة، وهنا كانت تلاعب رقية، وهنا كانت تسرح شعر أم كلثوم، وهنا كانت تزين رقية لزفافها. هنا كان الحب، هنا كانت خديجة، فما أطيبها وأطيب ذكراها. أحزان لا يمكن أن تزول إلا بعزاء يفوق مساحات الأرض والسماء.

سنيام يضجعه على الأرض ويشق صدره ويغسله مجددا لأمر مهول ويهيئه لأحداث مذهلة تتلاشى فيها المسافات وينعدم فيها الزمن. يحضر له جبريل عليه السلام دابة اسمها البراق، ليست من دواب الأرض ولا تخضع لقوانينها، لها حجم قريب من حجم الحصان. يستوي صلى الله عليه وسلم على ظهر البراق، وإذا به على أرض الشام في مسجد إيلياء في المسجد الأقصى. ما سر هذا الشام؟ منه رفع نبي الله عيسى عليه السلام، وفيه سينزل، وإليه سيحشر الناس يوم القيامة خلف الداعي، ومنه سيصعدون إلى أرض بيضاء بالغة الاستواء لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هناك في المسجد أحداث وصلوات، هناك حوار وصفوف مهيبة تتلألأ بأنقى البشر وأطهرهم وأكثرهم معاناة في سبيل الله، صفوف تملأ جنباته، صفوف الأنبياء الذين يعرفهم عليه الصلاة والسلام والذين لا يعرفهم صلوات الله عليهم وسلامه. هناك يكبر فيكبرون، ويقرأ فينصتون، ويركع فيركعون، ويخر ساجدا فيسجدون. ومن هناك يأخذه جبريل عليه السلام إلى رحلة أخرى،

الإسراء والمعراج. ركب صلى الله عليه وسلم البراق، فإذا هو في المسجد الأقصى في معجزة إلهية طويت فيها المسافات. ينزل عليه السلام من البراق ويدخل المسجد الأقصى فيصلي ركعتين دون أن يراه أحد، ليس لأن المسجد مهجور، فهو تحت إدارة الدولة البيزنطية النصرانية ورعايتها التي بلغ من شدة حرصها على تنصير القدس أن حرمت على اليهود السكن فيها. لم يره أحد لأن عالم السرعة التي يتحرك بها جبريل ومحمد عليهما السلام تلك الليلة عالم لا يمكن للعين إدراكه ولا للمقاييس البشرية رصده. صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين، وبعد الصلاة بدأت لغة الرموز حين خرج من المسجد، فجاءه جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن وقدمهما له، يقول صلى الله عليه وسلم: فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. وتنتهي رحلة الإسراء وتبدأ الرحلة الأعظم، رحلة المعراج إلى ملكوت السماوات وعالم الأنوار والملائكة والأرواح والجنات. يحمل جبريل العظيم نبي الله ويصعد به عبر الكواكب والمجرات، يستفتح عند كل سماء فيتلقى السؤال نفسه والاستفسار نفسه عند كل سماء، يقال له: من أنت؟ فيقول: جبريل. فيطرح عليه سؤال آخر يدل على أن الملائكة لا يعلمون الغيب ولا يدرون إلا عما يرونه، حين يقولون: من معك؟ فيقول: محمد. فيقولون: وقد بعث إليه؟ فيقول جبريل عليه السلام: لقد بعث إليه. ثم تفتح له أبواب السماوات السبع سماء سماء، فيعبر النبي عليه السلام عالما جديدا مذهلا وجليلا، هو عالم السماء الدنيا، ويقصدان مكانا محددا ويقبلان على إنسان بعينه، فيشير جبريل عليه السلام ويقول: هذا أبوك آدم فسلم عليه. فيتقدم صلى الله عليه وسلم فيسلم على أبيه، فيرد عليه آدم عليه السلام ويقول: مرحبا وأهلا بابني، نعم الابن أنت. وفي عالم السماء الدنيا تتكرر الرموز، فيرى صلى الله عليه وسلم عن يمين آدم أسودة تدخل السرور إلى نفسه، ويرى عن شماله أسودة ينظر إليها فتحزنه وتبكيه، فيقال له: إن أهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار.
ثم يصعد عليه السلام نحو السماء الثانية بعد أن دعا له آدم ورأى ما قدر له أن يرى من عالم السماء الدنيا. يستفتح جبريل فتفتح له السماء الثانية، وهناك يرى أخاه نبي الله عيسى بن مريم، ومعه ابن خالته يحيى بن زكريا عليهم الصلاة والسلام جميعا. فيقول جبريل: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فيسلم ويردان ويقولان: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. تأمل عليه السلام عيسى عليه السلام فرآه يشبه رجلا من زعماء أهل الطائف، هو عروة بن مسعود الثقفي. كان عيسى عليه السلام رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير، يميل للحمرة، وضيء الوجه، ناعم الشعر. ثم ودعه عليه السلام، وصعد به جبريل إلى السماء الثالثة، وهناك قابل نبيا أعطاه الله شطر جمال الرجال. حين بكى موسى عليه السلام في السماء بعد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بأخيه عيسى بن مريم، صعد عليه السلام للسماء الثالثة، وهناك شاهد نبيا أعطاه الله نصف جمال الرجال، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم، إذا هو قد أعطي شطر الحسن. فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج به إلى السماء الرابعة، وفيها قابل النبي الذي قال الله فيه: ورفعناه مكانا عليا. قابل إدريس صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد صلى الله عليه وسلم نحو السماء الخامسة، حيث لقي النبي الفصيح خليفة أخيه موسى ووزيره، فقال جبريل: هذا هارون، فسلم عليه. فسلم فرد هارون، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد صلى الله عليه وسلم للسماء السادسة، فقابل نبيا طويلا مكتنز العضلات كأنه من رجال أزد شنوءة، فقال جبريل: هذا موسى، فسلم عليه. فسلم عليه ورد موسى ورحب به، لكنه رغم ترحيبه شعر بمرارة أبكته حالما غادر النبي صلى الله عليه وسلم. فسئل: ما يبكيك؟ فقال عليه السلام: يا رب، هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. لم يكن ذلك البكاء حسدا من موسى لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لأمة محمد،
فالحسد يموج هناك على وجه الأرض، يملأ قلب أبي جهل وأمثاله. الحسد أخرج إبليس من الجنة، وحول ابن آدم قابيل إلى قاتل. الحسد ليس من صفات الأنبياء والصديقين والمؤمنين. موسى عليه السلام يبكي حسرة وأسفا لعناد أمته وتعنتها، بعد كل الذي بذله وعاناه من أجل هدايتها. موسى عليه السلام يحب أمة محمد ويعطف عليها، وسيثبت ذلك في هذه الرحلة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فصعد إلى آخر السماوات، وهناك رأى ما لا يستطيع وصفه من عوالم. هناك رأى بيتا يطوف به آلاف الملائكة، فتوجه نحوه فرأى نبيا جالسا عنده مسندا ظهره عليه. تأمله صلى الله عليه وسلم جيدا، تأمل وجهه وتكوين جسده، فلم ير وجها ولا تقاسيم ولا أعضاء تشبهه مثله. فقال جبريل عليه السلام: هذا أبوك إبراهيم، فسلم عليه. فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال: مرحبا بك من ابن ونبي. يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به، ونظرت إلى إبراهيم فلا أنظر إلى إرب من آرابه إلا نظرت إليه مني. ثم سأل جبريل عن هذا المكان المقدس الذي تطوف به الملائكة ويسند إبراهيم ظهره عليه، فقال: هذا البيت المعمور، يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه. أخذته صلى الله عليه وسلم هيبة المكان، لكن إبراهيم عليه السلام أخذه إلى أمته، حمله رسالة ووصية لنا، وصية تهفو إلى أرض الأحلام والآمال ومهوى الأفئدة والدعوات وملتقى الأحبة. فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التراب، عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعليك السلام يا خليل الرحمن ورحمته وبركاته، وجزاك الله عنا خير الجزاء. غادر عليه الصلاة والسلام، فيا ترى ما الذي رآه من عوالم بعد السماء السابعة؟ماذا رأى صلى الله عليه وسلم بعد السماء السابعة؟
يصعد عليه السلام إلى مكان لا يمكنه وصفه، فيأخذه جمال لا يقدر على التعبير عن مشاعره أمامه، وهو الذي أوتي جوامع الكلم. يرى شجرة من الجمال المبهر هائلة تخلب الألباب، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. اسمها سدرة المنتهى. يغشاها ما يغشى، فتتغير ألوانها تغيرا يأخذ بلبه ومشاعره، فيقول: ذهب بي، أي جبريل، إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فيا ترى كيف هي الجنة؟ إنه صلى الله عليه وسلم في الطريق إليها.

وجدرانها وعبقها، ها هي قصورها التي لم تبن من الطين أو الإسمنت، بل من الذهب أو الفضة أو اللؤلؤ أو ما شاء الله من أحجار الجنة الكريمة. ها هي ميادينها وساحاتها، ها هي مساحاتها الغناء بكل الألوان والعطور. لا تحتاج لعبورها إلى هوية أو جواز سفر، ولا يمنعك أحد من السفر في سحرها أو يمن عليك بأمتار منها، رغم أن كل متر منها كنز من الجمال والثراء، كنز يقول عنه صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ها هي طرقاتها التي لم تشق عبر التراب أو تعبد بالإسفلت، طرقات منقوشة بالجواهر والأحجار الكريمة، تسحر الماشي ألوانها وطريقة رسمها، تنطلق التأوهات ويسرح الخيال ويبعد، لكنه مهما أبعد يظل دون ملامسة بداياتها وأدنى منازلها. يقول صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، أنهارها وبحارها لا تعرف التلوث أو الملوحة أو التغير، وقيعانها لم تعد من الطين والطمي، فحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. سار صلى الله عليه وسلم وسار، فرأى القصور والأنهار، رأى نهرا عذبا جوانبه لم ترصع بالدر، بل هي من الدر. أما عبير مائه فيقول عنه صلى الله

ربك فإذا طيبه مسك أذفر. ترى هل شاهد قصر خديجة فاشتعل شوقه للبقاء في الجنة؟ الجنة حيث سافرت خديجة وسمية وياسر، الجنة حيث الأماكن التي لا تستطيع الأرض منحنا إياها، والفرح الذي لا تتسع له الأرض، والوجوه التي نشتاقها. الجنة حيث نهايات الحدود وبدايات إشراق الوعود. الجنة حيث وداع المعاناة. الجنة زمن الحصول على الحريات، فلا قمع ولا سياج ولا سجون ولا خوف من القادم والمجهول. الجنة موت المحرمات وموت الممنوعات وموت السلطات. الجنة موت الملل والتعب، موت اليأس. الجنة موت الموت. غادرها عليه السلام، لكنه أبقى قلبه معلقا بها، وارتقى في عالم نوراني مهيب، وهناك التفت إلى صاحبه جبريل، فرأى جبريل قد تغير. جبريل في عالم الأنوار. التفت صلى الله عليه وسلم إلى رفيقه ودليله جبريل عليه السلام وهما في عالم الأنوار، في عالم الملأ الأعلى، فرأى عظمته تذوب، ورأى تلك الهيبة التي أسقطته على الأرض ذات يوم تتحول إلى تذلل وخشوع، وكأنه قطعة قماش بارية. قال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله، من هيبة الخالق وعظمته وجلاله. إنها أماكن يستحيل وصفها، ولا يمكن للأحرف رسم الشعور بها. هناك تتلاشى كل القوى إلا قوة الجبار وهيبة الجبار وجلال الجبار. هناك يبلغ المخلوق أقصى حالات الخضوع وأعمق مشاعر الخشوع، فكيف بنعيم رؤيته عز وجل في الجنة؟ تلك حالة يكون فيها الإنسان غير الإنسان، والأبدان غير الأبدان. هناك يعاد خلق الإنسان لتحمل أقصى درجات النعيم. فالأجساد الدنيوية ضعيفة سريعة العطب والتغير، محدودة الطاقة والعمر، أجساد تموت، تنهار، تشل عند درجات من الحزن أو الخوف أو حتى الفرح. ولولا تهيئة الله لجسده صلى الله عليه وسلم لما تحمل رحلة الإسراء فضلا عن المعراج.
ورغم تلك التهيئة لم ير صلى الله عليه وسلم ربه، بل قال أنى أراه، لكنه رأى نورا في عالم الأنوار حيث توقفت رحلته، توقف ليتلقى راحة الأرواح وحياة القلوب، تلقى عبادة تجعل المؤمن في أقرب حالاته من ربه، حيث يقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. تلقى الأمر بخمسين صلاة في اليوم والليلة، صلاة تخفف عن أمته متاعب الحياة وتريحهم من كدر العيش، وتأخذهم إن خشعوا إلى معارج روحانية. بعدها بدأ عليه السلام رحلة العودة، وقبل عودته تنبه لهاتف يناديه كي يسلم على ملك مخيف، ملك جواره لا يسر. قال قائل يا محمد، هذا مالك صاحب النار فسلم عليه. يقول صلى الله عليه وسلم فالتفت إليه فبدأني بالسلام، ورأى صلى الله عليه وسلم بعضا من العوالم التي يشرف عليها مالك عليه السلام، رأى الجانب الآخر من مآلات البشر، رأى المشهد المخيف والمصير المفزع لأعداء التوحيد ومحارب الله ورسوله في تلك الهوة الهائلة المروعة، وما بداخلها من دركات وعوالم مرعبة ومفزعة وأودية مخيفة تعج بأشجار شائكة وثمار بالغة المرارة ومياه تغلي منذ أن خلقها الله دون أن تتبخر، وروائح لا تطاق، وأنهار من القيح وإفراز الجسد الجهنمي القبيح. رأى مائدة مقززة بالغة النتانة، نظر صلى الله عليه وسلم في النار فإذا قوم يأكلون الجيف المنتنة

أعراضهم، فكيف هي مائدة من يقع في ذات خالق الناس عز وجل؟ وكيف هي مائدة من يسب خير الناس وخاتم الأنبياء؟ كيف هي مائدة من يقع في عرضه صلى الله عليه وسلم؟ لو تعلمون ما أعلم. إطلالتان على النعيم والجحيم حظي بهما صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة تجعلانه يناشد أمته قائلا: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، بكيتم خوفا، بكيتم شوقا وحبا. بعدها بدأ عليه السلام يهبط يحمل 50 صلاة في اليوم والليلة، ويمر بإخوته الأنبياء عليهم السلام. ولما مر بأخيه موسى استوقفه فسأله وقال: ما صنعت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فرضت علي 50 صلاة. هنا ظهر حب موسى لأمة محمد وحجبه عليها، فقال: أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك فسله التخفيف. فرجع صلى الله عليه وسلم فسأل ربه فجعلها 40 صلاة. ولما مر بموسى ناشده العودة مرة أخرى والمطالبة بالتخفيف، فعاد

حتى جعلها الله 5 صلوات. فطلب موسى عليه السلام منه العودة، فاعتذر صلى الله عليه وسلم وقال: سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. ثم ودع أخاه موسى. وبعيد مغادرته سمع الوحي يقول له: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وأجزي الحسنة 10. ثم فتحت له بقية أبواب السماء، فنزل منها نحو الشام، نحو بيت المقدس، بسرعة لا تنتمي لعالم الأرض، سرعة لا يشعر بها ولا يمكن رصدها، سرعة تنتمي لعالم آخر تختفي فيه الأرقام والحسابات، حتى وجد نفسه بجوار المسجد الأقصى، فتوجه نحو بابه ليجد المفاجأة السارة داخله. فلما دخل صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي، فالتفت ثم التفت، فإذا النبيون أجمعون يصلون معه، منهم من يعرفهم أو قابلهم في السماء، ومنهم من لم يقصصهم الله عليه، صفوف لأنقى البشر وأتقاهم وأعذبهم، صفوف لأكثر الناس معاناة وأشدهم بلاء وتضحيات، عليهم الصلاة والسلام، في صلاة تعبر عن منزلته عند ربه ودرجته بينهم. وبعد الصلاة التف البعض منهم حوله، فجرى حوار حول أكثر ما يشغل أمم الأنبياء، جرى حوار حول الساعة وأمور أخرى كالدجال ويأجوج ومأجوج. هنا سكت كل الأنبياء واعتذروا. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، فتذاكروا أمر الساعة، فردوا أمرهم إلى إبراهيم، فقال إبراهيم: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى موسى عليه السلام، فقال: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام وسألوه عنها. هنا تحدث عيسى، تحدث النبي الذي سيواجه الدجال بصفته قائدا من أمة محمد، وسيعاني من همجية يأجوج ومأجوج ومجازرهم، فأخبرهم أن موعد الساعة بالتحديد ووجبتها لا يعلمها أحد إلا الله، لكن الله أوحى له بأحداث تقع قبيل الساعة يكون طرفا فاعلا فيها. المسيح عليه السلام يتحدث عن الدجال. كان الأنبياء عليهم السلام ينصتون لعيسى ابن مريم وهو يحدثهم عن مهمته القادمة ضمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
يحدثهم عن أناس من بني آدم من البشر، لكن أخبارهم اختلطت مع مرور الزمن بالأكاذيب والإسرائيليات. فالدجال يهودي من بني إسرائيل، إحدى عينيه طافية بارزة، وقد جعله الله اختباراً لإيمان الناس الذين سيخرج في زمانهم، فيمنحه الله قدرات خارقة كإنزال المطر وإنبات الزرع تستخف ضعاف العقول والإيمان والمنافقين فيكونون من جنده. أما يأجوج ومأجوج فبشر آسيويون كبقية البشر، لكنهم دمويون. أما كثرة جيشهم الهائل فليس نتيجة لما يقال إن أحدهم لا يموت حتى يولد له 100 ولد، فهذه قصص لا صحة لها. كثرتهم هي ككثرة المغول والتتار، سببها اجتياحهم للبلدان التي يمرون عليها وتسخيرهم لجندها، فيزداد عددهم حتى يصبح بالملايين، كما ازداد عدد التتار الذين كانوا في بداياتهم مجرد جيش صغير. هؤلاء هم يأجوج ومأجوج، ليس لهم قدرات خارقة. ليس صحيحاً أن أحدهم يفترش إحدى أذنيه ويلتحف الأخرى. ليس صحيحاً أن بعضهم طوله شبر وبعضهم عملاق كشجرة الأرز، فتلك إسرائيليات وأكاذيب. هم بشر دمويون لا يختلفون في همجيتهم عن التتار أو الصليبيين، ولا يختلفون في دمويتهم عن الغرب المستعمر أو حتى الغرب الحديث الذين قتلوا وأبادوا 100 الملايين في القرن الماضي وما زالوا. يأجوج ومأجوج بشر متوحشون لا يحملون عقيدة ولا أخلاقا ولا رسالة، لا يحملون سوى الحراب والسيوف، يغرزونها في أجساد أطفال وشيوخ الأمم التي يمرون بها، ويسخرون رجالها الأقوياء للقتال معهم. أما إنجازاتهم فليست سوى النهب والسلب والاغتصاب وحرق المدن والقرى، لكن ما علاقة ابن مريم بهم؟ ها هو عليه السلام يحدث الأنبياء فيقول: إن الدجال خارج، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، أي يذل وتتلاشى قوته، فيهلكه الله على يد ابن مريم، ويقتله بفلسطين بمكان يقال له باب لد. وهنا تنزل المعجزات التي تأتي مع الأنبياء وتختفي معهم. فيتحدث عليه السلام عن معركته مع الدجال وجنده فيقول: يهلكه الله حتى إن الحجر والشجر ليقول: يا مسلم، إن تحتي كافرا فتعال فاقتله، فيهلكهم الله. ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم.
فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، فيطؤون بلادهم، لا يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه، ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم، فأدعو الله فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم، فينزل الله عز وجل المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. بعد هذه القصة وبعد أحداث المعراج، خرج صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى وركب البراق، فإذا هو في مكة. فيا ترى ما هو التكذيب الذي ينتظره صلى الله عليه وسلم غدا؟ حائر بعد الإسراء. عاد صلى الله عليه وسلم إلى بيته، عاد إلى فراشه دون جلبة أو ضجيج، دون أن يعلم به أحد، وفي آخر الليل أيقظه جبريل عليه السلام مرة أخرى، فتوضأ ثم أخذه نحو البيت. ولما ظهر خيط النور في أفق الشرق أوقفه جبريل عن يمينه، ثم كبر نحو بيت المقدس، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم بعده، فأمه جبريل فأديا صلاة الفجر لأول مرة، ثم أخبره جبريل أن هذا الوقت هو بداية وقت صلاة الفجر، ثم انصرف عليه السلام. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأيقظ بناته وعلمهن صلاة الفجر، فصلين، ثم قص عليهن ما جرى له في الليل من إسراء ومعراج.

الآن معتزل في الحجر يفكر في الذي سيقوله ويتأهب لردود الفعل تجاه ما سيقوله، فأي كفر ذلك الذي سيشهده هذا الصباح؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي، فقعدت معتزلا حزينا. وفجأة خرج أبو جهل فرآه حزينا فعرف أن شيئا ما قد حدث، فتاق لاستفزازه وزيادة أحزانه، فتوجه نحوه واقترب منه حتى جلس إليه، فقال ساخرا: هل من شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم بكل ثقة ويقين: نعم. ابتهج أبو جهل فقال: ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه أسري بي الليلة. فقال: إلى أين؟ قال عليه السلام: إلى بيت المقدس. هنا اتسعت عينا أبي جهل وازداد حماس التكذيب في ثيابه، فقال متظاهرا بتصديقه: أسري بك ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فركت الشماتة يديها في نفس هذا المجرم ونهض من المجلس بهدوء، ولم يشعر نبي الله أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه، ثم قال:

ميتها وسفهائها، ملأ الشوارع بالضجيج والغبار، يحشد الوثنيين، يصرخ في ميادين مكة: هيا يا معشر بني كعب بن لؤي. فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. كان أبو جهل مسرورا بالحشود التي اكتملت من كل الجهات وكونت نصف دائرة من الاستغراب والترقب والعيون المفتوحة على الدهشة حول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: حدث قومك يا محمد بما حدثتني. فقال صلى الله عليه وسلم بكل ثقة: إني أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. هنا بدأ البعض بالتصفيق، والبعض فغر فاه ووضع يده على رأسه متعجبا ومكذبا.

الإسراء والعناد. عند الكعبة وفي الحجر بالتحديد كان صلى الله عليه وسلم محاصرا بنظرات أعدائه. امتلأ المسجد الحرام بصيحات التكذيب، ورددت جنباته أصوات التصفيق، وشعر أبو جهل بنشوة استثماره للحادثة، لكن تفاصيل الرحلة أخافته تلك الأودية الشاحبة الموحشة التي تغص بشجر وصف الله

البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. شعر بالرعب فحاول القفز على خوفه بالتهكم لئلا يتسلل الرعب إلى قلوب أتباعه، فقال: يخوفنا محمد شجرة الزقوم، هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا. قهقه البعض وخاف البعض، وزاد إيمان المؤمنين الذين خبروا نبيهم أصدق أهل الأرض. وما كان ليدع الكذب على الناس ليكذب على رب الناس، لكن بعض من أسلم حديثا ارتد، فضربت أعناقهم فيما بعد مع أبي جهل. هنا أراد الوثنيون أن يسجلوا ولو كذبة واحدة على رسول الله ليلوثوا بها تاريخه النقي.

ما يقول: فليصف بيت المقدس، لا سيما وهو لم يره من قبل. قالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد؟ عندها شعر النبي صلى الله عليه وسلم بكرب شديد، فبدأ يصف ما علق بذاكرته والتقطته عيناه حتى التبس عليه بعض الوصف، فاجتاحته مشاعر قال عنها: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثلها قط. وفجأة يجلي الله له بيت المقدس حتى صار ينظر إليه بين المسجد الحرام وبين دار ابن عمه عقيل بن أبي طالب، يتأمله، يطوف به بصره،

أخبرهم، فيتلفت بعضهم إلى بعض حائرين من هذه الدقة، حتى قالوا: أما النعت فوالله لقد أصاب. بعدها انصرفوا وقلوبهم شتى. أما هو صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو أصحابه يقص عليهم ما رأى من عوالم هائلة ونعيم ينتظرهم، أخبرهم بفرض الصلوات الخمس، وحدد لهم بداية صلاة الفجر فقط. ولما توسطت شمس الظهيرة في السماء هبط جبريل عليه السلام فأخذه إلى المسجد وأراه بداية تحرك الشمس نحو جهة الغروب، وأخبره أن هذا هو وقت دخول صلاة الظهر، فصلى به ثم انصرف. ثم عاد عندما أصبح ظل الإنسان يساوي طوله، فأخبره أن هذا هو وقت دخول صلاة العصر. ثم عاد عند غياب قرص الشمس فأخبره أن هذا هو موعد دخول صلاة المغرب. ثم عاد عندما تلاشت بقايا أشعة الشمس الحمراء في جهة الغروب، وهي التي تسمى الشفق الأحمر، فأخبره أن هذا هو وقت دخول صلاة العشاء. ثم عاد بعد دخول وقت صلاة الفجر.

الذي حدث. لما يمنعون الصلاة؟ استيقظ صلى الله عليه وسلم قبيل طلوع الفجر، فإذا بجبريل عليه السلام عنده، لم يصلي به ولم يدعه يصلي، بل انتظر حتى ظهر النور واتضحت معالم الأرض، فصلى به قبيل طلوع الشمس، ثم جاءه عند دخول وقت صلاة الظهر، فلم يصلي به الظهر حتى أصبح ظل الشيء يساوي طوله، فدخل وقت صلاة العصر مباشرة، فأخرها أيضا حتى أصبح ظل الشيء يساوي طوله مرتين، ولما غابت الشمس لم يصلي به المغرب حتى غاب الشفق الأحمر، ثم أخر صلاة العشاء أيضا حتى ذهب ثلث الليل. تشوق صلى الله عليه وسلم لتفسير سر تبكير صلوات الأمس وتأخير صلوات اليوم، فإذا بجبريل عليه السلام يقول: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين. انصرف جبريل عليه السلام، وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه أوقات الصلوات، فبدأوا يعطرون بيوتهم بها، لكنهم يتلهفون لأدائها في بيت ربهم، يتقاطرون نحوه، فيصلون باتجاه بيت المقدس، لأنها قبلة المسلمين آنذاك، يبكون، يدعون الله أن ينصرهم على أعداء التوحيد الذين آذوا نبيهم وسخروا منه وشتموه وآذوهم في دينهم. توحيد وصلوات أفزعت أبا جهل ورفاقه: ما هذا؟ وما الذي يجري؟ أهذه نتيجة معركة الإسراء التي ظن أبو جهل أنه ربحها؟ المسلمون يزدادون ويصلون آناء الليل وأطراف النهار عند الكعبة، أمر لا يمكن قبوله. انتفخت أوداج أبي جهل، فتعهد لرفاقه أن يضع لهذا الأمر حدا، فقال: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. وصل تهديد هذا الأحمق إلى مسامعه صلى الله عليه وسلم، فهون من شأنه وقال: لو فعل لأخذته الملائكة. تفاقم حمق أبي جهل، فتوجه نحو النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهدده وتوعده إن رآه يصلي عند البيت. لم يكتف صلى الله عليه وسلم بتجاهله، فها هو ذات نهار يمشي إلى المسجد ثقة بربه، فلما توقفت قدماه أمام الكعبة جعلها بينه وبين المسجد الأقصى، ثم كبر مبحرا في صلاة خاشعة
شاهده أحد محب الشر ومشعل الحرائق، فانطلق إلى أبي جهل ليخبره بتحدي محمد له، جن جنون الشرير. فخرج من منزله كالمسعور نحو النبي، ولما وقف أمامه صرخ به معتدا برفاقه: ألم أنهك عن أن تصلي يا محمد؟ لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني. التفت صلى الله عليه وسلم إليه وحدق به، ثم انتهره بكلمات أسكتت. فجاء جبريل عليه السلام فقال: فليدع ناديه، سندعو الزبانية. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك وقال: والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب. وفي نهار آخر توجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو المسجد، فإذا أبو جهل ورفاقه هناك، فتجاهلهم صلى الله عليه وسلم واتجه لصلاته، وحقدهم يحدق به. كان أبو جهل خائفا، لكنه شعر أنه إن لم ينفذ تهديده فسوف يصغر شأنه بينهم، فنهض ومشى نحو نبي الله، وما إن اقترب منه حتى توقف فجأة واهتز ورفع يديه وكأنه يحمي رأسه ووجهه من شيء مخيف، ثم رجع إلى خلف يسقط وينهض حتى جثى عند رفاقه يتصبب عرقا وينتفض خوفا. خندق من نار. الحقد يأخذ أصحابه إلى مسافات يغيب فيها العقل والحكمة، وأبو جهل أستاذ في فن الكراهية. لم يشتمه نبي الله، لم يضربه ولم يؤذه، ومع ذلك يقول لأصحابه بصفته وصيا على عقولهم، ساخرا من سجود النبي صلى الله عليه وسلم لربه: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ نظروا إليه نظرة تساؤل فقالوا: نعم. عندها أقسم فقال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، لأعفرن وجهه في التراب. دخل صلى الله عليه وسلم المسجد وشرع في الصلاة، فكان السجود فرصة لهذا الجبان، فالنبي سيكون في وضع يصعب عليه القيام والمقاومة. نهض أبو جهل من بين أصحابه، وما هي إلا خطوات فإذا به يفجأهم وهو ينكس على عقبيه إلى الوراء ويتقي بيديه، وكأنه يحمي وجهه من ضربة سيف أو أنياب أسد. كان وجهه الشاحب باتجاه النبي حتى انغمس بينهم لينهار ويسقط مرتجفا. تعجب أصحابه من شجاعة لم تبدأ حتى
حتى تلاشت وتحولت خوفا مخجلا، مع أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان ساجدا لم يمسه ولم يرفع رأسه نحوه.

نار سكتوا. فالقائل ليس محمدا صلى الله عليه وسلم حتى يكذبوه، القائل هو أبو جهل. أما الصحابة رضوان الله عليهم فكان بعضهم هناك تختلط داخلهم مشاعر الهيبة بالفرح، وبعد فراغه صلى الله عليه وسلم من صلاته أزاح الستار عن دهشتهم فقال: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. ثم أنزل الله عز وجل آياته

ناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه. سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فامتثل صلى الله عليه وسلم وسجد رغم أنف أبي جهل ومن معه، ثم توجه عليه السلام إلى بيته، أو توجه لبيت صاحبه أبي بكر كما يفعل كل يوم، يزوره صبح مساء. لكن وفي أحد الأيام لم يطرق باب أبي بكر الذي طرقه رجل مهيب يقدره أبو بكر ويقدره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، اسمه المطعم بن عدي. كان المطعم قد جاء ليخطب عائشة بنت أبي بكر لابنه جبير بن مطعم، فوافق أبو بكر. وكان من عادات القوم آنذاك تزويج بناتهم وهن صغيرات. ظلت عائشة رضي الله عنها مخطوبة حتى جاءت تلك الليلة الغريبة

وسط قطعة من الحرير الفاتن، وكأنه يزفها إليه. استيقظ صلى الله عليه وسلم من نومه متسائلا، وفي ليلة أخرى أشرق الرجل نفسه يحمل بنت الصديق على تلك الحريرة الجميلة مرة أخرى. استيقظ عليه السلام وقال: إن كان هذا من عند الله يمضه. لكنه لم يخبر صاحبه أبا بكر بأمر الرؤيا، بل ولم يكلمه في شأن عائشة أو يخطبها، ترك الأمر لله. فما الذي جرى؟ عائشة مخطوبة. لم يبحث صلى الله عليه وسلم عن امرأة بعد خديجة، رغم أنه حلم النساء أكثر منه حين كان شابا. كان مشغولا بالدعوة، لكن امرأة مؤمنة كانت مشغولة به، تغمره بأحاسيس الرحمة. كانت امرأة عظيمة، اسمها خولة بنت حكيم. تشعر بمعاناته بعد خديجة، وحاجته إلى من تشاركه عناء الطريق المملوء بالاضطهاد والتنكيل. سألت وسألت دون أن تخبره، حتى وقع اختيارها على امرأة وفتاة، ثم مشت نحو بيته صلى الله عليه وسلم. ولما استأذنت ودخلت وجلست إليه، عرضت عليه الزواج، فسألها عمن تتحدث، فقالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال صلى الله عليه وسلم: فمن البكر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك، عائشة بنت أبي بكر. فقال: ومن الثيب؟ فأشارت إلى أرملة طيبة كبيرة السن اسمها سودة بنت زمعة، فامتدحتها وقالت: قد آمنت بك واتبعتك. قال صلى الله عليه وسلم: فاذهبي فاذكريهما علي. توجهت خولة نحو بيت أبي بكر، فاستقبلته زوجته بلطف. وبعد حسن الضيافة قالت خولة: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ فسألتها: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. تحيرت أم رومان، فالفتاة مخطوبة لشاب مشرك، هو ابن المطعم بن عدي، لكن نبي الله لا يعدله أحد، لذا لم تخبرها بشيء حتى لا تفقد أمل مصاهرة خير خلق الله، بل استبقتها قائلة: انتظري أبا بكر حتى يأتي. مر الوقت، وإذا بالصديق يدخل ويسلم على أهل بيته وضيفته. ولما جلس رضي الله عنه فاتحته بالأمر، فاستغرب وقال: وهل تصلح له صلى الله عليه وسلم؟
إنما هي ابنة أخيه، كلمات ألجمت خوله وجعلتها تستأذن لتعود إليه صلى الله عليه وسلم وتسأله، فقال: ارجعي إليه فقولي له: أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام، وابنتك تصلح لي. عادت خولة إلى أبي بكر ونقلت توضيح النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت أبو بكر من فرط السعادة والقلق معا، فلم يرد عليها. فكر أبو بكر بوعده وفكر، ثم قام وقال لها: انتظري. ثم غادر المنزل، فتحيرت خوله: ما الذي يحدث؟ ولم كل هذا الغموض؟ لكن أم عائشة أزالت حيرتها حين أخبرتها عن مكانة المطعم عند أبي بكر، فقالت: إنه ما وعد وعدا قط فأخلفه لأبي بكر. أما الصديق فكان يمشي في طريقه لمنزل المطعم تحاصره التساؤلات، وكأنها لا تريد إفساح الطريق له، حتى وصل البيت. ولما دخل جلس أمام المطعم لا يدري ما يقول، فجاءت امرأته فجلست وهي تشعر بأن أبا بكر جاء ليتحدث عن ابنها، فقالت: يا ابن أبي قحافة، إني أخشى أن تدخل ابننا في دينك إن تزوج عائشة. طرح أبو بكر تساؤل المرأة على زوجها، فأيدها وقال: إنها تقول ذلك. وكأنه يقول: الأمر بيدها ولا شيء بيدي. شعر رضي الله عنه بارتياح كبير، فهو لم يخلف وعده للمطعم، وأم الفتاة هي التي فسخت الخطوبة، فنهض وخرج من بيتهما ليجد الطرقات أفسح مما كانت وأجمل. هل يوافق أخو سودة؟ عاد أبو بكر الصديق إلى بيته تحمله البشريات، بينما كانت خولة وزوجته أم رومان تنتظرانه بلهف. دخل رضي الله عنه بيته فتطلعتا إلى وجهه فإذا هو يتهلل، فزينت الابتسامات الوجوه والدور. التفت أبو بكر إلى خولة بنت حكيم وقال: ادعي لي رسول الله. انطلقت رضي الله عنها ترفرف بها السعادة، فأخبرته صلى الله عليه وسلم، فنهض نحو بيت صاحبه فزوجه عائشة، لكن دون أن تزف إليه، فقد بقيت في بيت أبيها. أقبلت أي

دين ربه. توجه صلى الله عليه وسلم نحو مخيمات القبائل في منى، يرفع أخبيتها خيمة خيمة ويدعوها قبيلة قبيلة. أما خولة فاستغلت غياب عبد بن زمعة شقيق سودة وذهابه إلى الحج، فمشت إلى سودة.

من الخير والبركة. اندهشت سودة فقالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه. أخذ طوفان السعادة سودة، أخذها أبعد من أحلامها، فهي ستصبح زوجة رسول رب العالمين. لم تتمالك نفسها أن قالت: ادخلي إلى أبي فاذكري ذاك له. قامت خولة فدخلت المكان الذي يحتضن الشيخ، كان طاعنا في السن، ابيضت لحيته وعجز حتى عن المشاركة في الحج. دخلت عليه فحيته بتحية الجاهلية: أنعم صباحا. فرفع الشيخ حاجبيه المثقلين بالزمن وتأمل صاحبة الصوت الغريب، فقال: من هذه؟ قالت: خولة بنت حكيم. فقال: فما شأنك؟ قالت: أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة. شعر الشيخ بالفخر رغم شركه، فقال: كفء كريم، ماذا تقول صاحبتك؟ قالت: تحب ذاك. عندها اجتاحه ما يجتاح أي أب حنون، وهو يرى فلذة كبده تستعد لمغادرة بيته، فقال: ادعيها لي. أقبلت سودة على استحياء، فخاطبها بأحرف من حنان: أي بنية، إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبه، وهو كفء كريم، أتحبين أن أزوجك به؟ فقالت: نعم. فالتفت نحو خولة وقال: ادعيه لي. كان صلى الله عليه وسلم مشغولا بدعوة الحجيج، بينما كان أبو لهب مشغولا بملاحقته وتكذيبه ونثر التراب عليه كعادته في كل حج. عاد صلى الله عليه وسلم بعد نهاية الحج، ثم توجه نحو الشيخ زمعة بن قيس فطلب يد ابنته سودة فزوجها إياه. وبعد الزفاف عاد شقيقها عبد بن زمعة من الحج، ولما دخل البيت تلفت فلم يجد سودة، ناداها فلم تجبه. سأل أهل البيت عنها، سأل والده، فأخبره أنه زوجها من عدوه محمد بن عبد الله. اسودت الدنيا في وجهه، وغضب غضبا أفقده صوابه، فقام بحركة جاهلية عصابية، جثى على الأرض وبدأ يجمع التراب بكفيه ثم يرفعه ويحثوه على رأسه، وذلك من هول الخبر. بلغ الغضب بعبد بن زمعة هذا المبلغ، لكن الكراهية بلغت بكاره النبي مستوى من الانحطاط غير معقول،
حتى إن أحدهم الآن في مكان لا يطاق، يعبث في المزابل ويقلب النفايات، فما الجنون الذي أصابه؟ أعداء النبي صلى الله عليه وسلم يفتشون المزابل. ظل صلى الله عليه وسلم بعد زواجه بسودة ينشر التوحيد والوعي بالتوحيد وسط حصار قريش وإهانة طواغيتها الذين انحطوا في فجور الخصومة إلى الحضيض، سفلوا لدرجة ممارسة شيء لا يليق إلا بمن لا كرامة له ولا أخلاق، وإلا فمن يصدق أن الحقد أوصل وجوه القوم وسادة قريش لدرجة نبش المزابل بالأيدي، ليس بحثاً عن درهم أو دينار أو جوهرة ثمينة، ولكن بحثاً عن القذارة نفسها. الشاب النحيل بن مسعود كان هناك في المسجد، كان ينصت خائفاً لأبي جهل الذي فقد الجرأة على الاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد استغلال مكانته في توظيف شخص ساذج ينفذ أحلامه بدلا منه حتى لا يفقد هيبته أمام القوم. كان يهتف: أيكم يقوم إلى سلا ناقة بني فلان التي ذبحت بالأمس، فيأخذه فيضعه على كتفي محمد إذا سجد؟ تقزز الجالسون، لكن المجرم الذي حاول خنق النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، عقبة بن أبي معيط، فز من مكانه كالأبلة وقصد تلك المزبلة التي يختلط فيها الدم ببقايا الطعام والعظام والفرث والسلا، ولما وصل استقبلته رائحة كريهة فلم يبال بذلك بل مد يده نحوها غمسها فيها وقلبها، وأخيرا وجد الكنز. ها هي المشيمة، وها هو يسحبها من بين الأكوام يرفعها تتدلى وهو يهرول بها. ربما مر به أحدهم فتساءل: أهكذا يفعل الحقد على محمد بكبار القوم؟ انطلق عقبة نحو أطهر بقعة تقدسها العرب، أنساه حقده حرمة الحرم، تجاهل أن الناس تقدره وتقدر قومه لأجل هذا الحرم. ولما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم انتظر لحظة سجوده، وابن مسعود يشاهده يحترق جوفه، ولكن لا حول له ولا قوة. تنبه أحد العقلاء فانطلق مسرعا نحو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، طرق الباب بقوة وأخبر فاطمة بما سيجري، فجاءت تركض عليها السلام لنجدة أبيها، لكنها تصل وعقبة بن أبي معيط يرمي المشيمة على ظهره الطاهر،
فينفجر مجلس الوثنيين بالضحك حتى مال بعضهم على بعض من شدة الضحك. فتبكي فاطمة وتنحني على ظهر أبيها وتنزع عنه القذر وترميه خارج الحرم، ثم تمر بأشباه الرجال تنظر إليهم بعيون غارقة بالدموع تصرخ في وجوههم. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته رفع صوته مستغيثا بجبار السماوات والأرض، فقد قلت حيلته وعز نصيره، قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فلما سمع الطغاة صوته أغلق الخوف أفواههم، وخيم السكون على المكان إلا من نشيج فاطمة، ثم دعا دعاء جعلهم يتخيلون الموت خيمة تضرب أطنابها حول مكة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. ثم نهض صلى الله عليه وسلم حزينا وأخذ بيد ابنته التي تكفكف دمعها وتمسح عن ظهر أبيها آثار القمع الذي جعل مكة لا تطاق.

طريق عكاظ. مرت أكثر من 10 سنوات على بعثته صلى الله عليه وسلم ودعوته، لم يحمل خلالها سيفا أو خنجرا، ولم تمس يده أحدا بأذى. مرت 10 سنوات وسلاحه صلى الله عليه وسلم الكلمة وحسن الخلق والتعامل، فزاد محبوه وازداد حقد أعدائه حتى اضطر للبحث عن قوة تحمي دعوته. ها هو شهر شوال قد أقبل، وأقبل معه سوق عكاظ، ليخرج صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه. وفي الطريق، وفي مكان يقال له نخلة، خيم الليل عليهم، فقسموه بين مناجات ونوم. وعند الفجر شرعوا في صلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا 9 أشباح مخيفة تنحدر عليهم من بين الجبال والشعاب دون أن يشعروا بها أو يروها، تطوف حولهم تتفرس في وجوههم في ركوعهم وفي سجودهم. فيأخذ القرآن بعقول تلك الأطياف وتأسرهم آياته حتى انقضت الصلاة. ولما انقضت انطلقوا إلى قومهم من الجن وقد آمنوا بربهم، وقالوا لهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم سورة الجن وأخبره بما جرى حوله. واصل عليه السلام طريقه إلى عكاظ، ثم عاد إلى مكة دون نتيجة. وفي ليلة من الليالي كان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وفجأة اختفى عن أنظارهم، فبحث الصحابة عنه فلم يجدوه. نادوه بين الأودية والشعاب فلم يجبهم، خيم عليهم الحزن وذهبت بهم الظنون، حتى قالوا: لقد استطير نبي الله، لقد اغتيل. ولما ظهر الفجر إذا بطيفه الجميل يتهادى من جهة جبل حراء، فانزاح همهم واحتضنته قلوبهم، وقالوا: فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن، ثم أخذهم فأراهم آثار الجن وآثار نيرانهم. وفي ليلة أخرى كلمهم وأخبرهم أنه سيلتقي ببعض الجن، فطلب الفتى بن مسعود مرافقته وانطلق معه. ولما وصل أعلى مكة توقف صلى الله عليه وسلم، ثم خط برجله خطا يبدو أنه دائري، ثم التفت إلى ابن مسعود وأمره بالجلوس فيه وعدم مغادرته، ثم مشى خطوات ثم جلس. كان ابن مسعود يراه جيدا،
وكانت عيناه وقلبه ومشاعره على نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن شيئاً غريباً حدث. فجأة اختفى صلى الله عليه وسلم، اختفى عن ناظريه رغم أنه لا يبعد عنه سوى خطوات. منى تكتنز بالمفاجآت. جلس صلى الله عليه وسلم فإذا بقطع داكنة تهتز وتتداعى نحوه عبر ظلمة الليل، تتجمع حوله حتى اختفى تماما عن ابن مسعود الذي شعر برهبة عندما تلاشى صوت نبيه أيضا، لكنه لم يغادر الخط الذي خطه له. ولما بدأت خطوط الفجر تتسلل في الأفق، شق عليه السلام جدار الجن وذهب بعيدا حتى اختفى. فبدأت أطياف الجن تتفرق شيئا فشيئا. ولما عاد صلى الله عليه وسلم من قضاء حاجته، مر بصاحبه فسأله عنهم، فأخبره أنه لم يبق منهم سوى القليل، فتوجه إليهم وكلمهم، ثم غادر مع صاحبه المكان يشقان طريق الخوف نحو مكة بعد أن التقى صلى الله عليه وسلم بالجن. لكن الله لم يأمره بالاعتماد عليهم ولم يأمره بالخوف منهم، ولم يطلب صلى الله عليه وسلم من أصحابه التواصل معهم رغم أنه أخبرهم بأن منهم إخوة لهم في الإسلام، فلهم عالم وللجن عالم آخر، ولا تأثير لشياطينهم على من يحصن نفسه بذكر الله. ومرت الأيام فأقبلت أشهر الحج وتناثرت خيام العرب على أرض منى، فقصدها صلى الله عليه وسلم ليجد لغة أخرى لم يعهدها ووجوها أكثر بشرا. عام مختلف وأيامه استثنائية، لم يحضره أبو لهب ولا أبو جهل، ربما أخافتهما دعوته. وفيه قابل صلى الله عليه وسلم رجلا من همدان، فرحب به الهمداني وأنصت باهتمام لما يقول وتحمس لنصرته، فسأله صلى الله عليه وسلم سؤال من يبني دولته بالسلم لا بالعنف، برضا أهلها لا بقمعهم، بتأييدهم لا بمخاتلتهم وغشهم. فقد كان بإمكانه أن يقيم دولة صورية في مكة تحت رعاية الأصنام وطواغيتها عندما عرضوا عليه الزعامة، لكنه يأبى أن يخدع أو يخدع. لذا سأل الهمداني فقال: هل عند قومك من منعه؟ فقال: نعم. ثم انطلق الرجل، لكنه عاد بعد قليل ليشترط موافقة قومه، ثم يعود في العام القادم ليخبره بالنتيجة.
ودعه صلى الله عليه وسلم، وانطلق مع أبي بكر وعلي رضي الله عنهما إلى خيام تنضح بالأدب وحسن الاستقبال، خيام تسفر عن أروع ما في القبيلة من قيم وجمال. حل صلى الله عليه وسلم ضيفا على خيام بني شيبان بن ثعلبة الذين يسكنون جوار دولة فارس، فأثنى أبو

أنت وأمي هؤلاء غرر الناس. بعدها جرى حوار أداره أبو بكر، حوار معطر بالحكمة ولين الكلام، حوار جميل مع قوم أثاروا إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم.

في مجلس مفروق. مشى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما بين خيام منى حتى توقفوا أمام مخيمات بني شيبان بن ثعلبة، وكان قائدهم يدعى مفروق بن عمرو. كان رجلا وسيما قد أرخى جديلتيه على صدره، ومعه رجل الدين هانئ بن قبيصة، ورجل الحرب المثنى بن حارثة وغيرهما. فسأله أبو بكر عن عددهم فقال: نزيد على 1000، ولن تغلب 1000 من قلة، وإنا لأشد ما نكون حين نغضب، وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح، والنصر من عند الله. ثم تأمل تلك الوجوه المشرقة فأدرك أنه أمام من ملأت أخباره الدنيا، فقال: لعلك أخو قريش. فتقدم صلى الله عليه وسلم فجلس، أما أبو بكر فلم يجلس، بل قام ونشر يديه بثوب يظلل نبيه من حرارة الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن دعاهم إلى الشهادتين: أن تؤوني وتنصروني، فإن قريشا قد ظاهرت على أمر الله وكذبت رسله واستغنت بالباطل عن الحق، والله الغني الحميد. تعجبوا من إجلال أصحابه له، وصدعت قلوبهم كلمات المولى حين تلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. فاعتقد

قهروا عليك. ثم تكلم رفاقه فأخبروه أن بينهم وبين كسرى معاهدة ألا يحدثوا حدثا ولا يؤووا محدثا، وأن دعوته هذه يكرهها الملوك، لذا قدموا اقتراحا بأن ينصروه إن تعرض لاعتداء من العرب لا من الفرس. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. ثم قال كلمات تمطر معتنقيها بمستقبل أبيض، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال أحدهم: اللهم فلك ذلك. فتلا صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم ودعهم ومد يده نحو أبي بكر ونهض قابضا على يد الصديق وهو يثني عليهم ويقول: أية أخلاق للعرب كانت في الجاهلية، ما أشرفها، بها يدفع الله عز وجل بأس بعضهم عن بعض، وبها يتحاجزون فيما بينهم. ثم تحرك مع صاحبيه قليلا فاستقبلتهم خيام كالعطور، استقبلتهم أكرم وأجمل خيام في الدنيا. ما أجملكم يا أهل طيبة، هدأت الحروب الجاهلية التعيسة بين قبيلتي الأوس والخزرج في يثرب، لكنها لم تنته بعد. أغمدت السيوف مؤقتا، فلما جاء موعد الحج ركب بعض زعمائهم نحو مكة، نصبوا خيامهم في منى. ها هي خيامهم، ما أبهاها وأجملها، وما أجمل تلك الخطوات التي تتجه نحوها. هنا التقى الغرباء بالغرباء، هنا توقفت خطواته صلى الله عليه وسلم فتوقف التأريخ، توقف يشكو مجهدا يترنح. يتلقاه صلى الله عليه وسلم فينعشه بنبض التوحيد، ويفسح له مسارات مضاءة بالوحي مزينة بالعلم والقلم. هنا التقى أجمل ما في مكة مهبط الوحي بأجمل ما في يثرب مدينة الحب والنخيل. يثرب عاشقة الأنبياء التي يقتلها الشوق إلى حبيبها، فيقول علي رضي الله عنه: دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: ممن أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج.
عندها

عليه وسلم تدافع قبائل يهود نحو يثرب بحثاً عن نبي منتظر، فقال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله عز وجل، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن. أفاق أبناء يثرب على كلام الله يشدهم، يوقظهم، فإذا هم أمام النبي الذي طالما تحدث عنه يهود وانتظروه.

مبعوثاً الآن قد أظل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. تلألأت عيون القوم سعادة وبشرى، ورفرفت بقلوبهم وأرواحهم أنوار ومعارج. سكت صلى الله عليه وسلم، فالتفت بعضهم إلى بعض وتشاوروا وقالوا: يا قوم، تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. قاموا بعد تشاورهم واتجهوا نحوه صلى الله عليه وسلم، يعلنون قبول دعوته إلى الله عز وجل وقبول الإسلام، ثم شكوا إليه حالهم وبشروه، فقالوا بحروف تنزف ألما وتشع أملا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، وعسى أن يجمعهم الله بك، وسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ودعهم صلى الله عليه وسلم، وانتهى الحج فرجعوا إلى ديارهم تتمايل مطاياهم بأجساد تحمل قلوبا أخرى وأرواحا أنقى.

نتيج ليلة العقبة. لم يعد الرجل الهمداني لمقابلته صلى الله عليه وسلم، لكن قوافل الحب اليثربي وصلت. ها هم قد نصبوا خيامهم على أرض منى، ليتسلل الشوق منها بحثا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي ابتهج بهم، لكنه أشعرهم بخطورة الوضع فأمرهم بالسرية، وحدد موعدا للقاء بعضهم في ساعة متأخرة من الليل حين يأوي الحجيج إلى مضاجعهم. خيم الليل وانتثرت النجوم وكأنها تذكر الأحبة بالموعد، فانتظروا حتى أخمدت النيران وغفت الأعين، وصف الجو إلا من انسياب نسيم أو عواء ذئب. نهض 12 رجلا دون أن يشعر بهم أحد، وتسللوا إلى مكان لا يعلمه غيره وغيرهم، فإذا المشاعر قد سبقتهم. ولما جلسوا عنده صلى الله عليه وسلم تكلم فأنصتوا، قال: تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. فصافحته القلوب قبل الأيدي. شاعر يثرب كعب بن مالك وعبادة بن الصامت والشاب جابر بن عبد الله كانوا هناك. يتحدث جابر بن عبد الله عن تلك الليلة وعن آثارها على بيوت يثرب كلها فيقول: أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة، بعثنا الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم من يثرب، فيأتيه الرجل منا فيؤمن به، فيقرئه القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لا يبقى دار من دور يثرب إلا فيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. اطمأنت يثرب وتماهت القلوب فيها، وبدأت أخوة الإسلام تغسل عداء الجاهلية. شعر أهلها بنظافة ونظام وأخوة وطمأنينة وثقافة لم يعهدوها من قبل. ولا يملك عبد الله بن سلول القدرة على توفيرها. أما خارج يثرب فأخبار انتشار الإسلام فيها تشرق مع شمس كل صباح، تتجاوز الجبال والشعاب والبحار حتى أبحرت نحو الحبشة، فأججت حماس المهاجرين، فعاد الكثير منهم. عادت أم سلمة وزوجها أبو سلمة، وعاد الشاب الزبير بن العوام. فوجدتها أمه صفية عمة رسول الله فرصة ليخطب الفتاة الرائعة أسماء بنت أبي بكر، فخطبها فزفها أبو بكر إليه،
في يثرب أيضا كان كبار الأوس والخزرج يبحثون عن المزيد من هذا الحب والإيمان والعلم، لذا اجتمعوا فاتفقوا على أمر خطير قد يؤثر على علاقتهم بمكة. شوق البراء للكعبة. بعد أن غيرتهم كلماته وصاغتهم من جديد، أصبح صلى الله عليه وسلم أحب إلى الأنصار من أبنائهم وأنفسهم، يتساءل الحنين بين أضلاعهم: ترى هل هو بخير؟ هل أصابه مكروه؟ يقول أحدهم: اجتمعنا

بال مكة ويخاف، فرحلنا حتى قدمنا عليه، وذلك في موسم الحج حيث سال الحجيج من كل فج نحو مكة، لكن الكعبة لم تكن بشوق إلا إليهم. وفي الطريق وفي مكان يقال له البيداء توقفوا فترجلوا عن رواحلهم، ثم انتشروا يسترخون يتناولون طعامهم. ولما حانت الصلاة، إذ بمشهد غريب يحدث ساعة شرعوا في الصلاة واستقبلوا جهة الشمال جهة المقدس، فسيدهم البراء بن معرور يمارس حركة غريبة، إنه يصلي معهم لكنه يركع ويسجد باتجاه معاكس، أي باتجاه الجنوب باتجاه مكة. تعجبوا من صنيعه، فقال لهم: يا هؤلاء، تعلمون أني قد رأيت رأيا والله ما أدري توافقوني عليه أم لا؟ فقالوا: وما هو يا أبا بشر؟ فأخبرهم أنه لا يريد أن يجعل الكعبة خلف ظهره، فقالوا: لا والله لا نفعل، والله ما بلغنا أن نبينا يصلي إلا إلى الشام. فأصر على صنيعه طوال الطريق، ولما وصلوا إلى مكة شعر بحرج، فالتفت إلى الشاعر كعب بن مالك وقال: يا ابن أخي، انطلق بنا إلى رسول الله حتى أسأله عما صنعته في سفري هذا. فانطلقا، فلما وصلا مكانا يقال له الأبطح، سأل أحد المارة عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا دخلتما المسجد فانظر العباس، فهو الرجل الذي معه. دخل المسجد فإذا هو جالس مع عمه العباس، فسلما. فلما رآهما العباس قال للنبي: هذا البراء بن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. فقال صلى الله عليه وسلم: الشاعر؟ فقال: نعم. فتلألأ وجه كعب فرحا بهذا السؤال، ثم سأله البراء عن صنيعه في صلاته، فبين صلى الله عليه وسلم له أن العبادة لا تخضع للاجتهاد والهوى، بل هي وحي يوحى، وقال: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. ثم أسر لهما صلى الله عليه وسلم بمكان وتوقيت اللقاء الثاني، فنهضا إلى خيامهما وقومهما. وفي الليلة الموعودة حدث شيء غريب. العباس ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم طوال الليل، فهل انكشف سر الموعد؟ أم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيؤجل الاجتماع؟ وماذا عن الأنصار؟ فهم على أحر من الجمر للقائه.
هل يعيق العباس بيعة العقبة؟ كان العباس ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك لم يؤجل الاجتماع، فنبي الله صلى الله عليه وسلم يثق بالعباس كما يثق الأنصار بعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. كانت ليلة الثاني عشر من ذي الحجة هي الليلة الموعودة، حيث يكاد القمر أن يكتمل، وقبل أن يتحرك الأنصار جرت محاولات مع والد جابر لعله أن يسلم. يتحدث عنها كعب فيقول: واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة أوسط أيام التشريق، ونحن 70 رجلا للبيعة، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام، وإنه لعلى شركه. فأخذناه فقلنا: يا أبا جابر، والله إنا لنرغب بك أن تموت على ما أنت عليه، فتكون لهذه النار غدا حطبا، وإن الله قد بعث رسولا يأمر بتوحيده وعبادته، وقد أسلم رجال من قومك، وقد واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة. نأى الشيخ العاقل بنفسه عن نار جهنم، نأى بنفسه عن العناد والمكابرة، والقرآن يتلى على مسامعه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وتطهر ونهض معهم. خرجوا يتلفتون يتسللون، خرجوا بطريقة مدهشة، فعندما استثقل الناس في النوم تسللوا مستخفين من قريش تسلل القطا، حتى وصلوا حول مكان رمي الجمرات بعيدا عن الأعين وعن جواسيس طواغيت مكة، فإذا بنبي الله مع العباس وحدهما، حيث أصر العباس على التأكد من مصير ابن أخيه والقوم الذين سيستقبلونه. لذا تكلم أولا فقال: إن محمدا منا حيث قد علمتم، وهو في منعة من قومه وبلاده، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم تخشون من أنفسكم خذلانا فاتركوه في قومه. كان الأنصار ممتلئين بالإيمان والحماس والأدب الراقي، فقالوا: قد سمعنا ما قلت. ثم التفتوا إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم فقالوا: تكلم يا رسول الله. هنا تلا صلى الله عليه وسلم القرآن ورغب في الإسلام، فنثر الأنصار أموالهم وقلوبهم ومهجهم بين يديه ينتقي منها ما يشاء، وقالوا: يا رسول الله، خذ لربك ولنفسك. فقال:
إني أبايعكم على أن تمنعوني مما منعتم منه أبناءكم ونساءكم. فهتف البراء بن معرور بإيمان كالجبال فقال: نعم والذي بعثك بالحق، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أهل الحرب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. وهنا طرح أحدهم سؤالا بحجم حبهم، فكانت الإجابة عليه بحجم محمد ودين محمد صلى الله عليه وسلم. هل ستتركنا أيها الحبيب؟ بكلمات تحتضن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيعة وبعد البيعة، وقبل الدولة وبعد الدولة، يبوح أحد الأنصار، يبوح أبو الهيثم بن التيهان بمشاعر قادمة من أقصى القلب فيقول: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا، وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ أنصت صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الشوق الذي يخشى حرقة الفراق، فنثر عليه السلام دمه فداء للأنصار وحب الأنصار، وقال كلمات كاد المكان يكبر من جمالها. قال صلى الله عليه وسلم: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. اهتزت القلوب واقشعرت الأبدان لهول الكلمات، فالتفت

رسول الله نبايعك. فقال صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا. فانتقوا له 9 من الخزرج و3 من الأوس. فنهض البراء بن معرور وأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب عليها، وكان أول من بايع. ثم نهضوا بعده وقاموا خلفه. ولما صافحه أصغر 70 واسمه أسعد بن زرارة التفت إلى قومه يستحث عزما بحجم حب نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: رويدا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد المطايا إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على عض السيوف إذا مستكم، وعلى قتل خياركم، وعلى مفارقة العرب كافة، فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فهو أعذر لكم عند الله عز وجل. شعر الأنصار أن كلمات أسعد تبدد وقتهم، فصاحوا به: أبعد يدك يا أسعد بن زرارة، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. ثم أكملوا بيعتهم رجلا رجلا، يأخذ عليهم شرطه ويعطيهم على ذلك الجنة. الجنة أسمى الأهداف وأرقاها، ودونها تسهل المعاناة وتهون التضحيات. كانت تلك الأيدي وهي تتصافح تخنق مخلوقا مخيفا، مخلوقا كالليل لا يرى، خفيا كالوسواس لا يسمع. أحرقته البيعة فنفد صبره وصرخ صرخة مزقت ستار الليل وأيقظت النيام في منى. صرخ هذا المخلوق حين رأى لأول مرة شعبا يسافر ليبايع قائدا مضطهدا ليس منه. صرخ حين رأى محمدا صلى الله عليه وسلم يؤسس دولة دون إراقة دم أو إكراه. ماذا تفعلون يا أهل يثرب بمنى؟ كان الحجاج الوثنيون يغطون في نومهم على أرض منى، وفجأة دوت صرخة مزعجة أيقظتهم. ملأت أجواء منى بالفزع وجعلتهم يقفون على أقدامهم. شخص لا يدرون من هو ينادي أهل المنازل، يصرخ بهم: يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم؟ عرف الوثنيون أن هذا الصارخ عدو لمحمد، لأنه يسميه مذمما ويسمي المسلمين بالصباه. فتأهبوا بسيوفهم
واستعدوا لجيش خفي لا يعرفون متى يفجأهم ولا من أي الجهات ستكون غارته. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فطمأن أصحابه وأخبرهم أن هذا صراخ شيطان العقبة، وأمرهم بالانصراف فورا والتسلل بين هذا الضجيج. لكن حماس الحرب اشتعل في رأس أحد الأنصار واسمه العباس بن عبادة، فتمنى خوضها لله، كيف لا وهو الذي طالما خاضها للأصنام، فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منى بأسيافنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هدأ حماسه وأخبره أنه لم يؤمر بحمل السلاح، وقال: إنا لم نؤمر بذلك، ارفضوا إلى رحالكم. فرجعوا فاضطجعوا على فرشهم، بينما بقيت منى ساحة من الفوضى والإشاعات، مما حمل بعض الوثنيين على أن يركبوا نحو مكة ليخبروا طواغيتها. ولما أشرقت الشمس على أرض منى إذ بدبيب الخيل يهز الأرض ويثير الغبار من بعيد، اقترب الغبار ودنت الخيل، فإذا هم فرسان قريش وفيهم الحارث بن هشام أخو أبي جهل. طاف الفرسان، فطافت شكوكهم حول مخيم يثرب ثم توقفوا أمامه، فصاح قائدهم برجال يثرب: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا لتستخرجوه من بين أظهرنا، وإنه والله ما من العرب أحد أبغض إلينا أن تنشب الحرب فيما بيننا وبينهم منكم. لزم المؤمنون الصمت ولم يتفوهوا بكلمة، فتقدم وثني يثرب نحو المتكلم يعتذرون يقولون: والله ما كان من هذا شيء وما فعلناه. كان الشاعر كعب بن مالك صامتا يرمق والد جابر الذي أسلم البارحة، ووالد جابر ينظر إليه ولغة العيون تتكلم. فلما هم فرسان مكة بثني رقاب خيلهم والعودة إلى مكة، تفوه كعب بكلمات، كلمات جعلت شقيق أبي جهل يرمي نعليه باتجاهه. أحزان تتجدد على طريق الهجرة. أراد كعب بن مالك أن يبعد الشكوك حول الأنصار، فشارك بدعابه. رأى الحارث بن هشام شقيق أبي جهل يلبس نعالا جديدة، فهتف بوالد جابر: يا أبا جابر، أنت سيد من ساداتنا وكهل من كهولنا،
ما تستطيع أن تتخذ مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟ فانحنى الحارث نحو نعليه ومد يديه فخلعهما.

أرى الشيخ أن كعبا قد أحرج الحارث، فقال: مهلا، أحفظت والله الرجل فاردد عليه نعليه. لكن كعبا قال: والله لا أردهما. ثم همس إلى والد جابر وقال: والله لئن صدق الفأل لأسلبنه، أي في الحرب. اطمأن الوثنيون فغادروا منا، واستعد الأنصار للرحيل، ليشرق يوم السفر بشمس جديدة وصباح منعش كالمطر. غادرت رواحل الأنصار لتزين يثرب لاستقبال حبيبها، نخيلها السامقات تتمايل تطلعا وشوقا إليه، يثرب تنتظر نبيها الذي سيغير العالم، سيجعلها عاصمة لأعظم دولة في التاريخ، بعد أن كانت بلدة يتفاخر أبناؤها بنحر بعضهم من أجل دابة أو حتى مزحة. يثرب ملت من تقاتل فلذ أكبادها، ومن النوح وسكب الدموع على أجداثهم. ها هو نبي الله صلى الله عليه وسلم يمسح دمعها، يبعث إليها بمعلمين ليعلقا قناديل الوعي والحب في بيوتها وأسواقها ودروبها. يبعث مصعب بن عمير الذي يتزر الجلد من الفقر، وابن أم مكتوم الأعمى

عليه وسلم يحدث أصحابه عن رؤيا، يقول: أريت دار هجرتكم، ويصفها بأنها ذات نخل بين حرتين، فيتسلل الشباب وتهاجر أول عائلة، إنها عائلة أم سلمة، ها هي قد استوت على ظهر بعيرها، فيناولها زوجها طفلهما سلمة، ثم يأخذ بزمام بعيرها وينطلق بها، وفي الطريق يفاجآن بمجموعة من الرجال تعترضهما، ثم يأمرون أم سلمة بالنزول، ويتقدم أحدهم فينزع الطفل منها وهي تبكي: ما هذا؟ ألا تكف الوثنية عن إلحاق الأذى بهذه المؤمنة؟ طعن أبو جهل أمها سمية فصبرت، عذبوا أخاها عمارا فصبرت، ضيقوا مكة فتركتها لهم وهاجرت إلى الحبشة، ولما سمعت ببيعة الأنصار وكرم يثرب عادت لتجد قريشا في الطريق تمنعها من الهجرة، تخطف صغيرها، تفصلها عن زوجها، ثم تتركها على قارعة الطريق للدموع والأحزان. أم سلمة عام من البكاء. اجتاح الخوف أم سلمة حين أوقفت عائلتها بعيرها، وعنفوا زوجها وتجاهلوا رجاءاته، وقالوا له: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه علام نتركك تسير بها في البلاد؟ تقول رضي الله عنها: فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه، فاضت عينا أبي سلمة وتحير وقلت حيلته، فودع زوجته وطفله وانطلق وحيدا حزينا نحو يثرب. فوصلت أخباره إلى عشيرته، فغضبوا وانطلقوا نحو أم سلمة، لا لمواساتها بل ليزيدوا من آلامها. ها هم أمام بيوت أهلها يطالبون بالطفل، يقولون: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. رفض أهلها، فامتلأت الساحة بالضجيج والشجار والتلويح، فاشتبكت الأيدي. أما سلمة الصغير فكان كالذبيحة بينهم، يتنازعونه، يتجاذبونه، وصراخ أمه يعلو تناشدهم الرفق به. تقول رضي الله عنها: تجاذب ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده. كان الطفل يتوجع، يصرخ، لا يستطيع تحريك يده من الألم، وفي النهاية تمكن أعمامه من انتزاعه وهو ينظر إلى أمه، يناديها، يمد يده السليمة نحوها حتى غابت عن عينيه، يتفطر قلبها،
يحرمها الفراق لذة الزاد وطعم الرقاد، يأخذها الحزن كل صباح إلى مكان يقال له الأبطح، تدعو الله وتئن وتبكي قرابة العام، حتى أشرق ذلك اليوم حين مر بها شهم من بني عمومتها، فرأى جسدا ناحلا وعينين توشكان على العمى من البكاء، فرق لحالها واتجه غاضبا نحو أهلها يؤنب ضمائرهم ويقول: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟ نظر بعضهم إلى بعض من الخجل، وعاد إليهم بعض رشدهم، فنادوها وقالوا: الحقي بزوجك إن شئت. فتأهبت للرحيل المر دون صغيرها، ولما علم أهل زوجها لحقوها التفتت خائفة إلى من يلاحقها، ففوجئت بصغيرها يقبل كالحياة نحوها، إن حدرت عن بعيرها لا تصدق ما تراه، تركض نحوه تفتح ذراعيها وتحتضنه، فتنهمر دموعها ويعلو أنينها وهي تضمه وتشمه وتضمد جراحها برائحته الحبيبة، وتبدد وحشته بعد عام من اليتم والحرمان. شعرت بعده أنه لا مكان لها هنا سوى الأحزان، فانطلقت خشية أن يتراجعوا، وهي تقول: وضعت ابني في حجري ثم خرجت أريد زوجي، وما معي أحد من خلق الله، وفي الطريق أوقفها أحد الوثنيين. سر تضحية المرأة المسلمة. انطلق بعير أم سلمة نحو يثرب، ولما وصلت مكانا خارج الحرم اسمه التنعيم، رآها شهم اسمه عثمان بن طلحة، فعرفها وسألها مستغربا: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت: أريد زوجي. تلفت فلم ير معها أحدا، فزاد استغرابه وقال: أوما معك أحد؟ فقالت: لا والله إلا الله وابني هذا. شعر بغصة ومسؤولية تمليها رجولته، فقال: والله ما لك من مترك. فأخذ بخطام البعير وانطلق يهوي بها نحو يثرب. ترى ما سر تضحيات أم سلمة وتحديها للقمع؟ إنه الدين المقنع، لا الوثنية ولا حتى الديانات السماوية بعد أن حرفت، التي تحكم على المرأة إذا حاضت بالنجاسة، فهي تنجس كل شيء تلمسه أو تجلس عليه من أثاث أو أدوات، وتحكم أن كل من لمس أو جلس على شيء لمست يصبح نجسا،
وعليه أن يستحم ويغسل ثيابه، وإذا أصابت الرجل قطرة دم منها ينجس لمدة أسبوع، أما إذا انتهت فترة حيضها فإنها تبقى نجسة مدة أسبوع آخر، أي نصف كل شهر، أي نصف أجمل أيام عمرها. وهذا هو سر انفلاتها، لا لأنها شريرة، بل لأنه لا طاقة لها بتعاليم كتابها المحرف. بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف على زوجته الحائض أن تشرب قبله ثم يشرب بعدها ويشعرها بحبه، فيبحث عن موضع شربها فيشرب منه، ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها وهي تسرح شعره. ولما أصابته صلى الله عليه وسلم قطرة دم منها لم يغسل ثوبه، بل غسل القطرة فقط. أما الصحابية فتشعر بإسلام يحترم عقلها وآدميتها، ويدفعها لمنافسة الرجل ومسابقته نحو أبواب الجنة. هذا هو سر تضحيات سمية وخديجة وأم سلمة، أم سلمة التي يأخذها عثمان بن طلحة هي وابنها بأسلوب راق تقول عنه: كان عثمان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم أبعد عني، حتى إذا نزلت أخذ بعيري فحط عنه ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى عني إلى شجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه ثم أبعد عني وقال: اركبي. فلما وصل إلى قرية قباء قال لها: زوجك في هذه القرية، فادخليها على بركة الله. تقول أم سلمة: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب أبا سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة الذي عاد إلى مكة فأسلم فيما بعد، عاد ليجد مكة موحشة تكاد تبكي. مكة تشعر بالوحشة، خلت الكثير من بيوت مكة، أبوابها كالقلوب تضطرب وجدا على أحبتها الذين رحلوا. ها هو صلى الله عليه وسلم يتسلل يزور أبا بكر، فيستأذنه الصديق في الهجرة واللحاق بيثرب، فمكة بدأت تخلو من الأحبة، فيصطفيه صلى الله عليه وسلم لنفسه من بين أهله وأصحابه ويبقيه ويقول: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. تملأ السعادة قلب الصديق وهو يحظى بصحبته فيقول: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: نعم. تقول عائشة رضي الله عنها:
فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ليصحبه. أما أختها أسماء فهي في أشهر حملها الأولى، وهي الآن تودع زوجها الشاب الزبير بن العوام الذي سيسافر مع بعض أقاربه نحو الشام للتجارة، وفي مكان آخر يجتمع ثلاثة رجال سرا، هم عمر بن الخطاب وهشام أخو عمرو بن العاص وعياش بن أبي ربيعة أخو أبي جهل لأمه. اتفقوا أن ينطلق كل واحد منهم ويتسلل بطريقته الخاصة خارج مكة، ثم يجتمعون في يوم محدد في مكان اسمه ميضأة بني غفار على بعد أميال من مكة، ومن هناك ينطلقون إلى يثرب. لكن أسرة هشام شعرت من تصرفاته بعزمه على الهجرة، فتم اعتقاله والتحقيق معه وتعذيبه، فاعترف فحبس. وفي اليوم المتفق عليه كان عمر وعياش في المكان المحدد، انتظرا صاحبهما وانتظراه فما أتى، فأيقنا أنه قد تم القبض عليه، فاسترجعا وانطلقا من دونه. وفي الطريق توالت المفاجآت والابتسامات، 18 من المستضعفين يخرجون واحدا تلو الآخر من مخابئهم على طريق الهجرة لمرافقة القائد عمر بن الخطاب، كان منظرهم مبهجا وهم يتحررون من الطغيان. يقول أحد أطفال المدينة واسمه البراء بن عازب: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانا يقرئان الناس. فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما مكة فموحشة، يسير أبو جهل في طرقاتها نحو بيت أمه فيجدها في حالة غضب شديد، فيسألها فتخبره أن أخاه عياشاً قد فر نحو يثرب، وحلفت ألا يمس رأسها ماء أو مشط حتى يعود. فجن جنون الطاغوت ونهض، هيأ راحلته وحمل سلاحه، ونادى بعض رجاله وانطلق نحو يثرب محملا بالشر.

إعادته بالإقناع، بالتحايل، بالخطف إن اقتضى الأمر، بأي وسيلة. المهم أن يعاد ذليلا إلى مكة. ركبا بعيريهما وانطلقا سفرا في سبيل الشيطان والتخلف والأوثان. وصلا يثرب وسألا عن مكان أخيهما، فأخبرا عن أماكن إقامة المهاجرين، فتوجها وسألا عنه حتى وجداه، لكنهما وجدا معه عمر بن الخطاب. ولما رأى أبو جهل ابن الخطاب خنس وتلاشى طغيانه وأدرك حجمه الحقيقي، شأن الطغاة عندما يكونون بلا أتباع. لذا تأدب في الحديث مع أخيه فقال: يا أخي، إن أمك نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك. نظر عمر إلى وجه عياش فرأى فيه التأثر والكدر، وقد رق ولان لكلام أبي جهل الذي لم يكن بهذا اللطف في شوارع مكة. ثم تفرس عمر في وجه الطاغوت فقرأ في تقاسيمه خبثا ومكيدة، قرأ بين كلماته فخا، فحدب على

إلا عن دينك فاحذرهم، فوالله لو آذى أمك القمل لم تشطت، جرفت العاطفة عياشا. فبرر رغبته في العودة قائلا: لي هنالك مال فآخذه. كان ابن الخطاب واعيا بحقد أبي جهل على المسلمين، فخشي على عياش، لكن عمر لا يكتفي بالكلمات والمشاعر. عمر يفعل ما لا يفعله إلا من ملأ قلبه حب الله عز وجل. بسط ثروته فداء لأخيه عياش وناشده: يا عياش، والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. تعجب الوثنيون من هذا الإيمان والإيثار العمري، لكن عاطفة عياش تجاه أمه أذهلته عن خبث أخيه، فأصر على العودة. ففكر عمر بآخر الحلول، ونادى عياشا على انفراد وهو يمسك بزمام ناقته السريعة، ثم وضع زمامها بيده وناشده من أعماق قلبه، قال: أما إذا فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه، فإنها ذلول سهلة الانقياد، فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب وشككت فانج عليها. ثم ودعه بقلب مشفق يتفطر. امتطى عياش ناقة عمر وخرج مع أخويه، بينما كانت عينا عمر تناشدانه العودة، لكنه اختفى وغيبته المسافات. ولما ابتعدوا عن يثرب،

عياش يبتلع الطعم. في الطريق إلى مكة رمق أبو جهل أخاه هشاما بنظرة خبث، نظرة توحي بتآمرهما على عياش. نادى أبو جهل عياشا بكلمات تتسلل كالحية وقال له: والله لقد استبطأت بعيري هذا، أفلا تحملني على ناقتك؟ فرحب عياش وقال: بلى. توقفت الإبل وانحدر عياش وأبو جهل ليتبادل المقاعد، لكن هشاما ترجل أيضا، فاستغرب عياش نزوله، وإذ به يفاجأ بأخويه يهجمان عليه يطرحانه على الأرض حتى تمكنا من تقييده، ثم حملاه فوضعاه مكتفا على ظهر البعير وانطلقا به. ها هو عياش كتلة من الندم، يعاني من طريق طال أكثر مما هو طويل، طريق مثقل بالهواجس والهموم، فقد فيه حريته وناقة صاحبه عمر الذي كان أحن عليه من أمه. ترن كلمات ابن الخطاب في أذنيه وهو ينصت لشتائم هذا الشرير، يصادر حقه في الحرية والتوحيد والتوقف للصلاة والعيش حيث يريد. شاحب هذا الطريق، لا شمس فيه ولا قمر ولا أنيس. ولما وصلوا مكة أخذوه لمعتقله وحبسوه، ثم عذبوه حتى أذعن لمطالبهم. وصلت أخباره إلى يثرب، فتحسر ابن الخطاب على أخ لم يعد أخاه، يتحسر عليه وعلى هشام شقيق عمرو بن العاص، ويتحدث لمن حوله فيقول: أوثقاه ثم أدخلاه مكة وفتناه فافتتن، والله لا يقبل الله ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا يقبل توبة. قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم، كان عياش وهشام بن العاص يقولان هذا أيضا، موقنين أنه لا توبة لهما وأن الله لن يقبل منهما عدلا ولا صرفا. ترى هل لهذا الليل من نهاية؟ سؤال ستجيب عنه أيام مكة التي بدأت تخلو من المؤمنين ولم يعد فيها منهم إلا مختف أو مأسور. في هذه الأيام بدأ ظهور النبي صلى الله عليه وسلم في طرقاتها ينذر مما أصاب قريشا بالجنون. وفي أحد الأيام نزل جبريل عليه السلام بآية بقوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أدخلني المدينة مدخل صدق،
وأخرجني من مكة مخرج صدق. فانتظر صلى الله عليه وسلم حتى اشتعلت الظهيرة والتهبت الرمضاء واختفت الأقدام من شوارع مكة، ثم خرج صلى الله عليه وسلم متنكرا يتسلل نحو بيت أبي بكر في وقت لم يكن يزوره فيه. ملثم على رمضاء مكة، ها هو صلى الله عليه وسلم يهم بالخروج من بيته في ظهيرة ملتهبة نثرت فيها الرمضاء جمرها على طرقات مكة، وقبل خروجه يقوم بالتنكر فيغطي رأسه بثوب ويتلثم، ثم يتسلل عبر طرقات آمنة نحو بيت صاحبه أبي بكر. ولما وصل طرق الباب ففتح، فهتف الذي فتح قائلا: هذا رسول الله متقنعا. لم يكن الصديق يتوقع زيارته في مثل هذه الساعة، لذلك قال: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، بل استأذن كعادته، فأذن له الصديق وفز لاستقباله، وقبل أن يجلس طلب طلبا غريبا فقال: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. عندها جلس صلى الله عليه وسلم وقال: إني قد أذن لي في الخروج. فابتهج أبو بكر وناشد نبيه الرفقة وقال: الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فأكد أنه لم يأتي إلا لهذا الأمر الذي خصه به بين أصحابه، وقال: نعم. ثم أطلعه على خطة الهجرة التي أعدها بإحكام، ليتولى أبو بكر مع أسرته تنفيذها. وقبل أن يغادر صلى الله عليه وسلم، أخذه أبو بكر إلى فناء بيته، وأشار بيده إلى ناقتين قد أعدهما وسمنهما بورق السمر منذ 4 أشهر تأهبا ليوم الرحيل، ثم أهداه أبو بكر قائلا: خذ بأبي أنت يا رسول الله 1 راحلتي هاتين. نظر صلى الله عليه وسلم للراحلتين بارتياح ووافق، لكنه اشترط أن يدفع ثمن الناقة، وقال: بالثمن. ثم خرج. وبعد خروجه قام أبو بكر بتوظيف ماله كله وبتوظيف أسرته ومواليه لتنفيذ العملية. أخذ أبو بكر ناقتيه إلى رجل خبير بدروب السفر الآمنة، رجل مشرك من بني الديل يثق به، وطلب منه الاحتفاظ بالنياق إلى حين، ثم يحضرها في يوم محدد في مكان محدد حول جبل يقال له ثور. ثم توجه أبو بكر نحو أحد خدمه
واسمه عامر بن فهيرة، فأمره أن يرعى الغنم قرب ذلك الجبل. خلال تلك الأيام كانت مكة ساكنة سكون الأموات، فقدت حيويتها وعادت إليها رتابة الجاهلية المملة، فلا صلاة عند الكعبة ولا حوار بين المسلمين والوثنيين ولا ظهور للمؤمنين في الطرقات أو الأسواق. شعر طواغيتها بسكون يسبق العاصفة، شعروا بدولة فتية في يثرب تتحرق شوقا لقائدها، فاجتمع أبو جهل والطواغيت في مكان يسمى دار الندوة، وبعد نقاش محموم خرجوا بثلاثة خيارات لا رابع لها ولا رجعة عنها. عندما تضيق الأوطان. كلما أغار الطواغيت على بيت مسلم لم يجدوه، ووجدوا حنين الجدران لتلك الوجوه المؤمنة والأرواح الشفافة والأصوات المتهدجة بقراءة القرآن. وجدوا السؤال عن شباب وشابات تغربوا، فأين هم يا مكة؟ أين هم؟ لم يكتف الطواغيت بتشريدهم وهم أطيب أهلها، بل تأجج حقدهم فعقدوا اجتماعا في دار الندوة أوضح نتائجه المولى سبحانه وتعالى فقال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثلاثة خيارات لا رجعة عنها: إما إثباته صلى الله عليه وسلم في الأسر، أو قتله، أو إخراجه. كانوا لا يعلمون بعزمه على الخروج، لذا بدأوا بخيار القتل، فانتقوا مجموعة منهم ليتفرق دمه بين أسر مكة، فلا يصبح أمام أسرته سوى القبول بالدية. أما هو صلى الله عليه وسلم فكان في بيته ومعه ابن عمه علي بن أبي طالب ابن الثالثة والعشرين، ها هو يسلمه أموالا لا ليلحقه بها في يثرب، بل ليعيدها لأصحابها الوثنيين الذين لم يجدوا أكثر أمانة منه. فعندما دنا الرحيل لم يقل صلى الله عليه وسلم: أما وهم يخططون لقتلي فودائعهم حلال لي وأماناتهم غنيمة، بل يقول: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وعندما أرخى الليل سدوله خيم الحزن وحان الفراق، فهل هو الوداع الأخير يا مكة؟ هل هو الوداع يا مهبط الوحي ومراتع الصبا ومغنى الأحبة؟ هنا كان المولد، وهنا كان يركض مع الأطفال ويلعب، هنا كانت تناديه آمنة يأتيها ضاحكا فتلاعبه،
أو باكيا فتهدهده وتقص عليه وتسليه. هنا استقبلوه يتيما بعد رحيلها، وهنا كان يمشي مع عبد المطلب. هنا تعلم ركوب الخيل ورعي الغنم، هنا تمنته الفتيات وفازت به خديجة، وهنا بكى على خديجة. هنا مكة، ما أطيب مكة وما أطيب ريحها، ما أقسى فراق الأوطان عندما يضيقها الطغاة. يقول لحبيبته وهو يهم بفراقها: أنت أحب بلاد الله إلى الله، وأنت أحب بلاد الله إلي، ولولا أن المشركين أخرجوني لم أخرج منك. خيم الليل، فتداعى جنود الشيطان كالخفافيش ليغمدوا سيوفهم في جسده الطاهر الذي عانى الجوع والضرب والنزف منهم، ليغرزوا خناجرهم في قلب يتفطر حسرة عليهم ورحمة بهم، فيسليه سبحانه ويقول له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون.

وجهه لله. استلقى صلى الله عليه وسلم في فراشه وعلي يراقب الوضع، ولما وصل بعضهم أطل أحدهم على فراشه ورماه بحجر، رماه ليتأكد من وجوده. وبعد مدة اندس علي في فراشه بينما تسلل صلى الله عليه وسلم دون أن يشعروا، تركهم محنطين كالغباء حول بابه، ولما اكتمل عددهم قاموا برمي الحجارة على فراشه، فتلوى علي من وجع الضرب وتحرك، فسلوا سيوفهم خشية أن ينهض، وانطلقت ساعة الغدر والاغتيال، فاقتحموا البيت، ولما أصبحوا أمام الفراش كانت صدمتهم كبيرة. كان علي ينظر إليهم يحدق بهم باستشهاد وشجاعة، ينتظر ساعة الرحيل إلى الرفيق الأعلى. اتسعت أعينهم وجمدت سيوفهم وأيديهم وتحولوا إلى دما بلهاء، حتى إن أحدهم قام يخاطب عليا من هول الصدمة ويقول: إنك للئيم، كان صاحبك نرميه فلا يتضور وأنت تتضور، وقد استنكرنا ذلك. ثم أعادوا سيوفهم في أغمادها وانصرفوا نحو رفاقهم ليحبطوهم بفشلهم. جن جنون الطواغيت فأمروا بتفتيش مكة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد وصل إلى بيت صاحبه أبي بكر الذي أخذ معه 5000 درهم هي كل ماله. كانت زوجته أم رومان وابنتاه أسماء وعائشة قد صنعن لهما سفرة صغيرة، وكانت الفتاة الحامل أسماء متحيرة وهما في عجلة من أمرهما، إنها حيرة أكسبتها مجدا، فتقول: صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به. هنا التفتت إلى

تسقيه باثنين فاربطيه بواحد السقاء وبالآخر السفرة. مدت أسماء يديها إلى ذلك النطاق الذي يلتف حول ذلك البطن الذي يعد بمولود جميل، ثم حلته وشقته نصفين ونفذت ما طلبه منها والدها العظيم، فسميت منذ تلك اللحظة ذات النطاقين. ودع الصديق زوجته وابنتيه وانطلق مع نبيه صلى الله عليه وسلم متنكرين في ظلمة الليل، انطلقا نحو جبل ثور، فصعد الجبل وبقيا على قمته يترددان على غار في قمته وينامان فيه، لكن مهمة بيت أبي بكر لم تنته بعد. ها هو مولاهم عامر بن فهيرة يحوم بغنماته حول الجبل، ثم يصعد لهما ببعض اللبن والطعام. وفي الليل شعر نبي الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بأقدام فتى شجاع من مكة. من يلام في حب أبي بكر؟ تأمل أبو بكر هذا الطيف الذي يتسلق الجبل نحوهما، فإذا هو ابنه عبد الله. كان شقيق عائشة فتى ذكيا وشجاعا، لذا كلفه والده بمهمة خطرة هي رصد حركة طواغيت قريش وما يصدر عنهم، ثم يتسلل مساء نحو الجبل لتكون أخبارهم بين يدي نبي الله ووالده. فهل يلام صلى الله عليه وسلم في حب صاحب يفديه بكل ما يملك؟ سخر ابنه عينا له على أعدائه، وكلف راعي أغنامه ليكون ممونا له، وجعل صديقه دليلا لرحلته. هل يلام صلى الله عليه وسلم في حبه لأبي بكر وهو يرى ما له كله بين يديه في الغار؟ أكثر من 5000 درهم هي كل ثروته يبذلها لله ولرسوله. كان والد أبي بكر المعروف بأبي قحافة شيخا قد كف بصره، لكنه كان أدرى الناس بابنه وتضحياته وكرمه. لما وصلته أخبار هجرته أدرك أنه سيفني ماله فداء لدينه، فحركه قلبه نحو حفيداته، طلب من أهل بيته عصاه، ولما أعطوه العصا قبض عليها ونهض، ثم خرج يتوكأ نحو أحفاده. دب الشيخ دبيب القلب الولهان حتى وصل فنادى أهل البيت، فطربت لصوته قلوب حفيداته ورحبن به وأجلسنا، لكن الشيخ ما جاء ليرفه عن نفسه أو يسرد قصص السابقين، جاء ليتفقد حبيباته، لذا سألهن سؤال من حمل أبا بكر بيديه رضيعاً ولا عبه صغيرا وأقر الله عينه به شابا
وعرفه مجاهدا سخيا، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. تكفلت ذات النطاقين بقلب جدها الحاني، تكفلت الفتاة التي ثقفها القرآن والسنة ورباها أبو بكر، فقالت: كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. لم تقل مالا، قالت: خيرا كثيرا. ثم قامت وخرجت فالتقطت أحجارا فوضعتها في كوة الجدار التي كان أبو بكر يضع ماله فيها، وغطتها بقماش غليظ، ثم عادت إلى جدها وأخذت بيده برفق ليقوم معها ويتأكد بنفسه. ولما أوقفته أمام الكوة مررت كفه على قطعة القماش فابتهج وقال: لا بأس، إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا لكم بلاغ. ثم ودعهن وانصرف مطمئن القلب. أما أسماء فكانت تقول لمن حولها: والله ما ترك لنا والدي شيئا، ولكني أردت أن أسكن الشيخ. لا يلام صلى الله عليه وسلم في حب هذا الحب حين يقول: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله.

لا تحزن يا أبا بكر، ظل صلى الله عليه وسلم وصاحبه 3 أيام في غار ثور، فتحول طواغيت قريش إلى عاصفة تلتف بين الصخور والأشجار وتجاويف الأودية وسفوح الجبال. استخدموا ما لديهم من حلال وحرام ومشروع وغير مشروع، استأجروا من يقتص الأثر، وربما استأجروا السحرة والكهنة والعرافين. وفي يوم من تلك الأيام المخيفة أبصر نبي الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه كتيبة الطواغيت تقترب من جبلهما، فنهضا نحو الغار. حام الطواغيت حول الجبل ثم قرروا صعوده، تسلقوا كعناكب سامة، ولما اقتربوا من الغار اختلفت أقدامهم حوله، فاجتاح الحزن فؤاد أبي بكر على نبيه، خشي أن يصاب كما أصيب عدد من الأنبياء قبله في لحظات تلمع فيها سيوف الحقد وخناجره. كم من نبي أزهقت روحه قبل أن يجد ملاذا، كم من نبي رحل عن هذه الدنيا لم يؤمن به إلا رجل أو رجلان، كم من نبي يأتي يوم القيامة وحيدا ليس معه أحد. هواجس حزينة طافت بأبي بكر فجعلته يهمس قلقا قائلا: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. لكن نبيه صلى الله عليه وسلم همس ثقة بالجبار فقال: لا تحزن، إن الله معنا. أخذ الله بصائرهم بنسج العنكبوت فأيقنوا أن لا أحد داخله، واستمر صلى الله عليه

هنا انتهى الأمر، فوالله لو خرج معهم كل أشرار الجن والإنس، ولو انشقت المقابر فخرج منها رفاقهم الأموات يجرجرون بقايا أكفانهم، لما قدروا على اثنين الله ثالثهما، اثنين تغشاهما لحظات النصر التي تهمي قبيل اليأس، لحظات النصر التي تتنزل بعدما يبذل المؤمن كل ما بوسعه من أسباب، ثم يسلم أمره وأمر أسبابه كلها لله، كما فعل صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر. لحظات تتلاشى فيها قوى الطغيان أمام نصر الله لأوليائه المتوكلين الواثقين، لا المتواكلين المتشككين. غاب الغار عن تفكير الطواغيت، فانحدروا يتصببون عرقا وهزيمة، فخرج صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار، لكنه لم ينحدر، تركهم نهبا للجنون والإحباط 3 أيام حتى يئسوا. حينها عقدوا اجتماعا قرروا فيه إغراء سيوف الجزيرة العربية كلها بدمائهما، بما فيها سيوف يثرب. خرجوا من ذلك الاجتماع بالإعلان عن جائزة قدرها 100 ناقة لمن يأتي بمحمد وصاحبه أحياء أو أمواتا. مطلوب حيا أو ميتا. بعد كل صلاة فجر يتأجج الشوق في قلوب الأنصار، فيحملهم إلى مشارف يثرب، تتطلع قلوبهم للقادمين، للمطايا علها تحمل حبيبهم صلى الله عليه وسلم. فإذا ما اشتد حر الظهيرة عادوا، لكن شوقهم يتجدد مع كل صباح ويشرق مع كل شمس. أما في مكة فيواصل علي إعادة ودائع نبيه صلى الله عليه وسلم، وبدلا من أن يشكر

بدم محمد مقابل 100 بعير. ها هو صلى الله عليه وسلم ينزل وصاحبه من الجبل، فيأخذان راعي الغنم ابن فهيرة معهما، وينطلقان نحو مكان قد أنيخت فيه 3 نياق يقوم عليها دليل اسمه عبد الله بن أريقط. ولما وصلوا ركبوها وسلكوا طريق الساحل الذي لا يسلكه المسافرون نحو يثرب، وفجأة يراهم رجل من عشيرة بني مدلج، فيشك أنهم المطلوبون، فينطلق مسرعا نحو مضارب قومه، يتلفت يبحث عن فارس قومه سراقة بن مالك عله ينال منهم فيحذيه من المكافأة. رآه وسط مجلس من مجالسهم، فمشى نحوه وخاطبه قائلا: يا سراقة، إني قد رأيت أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. أدرك سراقة أنهم هم، فتدافعت في مخيلته 100 من الإبل تحتضنها مراعيه، فطمع بها لنفسه وتظاهر بعدم الاكتراث، بل رد بأسلوب يثبط عزيمة الجالسين فقال: إنهم ليسوا هم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. فأحبط الرجل وجلس، واستأنف الجالسون حديثهم، بينما كان سراقة يغلي من الداخل، ظل يشتت انتباههم، ثم استأذن بعد ساعة ونهض بهدوء، توجه نحو خيمته فدخلها، وأخذ كنانته فملأها بالسهام، وتقلد قوسه وأخذ رمحه، ثم نادى خادمته فهمس بها، وأمرها أن تخرج فرسه دون ضجيج خلف مكان مرتفع بحيث لا يراها قومه، ثم تسلل من وراء الخيمة يخط رمحه بالأرض، ثم تناول زمام الفرس من الخادمة واقتادها بهدوء حتى توارى عن القوم، ثم ركبها فانطلقت تنهب الأرض تحرث رمال الشاطئ حتى أبصرهم من بعيد، لكن فرسه عثرت به فسقط وتدحرج على الأرض، فنهض وعاد إليها، ثم مد يده للخروج فأخرج الأزلام التي تشبه القرعة يحملها الوثنيون ويستخيرونها، فرماها في الأرض، فخرج له أنه لن يضرهم، لكن طمعه عصى أزلامه فمضى على فرسه نحوهم. سراقة يقدم الهدايا والهبات. ساروا نحو يثرب، ساروا حتى ارتفعت الشمس فوق الرؤوس وتصبب العرق. عندها تلفت الصديق فأبصر صخرة كبيرة فانطلق نحوها، ولما وصلها وجد لها ظلا، فسوى الأرض وفرش عليها فروة كانت معه،
ثم دعا نبيه صلى الله عليه وسلم للراحة والاضطجاع عليها. ولما غفى صلى الله عليه وسلم انطلق الصديق مجددا يبحث هنا وهناك، حتى صادف بعد مسافة الراعي غنم فسأله: لمن أنت يا غلام؟ فأخبره أنه لرجل من قريش يعرفه أبو بكر، فسأله: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم. يقول أبو بكر: فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، وأمرته أن ينفض ضرعها من التراب، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فضرب إحدى كفيه على الأخرى فحلب لي. أخذ أبو بكر اللبن الدافئ، وكان معه قربة صغيرة، فصب قليلا من الماء البارد على اللبن، ثم عاد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد استيقظ، فاستأذنه بلطف: أتشرب يا رسول الله؟ فشرب صلى الله عليه وسلم وشربوا. ولما مالت الشمس قال أبو بكر: قد آن الرحيل يا رسول الله. فنهضوا وواصلوا رحلتهم، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ولا يلتفت، أما الصديق فيكثر التلفت والمراقبة، فرأى سراقة يطوي الأرض نحوهم، لم يكن معهم سلاح، ولا يمكن لسراقة أن يتغلب عليهم.

يا رسول الله، فأجابه بكل ثقة: لا تحزن، إن الله معنا. لكن سراقة دنا منهم حتى سمع تلاوة النبي. كان أبو بكر ومن معه ينتظرون أوامره صلى الله عليه وسلم، فلم يأمرهم بشيء، فدمعت عينا أبي بكر وقال: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. فتأمل صلى الله عليه وسلم دموع صاحبه وتساءل: ما يبكيك؟ فقال: أما والله ما على نفسي أبكي، ولكن إنما أبكي عليك. فدعا صلى الله عليه وسلم بدعاء يقصم الجبارين فقال: اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اصرعه. فسمعوا حمحمة الفرس، فالتفتوا فرأوا شيئا مرعبا: الفرس غارقة إلى بطنها في الرمال، وسراقة يقفز عن ظهرها خائفا فزعا يصرخ: يا محمد، قد علمت أن هذا عملك، فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب. سكت صلى الله عليه وسلم، فحاول سراقة إغراءه بأمواله المتناثرة بين مكة ويثرب، وليؤكد عرضه أخذ جعبة أسهمه ومدها نحوه فقال: هذه كنانتي، فخذ منها سهما، فإنك ستمر بإبلي وغنمي بمكان كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. من سراقة إلى أبي معبد. تحول سراقة إلى أسير دون حبال، أدرك أن الذي أمامه أصدق خلق الله وأسمحهم، فهو لم يقتله، لم يأخذ ماله ولا فرسه ولا سلاحه، بل لم يتركه ليحرقه العطش وتشويه الشمس، ولا لتنهشه ذئاب الصحراء، مع أنه قاطع طريق مهدور الدم. تركه صلى الله عليه وسلم يحاسب نفسه بنفسه، فتأثر سراقة من تعامله صلى الله عليه وسلم، فعرض كل ماله هدية وقال: هذه كنانتي، فخذ منها سهما، فإنك ستمر بإبلي وغنمي بمكان كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. أخذ صلى الله عليه وسلم سهما من الحب، فغرسه في قلب سراقة، قال: لا حاجة لنا في إبلك وغنمك. كلمات قتلت سراقة: ما هذا السمو؟ ما هذا العفاف؟ رجل مطارد أعزل، تأتيه الدنيا راغمة، فيرفضها ويعفو عمن يريد قتله دون مقابل،
وأنا الغني ألهث في الصحاري لأقتله من أجل إبل لا حاجة لي بها. هناك شيء أرقى من المال ومن الجاه يحمله محمد. ثم ما هذه المعجزة التي أمامي؟ خاطب سراقة نفسه وقال: وقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمره صلى الله عليه وسلم، لذا أحب أن يكون من رعاياه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتاب أمان. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن فهيرة، فأخرج عامر رقعة من الجلد وكتب كتابا أملاه عليه نبيه. وقبل الفراق حاول سراقة تقديم خدمة لأحبابه الجدد، فقالوا له: أخف عنا. ثم ودعوه وأردفوا قلبه معهم ومضوا، تركوه بعد أن غيروه. كان في الصباح متعطشا للدماء، فبات في المساء حاقنا لها. صار يجوب دروب الساحل، فيمر به صائد الجوائز وقطاع الطرق فيسألونه: هل رأى محمدا وصحب محمد؟ فجعل لا يلقى أحدا إلا رده ويقول: كفيتكم ما هنا. تمايلت المطايا بالمهاجرين أياما، حتى مروا بخباء أعرابي يقال له أبو معبد. كان الجوع قد نال منهم، فسألوه لبنا، فقال: والله ما بقي لنا لبن. فأشار صلى الله عليه وسلم إلى شاة لا لبن فيها وقال: فما تلك الشاة؟ فأتى الرجل بها، فدعا صلى الله عليه وسلم بالبركة عليها، فإذا المعجزة تتسع لها أحداق أبي معبد، وهو يرى اللبن يملأ القدح، فأيقن أنه أمام من ملأ الدنيا وأشغل الناس، فقال: أنت الذي تزعم قريش أنك صابئ؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنهم ليقولون ذلك. قال: أشهد أن ما جئت به حق. ثم قال: أتبعك؟ عندها طلب صلى الله عليه وسلم منه ما يطلبه من كل غريب يسلم ولا يستطيع حمايته، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تسمع أنا قد ظهرنا. أم معبد في الطريق أيضا. في طريق الهجرة كان صلى الله عليه وسلم يرسم لأتباعه سنة تغيير الواقع للأفضل دون تهور أو تخاذل، فهو لم يحمل سلاحا طوال دعوته في مكة لأنه بلا دولة. 13 عاما كانت مضمخة بالدماء والعرق والاضطهاد، لم يحمله،
وحتى بعد أن تلقى البيعة والعهود والمواثيق من الأنصار لم يحمل، حتى في طريق هجرته لم يحمل. لم يحمل صلى الله عليه وسلم سلاحاً لتأسيس دولته، إنها أول دولة في التاريخ تؤسس دون سلاح، أول دولة تؤسسها الكلمة المقنعة، بل كان يأمر أتباعه الغرباء بالعودة إلى ديارهم، لأنه لا يستطيع حمايتهم ولا يريد تعريضهم للخطر، ومن تجاوز ذلك فعليه أن يتحمل مسؤوليته الشخصية. هدي يخرس الألسن العفنة التي ظلت وما زالت تصفه صلى الله عليه وسلم بالدموية ونشر الدين بالسيف. أين السيف وهو لم يرق قطرة دم واحدة في مكة سوى دمه ودماء أصحابه؟ أين السيف وهو لم يمس شعرة من سراقة الصائل عليه؟ أين الانتهازية وهو يرفض قطعان الإبل والغنم ويستأذن شربة لبن؟ ها هو صلى الله عليه وسلم بعدما ودع أبا معبد بمسافة طويلة يشاهد على جانب الطريق خيمة قد رفع رواقها الأمامي وفرش فناؤها، يرى وسط الفناء امرأة برزة جريئة محتبية تتعاطى مع المسافرين بيعا وشراء بثقة وبلا ميوعة، فأراد صلى الله عليه وسلم

بضاعة يحتاجونها. جالت عيناه صلى الله عليه وسلم في الخيمة وما حولها، فأشفق على هذا الحزن المحتبي بفناء الخيمة، فسألها عن شاة عجفاء مجهدة في كسر الخيمة وقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: أفتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بأبي أنت وأمي، نعم، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا صلى الله عليه وسلم بها، فمسح ضرعها بيده، وسمى الله عز وجل ودعا، ففرجت رجليها، فطلب إناء كبيرا فدر الحليب حتى علت رغوته الإناء، فأخذ الإناء بيديه ونهض نحو المرأة فسقاها حتى رويت، ثم سقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب صلى الله عليه وسلم آخرهم. تعجبت المرأة من معجزة اللبن ومعجزة الأخلاق، فجرى بينه وبينها حوار كحواره مع زوجها، فآمنت وبايعت، ثم ودعها وارتحل. محطات طريق الهجرة. لم تكن قلوب يثرب وحدها المتلهفة للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الحبشة قلوب تتحرق وأشواق تشتعل، فرغم كرم النجاشي وعدله تتلفت قلوب المهاجرين بحثا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولعل أكثر تلك القلوب تلفتا قلب ابنته الشابة رقية، التي لم تحظ بوداع أمها خديجة، ولم تهنأ بجوار والدها صلى الله عليه وسلم. رقية تستقبل بفرح غامر خبر بيعة الأنصار وكرم الأنصار، فيغمر قلبها حب يثرب، فتركب هي وزوجها عثمان بن عفان مطايا تحط بهما على ساحل البحر الأحمر، ثم يستقلان مركبا يشق بهما عباب البحر حتى رسى بهما على ساحل الجزيرة العربية، ليسيرا مئات الأميال نحو يثرب في أيام بالغة الحرارة، بينما كان والدها صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته يتجنب به الدليل طريق القوافل، حيث أخذه للساحل أسفل من عسفان، ثم عبر به قديدا، ثم سلك مكانا يقال له الخرار، ثم سلك ثنية المرة، ثم سلك طريقا يقال لها المدلجة، ثم مر بالعرج وبماء يقال له الغابر، ثم مر على بطن رئم، وبذا أصبح بعيدا عن مكة وطواغيتها، قريبا من يثرب وقلوبها. كان صلى الله عليه وسلم خلال مسيره يلتقي ببعض المسافرين الغرباء،

0: وعند اللقاء كان أبو بكر يتكفل بالإجابة، فقد كان معروفاً لدى التجار. أما من ناحية المظهر فكان أبو بكر قد شاب شعره، بعكس نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي كانت شيباته بعدد أصابع اليد الواحدة. تقول عائشة: أبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله شاب لا يعرف، فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. فيحسب المسافر أن أبا بكر يعني طريق السفر، وإنما كان يعني سبيل الخير. وفي إحدى التقاطعات مع طريق القوافل التقى صلى الله عليه وسلم بمجموعة من التجار القرشيين المسالمين، وكان ضمن الركاب الشاب الزبير بن العوام زوج أسماء بنت أبي بكر. سعد الزبير بنبي الله وبالصديق، ثم توجه إلى بضاعته فأخرج منها ثيابا بيضاء جديدة، فأهداها لنبيه صلى الله عليه وسلم ولوالد زوجته، ثم ودعهما وانطلق إلى مكة. ولما وصل إلى بيته أخبر زوجته الشابة الحامل أسماء، أخبرها بالاستعداد للرحيل إلى يثرب رغم أنها في أشهر حملها الأخيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى قباء. ازداد شوق الأنصار لنبيهم صلى الله عليه وسلم، حتى قال أحدهم: إنهم لما سمعوا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوكفوا قدومه كانوا يخرجون إذا صلوا الصبح إلى الحرة ينتظرونه حتى تغلبهم الشمس على الظلال ويؤذيهم حر الظهيرة، فإذا لم يجدوا ظلاً دخلوا، وذلك في أيام حارة. وفي أحد تلك الأيام الملتهبة عادوا إلى بيوتهم بعد طول انتظار، لكن صرخة مدوية من أحد حصون يهود أوقفتهم، أخرجتهم من بيوتهم وجعلتهم يحملون السلاح. فعلى أطراف يثرب يقع حصن يهودي يحوي حاراتهم المغلقة المليئة بالأسرار والمؤامرات، وعلى سور ذلك الحصن شاهد أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم ورفاقه، وشاهد ثيابهم البيضاء تختلط ببياض السراب. لم يملك اليهودي أن صرخ بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح وخرجوا من بيوتهم وملأوا الطرقات فرحا، فتلقوه بظهر الحرة. لم يتوقف صلى الله عليه وسلم ولم يدخل يثرب، بل مال بأحبابه يمينا إلى قرية صغيرة للطيبين بني عمرو بن عوف، تدعى قباء، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. ولما وصلها أناخ ناقته ونزل عنها وجلس على الأرض، فقام أبو بكر للناس، فتقدم بعض الأنصار الذين لم يروا رسول الله من قبل يحيون أبا بكر، لكن الصديق أخذ ثوبا من ثيابه فرفعه فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومد يديه ليظلله عن الشمس، فعرف أولئك الأنصار أن نبي الله صلى الله عليه وسلم هو الجالس، فأقبلوا يحيونه في مشهد تتزاحم فيه القلوب والأيدي والمشاعر. وبعد أن حيوه أخذوه إلى إحدى الدور لكي يقيم فيها، كانت قباء تبتهج بحبيبها، تستنير بخطواته وهيبته وجلاله، وكان بين تلك الجموع عينان تحدقان بحقد في ذلك المشهد، عينان تكرهان ما يحدث. انسل صاحب العينين كخنجر وانطلق مسرعا نحو مزرعة ابن عمه اليهودي، ولما دخلها وجده جالسا تحت نخلة، وفوق رأس النخلة عبد أبيض البشرة غيرته الشمس، وشققت الغربة والشقاء والعبودية أقدامه ويديه، وهو يخترف رطبا. وقف اليهودي أمام ابن عمه فأخبره الخبر، فأظلمت الدنيا في وجهه وقام من مجلسه فزعا. أما العبد الأبيض فارتجف قلبه واهتزت يداه وبدنه حتى كاد يسقط من رأس النخلة.
1: من هذا المتسلل نحو قباء؟
0: دخل اليهودي مزرعة ابن عمه فوجده جالسا تحت نخلة، فقال له: قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء عند رجل قدم عليهم اليوم من مكة يزعمون أنه نبي. اسودت الدنيا في وجه اليهودي وقام من مجلسه. أما عبده الذي يخترف الرطب فوق النخلة فقد اهتز وارتجف وكاد يسقط، لكنه تماسك ونزل، وأقبل يسأله بلهف: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ لم يجبه حامل الخبر، فقد تكفل سيده بإخراسه وإجابته إجابة يهودية بامتياز. قبض أصابع يده بقوة ثم أطلقها لكمة شديدة في وجه عبده وصاح به: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. وضع العبد الذي وخط الشيب لحيته ورأسه يده على وجهه من شدة الألم، وأخرج من صدره اعتذار المساكين وقال: لا شيء، إنما أردت أن أستفتيه عما قال، ثم انصرف إلى عمله. انصرف تئن روحه من الغربة والشقاء والعبودية، لكن لكمة اليهودي لم تصل إلى قلبه، ظل قلبه معلقا بالخبر. وفي المساء وبعدما خيم الليل وغفى سيده، جمع شيئا من الطعام وتسلل من غرفته وغادر ملك سيده، حتى وصل إلى ديار بني عمرو بن عوف الأكارم، فسأل عن مكان إقامة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فأرشدوه، ولما وصل استأذن في الدخول فأذن له. دخل الرجل، ولما أصبح بين يديه صلى الله عليه وسلم كلمه بأدب وقال: إنه قد بلغني أنك رجل صالح، ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي صدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. ثم وضع الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم ولم ينصرف، بل مكث ينتظر حدوث شيء عان الأمرين بحثا عنه. كان يحدق في نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي نظر إلى الطعام فلم يمد يده له، ولم تدخل جوفه لقمة منه، بل التفت إلى أصحابه وقال لهم: كلوا. لم يحزن العبد، بل ارتجف قلبه فرحا، ثم استأذن ونهض مذهولا، وعاد متسللا إلى مزرعة سيده اليهودي وهو يكلم نفسه بحماس ويقول: هذه واحدة، ترى ما الذي يعنيه بقوله هذه واحدة؟ الأيام ستجيب. أما نبي الله صلى الله عليه وسلم فمكث في قباء ما يقارب 14 ليلة، بنى خلالها أول مسجد أسس على التقوى، بنى مسجد قباء. ثم أخبرهم فيما بعد أن الصلاة في مسجد قباء تعدل عمره، ثم أرسل إلى الأنصار رجلا يخبرهم بقدومه إلى يثرب، فحملوا السلاح وخرجوا لاستقباله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه على القصواء في المدينة. بعد مرور نصف شهر على الإقامة الجميلة في قباء، تحرك فؤاده صلى الله عليه وسلم نحو يثرب، يثرب التي غيرها صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها، غيرها بالقرآن الذي ألف بين القلوب بعد قرون من الدماء والثارات، غير حتى اسمها الثقيل إلى اسم صار وصفا لمدائن العالم. لم تعد يثرب، فاسمها منذ الآن سيكون المدينة، بعد أن قال صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، فأرسل صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل البادية إلى بني النجار أخوال جده عبد المطلب يخبرهم بقدومه، وآذن أبا بكر بالرحيل في آخر الليل، ثم توجه نحو ناقته القصواء فركبها، وأمر أبا بكر بالركوب معه عليها، فسوف يدخلان معا كما خرجا معا. استويا على ظهرها فنهضت بهما وانطلقت بهدوء نحو المدينة. المدينة لا يثرب. وصل الخبر إلى بني النجار فغمرتهم السعادة وتنادت أسرهم وأبياتهم، وقاموا إلى أسلحتهم وخرجوا لاستقباله في ظلمة الليل. أفاقت المدينة على حركة وأصوات بني النجار وهم يمشون في الطرقات، فتحت الأبواب والنوافذ، وأطل الراقدون على السطوح فرأوا بني النجار ورأوا السلاح، فانطلقت الأسئلة تستوقفهم تستفسر عن هذه الهبة المفاجئة، فأخبروا الناس بقدومه صلى الله عليه وسلم. عندها ملأ التكبير أجواء المدينة، وأيقظت صيحات الفرح طرقاتها وبيوتها، واهتزت لها جدرانها ونخيلها. انطلقت آلاف الخطوات خلف بني النجار، ليس من ثنيات الوداع، فثنيات الوداع في جهة أخرى. لقد خرجوا من جهة قباء، خرج الرجال والنساء والأطفال والخدم. ها هو الطفل الصغير أنس بن مالك الذي نذرته أمه الشابة أم سليم الأنصارية لله وخدمة لرسوله، يشق حشود القلوب ويصف مشاعره بأسلوب غاية في الروعة، فيقول: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. نبي الله صلى الله عليه وسلم يشرق على المدينة، وأبو بكر خلفه بقلبه وروحه وجسده وماله وكل ما يملك. يصف الصديق مشهد الزحام والركض والفرح وهو على ظهر القصواء، فيقول: مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة، فتلقاه الناس فخرجوا في الطريق وعلى الأجاجير أي الأسطح، فاشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون: الله أكبر، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد صلى الله عليه وسلم. العيون البريئة تتراءاه صلى الله عليه وسلم في مدينة المشاعر. طلع الفجر فتوقفت القصواء ونزل عنها صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق. لم يكن هناك من مسجد ولا أذان ولا إقامة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم ركب ناقته وأردف الصديق خلفه، لتشرق على المدينة أجمل شمس وأسعد يوم في تاريخها. ثمة طفل بريء اسمه البراء بن عازب يركض مع الأطفال ويقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء قط فرحهم به، حتى رأيت البنات والصبيان يسعون في الطرق ويقولون: جاء رسول الله. أما الطفل العذب أنس بن مالك فيبدو أنه كان ضئيل الجسم، يركض يسابق الأطفال ينافسهم تلفتا وبراءة، لكن تلك العينين البريئتين لا ترى محمدا، لا ترى سوى لهفة القلوب والمشاعر، فيصف حاله ويقول: إني لأسعى في الغلمان يقولون جاء محمد، وأسعى ولا أرى شيئا، ثم يقولون جاء محمد فأسعى ولا أرى شيئا. كان الأطفال لوحة من مطر، كانوا غيمة حب. أما حبيبهم صلى الله عليه وسلم فكان يكحل عينيه بحشود تسكب العبرات وتنتقي ألطف العبارات. عمر كان هناك، وحمزة وعمار وابن مسعود، والمعلم الفقير مصعب بن عمير، ورفيقه الأعمى بن أم مكتوم الذي يطرب قلبه لما يجري فيتمنى لو أبصر اليوم بعينيه، خباب وبلال حران في مدينة لا سياط فيها لأمية وأبي جهل، لن يسحبهما السفهاء بالحبال بعد اليوم. فشباب المدينة ينافسون شيبهم كرما وأدبا. آه يا مكة، أي كآبة تعانيها طرقاتها وهي تخلو من محمد وصحب محمد عليه الصلاة والسلام، تخلو من الحوار والدعوة وقراءة القرآن وثقافته. ها قد أعادها أبو جهل أسيرة للكآبة ووأد البنات، أعادها لعبادة الأخشاب. أما المدينة فالمشاعر فيها تقل نبي الله وتظله، وزمام القصواء تتخاطفه الأيدي والقلوب، الكل يريده صلى الله عليه وسلم، الكل يتمنى استضافته والاحتفال به. يمر بطريق فيرى مجموعة من السعداء من أهل الحبشة، يراهم يرقصون رقصة إفريقية ابتهاجا وفرحا، فيقف أنس ببراءة أمامهم ويبتسم ثم يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبت الحبشة بحرابهم فرحا بقدومه. المدينة شوارع من مشاعر، وشعب من حب وكرم، هم الأنصار، وليس لكرم الأنصار مثيل. بين قلوب الأنصار وقلب الحاخام. استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه زهاء 500 من الأنصار، فحفوهما بالسلاح وقالوا: انطلقا آمنين مطاعين. فانطلقا في الطرقات حيث كانت الأيدي تمتد للزمام، كانت العيون تحاول الارتواء منه صلى الله عليه وسلم فتزداد عطشا له. يتواصل الركض والهتاف، وينتشر الأطفال والخدم في الطرقات ينادون حبيبهم: يا محمد، يا رسول الله، يا محمد، يا رسول الله. ويلتفت أحد الأطفال فيرى الفتيات المراهقات وإشاراتهن على أسطح المنازل فيقول: إن العواتق لفوق البيوت يتراءين. يقولن: أيهم هو؟ أيهم هو؟ فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ. ثم يقول: شهدت يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم أر يوما أحسن ولا أضوأ منه. ويسيل موكب النور حتى يفيض على حي بني النجار، وفي الحي فتيات يضربن بدفوفهن ويتغنين ويقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. وفي ذلك الجوار يتوقف صلى الله عليه وسلم فيقول لأخواله: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فيتقدم أنصاري سخي يقال له أبو أيوب، يتقدم والسعادة تغمره فيقول: أنا يا نبي الله. ثم يشير أبو أيوب بيده فيقول: هذه داري وهذا بابي. فيقول صلى الله عليه وسلم: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. كان عليه السلام حديث المدينة، وصل خبره إلى مسامع حاخام يهودي مطلع ومتواضع، كان منشغلا بالاختراف لأهله، فارتاع للخبر وانخرط مسرعا وانطلق مذهولا. ومن ذهوله أنه ركض وهو يحمل الوعاء الذي كان معه دون أن يشعر. ولما وصل إلى حي بني النجار وجد المكان مزينا بالقلوب تحفه صلى الله عليه وسلم. هدأت خطوات الحاخام وتقدم رويدا رويدا يحدق يتفرس في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال في نفسه: هذا ليس بوجه كذاب. ثم تأكدت فراسته عندما أخذت عقله وقلبه أول خطبة خطبها صلى الله عليه وسلم، كلمات راقية تسفر عن نبي وقائد جاء رحمة وألفة للعائلة وللمجتمع والوطن، وقبل ذلك إخلاصا لله، حين قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. قائد أول كلماته لشعبه: سلام في الشوارع والبيوت والديار، ورحمة بالمساكين. لم يعد الحاخام يملك قلبه، وهو يرى أبا أيوب يأخذ نبي الله لبيته، فتلفت وانتظر. فلما خلى المكان من يهود لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما سلم عليه رجاه أن يخبئه عنده حتى لا يراه يهود. التصنيف سنة يهودية. أخذ أبو أيوب نبي الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى بيته، فلما دخلوا إذا بالباب يطرق، وإذا بالحاخام اليهودي يقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم متهللا ويسأله عن أشياء لا يعلمها إلا نبي. وبعد أن سمع الإجابة قال: أشهد أنك نبي الله حقا، وأنك جئت بحق. ثم تحدث بصفته عالما من علمائهم ومثقفيهم، فقال: إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك وقالوا في ما ليس في، ولقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فسلهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت. فأرسل صلى الله عليه وسلم إليهم فجاءوا، ولما اجتمعوا حوله قال لهم ثلاث مرات: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا، وأني جئت بحق، أسلموا. فرفضوا ثلاث مرات قائلين: ما نعلمه. هنا أراد صلى الله عليه وسلم أن يكشفهم أمام أنفسهم والناس، فقال: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ فابتهجوا ظنا منهم أنه سيدعوه لمناظرة، ولم يعلموا أنه خلف الباب، فقالوا: هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فكانت المفاجأة، هتف صلى الله عليه وسلم: أخرج يا ابن سلام. فإذا بالباب يفتح، وإذا بسيدهم وحبرهم وخيرهم يتهادى. اتسعت أعينهم وفتحوا أفواههم، ونظر بعضهم إلى بعض، فقال ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. صدم اليهود وأسقط في أيديهم، لكن مخزون العناد والوقاحة لديهم لا ينفد. حولوا المكان إلى لغط، وتنكروا لشهادتهم قبل ثوان وصاحوا بوقاحة: هو شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا، وتنقصوه. عندها التفت ابن سلام لنبيه صلى الله عليه وسلم مؤكدا بعد نظره فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. كان من بين الحاخامات الذين حضروا رجل يقال له يوشع، وكان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ينذر سكان يثرب الوثنيين ويحذرهم من نار جهنم، فطلبوا منه دليلا على صدق كلامه، فأشار إلى طفل صغير اسمه سلمة بن سلام وقال: إن نبيا سيأتي من جهة مكة، وإن الطفل سلمة سيدركه إن عاش. كبر سلمة وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمنه وقومه، ثم ذهبوا إلى يوشع الذي رفض أن يؤمن وقالوا: ويحك يا يوشع، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى، ولكن ليس به. لم يصدم الطفل سلمة وحده بموقف الحاخام يوشع،

الله عليه وسلم. بين رقي أبي أيوب وانحطاط بن أخطب، طفلة بريئة من نسل هارون صلى الله عليه وسلم، اسمها صفية، تنعم بدلال استثنائي من والدها حيي بن أخطب وعمها، لكنهما أهملاها ذات يوم وكأنها لم تخلق. تقول: لم يكن من ولد أبي وعمي أحد أحب إليهما مني، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. فلما قدم صلى الله عليه وسلم قباء، غدا إليه أبي وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين، فوالله ما جاءنا إلا مع مغيب الشمس، فجاءنا فاترين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا، فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما نظر إلي واحد منهما. فسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: تعرفه بعينه وصفته؟ فقال: نعم والله. قال: فماذا في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. عادا إلى حصنهما ليتدارس الوضع، فقد باءت هجرات اليهود لمدن النخيل المدينة وهجر وخيبر بالفشل، بعد أن جعل الله خاتم النبيين من العرب بني إسماعيل لا من اليهود بني إسحاق. وعنصرية اليهود ترفض أن تكون النبوة في غيرهم، بل هي عنصرية حتى في مقام الألوهية، وخلاصتها أن الله واحد لكنه إله لقبائل بني إسرائيل فقط. فاليهودي العنصري لن يؤمن بمحمد لأنه ليس منهم، فبقية القبائل والبشر أقل شأنا في نظرهم من اليهود الذين خرج منهم عشرات الأنبياء. لم يأبه صلى الله عليه وسلم لعناد يهود، بل عاد إلى بيت أبي أيوب الأنصاري المهذب الذي يفيض بالمشاعر، فيقول: لما نزل علي صلى الله عليه وسلم في بيتي، نزل في السفل وأنا وأم أيوب في العلو، فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن أكون في سفل البيت. كان أبو أيوب وزوجته طيفان من الذوق، انكسر لهما إناء لحفظ الماء فاندلق الماء، فظلا يجففان الماء بلحافهما الوحيد خشية أن تتسرب قطرات منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنهما في الحقيقة لم يسكن الدور العلوي كله،
كانا يتحركان في جانب منه، إنهما يتجنبان السير في الكثير من مساحاته خشية أن يسيرا فوق المكان الذي يكون فيه صلى الله عليه وسلم. مشاعر لم يطقها أبو أيوب ولا زوجته الطيبة، فقرر أبو أيوب البوح له، فنزل إليه وصارحه صلى الله عليه وسلم.

صلى الله عليه وسلم: كان ليل أبي أيوب طويلا، كان يتململ في مجلسه وعلى فراشه يسأل زوجته والإحراج يملأه. نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يطق هذا الأمر، لذلك جمع متاعه وأثاثه في زاوية من علو البيت وسكنها هو وزوجته، خشية أن يمشوا فوق رأس نبيه، هم أرقه حتى قرر حسم الأمر، فنزل وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فصعد صلى الله عليه وسلم في العلو، ونزل أبو أيوب في السفل. لم يقف حب أبي أيوب واحترامه وكرمه عند هذا الحد، بل كان يصنع له الطعام، فإذا عاد الطبق سأل حامل الطبق عن موضع أصابعه صلى الله عليه وسلم ليتتبعها أو يشرب من المكان الذي شرب منه، إلا في ذلك اليوم الذي حزن فيه أبو أيوب بعدما سأل حامل الطبق عن موضع أصابعه صلى الله عليه وسلم، فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه. اشتد الأمر على أبي أيوب وفزع، وصعد لنبيه صلى الله عليه وسلم يستفسر عن سبب عزوفه، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن الطعام كان يحوي ثوما، فقال أبو أيوب: أحرام هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أكره ريحه. وأخبره أن كراهيته له من أجل مناجاته لجبريل. هنا تخلى أبو أيوب حتى عن حبه للثوم، فقال في الحال: فإني أكره ما تكره. كان صلى الله عليه وسلم يستقبل أحبابه وأصحابه الذين يأتون للسلام عليه. وفي أحد الأيام، وفي إحدى مزارع اليهود، كان ذلك العبد الأبيض الذي لكمه سيده اليهودي عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء يجمع بعض الطعام. استغل غياب سيده أو نومه، فتسلل نحو المدينة كما تسلل قبلها نحو قباء، ولما لامست قدماه المتعبتان طرقات المدينة سأل أهلها عن مكان إقامة نبي الله، فأخبروه أنه في بيت أبي أيوب في حي بني النجار. سأل عن بيت أبي أيوب فدلوه عليه فتوجه إليه، ولما وصل طرق الباب واستأذن فأذن له بالدخول، فصعد الدرج، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حياه وجلس بين يديه ووضع الطعام أمامه وقال: هذا شيء كان لي وأحببت أن أكرمك، وهو هدية أهديها لك أكرمك بها.
فإني رأيتك لا تأكل الصدقة. التفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وأمرهم بالأكل فأكلوا وأكل معهم، فشعر بالارتياح، ثم استأذن ونزل وهو يقول لنفسه: هاتان اثنتان، ترى من هذا العبد الذي شاب وتشققت قدماه وتغرب بحثا عن رجل يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة؟ وهل هناك صفة ثالثة يبحث عنها ولم يجدها بعد؟ الأمر رقم واحد لمؤسس الدولة الإسلامية بناء المسجد. ظل صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس كلما حان وقت الصلاة في أي مكان، في الدور، في الساحات، في البساتين، وحتى في مرابض الغنم، ويقول لأصحابه صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وذات يوم نظر صلى الله عليه وسلم إلى بستان قديم في حي بني النجار، أطال النظر فيه وكأنه عثر على كنز، فأرسل إلى أصحاب البستان فجاءوا مستبشرين، ولما أصبحوا أمامه عرض عليهم شراء بستانهم فقال: يا بني النجار، ثامنوني حائطكم هذا. هبت كلماته كالنسيم تهز ربيع الأنصار، ففاح الجود في أرض الجود. أقسم بنو النجار ألا يأخذوا شيئا، وقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. عندها أصدر صلى الله عليه وسلم الأمر الأول لمؤسس أول دولة إسلامية، دولة لم تؤسس على الجثث ولم تبن بالجماجم، دولة قامت على إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام. إنها دولة لا يمثل السجن أو القصر أول اهتمامات قائدها كما في فارس والروم، دولة أول مبانيها المسجد المدرسة، حيث العلم أول شرط للعبادة. بدأ صلى الله عليه وسلم البناء بنفسه، وأعانه المهاجرون والأنصار. بدأوا بهدم الخرائب وتسوية الأرض ونقل القبور الغابرة، واقتلاع النخيل وتقطيع وتشذيب جذوعها، ثم حفروا حفرة طويلة غرزت فيها جذوع النخل وصفت كالجدار في جهة الشمال باتجاه القبلة الأولى المسجد الأقصى. انطلق بعضهم خارج المدينة لتقطيع الصخور ووضعها أساسات للجدران، ثم صنعوا من بقيتها عمودين لباب وعمودين آخرين لباب آخر، ثم بدأوا بناء الجدران بالطين. وهنا تألق صحابي اسمه طلق بن علي قادم من نجد،
من اليمامة بالتحديد أظهر براعة فائقة في صنع اللبن. شاهد النبي صلى الله عليه وسلم قدميه تعالجان الطين، والمسحات بيده تخلطه بمهارة، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قربوا اليمامي من الطين، فإنه من أحسنكم له مسا. ظل اليمامي يمدهم بالطين واللبن، كان الصحابة ينقلون لبنة لبنة، أما عمار بن ياسر فكان ينقل لبنتين لبنتين، فمر به صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمار، ألا تحمل لبنة كما يحمل أصحابك؟ قال: إني أريد الأجر من الله. مد صلى الله عليه وسلم كفيه نحو ثياب عمار المغبرة فجعل ينفض عنها التراب، أما اليمامي فظل يمدهم بالطين حتى اكتملت الجدران والأبواب ولم تبق سوى مشكلة السقف. سقف المسجد وأعماقه. كان المهاجرون والأنصار في حالة بناء في لحظة تشييد للوطن، وكان المسجد يمثل حجر الزاوية للوطن الحلم. الكل كان يشارك في البناء، الكل يعرق يعطش في منافسة على الأجر. كانوا

خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. أما مشكلة السقف فتم حلها بجعل جذوع النخل أعمدة داخل المسجد يسمونها أسطوانات أو سواري، ثم تم نشر جريد النخل عليها، كان سقفاً متواضعاً لا يقي من المطر لكنه يخفف حرارة الشمس اللاهبة. وأخيراً قام بعض الصحابة بإحضار جذع شجرة عريض ووضعه في مقدمة المسجد كي يخطب صلى الله عليه وسلم عليه، فاكتمل البناء وأصبح المسجد جاهزاً لاستقبال المصلين، ولكن دون أذان أو إقامة. عبد الله بن عمر بن الخطاب طفل في الثانية عشرة من عمره يصف المسجد بعد اكتماله فيقول: إنه كان مبنياً باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل. فجعل صلى الله عليه وسلم مقدمته للرجال وخلفيته للنساء، يصلون جميعاً الصلوات الخمس. ثم أشار صلى الله عليه وسلم لأحد البابين وقال: لو تركنا هذا الباب للنساء. وقال لأصحابه: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. كان المشهد يثير حسد اليهود ويثير حسرة اليهوديات والنصرانيات اللواتي حرمهن رجال الدين من السؤال داخل الكنيسة. قالوا للمرأة: يحرم عليك الحديث في الكنيسة حتى مع النساء، وإذا أردت السؤال فلتطلبي من زوجك أن ينقل السؤال إلى الحاخام أو القس. شعرنا بالحسرة حين علمنا بأن نبي الله صلى الله عليه وسلم يتخطى صفوف الرجال نحو الصحابيات فيحدثهن، فتطرح المسلمة أسئلة في شؤون دينها ودنياها، وابتهجت الصحابية بإسلام يحررها، بإسلام يجعلها تنافس الرجل ركضا نحو أبواب الجنة، منافسة جعلت صحابية شغوفة بالعلم تقول: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال صلى الله عليه وسلم: اجتمعن يوم كذا وكذا. فاجتمعن، فأتاهن صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. لم يكن المسجد للعبادة فقط، كان مبرّه.

أخيل المدينة الباسقة أن تكون جزءاً من جدران المسجد وأعمدته وسقفه فقط، إنها لا تكف عن الكرم. ها هم الأنصار يمدون حبالاً بين أعمدة المسجد وسواريه، يعلقون عليها شماريخ البسر يتدلى منها الرطب الحلو. يقول أحد الأنصار: كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط من البسر والتمر فيأكل. ورغم هذا المشهد الأخاذ، كان صلى الله عليه وسلم مهموما بشأن يتعلق بالصلاة، وذلك بعد أن نزلت عليه عدة أمور بعد هجرته. كانت كل الصلوات في مكة ركعتين عدا المغرب 3 ركعات، وبعد الهجرة جعلت كل من الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات، وبقيت المغرب والفجر كما هما، كما حرم الكلام ورد السلام أثناء الصلاة. لكن ما يشغله صلى الله عليه وسلم هو جمع الناس لها، فالصحابة يعرفون مواقيتها التي علمها إياه جبريل بعد الإسراء، لكنهم بشر ينسون، ينشغلون، ولا بد من تذكيرهم. شعر صحابي اسمه عبد الله بن زيد بهم نبيه، ولما خيم الليل وأوى إلى فراشه رأى في الرؤيا رجلا يلبس ثوبين أخضرين ويحمل ناقوسا، فسأله: أتبيع الناقوس؟ فقال له: وما تصنع به؟ فقال ابن زيد: ندعو به إلى الصلاة. قال الرجل: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ تقول: الله أكبر الله أكبر، ثم تلا عليه الأذان، ثم قال له: إذا أقمت الصلاة تقول: الله أكبر الله أكبر، وتلا عليه الإقامة. نهض ابن زيد لصلاة الفجر، فتوجه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبره بالرؤيا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله. ثم سن لأمته سنة في اختيار

رأيت فليؤذن فإنه أندى صوتا منك. ارتفع صوت بلال بالأذان، ولم يكن هناك منارة للمسجد، وهنا تساهم المرأة من جديد، أنصارية كريمة تبرعت بسطح منزلها المرتفع. تقول: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه للفجر كل غداة، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك، ثم يؤذن. والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة. إنه دين التسامح.

0: الله عليه وسلم
1: في ظلال السيرة.
0: أحبتنا الكرام، انتهت هذه المجموعة، وحتى لقائنا في المجموعة التالية نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. قام بإعداد هذه المادة الأستاذ محمد الصوياني، تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ محمد بن سعد الفرشاد. وتقبلوا تحيات مؤسسة النجاشي للبرمجيات، المملكة العربية السعودية، الرياض. لطلبات التوزيع الخيري يرجى الاتصال بالأرقام التالية: الهاتف 011-494-6666، الجوال 0503-24-6472. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. كانت الجزيرة العربية قبل الإسلام غابة من الأصنام وأودية تسيل دماء بريئة وعادات بالية وتقاليد محيرة. ثم بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، فحمل الأمانة وأدى الرسالة، فكانت هذه السيرة. مؤسسة النجاشي للبرمجيات تقدم
1: في ظلال السيرة
0: المجموعة الثانية، الأنصار سادة الكرم. في المدينة كان المهاجرون والأنصار رجالا ونساء يجتمعون في المسجد 5 مرات تنظم الصلاة أوقات أعمالهم وعباداتهم واسترخائهم ومواعيدهم. أوجدت الصلاة أجواء لا تعرفها الوثنية ولا الأديان الأخرى ولا حتى الحضارة الحديثة. أمسوا لا مثيل لهم، جعلتهم الصلاة أنظف شعب على وجه الأرض، يغسلون وجوههم وأيديهم وأرجلهم 5 مرات في اليوم، وينظفون أسنانهم على مدار اليوم. حتى الشعور تناولها صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان له شعر فليكرمه. جعلتهم الصلاة الشعب الوحيد في العالم الذي يمارس نظافة الاستنشاق بالماء ذي الأثر الصحي على الجيوب الأنفية. جعلتهم الصلاة

تماما، إنجازات سلوكية واجتماعية عجزت الدول في عقود عن تحقيقها، رغم جيوشها الإعلامية والتعليمية والطبية. أنجزها صلى الله عليه وسلم بمجرد بنائه لمسجد متواضع سقفه من جريد النخل، معجزة لا تتحقق إلا على يد نبي. ها هو صلى الله عليه وسلم يصنع معجزة أخرى، وها هي أنصارية أخرى تساهم في صنعها: أم سليم، أم أنس، تجعل من دارها مقرا لأعظم حدث بعد بناء المسجد. ها هي الطرقات المؤدية إلى دارها تشهد زحاما وفرحا، أما دارها فتفيض بالمهاجرين والأنصار يحفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ها هو الطفل أنس بن مالك، سنسأله ما الذي يحدث في بيتهم؟

بين حلف ومؤاخاة أكسبتهم أخوة فوق أخوة الإسلام، فالمسلم أخو المسلم، لكن ميزة الأخوة في بيت أم سليم أنها لم تحدث من قبل ولن تحدث من بعد، إنها غيمة وحي وحب أمطرتهم ثم ارتحلت فلم تمطر أحدا سواهم. ها هي الغيمة بين شفتي أحد الصحابة وهو يقول: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، ها هم يخرجون من الدار إخوة، فيتوهج كرمهم الأنصاري الفريد من جديد، فلا يكتفون بأن يرثهم الضيف المهاجر فقط، إنهم أكرم من ذلك.

النخل. الله عز وجل يثني على كرم الأنصار. كرم الأنصار كرم دونه القرآن وأثنى عليه القرآن وخلده للأجيال تنهل منه حين وصفهم بأنهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ها نحن نقترب من أحد بيوت الجود من الخزرج، بيت سعد بن الربيع، وهو يلح على أخيه القرشي المهاجر عبد الرحمن بن عوف ويقول له: أي أخي، أنا أكثر أهل المدينة مالا، فانظر شطر مالي فخذه، وتحت امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها. لكن الإسلام علمه في مكة البذل والتضحية، علمه أن يكون باذلا لا انتهازيا أو مستطعما أو متسولا. قال ابن عوف لأخيه سعد: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. انطلق ابن عوف إلى السوق، وانطلق غيره إلى المزارع بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه المهاجرون يحملون قلوبهم التي أثخنها الأنصار بسهام الحب والحدب، جاءوا يشكون حبا يجرفهم، حبا يخشون ألا يبقي لهم شيئا، يقولون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا من كثير، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. ها هو صلى الله عليه وسلم يتلقى الطوفان الأنصاري، يحوله صلى الله عليه وسلم جداول، حين جاءوه يناشدونه: اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخيل. قال صلى الله عليه وسلم: لا. عندها التفت الأنصار إلى إخوتهم فقالوا: تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ فأجاب المهاجرون: سمعنا وأطعنا. هوت عشرات الأيدي والسواعد بالفؤوس والمساحي تشق الأرض تزرع، تحولت المدينة إلى واحة حب وورشة عمل. لكن في واحة الحب هذه بعض المنغصات، هناك يهود وهناك ما هو أسوأ من يهود، هناك بقايا الوثنيين
تدور أعينهم من الغيظ. كان من أكثر تلك العيون شررا عينان لرجل حاقد يزعجه الأذان وتدوسه الخطوات إلى المسجد، تخنقه السعادة التي تملأ البيوت. لم يشعر به أحد إلا في ذلك اليوم الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن حبيبه الأنصاري سعد بن عبادة، فأخبروه أنه مريض، فركب صلى الله عليه وسلم لزيارته.

بذيئة. تعامله صلى الله عليه وسلم مع معارضيه وعملاء اليهود. في المدينة يجتمع الشمل، يصل زيد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبني، وزوجته وابنه أسامة، وتصل رقية وأم كلثوم وفاطمة وسودة. فيبني صلى الله عليه وسلم لهن غرفا صغيرة متواضعة، ثم يغادر بيت أبي أيوب ويسكن معهن. وذات يوم يعلم صلى الله عليه وسلم بمرض حبيبه سعد بن عبادة، فيأخذه قلبه إليه، وفي الطريق يمر بمجلس فيه وثنيون ومسلمون ويهود، وبينهم وثني اسمه عبد الله بن سلول، رجل حاقد بدأ منذ قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بالالتصاق بيهود، يفكر معهم، يحقد معهم، يشتم معهم. أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم بتواضع على حمار، يردف خلفه حفيده بالتبني، الطفل الأسود أسامة. غلت جاهلية ابن سلول، وعلت من حوافر الدابة عجاجة غبار خفيفة، فأخذ ثوبه ولفه على أنفه، ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بوقاحة، متجاهلا أنه قائد الدولة، وقال: لا تغبروا علينا. سلم صلى الله عليه وسلم ووقف، ثم نزل وتلطف بالحديث معهم وكأنه في مكة. دعاهم إلى الله عز وجل وقرأ القرآن، وابن سلول يكاد ينفجر من الغيظ، بل بوقاحة أشد من الأولى، فقال مستخفا برسول الله: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فأخرسه أنصاري شجاع وشاعر مشهور اسمه عبد الله بن رواحة، قال: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. فعارضه الوثنيون، وانضم لهم يهود، فغضب الأنصار وردوا حتى كادوا أن يرفعوا السلاح. هنا قدم صلى الله عليه وسلم درسا للقادة، القادة الذين يحبون احتواء شعوبهم بكل أطيافهم واختلافاتهم. قدم صلى الله عليه وسلم درسا للقادة الذين يدمرون مصداقيتهم في انحيازهم. لم يجعل صلى الله عليه وسلم من نفسه طرفا في الشجار، ارتفع عنه وعن غباره. فالذي أقنع الناس وهو مطارد قادر على أن يقنعهم وهو قائد.
كل الذي فعله صلى الله عليه وسلم هو أنه ظل يخفضهم، يهدئ ثورتهم بطيب الكلام حتى سكتوا، ثم ركب دابته وانطلق نحو صاحبه. ولما دخل عليه سلم وجلس ودعا له، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض مسحه بيمينه وقال: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، اشف شفاء لا يغادر سقما. ثم خاطب سعدا بصفته قائد الخزرج وصاحب بيعة العقبة عنهم، فقال: أيا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ فكان جواب سعد موافقا لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع عملاء اليهود وكهوف مؤامراتهم. ابن سلول كهف اليهود. مشاهد الحب تقتل ابن سلول، فالمدينة تحطم الأصنام وتتنفس التوحيد، فيتهور ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم التوقف عن الدعوة. لم يعي هذا الوثني بعد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو قائد الدولة. توجه صلى الله عليه وسلم بسؤال لقريبه سعد بن عبادة طالب الرأي. نظر سعد بإجلال إلى نبيه ملتمسا العفو وقائلا: يا رسول الله، اعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، أي بعمامة القيادة. فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت. أدرك صلى الله عليه وسلم من التماس سعد أن الأنصار عند عهدهم وبيعتهم، فتلاشى وزن ابن سلول. ورغم أن السلطة بيده صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يمارس ما مارسه الوثنيون من ثقافة الإقصاء في مكة، بل أمر أصحابه وهم الأكثرية بتجاهل شتائم المعارضين الأقلية وهم الوثنيون واليهود، والصبر عليهم والعفو عنهم، بل نزل قرآن يصبرهم ويقول: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أضحى صلى الله عليه وسلم بتلك الآيات عدلا وظلا وارفا للمسلمين واليهود والوثنيين، وإلا لما تجرأ أحد منهم حتى على الهمس. أما ابن سلول فاشتعل حقدا يحرق بعضه بعضا،
إنه يقرأ هزيمته في كل سعادة أدخلها صلى الله عليه وسلم على كل بيت، يرى نكسته في فرح الكبار وابتسامات الصغار وهم يلتصقون به صلى الله عليه وسلم، يراه في حب وصل درجة لا مثيل لها، في حب تتحدث عنه أنصارية كريمة تدعى أم العلاء فتقول: طار لنا عثمان بن مضعون في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين، تسابق الأنصار فلم يجدوا بدا من إجراء القرعة، وكأن المهاجرين جوائز، كأنهم هبطوا من السماء هم

يوم يدخل المدينة رجل غريب يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجده، فاستضافه صلى الله عليه وسلم، فلم يجد في بيته سوى ماء. قائد الدولة ليس في بيته سوى ماء، فهتف صلى الله عليه وسلم بشعبه: من يضيف هذا؟ فإذا الإجابة كرم أنصاري تدمع له العين. حين أطفأت الأنصارية سراجها، قائد متواضع يعيش عيشة شعبه، يأتيه صلى الله عليه وسلم ضيف فلا يجد في بيته إلا الماء، فينادي: من يضيف هذا؟ فيشرع أحد الأنصار قلبه ويقول: أنا. أخذ الأنصاري بيد الغريب نحو بيته، ولما دخل هتف بزوجته محرضا كرمها بقوله: أكرمي ضيف رسول الله. كانت الزوجة كريمة مثل زوجها، فلم تبق سوى طعام صبيانها. اجتاح المرأة حرج فنادت زوجها وهمست به: ما عندنا إلا قوت صبياني.

وقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فعلت الأنصارية ما طلب منها، وألهت صبيانها.

بين يدي الضيف، ثم توجهت نحو السراج متظاهرة أنها تريد زيادة نوره، فأطفأت، ثم عادت وجلست بجانب زوجها وسمت وسمى زوجها. فبدأ الضيف بتناول العشاء، أما الأنصاري وزوجته فكانا يمدان يديهما إلى الطبق لكنهما لا يمسان الطعام. ظن الضيف أنهما يأكلان معه، فاستمر في الأكل والحديث، واستمر الزوجان في الجوع والحديث حتى انتهى الطعام. أوى الضيف إلى فراشه، وبات الأنصاري وزوجته جائعين هما وأطفالهما، لكن كرمهما بقي مستيقظا ينتظرهما في المسجد. ولما نهضا لصلاة الفجر لمح النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه الأنصاري فناداه وبشره، بشره أن الكريم سبحانه عجب من كرمه وكرم زوجته، فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة.

مكة، أي أجواء خانقة تعيشينها في ظل أبي جهل وأبي لهب؟ فارق هائل صنعه التوحيد والقرآن في المدينة، فارق أجج نار الحقد في صدور طواغيت مكة. ما الذي يغيظهم؟ ألم يتركهم محمد وشركهم؟ فلم لا يتركونه وشأنه؟ هذا هو الفارق بين المبدع والفاشل. المبدع منشغل بالإنجاز، بالتغيير للأفضل، أما الفاشل فمنشغل بالحقد ومحاولة إعاقة الإبداع والتحريض والتأليب عليه.

التقييد والتحريض. ها هم قد علموا بأن ابن سلول يكره محمدا صلى الله عليه وسلم. رسالة الدم. كان صلى الله عليه وسلم منشغلا بدولته يثقف مؤمنيها ويدعو وثنييها ويهودها دون إكراه، لم يعد يأبه بطواغيت قريش، لكنهم يأبهون، ما زالوا متعطشين إلى دمه، مأخوذين بالاجتماعات تلو الاجتماعات لإفشال دعوته وتدمير دولته وتشريد أصحابه بين المنافي والمعتقلات. لذلك بعثوا برسالة مع شخص مجهول لابن سلول، ولما وصل سلمه الرسالة، فلما فتحها ابن سلول وقرأها انتفض قلبه. رسالة الدم هذا نصها: إنكم آويتم صاحبنا محمدا، وإنكم أكثر أهل المدينة عددا، وإنا نقسم بالله لتقتلنه أو لتخرجنه أو لنستعن عليكم العرب، ثم لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. خالط ابن سلول شعور الخوف بالفرح بقرب نهاية محمد وصحبه. طوى ابن سلول الرسالة، وعاد المبعوث بعد أن سمع إشارة إيجابية أفرحت طواغيت قريش، وربما فركوا أيديهم انتظارا لنتائجها السعيدة. أما ابن سلول فراسل كبار الوثنيين في المدينة يستشيرهم، يحرضهم ويدعوهم لاجتماع بالغ الخطورة، وفي الموعد المحدد انسلوا كالحيات نحو مكان سري كالجحر، ناقشوا الرسالة، ثم اتفقوا على شن حرب أهلية تستأصل دولة الإسلام، لكنهم في مدينة الحب والكرم والنخيل، ما كانت لتنقض بيعتها ولا لتتخلى عن حبيبها. شعر المؤمنون بحركات مريبة فتتبعوها حتى أمست المؤامرة بين يدي قائد الدولة صلى الله عليه وسلم. لم يكن عليه السلام يبحث عن تصفية الخصوم، بل لم يكن يبحث عن خصوم أصلا، كان رحمة مهداة وقائد دولة وليدة متحضرة بالوحي، مزينة بالأخوة والإيثار والعدل. ما كان صلى الله عليه وسلم ليفرط بهذه المكتسبات من أجل أن يشفي غليله من ابن سلول، وما كان صلى الله عليه وسلم ليضع دولته في مهب الريح من أجل كلمة وثني سفيه مجها في الطريق. تحمل صلى الله عليه وسلم 13 عاما من الاضطهاد،
أفلا يتحمل ثرثاراً قد يهديه الله؟ جمع صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وتوجه نحو القوم، فإذا هم شر تأهب للفتك وكالشر، فسل صلى الله عليه وسلم سيف الحب وأغمده في قلوبهم. أما الفتنة فولت حين سمعته يهتف بهم معاتبا عقولهم ويقول: لقد

تفيدوا به أنفسكم، فأنتم هؤلاء تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم. نظر بعضهم إلى بعض فخجلوا وخفضوا رؤوسهم وسيوفهم ندما، ثم تفرقوا. هل أسس النبي صلى الله عليه وسلم دولته بالسيف؟ أصبح صلى الله عليه وسلم معذورا منذ أعلن أبو جهل الحرب على المدينة، أصبح معذورا في اتخاذ أي إجراء عسكري تجاه قريش ومن معها، واتخاذ أي إجراء تأديبي تجاه مواطنيه الوثنيين المتآمرين معها، لكنه صلى الله عليه وسلم رحيم حليم، يجتمع بهم، يذكرهم باستغفال أبي جهل لهم، ليدمروا مدينتهم بأيديهم نيابة عنه، فيقول صلى الله عليه وسلم: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، فأنتم هؤلاء تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم. كلمات أعادت لهم رشدهم، فزاد احترامه بينهم، فبدأ الكثير منهم ينسحبون شيئا فشيئا من معسكر ابن سلول. كان خطابه صلى الله عليه وسلم لمواطنيه خطابا تصالحيا يجمع الشمل، لا خطاب فرق تسد، يذكرهم بما يجمعهم لا بما يفرقهم، يذكرهم بالجوار والرحم والنسب، يذكرهم بأمن دولتهم كما فعل بالأمس عندما وقف على الحياد من الشجار الذي أثاروه مع اليهود أمام المسلمين، وكاد يصل إلى السلاح، فلم يصطف صلى الله عليه وسلم إلى جوار أحد، بل بقي يسكنهم، يهدئهم، لأن القائد إذا مال إلى طرف من شعبه لم يعد قائدا ولا رأسا، أصبح مجرد طرف. ظل صلى الله عليه وسلم قائدا يقنع بالكلمة كما كان في مكة، بالكلمة لا بالصوت. كل هذه الروعة، ومع ذلك لا يخجل أعداؤه حتى اليوم من الافتراء عليه بأنه أسس دولته بالسيف ونشر دينه بالدماء. يشطبون التاريخ الذي سجل أن الوثنيين اضطهدوه فلم يرد، وطاردوه فلم يرد، وحاولوا اغتياله فلم يرد، ورصدوا الجوائز لقتله فلم يرد، وعرض عليه الملك إهلاكهم فأبى. وها هو التاريخ يسجل أنه لم يتغير بعد أن أصبح زعيما، فها هي قافلة قرشية فيها بضاعة لطاغوت مكة أمية بن خلف الذي تفنن في تعذيب بلال،
تصل إلى المدينة فلا يتعرض لها صلى الله عليه وسلم، بل إن عبد الرحمن بن عوف التاجر يحميها باتفاقية مع أمية في ظل الدولة الإسلامية، فيقول: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة، وأحفظه في صاغيته بالمدينة. اتفاق يكشف أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بالبناء لا بالهدم، وبالحب لا بالكراهية، وبأنه لا يحمل شيئاً تجاه أحد حتى قريش، ولكن الطاغوت يفسد كل شيء بحقده. يتوجه شاب أنصاري إلى مكة، وبدلاً من أن يحظى بالأمن كما تحظى تجارة طواغيتها في المدينة، يتهور أبو جهل فيستفزه ويمنعه، فيقلب هذا الشاب حياة أبي جهل وأمية إلى جحيم. أي عزة أنت يا ابن معاذ؟ سعد بن معاذ زعيم أنصاري ثلاثيني، تضلع بحب الله ورسوله، يودع نبيه صلى الله عليه وسلم متوجها نحو مكة لأداء العمرة، ولما وصل توجه نحو شريكه أمية بن خلف الحريص جدا على مصالحه التجارية، فعقد اتفاقية حماية مع عبد الرحمن بن عوف، وارتبط مع ابن معاذ بعلاقة مادية قوية. يرحب أمية بشريكه فيتبادلان أحاديث التجارة والسفر، ثم يستأذن سعد لأداء العمرة، فيشعر أمية بالحرج، فهو يخشى سلاطة أبي جهل ووقاحته، لذا طلب من سعد التريث حتى تخف الأقدام، وقال: ألا انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت؟ انتظر سعد، فلما انتصف النهار خرجا، ولما وصل سعد الكعبة بدأ بالطواف، وفجأة وفي أحد الأشواط دوت صرخة قبيحة شوهت زوايا الحرم: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ التفت سعد نحو الصارخ فإذا هو أبو جهل، تأمله فهان في عينه ونطق عزة، وكأنه ليس في العالم سعد سواه، فقال: أنا سعد. فصاح الطاغوت: تطوف بالكعبة وقد آويتم محمدا وأصحابه، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ غضب سعد فرفع صوته دون اكتراث: نعم. فقال أبو جهل: أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما.
ثم توالت شتائم الطاغوت كالعادة، لكن هراء الطاغوت لا يخيف ابن معاذ. علا صوته صوت أبي جهل تحديا، فارتج أمية وصاح بسعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم، فإنه سيد أهل الوادي. لكن سعدا لا يعرف سيدا سوى الله، إنه لا يرى سوى غبي سلم عقله لصخرة صماء. لم يدافع سعد عن احتفائه بنبيه صلى الله عليه وسلم، فذاك فخره حين يفاخر الرجال.

على المدينة لأقطعن متجرك بالشام. شعر أمية بالخوف من تدهور الوضع، فأمسك بثياب سعد ليخرجه وهو يقول: لا ترفع صوتك. فانفجر سعد بركانا، أصابت حممه أمية حين التفت إليه وصاح به: دعنا عنك يا أمية، فإني سمعت رسول الله يقول: إنه قاتلك. ثم غادر المسجد تاركا أبا جهل تمثالا كأصنامه. أما أمية فنسي أبا جهل وأصنامه، وأصابه الموت قبل أوانه، فانطلق نحو زوجته يولول، فتزيد زوجته من رعبه. متى أكرهت الدولة الإسلامية على حمل السلاح؟ عاد أمية إلى زوجته، تخرج الكلمات منه كالدموع، يقول: يا أم صفوان، ألم تري ما قاله لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي. فقلت له: بمكة؟ قال: لا أدري. ارتجف قلب المرأة، فاستعادت ذكريات 53 عاما قضاها محمد في مكة، فتشت ذلك التاريخ الأبيض فلم تجد فيه كذبة، ولم تجد لزوجها ملاذا، فقالت واليقين يقتلها: والله ما يكذب محمد. كلمات حولت كل شبر خارج مكة إلى قبر في عين أمية الذي ارتجف وارتجف، ثم حلف: والله لا أخرج من مكة. عاد سعد بن معاذ إلى المدينة بعد أن حول مكة زنزانة لأمية، فأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بما جرى، وأن أبا جهل قد أصدر قرارا بمنع مواطن الدولة الإسلامية من العمرة، عبادة ما تجرأ أحد على منعها إلا هذا الأحمق، بل هدد بقتل كل مسلم تطأ قدمه مكة. لم يكتف بذلك، فثقافة الإقصاء والكراهية والحقد التي يعيشها أعداء الإسلام تصل بهم إلى حد التهور والجنون، فبدأوا بتنفيذ تهديدهم بتحريض عرب الجزيرة على دولة الإسلام، حتى أمست مدينة الحب والسلام هدفا لحراب يشعر بها الأنصاري أبي بن كعب، فيقول: لما قدم النبي وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، أصبحت المدينة في حصار. شعر صلى الله عليه وسلم بخطورة الوضع على دعوته ودولته،

بالتوحيد والوعي، رغم أنه تمر به ليال لا يستطيع فيها النوم، حتى قالت له زوجته وهي إلى جنبه: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. وبعد قليل سمع صوت سلاح فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت لأحرسك يا رسول الله. ظلت الوثنية تلاحق الصحابة، وكأن رعب مكة يلاحقهم، فبدأوا بحمل السلاح دفاعا عن النفس.

حتى سأل بعضهم بعضا عن أمنيات تسكنهم فقالوا: هل ترون أننا نعيش حتى نبيت مطمئنين لا نخاف إلا الله عز وجل؟ ازدادت همومه صلى الله عليه وسلم. لم يعد صلى الله عليه وسلم مسؤولا عن أفراد كما في مكة، أصبح مسؤولا عن دولة، عن شعب، وعن رسالة ربه. هموم ومسؤوليات لا بد أن يتصدى لها، فالقادم مفزع وخطير. أول مولود وأول راحل. كان صلى الله عليه وسلم ربانا ماهرا، قاد سفينة التوحيد خلال أمواج الوثنيين بمهارة، وها هي السفينة تكبر وبحر الوثنية يستحيل محيطات تتلاطم حوله. لم يستفز صلى الله عليه وسلم أحدا، لم يشتر عداوة أحد، كان يشتري الحب، كان يحقن الدماء، لكن أعداء الإسلام لن يتركوه، لذا فاللين يحتاج إلى قوة. فهو صلى الله عليه وسلم مسؤول اليوم عن دولة وشعب، وحمايتهم تثقل كاهلة وتتطلب قيادة إدارية حكيمة وعسكرية صارمة. بدأ صلى الله عليه وسلم بتشكيل بعض السرايا المكونة من بضعة أفراد من صحابته، وذلك لرصد أي تحرك للوثنيين الذين تحالفوا مع قريش. أما في الداخل فهو صلى الله عليه وسلم رحمة مهداه، وقاض عادل، وزوج ودود، وأب حان، وجار رفيق. تزف إليه عائشة في تلك الغرفة الصغيرة التي هي مكان قبره اليوم. أما أختها أسماء فوصلت إلى قباء وهي تعاني آلام الوضع وتقول: خرجت وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدت بقباء. وبعد أن غسلت مولودها لفته بقطعة قماش ونهضت كالفرح تحمل طفلا كالصباح، ثم ركبت وانطلقت نحو المدينة تبحث عن سبق في الإسلام. هذه الفتاة التي رباها الصديق تصل إلى المدينة فلا تبحث عن أحد سوى نبيها صلى الله عليه وسلم. ولما أشرق في وجهها

عليه وسلم في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، فكان أول مولود في الإسلام، ثم مده لذات النطاقين فضمته وقبلته ودللته وسمته بخير الأسماء، سمته عبد الله، عبد الله بن الزبير. ولئن كان هذا الطفل قد أسعد النبي صلى الله عليه وسلم والصديق، فإن صحابيا كريما أحزنهما. ها هو صلى الله عليه وسلم يعوده، وبعد مدة يموت الأنصاري الكريم أسعد بن زرارة صاحب بيعة العقبة، وأول من صلى بالناس في المدينة الجمعة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ودعا له ودفنه، وجلس حزينا قرب قبر حبيب آواه ونصره وفداه بماله ونفسه. وفجأة يتسلل بين الصحابة غريب يبدو عليه الشحوب ومرارة الاغتراب وذل الرق، تلفت وتلفت حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فاتجه نحوه لم يكلمه، بل دار حوله وكأنه يبحث عن شيء أضاعته السنون، عن شيء فارق أحبته ودياره بحثا عنه. تأمله صلى الله عليه وسلم فعرفه وعرف ما الذي يبحث عنه، فمد صلى الله عليه وسلم يده نحو ردائه وكشف له ظهره، فبكى الغريب وأبكى الرجال. حين بكى الغريب بين المقابر، مشى الغريب الحزين بين القبور نحو نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشعر صلى الله عليه وسلم بما يريد، فمد يده نحو ردائه وكشف عن ظهره. ذهل الغريب عما حوله وعمن حوله، فجثى على ركبتيه يقبل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي بحرقة المشتاقين. تركه صلى الله عليه وسلم قليلا ثم قال له: تحول. فنهض وتحول وجلس بين يديه صلى الله عليه وسلم، والدموع لا تكف ولا تتوقف. إنه عبد اليهودي الذي أتاه ليلا في قباء فتصدق على النبي بطعام، فلم يأكل منه صلى الله عليه وسلم، وأكل منه أصحابه لأنه لا يأكل الصدقة. ثم أتاه في بيت أبي أيوب وأهداه طعاما، فأكل صلى الله عليه وسلم منه،
وها هو اليوم يرى خاتم النبوة في ظهره ويقبله، إنه القادم من بلاد فارس بحثاً عن التوحيد، إنه سلمان الفارسي. وها هو بعد أن جفت دموعه يقص على النبي قصته المريرة، إنها قصة بدأت قبل عشرات الأعوام عندما كان طفلاً مدللاً لأبوين غنيين من مجوس فارس، كانوا يسكنون أصبهان، وبالتحديد من قرية صغيرة يقال لها جي. كان والده تاجر القرية وزعيمها. يكبر سلمان ويكبر دلاله بين أبوين كادا يفسدانه بالدلال، فأبوه لا يريده أن يعمل في المزارع ولا التجارة، قد شغف حب سلمان قلبه، فصار يلبسه أرق الثياب وأفخرها، ويخشى عليه حتى من النسيم، لذا أبقاه في معبد النار يتعهدها حتى لا تنطفئ. تعلم سلمان المجوسية وهي عبادة النار، وأصبح من خدمها. وذات يوم انشغل والده عن بساتينه ومزارعه، انشغل بمبان يشيدها في القرية، فاضطر لإخراج سلمان من بيت النار ليوم واحد، وأوصاه بإنجاز بعض الأمور المتعلقة بالمزرعة. وقبل أن يغادر أوصاه بوصية خارجة من أعماق قلبه، وكأنه لا يرى في الدنيا سوى سلمان، فقال: يا بني لا تحتبس عني، فإنك إن احتبست عني كنت أهم إلي من ضيعتي، وشغلتني عن كل شيء من أمري. ودع سلمان والده وانطلق نحو الضيعة، لكنه رأى في الطريق مبنى تخرج منه أصوات غريبة لا يعرف ما هي، فمال نحوه ومشى، ثم دخل باحثا عن مصدر الصوت، فإذا هم مجموعة من القساوسة النصارى يقومون ببعض التراتيل، وكان سلمان لا يدري ما النصرانية ولا عن غيرها. جلس معهم فقارن عبادته للنار بها، فاستخف بعبادة النار فبقي عندهم، أما والده فعاد إلى قصره فلم يجد سلمان، فاسودت الدنيا في وجهه، وأرسل الخدم يبحثون عنه.

سلمان يخرج من الرماد. ظل الفتى سلمان بين القساوسة يخرج عقله من بيت النار، ينظفه من رماد المجوسية، فيجد لدى القساوسة إجابات تقنعه مرة، لكنها تختلط بشرك يربكه مرة أخرى، غير أنه عثر على فرجة نحو السماء، شعر أن خلف الارتباك حقيقة لا بد من قطع المسافات للوصول إليها، فسأل عن أصل النصرانية قائلا: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. فغادر الكنيسة شغوفا بالنبع لا بالجداول، يريد ارتشاف الحقيقة صافية نقية، يريد شرب الماء من المطر. غادر سلمان بعد أن غابت الشمس وغابت الابتسامة عن محيا والده، أظلم الليل وعاد الخدم ولم يعد قرة العين، لم يجدوه في الطرقات ولا في الضيعة ولا في بيت النار. هل أصابه مكروه؟ هل اختطف أم اغتيل؟ أسئلة تطوف بوالد مفجوع يرى ابنه في كل زوايا قلبه، وفجأة يبتسم الوالد، فقد أشرق البدر ينير ظلمة الحزن. أشرق سلمان بهدوء، فضمه والده وكأنه يجمع شتاته ويلملم جراحه، عانقه وتحسسه، فسلامته أهم من مزارعه وبنيانه وممتلكاته. لكن سلمان الذي تلتف حوله المشاعر والعيون ليس الفتى الذي خرج في الصباح. سأله والده عما أصابه، فلما أجاب أصيب الدهقان بطامة أخرى، يرويها سلمان للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن أمره كله، فلما جئت قال: أي بني، أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قلت: يا أبت، مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قلت: كلا والله، إنه لخير من ديننا. ظل الوالد يحاول إقناعه أن عبادة النار والرماد أفضل، لكن دون جدوى، وعندما يئس نهض ليترك ابنه كي يأوي إلى فراشه ويرتاح. وبينما كان سلمان يفكر بالشام، اقتحم الخدم غرفته وأقبلوا يكتفونه، وعيناه زائغتان وقلبه يرتجف. ثم غادروا وغادر والده الذي يخشى فراقه،
بعد أن تركوا يديه ورجليه للسلاسل والأغلال. مرت الأيام مريرة على سلمان، لكن شخصا يثق فيه جاءه فهمس به أن يتوجه إلى الكنيسة ويطلب من رجالها أن يبلغوه عن أي قافلة قادمة من الشام. ذهب ذلك الشخص، وبعد أيام عاد يبشر الفتى الأسير بوصول قافلة شامية. سلمان بين الأغلال. تظاهر سلمان بأنه قد ألف السلاسل حتى يطمئن والده، ثم أرسل صاحبه لتجار الشام يسألهم متى يوم مغادرتهم. وفي أحد الأيام عاد والده المفجوع، فمر ليتفقد نور عينه الذي يوشك أن ينطفئ. دخل غرفته، تلفت ثم صاح كالمطعون، فاجتمع أهل القصر، نظروا فلم يجدوا سوى بقايا السلاسل والأصفاد. انطلقوا بحثا في كل مكان. توجه والده إلى المتهم الأول، الكنيسة، سأل القساوسة وبحث وفتش بلا جدوى، ثم عاد محطما يبكي حبيبا أحال فراقه الحياة مريرة. أما الفتى فيتمايل الآن فوق مطيته عبر السهول والصحاري، عبر دجلة والفرات، عبر أشهر من المعاناة بحثا عن التوحيد. كان يحب أمه وأباه، لكنه إن بقي معهما فسيظل عبدا للنار في الدنيا، حطبا لها في الآخرة. كان يبحث عن خالق أمه وأبيه، فهو وحده الذي يستحق العبادة. ها هي الشام، وها هو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصوله فيقول: قدمت الشام، فلما قدمتها قلت: من أفضل أهل هذا الدين علما؟ قالوا: الأسقف. والأسقف رتبة نصرانية فوق رتبة القس وتحت رتبة المطران. توجه الفتى لمقابلته، ولما وقف أمامه قال والشغف يغمره: إني قد رغبت في هذا الدين، وأحببت أن أكون معك وأخدمك في كنيستك، وأتعلم منك فأصلي معك. فقال الأسقف: أدخل. دخل سلمان إلى كنيسة زادت من معاناته، رأى فيها التناقض يمزقه ويعذب روحه، فقد كان هذا الأسقف شيخا سيئا، يأمر الناس بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا له شيئا كنزه لنفسه ولم يعطه المساكين، حتى جمع 7 قلال من ذهب وفضة. فأبغضه سلمان بغضا شديدا، وعانى سنوات حتى
حتى لاح الفرج. مرض الأسقف وتدهورت صحته ثم مات، فأقيم له قداس كبير، وفي وسط هذا الجو الجنائزي المهيب يفاجأ الحضور بصياح سلمان: ترى ما الذي سيقوله الخادم بلكنته الفارسية المكسرة؟ صاح سلمان: إن هذا الأسقف رجل سوء، يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها كنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. ارتفعت أصوات الاستنكار واللغط، وهاج النصارى يطالبون الخادم بالدليل. نظر إليهم بثقة وطلب منهم أن يتبعوه، ثم مشى فمشوا خلفه، ثم توقف فتوقفوا، فحفر أو حفروا، فإذا المفاجأة تعقد ألسنتهم وتشل تفكيرهم. سلمان يضحي بكل شيء من أجل التوحيد. انتشل النصارى الغاضبون 7 قلال مملوءة ذهبا وفضة، يتساءلون: كيف يحتفظ رجل الدين بحقوق الفقراء لنفسه؟ لم يدركوا أن هذا السلوك غير مستغرب في أي دين فيه كهنوت وفيه رتب دينية ورجال يغفرون ويبيعون صكوك الغفران ويأخذون المال باسم الرب. فرجل الدين بشر عنده ما عند البشر من الغرائز والشهوات. لم يجد سلمان في الإسلام رجال دين، فها هو جالس أمام نبيه صلى الله عليه وسلم لا يرى حوله كهنوت ولا يرى رتبا دينية ولا ملابس خاصة بكبار الصحابة. إنهم يعملون بالزراعة والتجارة والحرف المختلفة، لا يأكلون بدينهم بل بعمل أيديهم، حتى نبيهم وقائدهم صلى الله عليه وسلم يلبس ويأكل ويسكن كسائر شعبه. يواصل سلمان حديثه حول رؤية النصارى للقلال فيقول: لما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدا، ثم اتجهوا إلى جثته فربطوها بخشبة، ثم نصبوا الخشبة وصلبوه عليها، ثم التقطوا الحجارة فرجموه. بعد ذلك اجتمع القساوسة خجلين فوضعوا مكانه رجلا زاهدا يبدو من الموحدين أتباع القس الموحد آريوس، لكن سعادة سلمان لم تدم، فبعد سنوات حضرته الوفاة. فحزن سلمان وها هو عند رأسه يبكيه، يشعر بالضياع ويقول له: إني قد أحببتك حبا لم أحبه شيئا قبلك،
وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى، فإلى من توصي بي؟ فقال الأسقف: أي بني، والله ما أعلم اليوم أحدا على ما كنت عليه، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه، إلا رجلا بالموصل فالحق به. مات الأسقف، فاتجه سلمان إلى الموصل، ثم لأسقف بمدينة نصيبين، ثم لقس بمدينة عمورية في تركيا. وهناك بدأ سلمان يشتغل بالإضافة لخدمة الكنيسة، فجمع مالا وامتلك بقرات وغنما. ولما حضرت الوفاة أسقف عمورية لم يوصي سلمان بأحد، بل بشره قائلا: قد اقترب زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب، يهاجر إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. مات أسقف عمورية، فدفنه سلمان ورفاقه، ثم نهض وانطلق بحثا وشوقا لهذا النبي. ولكن وفي الطريق إليه وثق بقوم فغدروا به ونهبوا بقراته وغنمه وحريته، ثم باعوا الفتى المدلل عبدا. حين باعوا الفتى المدلل، مات أسقف عمورية بعد أن أشار على سلمان بالتوجه إلى جزيرة العرب، علّه يدرك نبيا سيخرج ويهاجر نحو مدينة النخيل. لم يغادر سلمان مباشرة، بل مكث في عمورية وقتا. وذات يوم رأى تجارا عربا فاهتز قلبه شوقا، فاستوقفهم وقدم لهم عرضا فقال: احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي وغنيماتي هذه. قالوا: نعم. فانطلقوا به عبر بلاد الروم، تركيا فسوريا ففلسطين، ثم دخلوا الجزيرة، فتوقفوا ببلدة ذات نخل يقال لها وادي القرى قرب تبوك، حيث ينتشر اليهود بانتظار النبي نفسه. رأى سلمان النخيل ففرح، لكن فرحته لم تكتمل. فسلمان الذي ضحى برفاهيته ودلاله بحثا عن التوحيد، وضحى بكل ما يملك بحثا عن هذا النبي المنتظر، يستعد الآن لدفع أغلى ثمن يدفعه إنسان. فوجئ بأولئك التجار العرب يغدرون به، يسحبونه كعبد نحو سوق الرق ليبيعوه. رضي سلمان بقدره،
فهانت نفسه عليه في سبيل الله، وتشققت قدماه ويداه من الكدح دون مقابل. ربما تلوى من التعب والجوع يوما فتذكر فراشه الوثير، وتذكر طعامه الفاخر بين أمه وأبيه في فارس، فيعزيه مرأى النخيل بأمل لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمان روح شفافة تهفو نحو السماء، أمثاله لا يعرفون الحقد ولا تثقلهم الشهوات، ولا يبيعون دينهم بالدراهم والمناصب. تتطامن الهامات أمام قامته السامقة حين يقول: ظلموني فباعوني على رجل يهودي عبدا، فكنت عنده ورأيت النخل فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي، فبين أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من بني قريظة فاشتراني منه فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي لها فأقمت بها. كانت أيام سلمان قاسية، وكان سيده اليهودي أقسى، شغله بالكدح عن السؤال عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يسمع عن بعثته حتى هاجر نحو قباء، وها هو اليوم يكحل به عينيه ويقص حكايته بين يديه، فتدمع عيون إخوته الصحابة من حوله. قرر النبي صلى الله عليه وسلم تحريره فقال: كاتب يا سلمان. فنهض وكاتب سيده اليهودي، ثم عاد وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: كاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها مقابل حريته. فرح صلى الله عليه وسلم بما سمع، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكتف بالفرح، هتف بأصحابه.

بيت الحمى والشعر والحنين. نهض صلى الله عليه وسلم حزينا بعد دفن صاحبه أسعد بن زرارة، وبعد مدة أهداه بعض الصحابة حليا ذهبا مرصعا باللؤلؤ، لم يعطه صلى الله عليه وسلم لبناته رقية وأم كلثوم وفاطمة، ولا لعائشة أو سودة. انطلق به نحو بيت حبيبه أسعد ليسعد طفلتيه اليتيمتين، فكان هدية بقيت عندهما حتى شابت ذوائبهما. ويعود صلى الله عليه وسلم يوما إلى بيته، فيجد عائشة بانتظاره قلقة لتستأذنه بعد أن علمت بمرض والدها، فأذن لها. ولما دخلت بيت أبيها وسلمت على أمها رأت مشهدا أحزنها، رأت ثلاثة فرش تنضح بالحمى والحنين والشعر، هنا فراش يتقلب عليه والدها الصديق، وهنا ثان يرقد عليه راعي الغنم عامر بن فهيرة، وثالث في فناء البيت لبلال. دنت من والدها فانطلق السؤال من قلبها: يا أبت كيف تجدك؟ فكان جوابه شعرا منقوعا بالموت يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. شعرت بأوجاع أبيها فقالت: والله ما يدري أبي ما يقول. ثم دنت إلى عامر بن فهيرة فقالت: كيف تجدك يا عامر؟ فرد رفيق الهجرة بشعر يقول: لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. فقالت: والله ما يدري ما يقول. ثم اتجهت لفناء البيت حيث يئن بلال، فقالت: كيف تجدك؟ فلهج بلال بكلمات يحرقها الشوق إلى مكة، مهوى الفؤاد ومرتع الصبا، بكلمات تعشق سوق مجنة الذي يطل عليه جبل شامة وجبل طفيل، وكأنهما ينصتان إلى أصوات الباعة والشعراء فيه، فيقول بلال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة

فجر أن يهدي قريشا تشتعل الحمى في جسده فتفقده لذة العيش فيدعو مما به على طواغيتها ويقول: اللهم لعن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء. وقد كانت المدينة حينها مشهورة بالحمى، كلمات وأبيات أبكت عائشة، فغادرت بيت الحنين والشعر، غادرت بقلب يذوب على أبيها ورفاقه، وأخبرت حبيبها صلى الله عليه وسلم بما رأت، فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه للسماء بدعاء ينضح حبا ورحمة بالمدينة وأهل المدينة، وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها. المرأة المخيفة تخرج من المدينة. امرأة مخيفة لم يرها أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، رآها تمشي في المدينة ناشرة شعرها المجعد، تمشي في كل اتجاه حتى خرجت منها وتوقفت فنزلت في الجحفة، وهي المنطقة التي تسمى مهيعة. استيقظ صلى الله عليه وسلم

نقل إلى مهيعة. هذه الرؤيا تدل على استجابة الله لدعائه السابق، أصبحت أجواء المدينة أصح، ومشاعر الحب في قلوب المهاجرين ونبيهم أعظم، حتى أعلن صلى الله عليه وسلم حبه في طرقاتها لأطفالها ورجالها ونسائها وحتى جبالها. ففي أحد الأيام رأى النساء والصبيان مقبلين من عرس، فقام وقال حبا للأنصار: اللهم أنتم من أحب الناس إليّ،

بالناس إلي، كلمات أبهجتهم أكثر مما أبهجهم العرس، لكن في المدينة قلوبا تريد اغتيال هذا الحب، تشتعل حسدا في صدور يهود، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول استمالتهم ويحب موافقتهم فيما لم يؤمر فيه، حتى في طريقة تسريح شعره، فقد كان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون شعورهم، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته حتى يوم عاشوراء الذي كان النبي يصومه في مكة قبل الهجرة، فلما هاجر استمر في صيامه، ورغم ذلك حاول إشعار اليهود بشيء من الود لما رآهم يعظمونه ويتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم. حاول صلى الله عليه وسلم أن يشعرهم بحبه لأنبيائهم فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟

موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. قال ذلك رغم أنه كان يصومه بمكة. شعر اليهود بغرور، شعروا بتعال على هذا النبي المتواضع، وظنوا أنه يقلدهم، لكن الأمر لم يطل. ففجأة وبعد

عليه أثناء الصلاة ينزل عليه بشيء أغاظهم، نزل بحكم جعله يتحرك في الصلاة، تحرك حركة أحرقت ما تبقى من كبريائهم وجعلتهم يتمنون أن يعود لموافقتهم. نزل جبريل على النبي وهو يصلي بأصحابه فأمره بالاستدارة نحو الكعبة واستقبالها وترك استقبال بيت المقدس، وذلك بعد مرور عام وأربعة أشهر. جن جنون يهود فأصبحوا يقولون لأنفسهم:

جذع ألين من قلوب يهود. غضبت يهود من تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فقالت: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فجاء الرد وحيا يسفه عقولهم ويقول: سيقول السؤال

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انتقلت القبلة من مقدمة المسجد إلى مؤخرته، وتم نقل الجذع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه إلى القبلة الجديدة، وظل يخطب عليه صلى

من أجل ذلك الجذع. ها هو أحدهم اسمه سهل بن سعد يقول: كان رسول الله يقوم إذا خطب إلى خشبة كانت في المسجد، فلما ذاع الناس وكثروا قيل له: يا رسول الله، لو جعلت منبرا تشرف على الناس منه. هنا يأتي دور المرأة الذي لا يغيب في الإسلام، إحدى الأنصاريات المصليات في المسجد تنافس تلك الأنصارية التي جعلت سطح بيتها مكانا للأذان.

رسول الله، ألا أجعل لك منبرا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت. انطلقت المرأة وأمرت غلامها بصنع المنبر، فانطلق النجار ومعه سهل بن سعد نحو أشجار الأثل في الغابة. بدأ بتقطيع الأثل وتشذيبه ونشره، حتى قال سهل: فقطع منها أثلا فعمله وهيأه، ثم أتينا نحمله.

0: يخطب، سلم وتوجه نحو المنبر فصعده فأذن بلال، ولم يكن للجمعة سوى أذان واحد، وبعد الأذان خطب صلى الله عليه وسلم، وكانت سنته أن تكون خطبته أقصر من صلاته، حيث يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه الرجل، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. وأثناء الخطبة سمع المصلون والمصليات أنينا حزينا يأخذ بنياط القلب يصدر قرب النبي صلى الله عليه وسلم. التفت الجميع إلى مصدر الصوت، فإذا المعجزة تبكي من في المسجد. نزل صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو مصدر الصوت، نحو الجذع الذي يئن، نحو الجذع الذي جعله الله آية من آيات نبوته. بكى الجذع حنينا إلى ذكر الله ونبي الله، فضمه صلى الله عليه وسلم حتى سكن حنينه وأنينه، ولما سكن التفت صلى الله عليه وسلم إلى صحابته وقال: سبحان الله، ألا ترون إلى هذه الخشبة؟ بكت على ما كانت تسمع من الذكر عندها.
1: بناء الدولة يتطلب حمايتها. انشغل النبي صلى الله عليه وسلم ببناء دولته وشعبه عقيدة وعلما وعبادة، وتثقيفهم صحيا وتربويا واجتماعيا وعاطفيا، وانشغل الطواغيت بالعمل على قتل مشروع التوحيد الحضاري الذي يهفو إلى العالم كل العالم. فالطواغيت يصرون على إعادة البشر للسجود للحجر، حتى قال أحد الصحابة: لما قدم رسول الله وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه. لذا شكل صلى الله عليه وسلم بعض السرايا لرصد أي تحرك وثني حماية لدولته. شكل أول سرية إلى منطقة العشيرة قرب ينبع، قادها بنفسه، ثم سرية الأبواء، وهو مكان بين مكة والمدينة، حيث وقفت المطايا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو طفل، ليعاني لحظات موت أمه ودفنها هناك. ما من تفاصيل صحيحة عن سريتي العشيرة والأبواء، لكنهما مرتا بسلام. أما السرية الثالثة فكانت موجهة إلى مكان مجهول، وأفرادها من المهاجرين فقط،

إنها أحدثت زلزالاً صدع هيبة قريش. بكى أميرها أبو عبيدة بن الجراح صبابة وشوقا لنبيه عند انطلاقه، فأبقاه وعين مكانه صحابيا اسمه عبد الله بن جحش، وها هو يتأهب للمسير ونبيه صلى الله عليه وسلم يودعه ويسلمه خطابا، لكنه يأمره ألا يفتحه إلا بعد مرور يومين. انطلقت السرية، وبعد يومين فتح عبد الله الكتاب وقرأه، فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فسر حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. طوى عبد الله الكتاب وقال: سمعا وطاعة. ثم التفت لأصحابه فقال: قد أمرني رسول الله أن أمضي إلى نخلة فأرصد بها قريشا، وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول الله. لم يرجع أحد، لكن في مكان يقال له بحران تلفت سعد بن أبي وقاص ورديفه عتبة بن غزوان، فلم يجدا راحلتهما، فانطلقا يبحثان عنها، ومضى الباقون حتى وصلوا نخلة، وفجأة ظهرت قافلة قرشية قادمة من الشام، فأصابت المهاجرين بالارتباك، فليس معهم أوامر بالقتال، لكن واقد بن عبد الله التميمي تحمس فقام بعمل تحدث عنه العرب، ووظفته قريش واليهود أسوأ توظيف. فما الذي فعله المهاجر التميمي بالقافلة؟ هل أطلق التميمي أول سهم في الإسلام؟ كان سعد بن أبي وقاص يقول: أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله، فهل أطلقه قبل اليوم؟ أم لم يعلم بما حدث في سرية نخلة بعد انفصاله عنها؟ أفراد السرية المتحضرون يتداولون الآن الأدلة حول مشروعية الهجوم على قافلة الوثنيين الذين طردوهم من ديارهم وأعلنوا الحرب على من آواهم وعذبوا إخوتهم وأخواتهم لأكثر من 10 أعوام، ومنعوهم من دخول مكة إلا إن كفروا. ها هم يتناقشون، رغم أن عمار بن ياسر معهم، وهو الذي طعن أبو جهل أمه ونحر أباه. ومما زاد في تعقيد الأمر أن اليوم هو 30 من جماد الآخرة، وربما يكون الشهر غير مكتمل، فيكونون في أول يوم من شهر رجب،
وهو شهر يحرم فيه القتال. والأهم أن نبيهم صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بقتال، وبعد نقاش اعترضوا القافلة التي ليس فيها سوى 4 رجال. صعق الوثنيون، لكن عندما رأوا رأس الصحابي عكاشة بن محصن محلوقا ظنوا أنهم معتمرون فارتاحوا. لكن الحماس كان يشتعل بين جنبي الصحابي واقد بن عبد الله التميمي، فمد يده نحو كنانته فانتزع سهما ثم أطلقه كالرصاصة في جسد الوثني عمرو بن الحضرمي فخر صريعا. نظر الوثني نوفل بن المغيرة إلى جثة صاحبه تتلبط على الأرض فلاذ بالفرار، أما أخوه عثمان فاستسلم، واستسلم معه الحكم بن كيسان. أكملت السرية مسح المنطقة ثم عادت بالقافلة والأسيرين إلى المدينة. ولما وصلت فرح يهود بقرب نشوب حرب بين محمد وحليفتهم قريش، فقالوا يتفاءلون: الحضرمي حضرت الحرب، وواقد وقدت الحرب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل على الأسيرين وكأنه في مكة، أقبل على عثمان بن المغيرة فدعاه إلى التوحيد فأبى، فأبقاه في الأسر يطعمونه الطعام المحبب إليهم. ثم التفت إلى الحكم بن كيسان فكلمه ودعاه، فاكتشف الحكم نبيا لم يتغير سلوكه الراقي رغم أنه أصبح زعيما. رأى نبيا يحرص على هداية الأسرى والضعفاء كحرصه على هداية الزعماء، أدرك أنه أمام نبي يحب للناس ما يحب لنفسه، فأسلم وبقي في المدينة. ثم جرى الحديث عن مشروعية الهجوم على القافلة، فما موقفه صلى الله عليه وسلم مما حدث؟ عندما يكون المواطن أشد عداوة، مخجل موقف المواطنين اليهود مما حدث في سرية نخلة، إنه أشد من مواقف طواغيت قريش. فرغم أن اليهود من مواطن الدولة الإسلامية، لكنهم تحولوا إلى جيوب خيانة وعملاء للأجنبي. اليهود قتلة الأنبياء في حالة فرح، عل حربا تنشب بين محمد وقريش. هم لا يأبهون بقريش بقدر ما يأبهون بإشعال الفتن والدسائس، وفرق تسد، وضرب الأمم ببعضها. أما قريش فكان موقفها أهون، لم يعترضوا على القتل لأنهم أحرص الناس عليه، فهم من قتل الصحابة والصحابيات، وهم من حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وحرضوا على قتله في طريق الهجرة،
وأرسلوا رسالة تهديد للوثنيين يهددونهم باجتياح المدينة بجيش من قبائل الجزيرة. كان احتجاج قريش منصبا على التوقيت فقط، لذا قالوا: إن محمدا يزعم أنه يتبع طاعة الله، وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب. فرد عليهم المسلمون وقالوا: إنما قتلناه في جمادى. ظل الأمر مقلقا للصحابة، لأنهم أصحاب مبادئ، رغم هول الظلم الذي نزل بهم والحصار الذي يضربه وثني الجزيرة عليهم. ظل الأمر مقلقا حتى نزلت آيات أذهبت الغم وأراحت الأنفس وسلطت الضوء على القلوب الوثنية، فإذا الحقد والافتراء يتكدس في تجاويفها، حين قال سبحانه: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير،

والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم إن قريشاً على علم بأن طريق الشام التجاري أصبح مهدداً بقرار من سعد بن معاذ، رداً على تهديد أبي جهل له بالقتل ومنعه من الطواف، بل ومنع أي منتسب لدولة الإسلام، أنهت تلك الآيات الجدل حول السرية، وعاد صلى الله عليه وسلم لشعبه ودولته يزينها واحة للإيمان، فتتطاير أخبار الحب في الجزيرة، فتشتاق القلوب لطيبة، ويتداعى نحوها مهاجرون جدد، فتمتلئ بيوت الأنصار. ويتأمل صلى الله عليه وسلم مسجده، فيقرر صلى الله عليه وسلم بناء غرفة في خلفيته للضيافة سميت الصفة، لم تكن تلك الصفة مجرد مأوى، كانت مدرسة، كانت جامعة تخرج فيها

أهل الصفة عشاق المدينة. فرغ الصحابة من بناء الصفة، فتداعى نحوها المهاجرون الجدد. كانوا فقراء يحظون بوجبة واحدة في اليوم، وهي عبارة عن تمرات فقط. يقول أحدهم واسمه طلحة بن عمرو: كان الرجل إذا قدم على النبي وكان له بالمدينة عريف نزل عليه، وإذا لم يكن له عريف نزل مع أصحاب الصفة. وكنت في من نزل الصفة، وكان يجري علينا من رسول الله كل يوم مد من تمر بين رجلين. كان صلى الله عليه وسلم مع فقراء شعبه، معهم بمشاعره، بسنته، بوحي ربه. فأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال. إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. يخرج صلى الله عليه وسلم من بيته للصلاة، فيقيم بلال، فيصف الصحابة خلفه والصحابيات خلفهم، فيكبر ويكبرون، ويقرأ فينصتون. وفجأة يدوي صوت ارتطام بالأرض، تتبعه حركة بين الصفوف وأنين يصدع القلوب، تلمع العيون القريبة وهي تلمح أحد أهل الصفة يتلوى على الأرض جوعا. وبعد الصلاة يطل الأغراب، فيعتقدون أن به مسا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فينهض ويتهادى نحو حبيبه الذي خر مغشيا عليه، فيواسيه بأحرف ك

حاجة وفاقة. هذه الفاقة عاناها أحدهم فقال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. ترى ما الذي أغرى هؤلاء بصفة المدينة حتى تركوا عيشهم الرغيد في ديارهم؟ السر موجود على بعد خطوات، هناك في الحجرة النبوية في منزل القائد. سنتجه نحو زوجته صلى الله عليه وسلم، فقد تحدثنا عن الموائد الشهية، عن الأطباق اللذيذة والحلوى الفاخرة التي تعد له على يد أمهر الطهاة، لكن عائشة تحلف بالله أنه يمر بهم الهلال ثم الهلال ثم الهلال، يمر 60 يوما وما أوقد في أبيات رسول الله نار، يمر 2 شهران دون طبخ. أيحدث هذا في بيت أفضل من مشى على الأرض؟ إذن فما طعامه؟ الإجابة مبكية، لكنها أوجدت شعبا يفضل الموت على أن تمس قائده شوكة. الإجابة أبكت عمر بن الخطاب حين تلفت في بيت نبيه فسالت دموعه رأفة به صلى الله عليه وسلم. القيادة مسؤولية لا غنيمة. هذه أمنا عائشة رضي الله عنها، وقد حدثتنا عن طعامها وطعام زوجها صلى الله عليه وسلم، الذي يقتصر على الأسودين التمر والماء، لكنها تستدرك وتتذكر أن له جيرانا من الأنصار كانت لهم منائح من الغنم، فكانوا يرسلون إليه من ألبانها فيسقونه. هذا هو طعام قائد الأمة الذي يصفه أعداؤه بالباحث عن الشهوات. أما قصره وأثاثه الفاخر وأرائكه وسجاده وستائره وتحفه فمجموعة نادرة. أبكت ابن الخطاب بعدما دخل بيت نبيه فوجده مضطجعا على حصير، وسادته من جلد محشو بالليف، فرأى جنبه صلى الله عليه وسلم قد تحول إلى خطوط وحفر حمراء من أثر الحصير القاسي. تأملت عينا عمر خطوط جسده الشريف ثم طافت في أرجاء المكان، فرأى خزانة الطعام ليس فيها سوى قبضات من شعير، ورأى ورق السلم الذي يستخدمه صلى الله عليه وسلم في دبغ الجلود، ورأى جلودا معلقة استعداداً لدبغها وصنع وسادة أو قربة منها.
جالت عينا عمر تبحث عن الحرير والذهب والفضة والتحف النادرة، جالت وجالت، فإذا الدموع قد سالت، رأى صلى الله عليه وسلم تلك الدموع فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فتعجب عمر من سؤال نبيه صلى الله عليه وسلم، فتنهد بسؤال كالجمر على كبده.

لأصبحوا عشق شعوبهم وشعرهم ومشاعرهم. قال صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ لا يلام أهل الصفة على عشق المدينة، لا يلامون على عشق دولتهم ما دامت هذه هي أخلاق قائدهم، إنهم يرونه بينهم حول جراحهم ومعاناتهم. ها هو أحدهم يصيح وقد احترق جوفه: يا رسول الله، قد أحرق التمر بطوننا. لم يهمل صلى الله عليه وسلم نداءه، ولم يقمع شكواه، بل قام فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر ما لقي هو وأبو بكر الصديق من قومهما فقال: مكثت أنا وصاحبي 14 ليلة ما لنا طعام إلا البرير، وهو ثمر الأراك، فقدمنا على إخواننا من الأنصار، وعظم طعامهم التمر، فواسونا فيه، ثم حلف لمواطنيه: والله لو أجد لكم الخبز واللحم لأطعمته.

الوطن الآخر للمهاجرين والأنصار. شعر فقراء الصحابة من كلماته صلى الله عليه وسلم أن لهم وطنا آخر اسمه قلب محمد، الذي يجوع معهم ويشعر بهم. ها هو الوحي ينزل ليبشر أهل الصفة بمستقبل مشرق بالثياب والموائد، فيقول صلى الله عليه وسلم: والله لو أجد لكم الخبز واللحم لأطعمتكم، ولكن تدركون زمانا أو من أدركه منكم تلبسون فيه مثل أستار الكعبة، ويغدى عليكم ويراح بالجفان. فرح أهل الصفة بمستقبل أبيض،

كان يتحرك ويحرك المدينة من أجل فقراء شعبه، فإذا ما توافر لديه طعام لم يحتفظ به لأسرته. كان أهل الصفة هم أول من يلوح في ذاكرته. ذات يوم هتف بأصحابه فقال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس. يقول أحد أبناء الصديق: إن أباه جاء بثلاثة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بعشرة. لم يكن الجوع وحده ما يميز أهل الصفة، لو رأيت لباسهم لحزنت، ولو شعروا بنظراتك لاستحيوا منك. 70 رجلا، ناحلة أجسامهم،

يغطونها به، بعضهم يلبس ثيابه على طريقة الصبيان يربطها في عنقه، فإذا ركع قبض على إزاره مخافة أن تبدو عورته. خاطب صلى الله عليه وسلم النساء من أجلهم فقال: خير صفوف النساء المؤخر وشرها المقدم. يا معشر النساء، إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر. رجال فقراء لكنهم يأسرون الأرواح. ذات يوم كانت عائشة رضي الله عنها في طريقها إلى بيتها، وقبل أن تدخل توقفت طويلا خلف جدار المسجد، ثم دخلت على زوجها صلى الله عليه وسلم فقال: أين كنت؟ قالت: يا رسول الله، سمعت قراءة رجل في المسجد ما سمعت مثله قط. نهض صلى الله عليه وسلم معها شغفا بسماع القرآن، فهو الذي يقول: إني أحب أن أسمعه من غيري. وعندما انساب الصوت العذب إلى مسامعه التفت إليها فسألها: ما تدرين من هذا؟ فقالت: لا. فقال: هذا سالم مولى أبي حذيفة. ثم قال كلمة تكشف عظمة هذا الدين الذي يحتفي بالعبيد والفقراء احتفاءه بالوجهاء والأغنياء، فقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. لقد حول القرآن أهل الصفة إلى شموس حين وقف صلى الله عليه وسلم عليهم،

حلقات القرآن تنير العالم. هتف أهل الصفة: يا رسول الله، نحب ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ فانطلقوا يتعلمون القراءة والكتابة للقرآن، فوضعوا أنفسهم على طريق العلم. لم يجدوا القرآن الكريم وعظا وإرشادا فقط،

السياسية والاقتصادية، فهاموا به كبقية أهل المدينة، حيث كل بيت فيه مصحف أو جزء من مصحف أو سورة. لأول مرة في الدنيا والعالم ينتشر الكتاب في البيوت، شيء عظيم لم يحصل للتوراة التي ضاعت، لأنه لا يمسها إلا حاخامات يهود. أما التوراة الموجودة اليوم فلم تكتب إلا بعد 700 عام من نزولها، أما الإنجيل الأصلي فشفهي غير مكتوب، والموجود اليوم لم يكتبه عيسى ولا حواريوه، لكن بعد 100 عام تقريبا من رفع المسيح ظهرت 10 أناجيل، ليس منها واحد ينسب لله أو حتى للمسيح، بل هي منسوبة لرجال لم يرهم عيسى ولم يروه ولم يروا من رآه. القرآن وحده كتب أثناء نزوله، وحده تم حفظه في الصدور والسطور، وحده يتم تداوله والتعبد بتلاوته طوال اليوم، في الصلوات، في المساجد والبيوت، في الأسواق والدكاكين، في المزارع وفي الأسفار، وحتى على الفرش. المبصر يكتبه والأعمى يحفظه، أما المعجز فهو أنه الكتاب الوحيد في الدنيا الذي يحفظه الملايين من غير الناطقين بلغته، بينما لا تجد قسا أو حاخاما يحفظ التوراة أو الإنجيل. القرآن جعل أهل الصفة وإخوتهم أنظف شعوب الأرض، بينما كان الأوروبيون وغيرهم يتعبدون بقلة الاستحمام، وكانوا يعزلون نساءهم في فترة الحيض في أماكن قذرة، لأن توراتهم تقول: إن المرأة نجسة، تنجس كل شيء تمسه أو تجلس عليه. أنس بن مالك يصف ما شاهده فيقول: إن اليهود كانت إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت، ولم يآكلوها ولم يشاربوها. القرآن لا يتوقف غيثه، ها هو ينزل رحمة بأهل الصف.

الرؤوف بهم. شهر الشعور بالفقراء. شهر رمضان في الطريق يحمل شيئا مختلفا هذا العام، حين أنزل الله سبحانه قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.

على الصوم فقال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كان صيام رمضان في البداية اختياريا، فمن حق المسلم أن يفطر، ولكن يجب عليه تقديم فدية قدرها إطعام مسكين عن كل يوم لا يصومه. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وكان الصيام في البداية أيضا بلا سحور، أي أن الصائم يعرف وقت الإفطار لكنه يجهل وقت الإمساك، وهذا معناه أنه بعد غروب الشمس يجوز له الشرب والأكل ما دام مستيقظا، لكن لو نام ثم استيقظ في الليل فلا يجوز له الأكل حتى غروب شمس اليوم التالي. ها هو الأنصاري أبو قيس يتهادى نحو بيته بعد مغرب يوم من العمل والصيام، ولما وصل دخل بيته فسأل زوجته: هل من شيء؟ فقالت: ما عندنا شيء. رق قلب الزوجة الحنون على هذا الحبيب الجائع، فقالت: أخرج ألتمس لك عشاء. فانطلقت تبحث عن طعام، أما هو فوضع رأسه فنام من التعب، ولما عادت وجدته نائما فأيقظته، فاستيقظ لكنه لم يأكل شيئا، ثم صلى وواصل رقاده وبات صائما. وفي الصباح اتجه إلى عمله حتى ارتفعت شمس الظهيرة، عندها لم يستطع الصمود فخر مغشيا عليه. بعد ذلك بمدة نزل قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولما نزلت هذه الآية فرح المؤمنون، ففسرها أحدهم بأسلوب طريف أضحك النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أحضر حبلين أسود وأبيض ووضعهما عند رأسه كي يعرف وقت الإمساك حين يفرق بين لونيهما.

كإذا العريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. ما أجمل أول رمضان!

فجأة فأبكى. هل هو الوداع يا رقية؟ ضربت قريش حصارا اقتصاديا خانقا على دولة الإسلام، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنصاريا يدعى بسيسة في مهمة سرية، لكن خبرا محزنا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: رقية مريضة. رقية التي لم تهنأ بشبابها في مكة فهاجرت إلى الحبشة، وماتت أمها خديجة بعيدا عنها، ثم هاجرت إلى المدينة ولم تكد تحظى بقرب والدها صلى الله عليه وسلم حتى عاجلها مرض خطير، فهي تئن الآن على فراش الموت. يعودها صلى الله عليه وسلم فيحزن لحالها، فتنظر إليه بعينين باكيتين، فيودعها ويخرج من عندها، لأن دولته في خطر، ولأن شعبه أهم من أسرته. وصل المبعوث الأنصاري فنزل عن راحلته ودخل بيت نبيه، فأخبره أن الحركة التي رصدها كانت لقافلة قرشية يقودها أبو سفيان. خرج صلى الله عليه وسلم فخاطب رجاله واستشارهم، فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، ففهم أسد الأنصار سعد بن عبادة المغزى، وأن هذا القائد ملتزم ببيعة العقبة،

النار لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. ابتهج صلى الله عليه وسلم فقال: من كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فطلب البعض الانتظار ليحضروا رواحلهم من علو المدينة، فقال: لا، إلا من كان ظهره حاضرا. عجت المدينة بالحركة، واجتمع كبار المهاجرين والأنصار، فحاصرتهم العيون البريئة. جاء عمر بابنه عبد الله، فتأمله صلى الله عليه وسلم فوجده طفلا، فأعاده مكسور الخاطر بعد أن كان يحلم بخطوات يسيرها في دروب البطولة والشهادة. وجاء طفل آخر اسمه البراء بن عازب، فرده فراح يقول: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر. وجاء سعد بن أبي وقاص بأخيه عمير، فتأمله صلى الله عليه وسلم فاستصغره، فقال: ارجع. عندها بكى عمير، فرق صلى الله عليه وسلم له فأجازه، فغمرته السعادة كأني به ينظر إلى أخيه ويبتسم وهو يمسح دموعه. كان العناق وكانت الوصايا في كل مكان. على أحد الأبواب تعانق امرأة عظيمة اسمها عفراء ولديها، وأخرى تودع نور عينها الحارث. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ورجاله وشبابه، بعد أن أبقى عثمان وأسامة بن زيد عند رقية، وخيم على المدينة ليل حزين يضج بالدعاء لله أن يحفظ الأحبة. أما مكة

يصرخ فيزلزل الجبال والبيوت. فارس مرعب يخيف ليل مكة. ليالي رمضان بمكة تعج برائحة الخمر وغطيط السكارى، إلا أن بيوتا فيها تحترق بزفرات المؤمنين، كزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحرقها الشوق لأبيها وأخواتها، وفي بيت غير بعيد عنها كانت عمة أبيها عاتكة بنت عبد المطلب خائفة تحدق بفارس مخيف يصيح بأعلى مكة: يا آل غدر ويا آل فجر، اخرجوا لمصارعكم في ليلتين أو ثلاث. ثم انحدر الفارس فدخل المسجد على راحلته فصرخها ثلاث مرات، فاجتمع الرجال والنساء والصبيان وقلوبهم تطير فزعا، ثم قفز براحلته على ظهر الكعبة فكرر صيحته حتى سمعها كل سكان مكة، ثم قفز فإذا هو فوق قمة جبل أبي قبيس فصرخها ثلاثا، ثم قبض بيديه على صخرة عظيمة فاقتلعها من الجبل، ثم طوح بها بكل قوته نحو أهل مكة،

يا تتطاير في كل اتجاه، فلم تترك بيتا في مكة إلا أصابت. نهضت عاتكة من نومها خائفة، وفي الصباح انطلقت إلى بيت أخيها العباس فأخبرته برؤياها، وقالت له: لقد خشيت على قومك أن ينزل بهم شر. ارتجف العباس خائفا على مكة وظل مهموما حتى أقبل الليل، فلقي صديقه الوليد بن عتبة فساره بالقصة وأمره بكتمانها. افترق الرجلان، لكن سرا مثيرا كهذا لا يستطيع الوليد كتمانه، فأفشاه لأبيه، وهذا أفشاه لأخيه، وظل السر يفشو وينتشر حتى وصل إلى أبي جهل الذي وجد فرصته، فبكر إلى مجلس قريش صباحا. ولما أقبل العباس وبدأ بالطواف بالكعبة، تحمس أبو جهل فناداه: يا أبا الفضل، إذا قضيت طوافك فأتنا. انتهى طواف العباس فاتجه نحوهم، فعاجله الطاغوت قائلا: يا أبا الفضل، ما رؤيا رأتها عاتكة؟ نظر العباس إلى الوليد وقال: ما رأت من شيء. قال: بلى. ثم أخرج بقايا حقده على نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: أما رضيتم يا بني هاشم بكذب الرجال حتى جئتمونا

سكت العباس وانصرف مهموما، فلامت سكوته نساء بني هاشم، لكن مكة كلها شاهدت في الغد آثار فارس الليل، شاهدت بعيرا ينزف، وشاهدت راكبه قد شق ثوبه يصيح صياحا أصاب الطاغوت بالجنون. الطواغيت تصاب بالجنون. استمر أبو جهل في السخرية من العباس بن عبد المطلب أمام الناس، وكأنه ينفس عن حقده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هدد بكتابة صحيفة تصف بني هاشم بأنهم أكذب العرب، وتعليقها على الكعبة، فقال: زعمت عاتكة أن الراكب قال: اخرجوا لمصارعكم في ليلتين أو ثلاث، فلو قد مضت هذه الثلاث تبين لقريش كذبكم، وكتبنا سجلا ثم علقناه بالكعبة أنكم أكذب بيت في العرب رجلا وامرأة. أحرج العباس فصار يردد: ما رأت عاتكة شيئا ولا سمعت بهذا. ثم انصرف مهموماً.

أصبرت لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم تناول النساء وأنت تسمع، فلم يكن عندك في ذلك غيره؟ اعترف العباس بتقصيره وقال: قد والله صدقتن، وما كان عندي في ذلك من غيره إلا أني قد أنكرت ما قال، فإن عاد لأكفينه. ولما أشرق صبح الغد خرج العباس وكله طاقة للتصدي لأبي جهل الذي وصفه العباس بأنه كان حديد الوجه، حديد النظر، حديد اللسان. بقي ينتظر حتى أقبل من بعيد، فنهض العباس نحوه، وفجأة انحرف الطاغوت وهرب يركض ويركض، فلحقه العباس ظاناً أنه يهرب منه، وإذا به يتجه نحو صراخ مفزع فتح أبواب مكة وأخرج رجالها ونساءها، فاحتشدوا في المسجد حول رجل اسمه ضمضم بن عمرو، وإذا هو قد شق قميصه وقطع أنف بعيره يتقاطر دما، يصرخ في المسجد صراخا محملا بثارات الوثنية ويقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان وتجارتكم قد عرض لها محمد وأصحابه، فالغوث الغوث. نظر الناس إلى بعضهم، تحولوا إلى أعين وأفواه مفتوحة وأيد تصفق وأخرى تشد الرؤوس وذهول يعلم.

عاصف بالمكان. رجل كان بالأمس طريدا يسحب أتباعه بالحبال ويطاف بهم في الطرقات، وتتلقفهم القبضات والشتائم.

أرسلوها، بل يفك حصارهم بحصار. اجتمع الطغاة فقرروا الثأر إلا طاغوتا واحدا. أمية يذهب لبيته ليلبس أداة الحرب، فتذكره زوجته بكلمات النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به قد انهار. خارت قواه وقرر البقاء، فهل سيتركه أبو جهل؟ هل سيتركه يهنأ بالعيش ويذهب للثأر بدلا عنه؟ أمية منهار في بيته. دخل أمية بيته فطلب من زوجته عدة الحرب، وبدلا من أن تعطيه سلاحه ودرعه طعنته طعنة جعلته يشل في مكانه، طعنته بكلمات لا تكذب، فقالت له: أما علمت ما قال لك أخوك اليثربي؟ أفاق أمية على ذكريات ذلك اليوم حين أعلن أبو جهل للأنصاري سعد بن معاذ منع أي مواطن من الدولة الإسلامية من أداء العمرة، فهدده سعد بقطع تجارته. وعندما تدخل أمية أخبره سعد بأن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قاتله. حينها قال أمية: والله لا أخرج من مكة، واليوم يعيدها فيقول لزوجته: لا أخرج، لكن هيهات. فأبو جهل في الطريق، لقد سمع بنية أمية فزحف نحو بيته كالحية، ولما دخل قال له كلاما معسولا، بل تنازل عن لقب سيد الوادي له فقال: يا أبا صفوان، إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك؟ وظل يتحايل عليه ويتحايل،

أجود بعير بمكة. ابتسم أبو جهل بخبث وخرج، ثم خرج أمية يبحث في السوق عن أسرع وأقوى بعير بمكة علّه ينجيه عند أي مكروه. بحث وبحث وتحسس حتى وجده، ثم عاد لزوجته ليودعها ويقول: يا أم صفوان جهزيني. نظرت إليه بعيون خائفة وبقلب يؤمن أن محمدا لا يكذب، فقالت: يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ فأحب أن يطمئنها فقال: لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. ركب أمية بعيره بصعوبة نظرا لضخامة جسمه وترهله، ثم اتجه ليرافق جيشا يقترب عدده من الألف. انطلق الوثنيون، خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وانطلق معهم أمية خائفا يتلفت، يرى الموت خلف كل شجرة وصخرة، يراه في تجاويف الأودية وبين سراب الصحاري. كان من شدة خوفه لا يترك منزلا إلا عقل بعيره استعدادا للهرب. الجيش في عالم وأمية في عالم آخر، في عالم شاحب صنعته كلمات محمد صلى الله عليه وسلم: إنه محمد الذي لا يكذب، محمد رسول الله. ترى أين هو الآن محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل تمكن من

من المشاعر. بدأ صلى الله عليه وسلم انطلاقه من المدينة بإصدار أمر بقطع الأجراس من أعناق الإبل، وكان عددها أقل من ثلث جيشه المتواضع الذي كان طعامه التمر، جيش ليس معهم سوى فرسين للزبير وللمقداد، أما البقية فيتناوبون على الركوب في مشهد خلاب، فقر وحفاء وعوز، ومع ذلك لن تجد أحدا يسير على قدميه كل الطريق، ولن تجد أحدا يركب كل الطريق. كانت قافلة من القلوب والمشاعر. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كل ثلاثة على بعير. فإذا انتقينا أروع ما في ذلك المشهد، رأينا قائد الأمة وزعيمها المفدى بالأرواح والمهج يسير كفرد من أفراد جيشه، لم ينفرد بحصان أو بعير، ولم يركب طوال الطريق. كان صلى الله عليه وسلم يكرر سنته في التماهي بشعبه في المأكل والملبس والمسكن، وها هو صلى الله عليه وسلم يشاطرهم المركب أيضا، إنه ينزل عن البعير ليركب أبو لبابة، وبعد مسافة ينزل أبو لبابة فيركب علي، ثم ينزل علي ليركب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا

عن الأجر منكما فيسلمان أمرهما لله ويفسحان لقدميه الشريفتين الطريق كي تغبرا في سبيل الله. جيش من المشاعر والإيثار والأرواح العالية، وفجأة يرتفع خلف الجيش غبار راحلة مسرعة اقتربت، فإذا برجل ممتلئ بالشجاعة والنجدة، فيسر الصحابة لهذا المدد الذي لحق بهم في مكان يقال له حرة الوبرة. شق الرجل جموع المشاة والركاب باحثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صار بجانبه قال: جئت لأتبعك وأصيب معك. فسأله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فارجع فلن أستعين بمشرك. ثم مضى حتى إذا كانوا بمكان يقال له الشجرة لحقه فناشده مرة أخرى، فرده صلى الله عليه وسلم. عاد الرجل مذهولا من هذا القائد الذي لا يعرف الانتهازية، رغم أن ثلثي جيشه من المشاة، ومع ذلك يرفض استغلاله واستغلال دابته. عاد الرجل بلا قلب، بحث عن قلبه فوجده رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحق بقلبه في البيداء. هناك أعاد صلى الله عليه وسلم السؤال نفسه: تؤمن بالله ورسوله؟ فقال الرجل: نعم. عندها قال صلى الله عليه وسلم: فانطلق. سار الرجل وسط احتفاء إخوته الجدد،

هل انتهت المهمة؟ سار جيش الإسلام ثم توقف للاستراحة، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة نافلة، مسح أصحابه المنطقة، فرأوا عبدا لبني الحجاج من قريش، فعادوا به وهم يسألونه: أين أبو سفيان؟ فيجيب: والله ما لي بشيء من أمره علم، ولكن هذه قريش قد جاءت، فيهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وأمية بن خلف، فإذا قال لهم ذلك ضربوه، فيقول: دعوني دعوني أخبركم، فإذا تركوه كرر إجابته. فلما أتم صلى الله عليه وسلم صلاته لام أصحابه وقال: والذي نفسي بيده، إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم. هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان، تبخرت القافلة وحل جيش الطواغيت مكانها، فتكدر بعض الصحابة خاصة بعد أن طاردوا رجلين، هرب أحدهما وقبضوا على الآخر، فإذا هو عبد للطاغوت عقبة بن أبي معيط الذي وضع السلى على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وحاول خنقه عند الكعبة. سأله صلى الله عليه وسلم عن عددهم، فقال: هم والله كثير عددهم شديد بأسهم. حاول صلى الله عليه وسلم جاهدا أن يخبره فأبى، فسأله عن الإبل سؤالا ذكيا: كم ينحرون من الجزور؟ فقال: 10 كل يوم. فقال صلى الله عليه وسلم: القوم 1000، كل جزور 100. هنا كره بعض الصحابة مواجهة 1000 رجل يأكلون اللحم والخبز ومعهم من الإبل ما يحملهم ويطعمهم حتى عودتهم إلى مكة، مقارنة بجيش أحرق التمر أجوافهم وأدمت الصخور أرجلهم. لم تكن سنته صلى الله عليه وسلم الانفراد بالرأي وفرضه على شعبه دون مشورتهم، وذلك في الأحوال التي لم ينزل فيها وحي كهذا الحال. لذا قام في واد يقال له ذفران فاستشارهم حول التصدي لهذا الجيش، فقام أبو بكر فقال: وأحسن. ثم قام عمر فقال: فأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امض إلى حيث أمرك الله فنحن معك.

هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لئن سرت بنا إلى برك الغماد وهي بالحبشة لجالدنا معك، نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. ثم تكلم أسد الأوس سعد بن معاذ فقال كلاما يحبره الوفاء والعزم والتضحية: كان صلى الله عليه وسلم ينصت لأصحابه، فإذا وجهه صلى الله عليه وسلم قد أشرق فرحا وسرورا برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وإذا بالوحي ينزل يبشرهم بأحد نصرين. ذكريات طالوت في منتصف رمضان. زحف 1000 مقاتل وثني مدجج بالسلاح نحو المدينة، فعلم جيش النبي صلى الله عليه وسلم المتواضع فهب لصدهم. جيش بلغ عدده 310، عدد قليل لكنه يثير التفاؤل والحماس، فهو العدد نفسه الذي صمد خلف الملك طالوت بتوجيه أحد الأنبياء عليهم السلام حين سار بجيش يهودي كثير فمر بنهر، وأخبرهم أن من سيشرب منه أكثر من ملء الكف فلن يكون من جيشه. كان اختبارا من الله لليهود الذين طلبوا القتال، فلما أمروا به نكصوا، ثم طلبوا أن يولى عليهم ملك فعين عليهم طالوت، فاحتجوا ولذا شربوا من النهر، شربوا عنادا كعادتهم، ولم يمتثل الأمر سوى 310 من المؤمنين. نادى طالوت تلك القلة المؤمنة فانطلق بهم، فواجهوا جيش عدوهم جالوت وانتصروا. فهل سينجح الصحابة في أول اختبار عسكري؟ الصحابة بشر وهم معذورون إن انسحبوا، فما خرجوا لقتال ولا استعدوا له، خرجوا لفك الحصار عن دولتهم عل قريشا ترعوي عن غيها وتترك دولة الإسلام وشأنها، لذا كرهت قلة منهم المواجهة، فأنزل الله آيات تكشف هذا الكره المبرر، فقال سبحانه: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. لكن الله سبحانه ينزل بقية الآيات وعودا وبشريات، فيقول سبحانه:
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. بعدها قال صلى الله عليه وسلم لرجاله: سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، يقصد صلى الله عليه وسلم القافلة أو الجيش ذا الشوكة، والله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم غدا. طابت أنفس الصحابة بهذا الوعد المحقق، وجاءتهم الأنباء أن الوثنيين يقتربون من منطقة بدر، فسبقوهم إليها وعسكروا فيها في السادس عشر من رمضان قبل وصول المشركين، وتم بناء قبة للنبي صلى الله عليه وسلم كغرفة قيادة، وتم

اسمه حسيل، يلقب باليمان، وبرفقته ابنه الشاب حذيفة، قابل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأعلنا إسلامهما، ثم طلب الانضمام إلى الجيش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض، وطلب منهما الانصراف إلى المدينة. ترى ما الذي فعلاه حتى أمرهما بالانصراف؟ الإجابة عظيمة، عظيمة بحجم محمد صلى الله عليه وسلم ودين محمد. هل تعرف الدنيا قائدا عسكريا مثل محمد؟ في المعارك حين تحز الرؤوس وتتطاير الأرجل والأيدي، وحين تتفجر شلالات الدماء، يباح كل شيء إلا في دين محمد. فالعسكرية الإسلامية فروسية راقية وأخلاق تطاول السحاب. في دين محمد صلى الله عليه وسلم تقبض القيم على السيوف، يأتي رجل مشرك للقتال معه فيرده صلى الله عليه وسلم، لأنه قد جاء من أجل المال، ومن يقاتل للمال أو المنصب ينتهك، يدوس على القيم، يغتصب، يحرق، ويبيد الحرث والنسل. ثم يأتي اليمان، شيخ من بني عبس، يأتي برفقة ابنه حذيفة، يسلمان ويطلبان الانضمام إلى جيش بأمس الحاجة إليهما، فيرفض صلى الله عليه وسلم انضمامهما مراعاة لعدوته قريش وحفظا لحقها. ما هذا؟ وما الذي يجري؟ لقد قبضت قريش على حذيفة ووالده قبل قليل، وها هو حذيفة

وميثاقه لننصرف إلى المدينة ولا نقاتل معك. هنا نطق صلى الله عليه وسلم وحيا، نطق كلمة لم تنجزها الحضارات، كل الحضارات لم تنجزها إلا على الورق. قال لصاحبيه الجديدين: انصرفا. نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم.

طلب، فنقش على أرض بدر أرقى القيم العسكرية وأكثرها تحضرا، لا غدر ولا خيانة، بل هي الفروسية في أرقى معانيها، تمليها التربية القرآنية. خيم الليل على أرض بدر، فخيم الخمر على جيش الأوثان، وأمضوا ليلهم في الشرب علها تنسيهم ساعات الانتظار. أما المؤمنون فصلوا المغرب والعشاء ثم استسلموا للنوم بعد يوم حافل بالتجهيز والإعداد. وعندما انتصف الليل كان الكل نائما من التعب إلا قائد الأمة ونبيها صلى الله عليه وسلم. كانت هموم أمته لا تعرف الرقاد بين أضلاعه، تنحدر دموعه صلى الله عليه وسلم، تصعد دعواته للجبار سبحانه يستغيثه نصرا. وفجأة تدب الحركة حوله في المعسكر كله، الكل يريد الاحتماء. هل باغتتهم قريش؟ لا، فالخمر أثقل رؤوس طواغيتها، إنه المطر يتساقط قطرات قطرات ثم زخات زخات، فينهض الصحابة يبحثون عن وقاء. توقف المطر ثم لاح الفجر، فصدح بلال بالأذان ثم أشرقت الشمس، فإذا أجواء بدر منعشة وأرضها ملبدة، وإذا الجيشان يستعدان. لكن نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل قبته يناجي ربه ويبكي، ثم يخرج متهللا يمشي بين جنوده ويمد يده نحو مكان في الأرض ويشير، ثم يمشي ويمد يده نحو مكان آخر ويشير. السابع عشر من رمضان من السنة الثانية للهجرة. بالأمس وعلى ثرى بدر كان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. يستعطف رحمة ربه ذاكرا حال أحبته: اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. فيهتز قلب أبي بكر ويمسك بيده ويقول: حسبك، حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك. خرج صلى الله عليه وسلم من خيمته فنزلت البشرى آيات تقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر،
بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يمشي ويضع يده على الأرض وكأنه يفجر مواضع الحماس والفداء، وعمر بن الخطاب يتابعه ويقول: إن رسول الله ليخبرنا عن مصارع القوم، هذا مصرع فلان إن شاء الله غدا. ووضع يده على الأرض: وهذا مصرع فلان. ووضع يده على الأرض. ولما جن الليل أحياه بالدعاء والصلاة حتى أصبح، فصلى صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ثم أخذته إغفاءة قصيرة، فأراه الله الوثنيين قلة، إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. ثم أشرق صبح السابع عشر من رمضان منعشا بعد ليلة مطيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن جمع قريش عند هذا الضلع الحمراء من الجبل. وفجأة يقبل محارب قرشي اسمه عمير بن وهب، يقبل نحو المسلمين يتفرس في وجوههم وهممهم، فيأمر صلى الله عليه وسلم بالانضباط ويقول: لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. عاد عمير إلى الوثنيين فأخبرهم أن عدد المسلمين 300 يزيدون قليلا أو ينقصون. ثم انطلق عمير مرة أخرى يمسح المنطقة حتى توغل في أقصى الوادي بحثا عن مدد للمسلمين، فلم يجد مددا، لكنه شعر برعب.

شيئا، ولكن قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم منعة إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. كلمات هزت شيخا على جمل أحمر، فبدأ بحقن دماء قومه، شيخ يثير إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاحقه نظرات شاب مسلم، طالما حمله هذا الشيخ ولاعبه وهو طفل. أما اليوم فالشاب في العدوة الدنيا، ووالده هناك يطوف على جمله الأحمر في العدوة القصوى من الوادي. تأمله صلى الله عليه وسلم فتمنى لو أطاعته قريش، فقال: إن يكن عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا. صاحب الجمل الأحمر. على جمل أحمر يطوف ذلك الشيخ الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بمكة المال والسلطة مقابل ترك الدعوة إلى التوحيد. فلما قرأ صلى الله عليه وسلم القرآن أخذته آياته، فنهض نحو قومه فقال: سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. وها هو الشيخ اليوم يكرر مناشدته. كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يراقبه من بعيد، فيرى عمه حمزة قريبا من معسكر الوثنيين، فينادي عليا: يا علي نادي لي حمزة. انطلق علي فناداه فأقبل، فلما جاء سأله صلى الله عليه وسلم: من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول لهم؟ فقال حمزة: هو عتبة بن ربيعة، وهو ينهى عن القتال ويقول: يا قوم إني أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير، يا قوم اعصبوها اليوم برأسي وقولوا: جبن عتبة، وقد علمتم أني لست بأجبنكم. كلمات عتبة أسعدت ابنه المؤمن أبا حذيفة، كأني به يرفع رأسه يتطاول عله يحظى بنظرة أخيرة إلى هذا الشيخ،
الذي طالما لاعبه وهو طفل وقبله وطاف به حول الكعبة، فهل من خاتمة حسنة لهذا الأب الذي أكلته الجاهلية؟ بدا من إنصات الوثنيين إلى عتبة أنهم قد اقتنعوا، خاصة أمية الذي يشعر أنه ينقذه من الموت. لكن إن اقتنعت كل قريش، هل سيقتنع أبو جهل الذي استنفر قومه ليشفي حقده؟ أبو جهل الآن أكثر حماساً للقتال بعدما رأى قلة المؤمنين وضعف تسليحهم، لدرجة أنه شبههم ببعير مطبوخ جاهز للأكل. تخوف عتبة من عناد أبي جهل، فأرسل له رجلاً يدعى حكيم بن حزام. مشى حكيم بين أخبية الجيش حتى وجده جالساً يطلي درعه بزيت، ولما وقف أمامه أخبره باقتراح عتبة وأنه قد تكفل بدفع دية عمرو بن الحضرمي الذي قتله التميمي في رجب الماضي. فنهض أبو جهل غاضبا ليحطم هيبة عتبة، صاح به واتهمه بالجبن وأنه لا يخشى على قريش، وإنما يخشى على ابنه من سيوف قريش، وقال إنما محمد وأصحابه كأكلة جزور. فثار عتبة وبادله الشتائم وقال ستعلم أينا الجبان. ارتفعت الأصوات واللغط، فهل سيعلم

معركة بدر. كانت أرض بدر تتهيأ لمعركة شرسة بين جيش قرشي قوي وجيش ذكي منظم ومنضبط، يقوده النبي صلى الله عليه وسلم، وتغشاه السكينة وذكر الله والشوق إلى لقائه. وزع صلى الله عليه وسلم في خيمة القيادة جيشه بطريقة تمكنهم من الخروج من المعركة بأقل الخسائر. جعل له لواء أبيض وراية سوداء مربعة أكبر من اللواء، وأبقى الشيوخ تحتها، وميز المقاتلين بالصوف الأبيض ليعرفوا بعضهم عند الالتحام، ثم صفهم كبنيان مرصوص، ولما رأى أحدهم متقدما هتف به: معي معي. ونظرا لكثرة الوثنيين واعتمادهم على الكر والفر، أعطى تعليماته لرماة الأسهم بأفضل طريقة لصدهم عند هجومهم الشامل، فقال صلى الله عليه وسلم: أرموهم بالنبل. لكنه نبههم إلى عدم الرمي دون حاجة فقال: واستبقوا نبلكم. بينما دب الشجار بين جيش الوثنيين، شجار يثيره طاغوت طائش لا يحسب حسابا لحكيم أو عاقل، إنه نسخة من طواغيت الأرض، فهم أنانيون لا يأبهون بغير شهواتهم وأحقادهم. وحقد أبي جهل على كل ما هو إسلامي جعله يلغي رأي غيره ويهين عقلاء قومه ويسخر منهم ومن نصائحهم، خاصة عندما علم بتكفل عتبة بدية بن الحضرمي لإنهاء الأمر، فرأى أن دوافع القتال تذبل ونار الحماس تخبو شيئا فشيئا، فخشي أن تثنيهم حكمة عتبة وتعود بهم إلى مكة، فأراد سكب ما تبقى لديه من زيت الفتنة ليؤجج نار الحرب، فمشى كالشيطان نحو عامر الحضرمي يحرضه قائلا: ها قد رأيت ثأرك بعينك، فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك. غلى الثأر برأس عامر فكشف رأسه وصرخ باسم أخيه: وعمراه وعمراه. فهاج جيش الوثنيين، بينما كان جيش المؤمنين يغشاه نعاس مفاجئ أمنا من الله تعالى، نعاس طار حالما سمعوا صراخ الجاهلية فامتلأوا حماسا. كان عبد الرحمن بن عوف يشعر بعدم الراحة في الصف لوجود شابين أنصاريين صغيرين عن يمينه وشماله، ينظران إليه تارة وينظران إلى بعضهما أخرى. استغل أحدهما انشغال صاحبه فدنا من ابن عوف وهمس بأذنه، همس

ومن تأثره يبحث للفتى الصغير عن الهم الذي أخرجه من بيته، وجعل أمه عفراء تزفه للحرب بدموعها. همس الفتى من أعماق قلبه وإيمانه قائلا: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ يا عم، أتعرف أبا جهل؟ تعجب عبد الرحمن بن عوف من بحث الفتى الصغير عن أبي جهل فأجابه: نعم، وما حاجتك إليه؟ فهمس الشاب بكلمات كالموت وقال: أخبرت أنه يسب رسول الله، وعاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه، والذي نفسي بيده لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. تعجب ابن عوف لهذا الحب والفداء والغيرة التي يحملها فتى صغير لنبيه، لكن غمزة أخرى من الفتى الآخر زادت تعجبه عندما همس أيضا بالسؤال نفسه. شعر ابن عوف بفخر لوجوده بين هذين الشبلين وقال: فما سرني أنني بين رجلين مكانهما. وتغير حاله، فصار يبحث لهما عن شاتم الرسول ويتراءاه حتى رصده، ولما رصده أفسح لهما طرقات البطولة وأشار بيده نحو أبي جهل وقال: هذا صاحبكما الذي سألتماني. ركز الفتيان على الطاغوت وسلى سيفيهما بانتظار لحظة إغمادهما في ذلك الثعبان الأسود الذي ما زال يستفز عتبة ويفرغ سمه فيه، أملا في توظيفه باتجاه الحرب. صرخ عتبة بوجه أبي جهل متحديا ومتأسفا على قومه وقال: ستعلم من الجبان المفسد لقومه، أما والله إني لأرى قوما يضربونكم ضربا، أما ترون؟ كأن رؤوسهم الأفاعي وكأن وجوههم السيوف. ثم صرخ عتبة طالبا خوذة لرأسه تسمى البيضة، فلم يجدوا ما يناسب رأسه الكبير، فلف عليه ثوبا، ثم صاح بأخيه وابنه: يا شيبة ابن ربيعة، ويا وليد ابن عتبة. فأقبلا يمشيان عن يمينه وشماله، فخرج بهما نحو جيش المسلمين وصرخ: من يبارز؟ فإذا بالفتى بن عفراء ينطلق من جانب ابن عوف، واسمه معاذ بن الحارث، فلحق به أخوه عوف، ولحق بهما شاب اسمه عبد الله بن رواحة. اقتربوا، فتفرس عتبة في وجوههم ثم سألهم: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. فقال: ما لنا بكم حاجة. فرجعوا. ثم صرخ عتبة: يا محمد،
أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فاستشرف المهاجرون لسحق الطواغيت الثلاثة، لكن عتبة كشف بكلمة

بني عبد المطلب. نظر صلى الله عليه وسلم ثم انتقى ثلاثة من أسود بني عبد المطلب وهتف بهم: قم يا حمزة، وقم يا علي، وقم يا عبيدة. قم يا حمزة. هتف صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة. اقترب المتبارزون من بعضهم، ثلاثة رسالتهم التوحيد والعلم والعدل، وثلاثة رسالتهم عبادة الحصى والقمع ووأد البنات. حدق بعضهم ببعض وتحفزوا، وتسارعت دقات قلوبهم، فإذا بعتبة يرتطم بالأرض كتلة حمراء تتلبط تحت قدمي حمزة، وإذا بشيبة يهوي جثة هامدة تحت علي، وإذا بقلب أمية يكاد يتوقف وهو يرى الشجعان لم يصمدوا بضع ثوان. أما أبو جهل فأدرك فداحة جرمه، فحاول ترقيع ما مزقه طيشه، فتظاهر بالنصح وصاح بدعاء محاولا رفع معنويات

بما لا نعرفه فأحنه الغداة. كان أمية ينظر إليه ولسان حاله يقول: أهلكك الله من أفاك. لكن ماذا عن المتبارزين الباقيين، عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب والوليد بن عتبة؟ لقد جرح كل منهما عدوه، فمال حمزة وعلي عليهما بسيفين يقطران موتا، فأجهزا على الوليد بن عتبة وأخذا عبيدة الجريح ليلتحقوا بالجيش الذي ارتجت الأرض بتكبيره. فأجج صلى الله عليه وسلم ذلك التكبير والحماس هاتفا: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. سمع أحد الصحابة ذكر الجنة فطار قلبه واتسعت عيناه وهو يتلقى دعوة مفتوحة إلى احتفالاتها، فهتف بنبيه صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: بخ بخ. استغرب صلى الله عليه وسلم تلك العبارة وسأله عن سببها، فقال: عاشق الجنة؟ لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. عندها حجز صلى الله عليه وسلم للرجل في الجنة قصورا وعوالم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنك من أهلها. ذهل

يدري ما يفعل، فقد أصبح من ملاك الجنة وفتيانها الفاتنين. تحير من شدة الفرح لا يدري ما يفعل، وكأنه يسأل نفسه: ما الذي أفعله هنا؟ فأنا من أهل الجنة. أدخل يده في جعبته وكأنه يبحث عن مفاتيح الجنة، فأخرج منها تمرا وصار يأكل دون شعور. ترى

نحو الأرض ويقبض قبضة من تراب، ثم يرميه باتجاه قريش ويقول: شاهت الوجوه. ثم يصيح صلى الله عليه وسلم: احملوا. تأمل الرجل تمراته فخاف أن تعطله فيسبقه أصحابه إلى أبواب الجنة، فرماها وانطلق وكأنه يرى رطب الجنة.

وهوى الطاغية. عمير بن الحمام هو ذلك الأنصاري الذي يستعد لدخول الجنة، وهو يمسك بتمراته فيزن بها الدنيا، فإذا التمرات أثقل وأطول عمرا، وذلك حين سمع نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: احملوا. تأمل تمراته فقال: لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر، ثم انطلق يسابق أصحابه نحو رقاب الوثنيين، يتوغل في غابة السيوف حتى خر شهيدا. أما ابن عوف ففوجئ بالغلامين معاذ بن الجموح ومعاذ بن عفراء، فوجئ بهما يتركانه إلى حيث أبو جهل، فيقول بأنهما شد عليه مثل الصقرين، لكن صرخة وثنية تدوي فجأة: أبو الحكم لا يخلص إليه. فأحيط الطاغوت بسياج من الوثنيين كالشجر الملتف، لكن معاذ بن عفراء عازم على اجتثاث هذا الشجر المتعفن، فيقول: لما سمعتها جعلته من شأني، فصمت نحوه، ضرب بسيفه ففك الحصار، فأصبح والطاغوت وجها لوجه، ثم قال: فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه. رأى عكرمة بن أبي جهل ساق والده تدوسها الجمال والرجال، فضرب بسيفه يد معاذ من مفصل الكتف، فتدلت لا يمسكها سوى بقايا العضلات. في هذه اللحظة هبط منافسه معاذ بن الجموح كالموت، هبط على بقايا أبي جهل، فضربه ضربة حولته إلى كتلة لحم تدوسها الأقدام والأخفاف والحوافر، ولا يتحمل

0: ابن عفراء تعيقه، فهي تتدلى في كل اتجاه، فابتعد عن الوغى وانتحى جانبا، ثم انحنى حتى أصبحت كفه على الأرض، فضغط بقدمه عليها ورفع ظهره بقوة حتى قطعها ليجد من يسعفه ويوقف نزيفه. وفي مكان آخر كان حمزة كالأسد يبيد الطواغيت واحدا تلو الآخر، وكان من بين ضحاياه طاغوت يقال له طعيمة بن عدي أخو الشهم مطعم بن عدي. وفي مكان ثالث يسقط طاغوت من على بعيره الثمين فيتموج شحمه وهو يرتطم بالأرض، وحوله ابنه علي يرتجف خائفا مثله. يسقط أمية بن خلف فيوقن أنه الموت، وفجأة يرى الحياة تسير بين الجثث، يرى صديقه عبد الرحمن بن عوف فيناشده الاستسلام، فيستجيب له عبد الرحمن ليتنفس أمية مؤقتا.
1: دور الملائكة على أرض بدر. رغم تخطيطه صلى الله عليه وسلم وشجاعته ونظامه الدقيق، ظل صلى الله عليه وسلم متعلقا بنصر ربه، فما النصر إلا من عند الله. استقبل صلى الله عليه وسلم القبلة وعليه رداؤه وإزاره، ثم دعا ودعا بإلحاح: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. فما زال يستغيث بربه ويدعوه حتى سقط رداؤه. اقترب أبو بكر وانحنى نحو الأرض، فرفع رداء نبيه صلى الله عليه وسلم وغطى به كتفيه الشريفتين، والتزمه بروحه وقلبه وهو يقول: كفاك يا نبي الله بأبي وأمي مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تعالى على نبيه آيات رفعت معنويات المؤمنين: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. بشر صلى الله عليه وسلم أصحابه، ثم حرضهم هاتفا بطاقاتهم: من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا. فسارع في ذلك شبان الرجال، وبقي الشيوخ تحت الرايات. كانت المعنويات مرتفعة كالسماء، وكانت السماء تمطر نصرا.

ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ثم يأمره سبحانه فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. لم يكن تدخل الملائكة حسما للمعركة، فملك واحد كفيل بسحق الوثنيين جميعا كان تثبيتا للمؤمنين ليزدادوا إيمانا وثقة بعقيدتهم ومنهجهم، وهي معجزات تأتي مع الأنبياء وترحل معهم. وعلى من يأتي بعدهم أن يبذل مثل ما بذل محمد صلى الله عليه وسلم ورجاله، فقد فعلوا كل الأسباب المتاحة ولم يتكلوا عليها، بل جعلوها جزءا من توكلهم على الله. وعندما نزلت الآيات خفق رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة في العريش، وبعد تلك الإغفاء انتبه صلى الله عليه وسلم فنادى أكثر الناس ملازمة له، نادى أبا بكر الصديق وبشره: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل معتجر بعمامته آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، أتاك نصر الله وعدته. يبشر صلى الله عليه وسلم الصديق وكأن جبريل يرافقه، فقد قال علي رضي الله عنه: قيل لي ولأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل. معنويات المؤمنين تزيد اشتعال المعركة، فيبدأ الوثنيون بالهرب أو الاستسلام، يلحق أحد الأنصار بوثني فيهرب منه، وفجأة يسمع أصواتا فوقه، صوت صوت وصياح، ينظر فلا يرى شيئا، فيكمل مطاردته فإذا بالوثني يتدحرج أمامه. العباس يبحث عن الفرس الأبلق. كان أحد الأنصار يطارد وثنيا، وفجأة سمع أصوات سياط وصراخ يقول: أقدم حيزوم. نظر الرجل في السماء فلم ير شيئا، فأكمل مطاردته فإذا بعجاجة غبار أمامه، شق تلك العجاجة فإذا بالوثني يتدحرج صريعا. توقف الأنصاري مذهولا أمام جثته، فإذا أنفه قد خطم ووجهه قد شق بضربة كضربة الصوت. لم يجد تفسيرا لما حدث، فانطلق نحو نبيه صلى الله عليه وسلم يستفسر منه، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. وفي مكان آخر: يسرع فارس قوي البنية بارع الجمال على فرس أبلق، يسرع خلف العباس بن عبد المطلب،
الذي خرج مكرها هو ورجال عائلته يسرع خلفه حتى أوقفه وأنزله عن راحلته وهم بأسره دون مقاومة. لكن أين أبو لهب؟ أول المكذبين وأشرس الوثنيين على ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، أين هو؟ إنه ليس في المعركة. ترى هل مات في الطريق أم أصابه مرض فمات في مكة؟ الله أعلم، لا نملك خبراً صحيحاً عن كيفية موته، لكنهم محى تلاشى ولم يبق إلا عاره يطارده إلى يوم القيامة. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى ناراً ذات لهب. ها هو أخوه الطيب العباس الذي يخفي إسلامه، ها هو بين يدي الفارس الوسيم، وفجأة يقبل أنصاري قصير القامة فيقوم بتكتيفه دون جهد يذكر، ثم يسوقه نحو نبيه في مشهد غريب. فالأنصاري مشغول بأسيره، بينما العباس مشغول بشيء آخر، يتلفت، ينظر، يتأمل الوجوه، يتفرس في الرواحل، يبحث عن فرس أبلق وفارس وسيم قوي. فإذا طرفه يرتد فيشعر بالغرابة بل بالمهانة، لأن حجمه الضخم لا يتناسب وحجم الأنصاري الضئيل الذي يشعر بالغبطة لهذه العملية السهلة، ويقول: أنا أسرته يا رسول الله. لكن العباس يحلف: يا رسول الله، والله إن هذا ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اسكت، فقد أيدك الله تعالى بملك كريم. كان فعل الملائكة نادرا وقليلا لتثبيت المؤمنين في أول معركة يخوضونها، بينما كانت شجاعة الصحابة في حالة تنافس، وها هي قريش تكر كرتها الأخيرة. فإذا بأشجع رجل في الجيش الإسلامي يتصدى وخلفه الصحابة، ترى من هو الأشجع على أرض بدر؟ ها هو علي يحارب خلفه ويكشف هويته. أشجع رجل على أرض بدر. حلق الحارث في سماء الشهادة رغم أنه كان ضمن مراقب الجيش، ورفرف معه شهيدا الفتى عمير بن أبي وقاص الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم فبكى، فلما بكى أذن له
رفرف ليتأجج حماس أخيه سعد، وكأنه يقاتل عنه، فيدهش أحد الصحابة ويقول: كان سعد يقاتل مع رسول الله يوم بدر قتال الفارس والراجل، ويسمع المسلمون صياحا مع تحد وثني قد غطى جسده بالحديد، وكأنه من قادة الإغريق أو الرومان، لا يظهر منه سوى عينيه، يصرخ: أنا أبو ذات الكرش. فيتصدى لقلعة الحديد هذه ابن عمة رسول الله الشاب الزبير بن العوام برمحه، ويقول: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد

باب ذات الكرش. فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات. وفي مكان آخر يجتث أبو بكر الطواغيت ويطاردهم عمر ويرعبهم حمزة ويفتك بهم بلال وعمار وابن عبادة وابن معاذ وغيرهم. كتيبة المهاجرين والأنصار الرائعة هذه تتعرض لهجمة انتحارية يائسة، فإذا بالكتيبة كلها بكل شجعانها تتراجع خلف أشجع من على أرض بدر.

صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو. اتقينا المشركين برسول الله وكان أشد الناس بأسا، وعلى صخرة بأسه صلى الله عليه وسلم تكسرت هجمة المشركين فتفتتوا مجددا وهربوا مجددا واستسلم العشرات، ليعود صلى الله عليه وسلم إلى عريش قيادته ليدير ما تبقى من المعركة. فيتسابق نحوه الفتيان اللذان سحقا شاتم النبي، معاذ بن عفراء ومعاذ بن الجموح، ها هما أمامه صلى الله عليه وسلم يخبرانه، يشفيان جراح مكة وينتقمان لعمار وأمه سمية وأبيه ياسر. ابتهج صلى الله عليه وسلم وسألهما: أيكما قتله؟ قال معاذ: أنا قتلته. وقال معاذ الآخر: أنا قتلته. فقال صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا. عندها سل كل فتى سيفه ومده لرسول الله، فنظر صلى الله عليه وسلم في السيفين وتأمل دم الطاغوت، ثم قال مبشرا: كلاكما قتله.

الطاغوت، لذا أمر أن يبحثوا عنه بين القتلى، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يعلم ما فعل أبو جهل؟ من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فأقبل رجل قصير نحيل الجسم دقيق الساقين، كان يرعى الغنم بمكة، فقال: أنا يا نبي الله. نهاية الطاغوت مذلة. ها هو ابن مسعود تتهادى ساقاه النحيلتان، تتهادى بين أكثر من 60 من جثث الطواغيت، يقلب بعضها، يحاول قراءتها، رغم الدماء والغبار والعار الذي يكسوها، وفجأة يتوقف أمام جثة بلا ساق، يتأمل عينين شريرتين تضعفان شيئا فشيئا. إنه هو. مد ابن مسعود يده فقبض على لحية الطاغوت وقال: أنت أبو جهل؟ نظر الطاغوت فإذا براعي الغنم الفقير الذي طالما ضربه وشتمه ومنعه من الطواف ببيت ربه، نظر إلى الراعي فتحول إلى شاة بين يديه، لكنه تظاهر باللامبالاة كعادة أعداء الإسلام عند الهزائم، تظاهر وهو الذي كان يصاب بالجنون إذا رأى من يصلي، وهو الذي أمضى 15 عاما في حرب حقيرة على الدعاة ونبيهم صلى الله عليه وسلم وعلى كل ما هو إسلامي، فقال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ أدرك ابن مسعود أن هذا الثعبان متورم بسم لا مثيل له، فجرعه المزيد من الذل، فقال: أي عدو الله، قد أخزاك الله. ثم نهض فسل سيفه القصير غير الحاد فضربه فاهتز، لكنه لم يتأثر، فالتفت فرأى يد الطاغوت قد تجمدت على سيف حاد، فضرب يده فسقط السيف منها فأخذه، ثم نزع خوذته التي تسمى المغفر عن رأسه ورفع سيفه أمام عينيه وهوى بكل قوته على عنقه، ثم عاد لنبيه صلى الله عليه وسلم فبشره، فاستحلفه صلى

له كان صلى الله عليه وسلم في غاية السرور، حتى إنه كررها 3 مرات، لكن سقوط هذا الطاغوت وأمثاله يستدعي التثبت لا بث الإشاعات. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فاستثبت. يقول ابن مسعود: فانطلقت أسعى مثل الطائر، ثم جئت وأنا أسعى مثل الطائر أضحك، فأخبرته، فقال صلى الله عليه وسلم: فانطلق فأرني. أخذه ابن مسعود مسرورا حتى أوقفه على جثته. وقف صلى الله عليه وسلم على جثة الحقد والإقصاء والظلم، فقال: هذا فرعون هذه الأمة، كان رأسه هنا ورجله هناك، وما بقي منه في مكان آخر. أبو جهل الذي وصف المسلمين بأنهم مجرد وجبة طعام، مجرد لقمة، ها هو يسقط على أرض بدر، يسقط دون أن يمس أحدا منهم بأذى، دون أن يشفي غليله ولو بضربة واحدة. أما سيفه الثمين فلم تصدر منه سوى ضربة، ضربة واحدة حزت رقبة أبي جهل نفسه. هلاك أبي جهل مروع، والتاريخ يكتب للطغاة بحبر المضطهدين، لكنهم لا يقرؤون، وإن قرؤوا لا يتعظون. ريشة نعام على صدر أسد. حمزة أبو عمارة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، على صدره ريشة نعام، وبكفه بتار يهد الوثنيين هدا، يقوضهم كفرا كفرا، كأنه ينتقي ضحاياه أو يسوق خراف العيد. رآه أمية بن خلف فهلع وحرك بعيره بعيدا عنه، لكن الخوف حاصره فأسقطه على حافة هاوية الموت. وفجأة يلمح أمية طوقا للنجاة حين رأى شريك الأيام الخوالي بمكة، فصرخ بأعلى صوته: يا عبد عمرو، يا عبد عمرو. لكن شريك الأيام الخوالي مشغول، مشغول باجتثاث الطواغيت، كلما اجتث طاغية نزع درعه. وأمية ينادي: يا عبد عمرو. سمعه عبد الرحمن بن عوف، لكنه لم يرد عليه، لأنه يناديه باسمه الجاهلي، فأدرك المجرم أن الجاهلية لن تسعفه، فتذكر الاسم الذي اتفقا عليه بمكة، فصاح:
يا عبد الإله. فالتفت ابن عوف فرآه واقفا يرتجف بجوار ابنه علي، فقال: نعم. فقدم أمية عرضا بالاستسلام مقابل ثروة، قائلا: هل لك في؟ فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك.

أمته ودولته، فرأى بعقليته الاقتصادية أن فدية هذا الثري أجدى لدولته من دمه، فرمى الدروع التي كانت معه على الأرض، وأمسك بيده وبيد ابنه منطلقا بهما نحو جبل يخفيهما ريثما تنتهي المعركة. انفرجت أسارير الطاغوت، فراح يتباسط في الحديث ويستظرف نفسه قائلا: ما رأيتك اليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن؟ لم يكن ابن عوف في مزاج لتقبل هذا الثقيل الذي كان متعطشا للكلام، أي كلام يخفف رعبه، لذا غير الحديث فقال: يا عبد الإله، من الرجل المعلم بريشة نعامة في صدره؟ فقال: ذاك حمزة. عندها اعترف بشيء خلع قلبه فقال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. ظل أمية يتحدث يثرثر، وفجأة دوت صرخة اتسعت لها عينا أمية، ففغر فاه وعجز عن الحركة.

آرقة. حين كان أمية يسلخ جسد بلال العاري، يسلخه بالسياط والحجارة على الرمضاء، ثم يربطه بحبل ويعطيه للمراهقين ليتسلوا بسحبه في الطرقات، كل هذا الحقد لمجرد أنه قال لا إله إلا الله. شل أمية وابنه، وبلال يقبل يهز الأرض، يملأ السماء، وكأنه يطلق آخر آهات مكة. يقبل ابن رباح كالموت يصرخ: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. بلال يشفي آخر جراحه. بلال سيدنا، هكذا يصفه الفاروق، يقبل الآن كالموت، فيراه ابن عوف يحاول منعه، يناشده: أي بلال أسيري. لكن بلالا لا يسمع، لا يرى سوى 13 عاما من السحل له ولإخوته، فيصرخ: لا نجوت إن نجا. وابن عوف يرجوه التوقف، فيلجأ بلال إلى غضب لا يطاق، يلجأ إلى شباب الأنصار يذكرهم بطاغوت كأبي جهل. صاح بأعلى صوته: يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف. أفاق الشباب على اسم شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ومعذب أصحابه، فإذا هم كالمنايا خلف بلال. استدارت السيوف حول أمية، وابن عوف يذب عنه، فله حساباته الجميلة لمصلحة دولته الإسلامية، حتى وهو بين حمم الموت. ولما رأى إصرارهم ترك لهم علي بن أمية ليشغلهم به، وهرب بصيده. انقض أحد الشباب على ابن أمية فضرب رجله فهوى، ليجهز الباقون عليه. فصاح أمية لما سقط ابنه صيحة يصفها ابن عوف فيقول: ما سمعت بمثلها قط. ثم أتوا حتى تبعونا. وكان أمية رجلا ثقيلا. تحير ابن عوف ماذا يفعل بهذا الصيد الوثني، فصرخ بأمية: أبرك. فبرك الطاغوت على الأرض ينتظر مصيره، تنتفض أطرافه. فألقى عبد الرحمن بجسده عليه وغطاه علهم يتركونه، لكن حماس الشباب يطيح بأعتى الطغاة، والغضب لله ولرسوله لا يصد. انحنى بلال والشباب والسيوف نحو الأرض، وكأنهم يحاصرون حية في جحرها، ثم أغمدوا سيوفهم في تلك الحية الملتصقة بالتراب. يقول ابن عوف: فتخللوه بالسيوف من تحتي، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه،
نهض ابن عوف يعرج وهو يصيح بآخر كلمات يسمعها الطاغوت، يسمعها قبل السفر إلى الجحيم. قال: أنج بنفسك ولا نجاء، فوالله ما أغني عنك شيئا.

تشويه شمس كشمس مكة، لم تسعفه أمواله ولا جاهه ولا لقبه سيد الوادي ولا بعيره الثمين الذي انتقاه بعناية للفرار. نهض ابن عوف بين الدم والسيوف يبحث عن أدراعه فلم يجدها، وتأمل قدمه النازفة فإذا قلبه أبيض لا يعرف الحقد على إخوته، بل توجه لله بدعاء كالمطر وقال: يرحم الله بلالا، فجعني بأدراعي وبأسيري. عاد بلال وشباب الأنصار وابن عوف نحو نبيهم صلى الله عليه وسلم،

الأسرى يتحسسون رقابهم. فر أكثر من 800 وثني من أرض بدر، تاركين خلفهم 69 جثة و71 أسيرا وعشرات الإبل، من بينها بعير لأبي جهل مزين بحلقة فضة، وأجود بعير بمكة لأمية. فروا يسحبون الغبار خلفهم، فصفت الأجواء وتزينت السماء بقطع السحاب وثناء المؤمنين على ربهم. بينما ضربت خيمة الذل أطنابها على الأسرى وهم يرون رجلا عاش بينهم 50 عاما لم يكذبهم، لم يغشهم، ولم يمد يده يوما على أحد منهم، ومع ذلك ضربوه صلى الله عليه وسلم وشتموه وكذبوه ووزعوا أصحابه بين المنافي والمعتقلات والموت، فعلوا ذلك دون مبرر. ذات يوم كان صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء عقبة بن أبي معيط يحمل بيده سلا ناقة من إحدى المزابل، فرماه على ظهره الشريف، فضحك بقية الطغاة حتى مال بعضهم على بعض. ثم أتت فاطمة رضي الله عنها تبكي وتزيله عن ظهره، وتمادى هذا الطاغوت يوما. فحاول اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلوى ثوبا على عنقه ليخنقه، فأتى أبو بكر يركض فدفعه عنه وهو يبكي ويقول:

إلى موحيا ومشاثقة نحو أولئك الطواغيت الستة، عقبة وأبي جهل وأمية والوليد بن عتبة ووالده وعمه، نظر صلى الله عليه وسلم إليهم، ولما حاذاهم رفع كفه بشكل مخيف، ثم مررها على حلقه ورقبته كما تمرر السكين، فقلصت شفاه الطواغيت وخرسوا كخراف تنتظر الذبح، بل لاطفه أبو جهل والموت يخلع مفاصله قائلا: انصرف أبا القاسم فما كنت جهولا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. وهاهم الطواغيت الذين أمر بقتلهم بمكة وقد أضحوا جثثا متعفنة إلا واحدا، وها هو أبو القاسم ينظر في الأسرى يبحث عن سادسهم، فإذا الطاغوت منزو بين الأسرى تلمع عيناه كلص في غرفة مظلمة، التقت عيناه بعيني أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فأمر بإخراجه، فنهض عقبة بن أبي معيط ترتعد فرائصه، نهض وحده من بين كل الأسرى، فنادى صلى الله عليه وسلم عليا ليجعله في الرحلة المسافرة بأصحابه الطواغيت إلى الجحيم. مشى الطاغوت ذليلا كجدي بين يدي حيدرة رضي الله عنه، وفجأة التفت مستجديا النبي يتوسل قائلا: من للصبية يا محمد؟ فأراد صلى الله عليه وسلم أن يزيده حسرة، فنطق بكلمة أحر من السيف، فقال: النار. ثم اجتره علي، وبعد لحظات رأى بقية الأسرى رأسه يتدحرج، فتحسسوا أعناقهم واستعدوا للموت. سعادة الأسرى وطيور الشهداء. ها هم المجاهدون مع أسراهم في عالم من التحضر والانضباط لا يدانى، فقبل قليل كانت الرؤوس والأطراف تتطاير بسيوفهم، وها هو القرآن يحولهم في لحظات إلى مجموعة من المسعفين الرحماء. انتهت المعركة، فانتهى قانونها، وبدأ قانون الأسر الإسلامي، لكن هذا الحكم لا يزال مجهولا، فالقرآن لم ينزل بتفاصيله. وفي حال عدم نزول حكم، كان القائد صلى الله عليه وسلم لا يستبد برأيه ولا ينظر لمصلحته الشخصية،

لوجهات نظرهم المختلفة، توجه صلى الله عليه وسلم لأصحابه وطلب مشورتهم، فتكلم المهاجرون وسكت الأنصار احتراما لقرابة المهاجرين، فأشار أبو بكر أن يطلقوا مقابل مبلغ مالي تستفيد الدولة منه، قال: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. أما عمر بن الخطاب فكان يرى اجتثاثهم وإلحاقهم بأبي جهل، قال: لا والله، ما أرى

من أخيه عقيل: جهر الفاروق برأيه دون محاباة، حتى إنه اقترح تمكين حمزة ليضرب عنق العباس. قال: إن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. تأمل صلى الله عليه وسلم الرأيين فمال إلى الرأي الأرحم، فما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، بل زين صلى الله عليه وسلم أرض بدر وسماءها بوفاء جميل. قال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. هنا تنفس الأسرى الصعداء واطمأنوا، ثم انشغل وأصحابه بدفن الشهداء 18 بدمائهم وثيابهم دون صلاة، ليتحدث بعدها ابن مسعود عن عالم الأنوار والروحانيات الذي رفرفت به أرواحهم، فيقول: إن 18 الذين قتلوا من أصحاب رسول الله يوم بدر جعل الله أرواحهم في الجنة في طير خضر تسرح في الجنة، فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: يا عبادي ماذا تشتهون؟ قالوا: يا ربنا ما فوق هذا شيء. فيقول: عبادي ماذا تشتهون؟ فيقولون في الرابعة: ترد أرواحنا في أجسادنا فنقتل كما قتلنا.

فاجآته. أسرى محمد صلى الله عليه وسلم وأسرى الحضارات. تدحرج رأس عقبة بن أبي معيط لأن الله أمر بقتله، فتحسس بقية الأسرى رقابهم، فمحمد في نظرهم في ساعة انتقام، فهل سيبيدهم أم سيكون تعامله بمستوى تعامل الحضارات السابقة له، الفارسية والإغريقية والرومانية، حيث يتم تعذيب الأسرى والاحتفال بإقامة مباريات مبارزة لا تنتهي بخروج المغلوب ولكن بموت المهزوم، ولا نجاة إلا لآخر من يبقى على قيد الحياة، أم بإطلاق الوحوش عليهم والتسلي برؤية أنيابها تمزق لحومهم أحياء، أم سيسن بهم سنة الفراغ؟

أعينه، فيجعلهم يمضون بقية أعمارهم في بناء قصر شامخ له، حيث يبدأ الواحد منهم بناء الهرم وهو في شرخ الشباب، فلا ينتهي إلا والشيب يصبغ أصداغه، مع ملاحظة أن الهرم ليس قصرا بل هو قبر لفرعون يريد رؤية قبره وهو حي. أمس يصل في تعامله معهم إلى ما وصلت إليه اليوم أرقى الحضارات وأحدثها، وعلى يد ضباط درسوا في أرقى الجامعات في بلاد الديمقراطية وفصل السلطات وحقوق الإنسان والحيوان، حيث شاهد العالم مصير الأسرى بين أيدي أولئك الضباط، شاهدوا رؤوسهم تحشر في الأكياس تخنق الأنفاس، وإذا الضباط يتبولون على أسراهم وينتهكون حرمتهم ويلوثون طعامهم ويرمون مصاحفهم في المراحيض، وإذا بعضهم هوايته جمع الجماجم البشرية التي أردى أصحابها، والبعض هوايته جمع أصابع النساء والأطفال الذين قتلهم لمجرد التسلية، ثم يجعلونها تذكارات على جدران غرفهم. العالم يحبس أنفاسه، يحبسها بانتظار سنة محمد بن عبد الله في أسراه، وأي أسرى هؤلاء؟ إنهم ليسوا جنودا لم يرهم إلا في ساح الوغى، وليسوا مرتزقة قذفت بهم الحاجة، هؤلاء في معظمهم طواغيت، كرسوا 13 عاما تعذيبا وتشريدا لأصحابه. انتهت معركة بدر، فإذا الانتقام صريع بين الجثث، ونزل الوحي، فإذا أرض بدر تهتز ربيعا حول الأسرى، نزل الوحي يقول:

وثنيين، وأن يحدبوا عليهم حدبهم على اليتامى والمساكين.

مطر. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. معجزة عند دفن المشركين. ذات يوم سأل أحدهم نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله

نعم، وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر. إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك: هكذا أمسى شهداء بدر، أمسوا رحيلا إلى عالم يخطف العقول ويسحر الأرواح، لكنه ممنوع على من امتلأت صحيفته بأموال الناس وبأعراضهم وحقوقهم، أو حتى بأموال دولته وممتلكاتها. تغفر للشهيد كل الذنوب التي بينه وبين ربه، صغائرها وكبائرها، تغفر مع أول قطرة ينزفها. وعندما يدخل قبره يرى بروحه كما يرى النائم قصوره ومنتجعاته وأنهاره ومراكبه والوجوه التي تتحرق شوقا إليه، فيطير قلبه نحو ذلك النعيم، فيقال له: نم، نم نومة العروس، لا يوقظه إلا أحب الخلق إليه. وهي نومة مهما طالت فلن يشعر بها، فالزمن يموت بالنوم وبالموت. غفى شهداء بدر على النعيم، ومكث نبي الله صلى الله عليه وسلم بعدهم 3 أيام تحسبا لهجمة من هنا أو هناك. أثناء ذلك قام الصحابة بدفن جثث المشركين.

بدفن 24 من كبار الطواغيت فيها، سحبت جثثهم واحدة واحدة، وعندما اقتربوا من جثة أمية وجدوها قد انتفخت وتعفنت وتغير لونها، حاول الصحابة سحبها فعجزوا، ليس لضخامتها ولكن لأن لحمه تزايل وبدأ يتفسخ. عندها تركوها وألقوا عليها التراب والحجارة حتى واروها. كأني بهذا المشهد يبكي بلالا، فكم دفنه أمية بالحجارة الحامية في حر الصيف، وكأني بأبي بكر يتذكر ذلك اليوم الذي اشترى فيه بلالا ليعتقه، اشتراه وهو مدفون بالحجارة. بعد ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بجمع الغنائم والأنفال وهو لا يدري ما يفعل بها، فالوحي لم ينزل عليه. أثناء ذلك شاهد صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص يتوجه نحوه يحمل سيفين، سيفه وسيفا قويا وجده بين الجثث، ولما وقف قال: يا رسول الله، إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو، فهب لي هذا السيف. فقال صلى الله عليه وسلم: ضعه. ثم قام سعد فقال: يا رسول الله، نفلنيه. فقال صلى الله عليه وسلم: ضعه، إن هذا السيف ليس لي ولا لك. تأثر سعد ووضع السيف وانصرف حزينا وهو يقول لنفسه: يعطاه اليوم من لم يبل بلائي. وبعد ساعات سمع مناديا يناديه، فارتجف قلبه خشية أن يكون قد نزل في إلحاحه قرآن يعاتبه. أحكام الغنائم تنزل على أرض بدر. كان ابن الخطاب يسير نحو عريش القيادة، ولما وصل فوجئ بمشهد كدره، فنبيه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان، فقال: يا رسول الله، أخبرني ما يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فأخبره صلى الله عليه وسلم بعتاب الله لهم على قبول الفداء من الأسرى، وقال: عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، وتلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.
هذا ما يتعلق بفدية الأسرى.

واتقوا الله إن الله غفور رحيم. ثم نزلت آيات تقسم غنائم الحرب إلى خمسة أقسام: خمس لله ورسوله، وخمس لبيت النبي لأن الصدقة محرمة عليهم، وخمس للأيتام، وخمس للمساكين، وهم الذين يملكون مالا لا يكفيهم، كما وصفهم سبحانه: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. أما الخمس الخامس فللمسافرين الذين نفد مالهم أو فقدوه.

خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. بعدها نادى صلى الله عليه وسلم سعدا فجاء خائفاً

له ذلك السيف ويقول: إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك، وإن الله قد جعله لي فهو لك. هدأ روع سعد وفرح بسيفه، وحصل النبي صلى الله عليه وسلم على سيف آخر مشهور يتحدث عنه أحد الصحابة فيقول: إن النبي تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، لم تنتهي مدرسة بدر من تقديم الدروس، ما زال لديها الكثير، ولم يكتف القرآن بإكرام الأسرى، بل إنه يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، يأمره بالتوجه لهم بحديث كالماء البارد، وبإغراء لطيف بالبشريات والرحمات.

ما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ثم أمر صلى الله عليه وسلم زيدا بركوب ناقته العظباء والتوجه إلى المدينة ليبشرهم بنصر الله. ركب زيد العظباء تنهب به الأرض، ولما وصل فوجئ بالمدينة في حالة حزن. مدينة حزينة مشتاقة فرحة، يحلق به الفرح، يكاد يطير من السعادة، وهو يمتطي ناقة نبيه العظباء. ولما لاحت لزيد نخيل المدينة خفق قلبه وهو يستعد لإلقاء البشريات وجرف القلوب المتلهفة لأخبار الأحبة، لكن بيتا من بيوت المدينة قد جل له الحزن، فقد خلا من زهرته وسر سعادته، بيت تحن جدرانه إلى تلك التي ماتت في زهرة شبابها. ها هو حبيبها عثمان بن عفان بين القبور، يواري الزوجة الحبيبة ويبكي معه أسامة بن زيد. ماتت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماتت في أيام نصر الله، ماتت قبل أن يبشرها أو يعلم عنها أو تعلم عنه. ماتت فبكت أم كلثوم، وبكت فاطمة، وبكت المدينة. عاد عثمان من عند قبر حبيبته ورفيقته في مكة وفي الغربة في الحبشة في الهجرتين، قضت نحبها دون أن تأخذ من الدنيا شيئا، فتضحياتها لله وحده لا من أجل مال أو حطام. عاد عثمان هائما بذكرياتها، لكن وقع أخفاف العظباء أيقظه، وصياح زيد شفى بعض جراحه. توقف عثمان وأسامة فإذا الصوت يملأ السماء، يزين الطرقات، يفتح الأبواب، يفتحها فتتدفق الجموع نحوه، وتمتلئ الطرقات بالرجال والنساء والأطفال، فيمر أحدهم بأسامة الحزين وهو يشير إلى صاحب الناقة ويقول: ذاك أبوك. فيسعى أسامة لا يدري ما يقول، أيعزيه برقية أم يسأله عن نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن صوت أبيه أحال الساحة صمتا مطبقا وآذانا مصغية وقلوبا ترتجف. ثم إلى انفجار هائل من التكبير والفرح، يقول أسامة: سمعت الهيعة فخرجت، فإذا أبي قد جاء بالبشارة على العظباء، ناقة رسول الله.
فوالله ما صدقت. فجئت وهو واقف للناس يقول: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل ونبيه ومنبه وأمية بن خلف. أسامة لا يزال مذهولا غير مصدق، يصيح بأبيه: يا أبت، أحق هذا؟ قال: نعم والله يا بني. انفجر المكان تكبيرا وتهليلا وشكرا للجبار على هذا النصر.

بناقته، والصحابة على رواحلهم الجديدة ينتظرون إذنه بالتحرك، لكنه يمشي باتجاه غير اتجاه طريق المدينة، يمشي حتى وصل إلى البئر ووقف عند حافتها، ثم نظر إليها وإلى قبور الوثنيين حولها وصاح بكلمات مخيفة تخلع القلوب: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة. الطواغيت ينصتون في المعتقل الأبدي. مشى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومعهم الأسرى مغادرين أرض بدر، لكنه اتجه نحو البئر والمقبرة التي حولها، ثم هتف وهو عند حافة البئر، هتف بكلمات تخلع القلوب: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ كلمات أثارت عمر فاتجه نحو نبيه متسائلا: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟

أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ماتت الإجابات وجفت الصحف وانطلقت الحسرات، وخيم الندم حيث لا يجدي الندم. فالساعة ساعة حساب، وقد منح الله هؤلاء 15 سنة من الإقناع بالأدلة القاطعة والدعوة باللين والأسلوب العذب، فما عساهم يقولون وبأي شيء يعتذرون؟ كلمات تجعل الصحابة يلهجون بالشكر على نعمة التوحيد. لم يكن صلى الله عليه وسلم يطلب من الوثنيين أكثر من كلمة واحدة،

أنفسهم وصخورهم من دون الله، أصروا أن يساووها بخالق السماوات والأرض وخالقهم، واليوم ها هم أسارى في القبور تحسروا، للات تسعفهم ولا عزاهم، تعرض أرواحهم على جهنم غدوا وعشيا، ويوم القيامة يسحبون إليها. هذا ما يفعله الحقد والحسد والعناد والكبر بأصحابه، هذا ما يفعله تقديم قول الناس على قول خالق الناس، وحب المناصب على حب الله ورسوله. هز صلى الله عليه وسلم أرض بدر بكلماته، ثم مال بمطيته نحو طيبة ممتلئا بالشكر على هذا النصر الذي لا يمكن أن يتحقق حسب حسابات البشر، ليذكرهم ربهم بقوله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فيزدادون تواضعا ويتهادون نحو دولتهم، لا يعرفون غرورا ولا علوا، عادوا بإنجاز لو حققه وثني لنسجت حوله الأساطير والخرافات مع الزمن. ساروا وساروا

شوقا ترى بأي عين سيقابله عثمان، وبأي لسان سيخاطبه؟ لم تصف الحياة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فها هو يفجع في أيام نصره بفقد فلذة كبده وحبيبته رقيّة.

0: على أسرته.
1: هل رأيتم الحارث؟ عاد المحاربون من القتال، عادوا بالأسرى والغنائم والجمال، عادوا عبر طرقات من التكبير والهتاف، تتلقفهم الأحضان والابتسامات، وتتطلع لهم القلوب والأعين. كانت النساء في شوق وترقب، كلما لمحت إحداهن والدها أو ولدها أو أخاها أو زوجها تنهدت شكرا لله. إلا هذه المرأة المفجوعة التي تهرول بين الرواحل، تتعلق بأزمتها، تبحث عن ابنها، عن قرة العين وحبيب القلب. أين الحارث؟ إنها لا تراه على ناقة أو بعير. تسألهم: أين ابني؟ فإذا السهم الذي طعن الحارث يخترق قلبها ويكسر فرحها، فتلفها الفجيعة، فلا ترى في الدنيا سوى درب واحد نحو طبيب القلوب، عله يداوي هذا القلب الذي شقيت بأشواقه. ولما وجدته صلى الله عليه وسلم تهدج صوتها حزنا وهي تقول: ألا تحدثني عن حارثة يا رسول الله؟ قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فداوى صلى الله عليه وسلم قلبها بعبارات تمنت معها اللحاق به، حين قال: ويحك، أوهبلت؟ أوجنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس. فاشتاقت للسير بجواره في طرقات الفردوس، والبحث له عن فاتنة تزفها له هناك. تلهف الناس لذكر الفردوس، فزاد صلى الله عليه وسلم لهفهم حين قال: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. فأمتارها ليست من الحصى والتراب، بل من الجواهر والأحجار الكريمة التي يذهل نقشها. ثم أردى قلوب النساء العاشقات للجمال والدلال بصورة من ملايين الصور التي سيكن عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا. فأي أجساد معطرة هناك، وأي فتنة ستتهادى في النعيم. كان صلى الله عليه وسلم يبشر شعبه ويعزيهم بالجنان، لكنه لا يخدرهم عن واقعهم، ولا ينسى فقرهم ولا معاناتهم. توجه لفقرائهم ومساكينهم وأيتامهم فأعطاهم، وبعد أن أسعد شعبه التفت إلى جرحه وآلامه. حين رأى صهره عثمان بن عفان حزينا فداوى جرحه وبشره قائلا: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، يا له من أجر يا عثمان.

فقد غفرت لكم. امرأة أخرى مفجوعة. لم تكن أم الحارث وحدها الحزينة، فعفراء تبكي شبليها عوفا ومعاذا. بشروها أنهما سحقا فرعون الأمة وبعض الطواغيت، فأسعدها الخبر ثم انطوت على شوقها. ليس لها سوى الصبر والاحتساب، فلن يدخلا عليها الباب، ولن تراهما بعد اليوم، ولن تهتف باسميهما كي يحضرا لها حاجتها. لن تبحث عن عروس لعوف أو لأخيه، ولن تسعد مع نساء المدينة بزفاف بهيج لهما، لكنها ستناشد الله بدموعها أن يكونا بانتظارها في الجنة. كانت فجيعة عفراء كبيرة، فاجتمع النساء من المدينة لتعزيتها وتهنئتها بالشهادة. تهادت عائشة وسودة بنت زمعة لتعزية عفراء، فخففت زيارة آل بيت رسول الله الكثير مما بها. وأثناء العزاء سمع النسوة قائلا يقول: هؤلاء الأسارى قد أتي بهم. لم يبن صلى الله عليه وسلم لهم سجنا، بل لم يبن سجنا قبل بدر ولا بعدها، بل قام بتوزيعهم على أبياته وأبيات أصحابه. وبعد أن خرجت سودة رضي الله عنها من عزاء عفراء نحو بيتها، فتحت الباب ففوجئت بأسير يقبع في زاوية الحجرة. تأملت فإذا هو خطيب قريش وأحد كبارها، رجل يقال له أبو يزيد واسمه سهيل بن عمرو، وقد وضعوه هنا للتو. شعرت سودة بذلة أصابت قومها، فأشفقت عليهم وخاطبته دون أن تشعر: أبا يزيد، أعطيتم بأيديكم؟ ألا متم كراما؟ أطلقت سودة تلك الكلمات مأخوذة برقة مشاعر امرأة واصلة للرحم، مشفقة على قومها. اجتاحتها الحمية وأذهلتها، فلم تنظر في بقية البيت حيث يجلس زوجها، فإذا بها تفاجأ بصوت حبيب يعاتب حميتها بلطف ويقول: يا سودة، أعلى الله ورسوله تحرضين؟ التفتت سودة فإذا هو حبيبها صلى الله عليه وسلم، فلم تزد على وصف مشاعر خرجت دون وعي، فقالت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق؟

ما قلت. عذرها صلى الله عليه وسلم، فقد كانت غارقة في بحار الحزن والألم. موت رقية ومناحة عفراء وأم الحارث وحال بني عمها المأسورين. اعتذرت سودة فقبل زوجها عذرها، وبقي الأسرى في حالة انتظار للقادمين من مكة، المصدومة بما حدث، حتى إنها لتضج بالصراخ والحزن والعويل ولطم الخدود وشق الجيوب وبالتهديد والوعيد.

مكة عالم من النواح، مكة عالم من الحزن والنواح وشق الجيوب ولطم الخدود، عالم من الغضب. هند بنت عتبة يتفطر قلبها لمقتل والدها وعمها وأخيها، جبير بن مطعم تحاصره عائلته تطالبه بالثأر من حمزة لقتله عمه طعيمة فيعدهم بذلك، أبي بن خلف الذي نفذ بجلده يشتري جوادا يتدرب عليه أملا في قتل نبي الله عليه. طال النواح والعويل بين الوثنيين، فنبههم بعضهم قائلا: لا تنوحوا عليهم، فيبلغ ذلك محمدا وأصحابه فيشمتوا بكم. هنا انحسر النواح داخل البيوت، أمست مكة عالما من الفوضى والانكسار وبلا قادة، فقد سقط الطواغيت الستة واختفى أبو لهب، سقط أشرس أعداء التوحيد، وبدأ عهد جديد هو عهد الثأر. اجتمعت قريش تبحث عن زعيم يخلف الطواغيت السبعة، فتوحدت لأول مرة، فالإسلام علمها كيف ترتب نفسها، فالتفت حول زعيم واحد هو أبو سفيان، لا ينافسه إلا العباس، لكن العباس مأسور في المدينة ولا بد من إطلاقه، لا سيما وقد علمت قريش أن محمدا لم يقتل الأسرى وأنه يطالب بفدائهم، فبدأت كل عائلة ترسل فديتها. وهنا حدثت معجزة رآها الصحابة، فعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا يقال له أبو وداعة السهمي قال لأصحابه وحيا لا يكذب: إن له بمكة ابنا تاجرا كيسا ذا مال، كأنكم به قد جاءكم في فداء أبيه. وذات يوم وحين خيم الليل انسل المطلب بن أبي وداعة دون علم قريش، فقدم المدينة ففدى أباه ب4000 درهم، فرح المؤمنون بالفداء وبتحقق المعجزة. أما في مكة فانتشرت أخبار دفع الفدية في بيوتاتها، حتى وصلت إلى بيت زينب بنت رسول الله الشابة المؤمنة الحزينة التي اجتمع أحبابها في المدينة وهي وحيدة هنا في مكة، فزوجها أبو العاص بن الربيع أسير هناك، والشوق يقتلها للحاق بأبيها وأخواتها. تسمع زينب بفداء الأسرى فتمد يديها خلف رقبتها وتحل قلادتها الغالية، قلادتها التي أهدتها إياها خديجة يوم زفافها، ثم تضعها مع بعض المال في يد أحد أفراد عائلتها ليأخذها للدولة الإسلامية علهم يطلقون زوجها.
عل والدها يرق لحالها عندما يرى ذكريات خديجة مرصعة عليها. تقاطر الوثنيون نحو دولة الإسلام يدفعون الفداء ويستلمون الأسرى. هنا تقدم الأنصار بطلب حول

بشدة. النفاق يتسلل عبر قميص العباس. رأى الأنصار ما يجري من فداء للأسرى، فتوهج كرمهم وطلبوا إعفاء كبير بني هاشم وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفع الفدية، وقالوا: إذا لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا والله لا تذرون منه درهما. تم دفع فدية العباس الذي كان ممزق القميص بعد الحرب. وهنا وجد وثني المدينة الفرصة، وجدوا في ثقوب ثوبه ثغرة يتسللون منها إلى جسد الدولة الإسلامية. تسلل الوثنيون من خلال تلك الثقوب كالحيات، يحملون سما زعافا ويشكلون حالة جديدة في بناء المجتمع المسلم، لا توجد إلا عندما تكون الدولة الإسلامية قوية ومتماسكة. إنها حالة تسمى النفاق.

الناس معسكرين موحدين مضطهدين ووثنيين صرحاء ويهود ونصارى. ظلت الأمور على تلك الحال حتى بعد الهجرة وعلى مدى عامين، ولكن بعد غزوة بدر صدم وثني المدينة وهم يرون أبطال الإسلام يبيدون طغاة مكة ويسوقون 70 منهم مع 100 الإبل، كادت أعينهم تخرج من أحداقها وهي تدور غيظا وحسدا.

أم أبوا، فاجتمعوا حول كبيرهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي صرح بعدائه للنبي في أول أيام الهجرة ورفض نشر التوحيد في المدينة حين وقف صلى الله عليه وسلم عليه ودعاه إلى الله عز وجل وقرأ عليه القرآن، فقال ابن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه، أما اليوم فالأمر مختلف. انتشر التوحيد وشعر الوثنيون أنهم قلة، ورغم أن أحدا لم يمسهم بسوء إلا أنهم يشعرون في قرارة أنفسهم أن التوحيد يؤلمهم، وأن ثقافتهم لم تعد مقنعة أمام هذا النبي الذي ينشر الحب والنظافة والعلم. ولو ظلوا على وثنيتهم لما آذاهم أحد، لكنهم لن يستطيعوا أن ينفسوا عن أحقادهم. لا بد من فعل شيء يمكنهم من خرق السفينة والكيد للدولة الإسلامية. اجتمعوا، فأخبرهم ابن سلول بخطته، وقبل تنفيذها

عليه وسلم. النفاق يبدأ في العشر الأواخر من رمضان. كان وصول النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر في العشر الأواخر من رمضان، وفي تلك

أمر قد توجه، فبايع الرسول على الإسلام. هنا بالتحديد ولد النفاق، حالة سيعاني المجتمع المسلم منها كثيرا، فهم فئة لم يرغمهم النبي على اعتناق الإسلام، ولم يكرههم أحد على ترك الوثنية، لكنهم يشعرون بالنقص كلما توجه رجل أو امرأة إلى المسجد، كلما سمعوا ذكر الله والقرآن، كلما نظروا إلى من يتوضأ للصلاة أو يغتسل للجمعة، يشعرون

الأعراق والألوان، بينما عجزت ثقافة المنافقين عن إغماد السيوف بين أبناء العم مئات السنوات من أجل كلمة أو

ليلاً على ذكر الله، يشعر المنافقون بالفزع عند كل أذان، ويتمنون لو خنقوا بلالاً. يشعرون بانشغال الناس عن تفاهاتهم بنبيهم، وبهموم دولتهم وتوحيد ربهم. لم تعد المدينة هي منتهى طموحهم، ولا القبيلة آخر همومهم. إنهم ينظرون إلى الأرض، كل الأرض، ثم إلى السماء وما بعد السماء. يا له من فارق في الاهتمام والطموح صنعه القرآن، فارق جعل المنافقين يعلنون أمام الناس إسلامهم، ويحتفظون بأصنامهم في قلوبهم، يمشون إلى المساجد ولو دون وضوء، يذكرون الله ويقرؤون القرآن على مضض. حالة نفسية وفصام لا يخرجهم منه إلا الخمر، وهم يرون قريشا تدفع المال لدولة الإسلام. ها هو أحد الوثنيين يسلم شيئا لنبي الله، يأخذه صلى الله عليه وسلم، فيخفق قلبه وتطوف به الذكريات. إنها قلادة خديجة الحبيبة التي زفت بها زينب إلى ابن خالتها أبي العاص بن الربيع. ترى هل فاضت عينا هذا النبي الحزين وهو يقلب جراحه بين يديه؟ أوجعته الذكريات ورق لها رقة شديدة، فالتفت لأصحابه لا آمرا ولا ناهيا، بل جعل القرار لشعبه.

الذي لها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله، لكن زوجها لن يغادر دون مقابل، فقد أخذه صلى الله عليه وسلم قبل إطلاقه ولم يترك، لم يتركه حتى وعده وعدا أثقل عليه من الأسر. هند بنت عتبة تمرض زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم. تكدر صلى الله عليه وسلم وهو يقلب قلادة ابنته زينب، ثم توجه لصحابته جاعلا القرار بأيديهم، فالأمر يتعلق بحقوقهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله، لكن إطلاق أبي العاص بن الربيع زوج زينب لم يكن كما يبدو بدون مقابل، لقد توجه صلى الله عليه وسلم إليه قبل أن يطلقه، فلم يتركه حتى وعده أن يرسل زينب له، فوافق على ذلك. انطلق أبو العاص إلى مكة وهو يشعر

بغصة لقرب فراق حبيبته، ولما وصل اجتاحته أمواج اللطم والنواح الذي في عائلته لهلاك عتبة وشيبة والوليد، ثم مشى نحو بيته نحو حبيبته زينب وطفلته أمامة، ليختلط في قلبه عناق الفرح بالحزن واللقاء بالوداع، وهو يأمرها بالاستعداد للرحيل المر. أما الأمر من ذلك فهو أنها حامل، لكن وفاءه بوعده جعله يطلب منها الاستعداد على الفور، وفي اليوم المحدد أركبها بعيرها وبعثها نحو المدينة بصحبة قريب يدعى كنانة، تهادت بها راحلتها نحو طيبة مردفة قلب أبي العاص ومحتضنة ابنتها في وضح النهار وأمام أعين قريش الغاضبة المفجوعة بأكبر قادتها، عيون تكاد تقتلها. وفجأة انسلت من بين تلك العيون عينان تتطايران شررا وانتقاما، اختفت تلك العينان وواصلت زينب طريقها نحو طيبة، وبعدما توارت عن العيون والبيوت ظهرت تلك العينان فجأة، ظهر رجل ينحت الثأر قسمات وجهه، اسمه هبار بن الأسود، ينهب الأرض نحو بعير زينب قابضا على رمحه، يقترب بسرعة فيغرز الرمح في بعيرها وهي تصرخ ويكرر طعنه، حتى اختل البعير وهوت زينب وهوت معها صغيرتها. زينب تئن من شدة ارتطام بطنها بالأرض وتبكي ابنتها ملتصقة بها، ويفر هبار ورفيقه ليتحول المكان تحت أنين زينب إلى دائرة من الدم. خاف مرافقها كنانة فعاد بها إلى مكة تنزف بين الحياة والموت، قد فقدت جنينها وأجهضت حفيد رسول الله، وانتشر الخبر، فتنازع أهلها بنو هاشم مع أهل زوجها بني أمية أيهم أولى بتمريضها. ارتفعت الأصوات وعلى الضجيج، وأخيرا أخذها بنو أمية فحملت إلى بيت أبي سفيان لتتولى زوجته هند بنت عتبة تمريضها، هند التي قتل أبوها وعمها وأخوها على أرض بدر. من أعطاك خاتم حبيبي؟ بدأت زينب تفيق تتعافى شيئا فشيئا، وهند بنت عتبة ترعاها وتعتني بها، فهما ابنتا عم رغم كل الذي بينهما، لكن هند امرأة مفجوعة بأغلى قرابتها وما زالت تفتقدهم. لذا فعندما يزداد وجع زينب تمرضها وتقول: هذا بسبب أبيك،
شعر صلى الله عليه وسلم بشيء تجاه تأخر ابنته، وأتاه الوحي، فنادى ابنه زيدا قائلا: ألا تنطلق فتجيء بزينب؟ فقال زيد: بلى يا رسول الله. عندها لمح صلى الله عليه وسلم له أن يتصرف بذكاء. قال صلى الله عليه وسلم: فخذ خاتمي فأعطها إياه. ودعا أحد الأنصار وطلب منه مرافقة زيد نحو واد يقال له يأجج، وقال لهما: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحبانها حتى تأتياني بها. فانطلقا، وكان انطلاقهما بعد بدر بشهر. سار زيد متخفيا حتى وصل ذلك الوادي، فوجد فيه راعي غنم لا يعرفه، فلاطفه وسأله: لمن ترعى؟ فقال الراعي: لأبي العاص بن الربيع. عندها شعر زيد بارتياح فسأله: لمن هذه الغنم؟ فقال: لزينب بنت محمد. زاد ارتياح زيد فظل يتمشى مع الراعي ويبادله أطراف الحديث حتى اطمأن له، ثم التفت إليه بلطف وقال له: هل لك أن أعطيك شيئا تعطيه زينب ولا تذكره لأحد؟ لم يتردد الراعي قائلا: نعم. عندها مد الخاتم ووضعه في يد الراعي. ولما اقترب المساء انطلق الراعي بغنماته كعادته، وأدخلها في بيت أبي العاص، وبقي زيد والأنصاري في الوادي. ولما أظلم الليل توجه الراعي نحو بيت أبي سفيان وطلب مقابلة زينب. لم يشك أحد من أهل البيت بهذا الراعي، فالغنم لزينب، ومن الطبيعي أن يقابلها ليحدثها عن أجرته أو عن غنمها، لذا لم يرتابوا. دخل الراعي وتلفت، ولما اطمأن دنا منها ومد لها خاتما مرصعا بذكريات أحب الناس، أذهلتها المفاجأة، اجتاحها الفرح وهي تقلب الخاتم، ثم قالت: من أعطاك هذا؟ قال: رجل. قالت: فأين تركته؟ قال: بمكان كذا وكذا. ثم ودعها. لم تنم زينب تلك الليلة. قالت: فأين تركته؟ قال: بمكان كذا وكذا. ثم ودعها. لم تنم زينب تلك الليلة، ظلت مستيقظة تنتظر رقود أهل البيت. ولما غفوا وغفت مكة تحاملت على جراحها ونزيفها، وانسلت بهدوء تتهادى تتهزع في مشيتها، تمشي حينا وتهرول حينا، قطعت أميالا على قدميها، تتقطع أنفاسها ويتصبب عرقها،
تتلفت وهي تحمل صغيرتها لا تدري من

هذه الليلة المخيفة خلال هذا الطريق المؤدي إلى الوادي الموحش. محمد صلى الله عليه وسلم يستسلم للبراءة خلال الظلام والرعب. مشت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أميالا على قدميها من بيت أبي سفيان إلى أن وصلت إلى وادي يأجج تحمل طفلتها أمامة. غرقت في ظلام الوادي تترنح من التعب والمرض، تتلفت بحثا عن حامل خاتم والدها، وإذ بطيف يتهادى نحوها يناديها، إنه صوت أخيها زيد يبدد خوفها ويمنحها السكينة. هدأت أنفاسها واستقرت ضربات قلبها، ثم ركبت خلفه على البعير وانطلقوا نحو المدينة. ساروا وتوقفوا وساروا وتوقفوا حتى احتضنتهم نخيل طيبة، فتمايلت راحلتها عبر الطرقات حتى توقفت أمام بيت الأحبة، وبرك البعير فانحدرت زينب عنه، وانحدرت دموعها ودموع أم كلثوم وفاطمة، وأمامة الصغيرة بينهن تتلقفها القبلات والأحضان لا تدري ما الذي يجري. عانقتهن زينب وأبكتهن، وأخبرهن زيد بما جرى وأخبرتهن، ثم أخذنها لكي تستريح، لكن دموعها لم تسترح، فاضت من جديد حين علمت أن رقية لن تأتي للسلام عليها، فقد رحلت وسبقتهن إلى ديار خديجة. ابتهج صلى الله عليه وسلم بقدوم ابنته، ولهج بكلمات تثمن جهادها وما أصابها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي خير بناتي أصيبت في، أما صغيرتها فاجتاحت قلب جدها يلاعبها يحتضنها يقبلها. ويؤذن بلال لإحدى الصلوات، فيهم صلى الله عليه وسلم بالخروج، فتنظر إليه أمامة بعينيها البريئتين وتلوذ بحنانه، فيستسلم صلى الله عليه وسلم لتلك البراءة الآسرة ويحملها معه إلى المسجد. فيقيم بلال وينهض الصحابة والصحابيات، ويتقدم صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم، وأمامة على عاتقه كأني بها تتأمل عسب النخل ووجوه الرجال، وتعبث بشعر جدها وجدائله، وتلتفت على من خلفه. يا لها من إطلالة! أبو بكر وعمر وعلي وعثمان الحزين وبقية الصحابة ومن خلفهم، تتراءى صفوف النساء حيث خالتها وأمهات المؤمنين.
يركع صلى الله عليه وسلم فيضع أمامة على الأرض، ثم يرفع ويسجد ويقوم فيحملها مرة أخرى، ويكرر حركاته معها، ثم يجلس كأني بها تعبث بلحيته تمرغ وجهها في صدره الحنون، تتقلب في حضنه، ثم ينهض بها إلى بيته إلى أمها، فتركض نحوها تلثغ بأحرف محببة وكلمات غير مفهومة، وكأنها تريد أن تقص عليها جولتها الرائعة، وكأنها تقول:

أصحابه. إقفال ملف الأسرى. أطلق النبي صلى الله عليه وسلم معظم الأسرى، ولم يبق سوى القليل ممن لا مال له. وفي أحد الأيام وقبيل غروب الشمس بقليل، أقبل أحد وجهاء مكة ويدعى جبير بن مطعم، أقبل على بعيره ثم أناخه وانحدر عنه وربطه، ثم سأل عن قائد الدولة الإسلامية، فأخبروه أنه سيجده في المسجد، فقد حان وقت صلاة المغرب. عندها توجه إليه وهو المثقل بالثأر من حمزة، المحمل بأنات أهالي الأسرى، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرز في قلبه سهمين، كل سهم أشد من الآخر. أما الأول فحين كان جبير بن مطعم يسير بجوار جدار المسجد، فسمعه يقرأ في صلاة المغرب من وراء الجدار: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. بطأت تلك الكلمات خطوات جبير بن مطعم وحيرت حتى توقف، وأسرته حتى تحول إلى تمثال من الإنصات، فقال: سمعت النبي يقرأ في المغرب بالطور، سمعته وهو يقرأ وقد خرج صوته من المسجد: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. فكأنما صدع قلبي. فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. كاد قلبي أن يطير. شقي جبير بن مطعم بقلبه وهو ينتظر نبي الله حتى فرغ من صلاته، فقال:

علم جبير بن مطعم الذي نجا من المعركة ولم يقع في الأسر، تأمله فلم يعنفه ولم يشتمه ولم يقل له ما يسوءه، بل غرز في قلبه سهما من الوفاء حين ذكره بوالده الذي لم ير منه سوءا في مكة، فأخبره أن لو كان المطعم بن عدي حيا لأطلقهم له. عاد جبير بن مطعم مثقلا بالهموم والخجل.

0: من أسراها، كما أنه لن يستفيد من إبقائهم عنده. أما العناد والمكابرة فلا مكان لها في سنته، لذا قدم للعالم حلولا خاصة لمن تغص سجونهم بالسجناء، قدم بدائل أكثر نفعا للسجناء والأسرى والشعوب والدول، قدم الخدمة الاجتماعية بديلا للسجن، توجه للأسرى وطلب منهم أن يعلموا أبناء المسلمين الكتابة، ومن يعلم دفعة من المتعلمين فسوف يتم إطلاق سراحه. وبذا أقفل صلى الله عليه وسلم ملف الأسرى وصداعه، وثقف شعبه وعلمهم وأشعرهم بأهمية العلم. هدأت المدينة وطوت ملف المعركة والأسرى، وتفرغت للحب والعطاء والسلام والأعراس.
1: مدينة العطاء والحب والسلام. ها هي العشر الأواخر من رمضان تمضي، وقد هدأت النفوس بعد أيام دامية مثيرة، ليعم سكان الدولة الإسلامية الارتياح رغم الحصار الذي لا يزال مضروبا عليهم من قبل الوثنيين. ويقترب العيد، فإذا الوحي يقدم الهدايا والهبات. نزلت أحكام زكاة الفطر رحمة بالفقراء، صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط، يدفعه المسلم الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. وقد أمر صلى الله عليه وسلم أن يدفع قبل خروج الناس لصلاة العيد. وهذه الزكاة كفارة لكل الصغائر التي اجترحها الصائم في رمضان، حيث قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أمرهم صلى الله عليه وسلم بالتبكير في دفعها حتى لا يبقى جائع ذلك اليوم، ولكي يشعر الفقراء برباط الأخوة مع الأغنياء. وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وترا، أي أعدادا فردية من التمر، واحدة أو ثلاثة وهكذا. وبعد أن ارتفعت الشمس قليلا، أخذ صلى الله عليه وسلم المسلمين والمسلمات إلى الصحراء ليصلي بهم صلاة العيد دون أذان أو إقامة، كما أنه لم يتنفل قبلها ولا بعدها، وهي ركعتان كالفجر، لكنه كبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات، ثم قرأ الفاتحة وسورة سبح، وفي الركعة الثانية كبر خمس تكبيرات ثم قرأ الفاتحة وسورة الغاشية، وبعد الصلاة التفت على الناس وقال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. وبعد الخطبة توالت مظاهر الفرح رغم الأحزان، حتى سمع الناس صوت الدفوف في بعض البيوت. كان مجتمعا متآلفا متسامحا، زادته الزكاة رحمة وتعاطفا. ظل ذكر الزكاة يشرق كالشمس، حتى لا تكاد تذكر الصلاة إلا وتلازمها الزكاة، لينشئ صلى الله عليه وسلم مجتمعا لا ينسى فقراءه ولا يهمشهم. في تلاحم أغاض قلوبا سوداء يقتلها الحقد، وهي تفتش كتابها المقدس، فترى بين كلماته ووعوده صفات لا تنطبق إلا على محمد. لقد صدم اليهود حينما رأوا أن غزوة بدر وقتل طواغيت قريش موجودة في التوراة حتى اليوم، فهل سيسلمون ويعترفون؟

التوراة تحدث اليهود عن غزوة بدر. تسلل اليهود نحو مدن الجزيرة العربية المشهورة بالنخيل، تسللوا يحلمون بلقاء نبي سيظهر بين جبال فاران بمكة ثم يضطهده قومه، فيهاجر نحو مدينة ذات نخل. أمرتهم التوراة بملاقاته ونصرته، فتقاطروا نحو تبوك ويثرب وهجر وخيبر وفدك وغيرهن من مدن النخيل. لم يسكنوا مكة لأنه سيهرب منها. وتمر القرون ويظهر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ويضطهده قومه، فيهاجر إلى يثرب، فيتأكد اليهود أنه هو، لكنهم عنصريون، صدموا لأنه ليس من قبيلة إسرائيل يعقوب بن إسحاق، بل من نسل عمهم إسماعيل. لم تقف عنصريتهم على النبوة فقط، بل تجاوزتها إلى العقيدة، فهم يرون أن الله رب لليهود فقط، أما بقية البشر فكالبهائم قد تبرأ الله منهم. غلا اليهود والنصارى في تعظيم إسرائيل حتى جعلوا له مرتبة فوق الله، فكتابهم المقدس يقول: إن الله عز وجل تصارع مع يعقوب ففاز يعقوب، ولذا لقبه الله بإسرائيل لأنه قاهر البشر وخالق البشر. لم ينشغل النبي صلى الله عليه وسلم بخرافات يهود، بل عاملهم بلطف. إن أتوه رحب بهم وأجاب عن أسئلتهم، وإن أظهروا تكذيبا تركهم وشأنهم. أما هم فينتظرون نبوءة التوراة الكبرى التي حذفوا منها اسم محمد، نبوءة تقول: وحي في الوعر في بلاد العرب،

تيماء واستقبلوا الهارب الجائع بالخبز، لأنهم هاربون من السيوف والأقواس المشدودة وويلات الحرب.

من جبابرة بني عدنان غير القليل. عبارات تصف الهجرة ومعركة بدر ونهاية جبابرة العرب كأبي جهل، لكن اليهود قوم بهت، كما وصفهم حاخامهم السابق عبد الله بن سلام. اجتمع كبار قبائلهم قريظة والنضير وقينقاع، اجتمعوا بعد بدر مؤكدين أن محمدًا هو النبي المنتظر، لكن لأنه ليس يهوديًا فقد قرروا الحرب عليه وعلى دولته والتحالف مع من يعاديه. فكان منهم من بدأ يعمل سراً كحيي بن أخطب، ومنهم من جاهر وأعلن وسافر هنا وهناك يقول الشعر ويحرض الوثنيين. وبما أن هؤلاء اليهود مواطنون في دولة الإسلام لكنهم يحرضون

تجاههم. لا إقصاء للآخر في الدولة الإسلامية. بعد غزوة بدر ظل صلى الله عليه وسلم منشغلاً كما كان بإرساء العدل والبناء والوعي، تجاهل الحاقدين وأصحاب القلوب السوداء، لم يقل لأصحابه صرنا أقوياء فأبلغوني عمن يكذبني، لم يطلق أعينهم لرصد من يسبه، بل فتح عقولهم وآفاقهم على الآخر فقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لأنها مجرد حكايات وتراث شعبي لا يصدق ولا يكذب، لكن عند الحديث عن العقيدة والعبادة والتشريع يعود ذلك التراث إلى الأرفف فلا قيمة له. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن والسنة هما نبع العقيدة والعبادة الصافي، وحتى يضمن صلى الله عليه وسلم صفاء هذا النبع فلا يلتاث كما تلوثت التوراة والإنجيل، قال لأصحابه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، بل شدد فقال: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، منهج لم تعرفه الأمم. ثم أطلق أصحابه كالشموس فقال: بلغوا عني ولو آية. لتصبح الحالة الثقافية للصحابة كالتالي: أولاً، هناك تراث ديني يهودي ونصراني محشو بالأساطير والأكاذيب لا بأس من الاطلاع عليه. ثانيا، هناك علوم الدنيا من زراعة وصناعة وبناء وتقنية، قال عنها صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. ثالثا، هناك الأهم الأهم، العقيدة والعبادة، وهذه لا مصدر لها سوى وحي نقي هو القرآن والسنة، وعلى الأمة مسؤولية الحفاظ عليها من التلويث.

دولة راقية، لكن قائدها صلى الله عليه وسلم كان أبرع الناس في لم الشمل ونشر الوئام، حتى قال أحد أصحابه: قدم النبي المدينة وأهلها أخلاط، منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة رسول الله، ومنهم المشركون الذين يعبدون الأوثان، ومنهم اليهود. فأراد صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم، وكان الرجل يكون مسلما وأبوه مشرك، والرجل يكون مسلما وأخوه مشرك. إذن كان صلى الله عليه وسلم يريد استصلاحهم كلهم لا استصلاح المسلمين فقط، وهذا يعني أنه لا إقصاء ولا اعتقالات ولا تصفيات، فليعرض كل عقيدته تحت الشمس، فللناس عقول، والفوز للمقنع والمبدع. لذا انشغل المؤمنون بالإبداع والدعوة بالإقناع والتسامح، وانشغل المنافقون واليهود بالحقد والكراهية وبث الفرقة والتآمر مع الأعداء. أحزاب المعارضة منافقون ويهود. تشكل في المدينة حزبان معارضان لدولة الإسلام، حزب صريح ومسلح هم اليهود، لدرجة وصفهم أحد الصحابة فقال: هم أهل الحلقة والحصون. ومعارضة خفية تتظاهر بالإسلام، وهم المنافقون الذين يصعب تمييزهم إلا عند الشدائد، حين يصبح الوطن في خطر. عندها ينشطون ويطلقون ألسنة كالأفاعي، ومع ذلك ومهما بلغ خبث الحزبين فلن تستطيع قوة في الأرض أن تزعزع دولة بناها محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المعجز في بنائه هو أنه لم يكن يستخدم القوة لقمع معارضيه أو العنف تجاه من يكفر به، كان يقمعهم بشيء أشد يسمى العدل، فلا سيف أمضى منه. العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض لن يعجز عن حماية دولة. بدأ المنافقون واليهود بشتم النبي والإسلام سرا وعلانية في المجالس الخاصة والعامة، فنزل الوحي يفضح ممارساتهم، لكنه يأمر قائد الدولة بعدم الإقصاء والعنف، بل أمره بالانشغال بالعدل والتسامح والعفو. فقال سبحانه: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وكان أشرسهم زعيم يهود بني النضير كعب بن الأشرف، ففيه

حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. فالعفو والعدل يخجل المعارضة ويجعل الناس يتخلون عنها فيرونها مجرد ثرثرة، وهذا ما شعر به يهود. شعروا بالإفلاس أمام رصيد محمد صلى الله عليه وسلم في القلوب، فانتقلوا من الثرثرة إلى الحركة. يقول أحد الصحابة: إن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا، وكان يهجو رسول الله ويحرض عليه كفار قريش في شعره: عفى النبي عن كعب فتمادى، ثم عفى عنه فتمادى أكثر، ثم بدأ يمارس تجييش الوثنيين على الدولة. عندها تغير الوضع، فهو ليس فردا عاديا يمثل نفسه وينفس عن مشاعر الكراهية داخله، بل هو زعيم لأحد مكونات الدولة، لكنه عميل لأعدائها. ومع ذلك لم يتخذ صلى الله عليه وسلم قرارا من نفسه، ترك القرار لشعبه وجعل التنفيذ بأيديهم، حين قال لهم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. المواطن اليهودي ابن الأشرف في رحلة خيانية. لم يكتف حاخام يهود بن النضير كعب بن الأشرف بعدائه للإسلام، ولم يجد معه تسامح النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه عنه، كان لئيما لا يزيده الكرم إلا لؤما. لما عجز عن تمزيق وحدة الدولة الإسلامية انتقل للتحريض عليها من الخارج بتأليب قريش والوثنيين. ها هو في حصنه في العوالي يهيئ راحلته للقيام برحلة بين القبائل الوثنية، وذلك لحشد تجمع وثني يهودي عسكري لتحطيم الدولة الإسلامية وقتل قائدها وسبي نسائها وتفريق مهاجريها. فعندما يكون الحقد والعناد وضعف الحجة هو المحرك، لا يتساءل أحد ما الذي يجعل حاخاما يهوديا ينتمي لدين سماوي يتحالف مع وثنيين يكفرون بالله واليوم الآخر ويكفرون بالتوراة ويعبدون الحصى والخشب، ضد دين الإسلام الذي يؤمن بالله واليوم الآخر والتوراة التي أنزلها الله. ما الذي يجعل زعيما يهوديا يحرض وثنيين يكفرون بأنبياء اليهود ضد نبي يبجل أبا اليهود يعقوب فيصفه بأنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ويقول عن نبي اليهود الأبرز موسى عليه السلام: لا تخيروني على موسى
فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. أما الأسوأ في رحلة هذا الحاخام اليهودي فهي تصريحاته أثناء محادثاته مع قريش، فبعد جلسة مباحثات ألب فيها على دولة الإسلام طمع وثني مكة بشهادة من هذا الحاخام قائلين: نحن أهل السقاية والسدانة، وأنت سيد أهل يثرب، فنحن خير أم محمد هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير من

لهم قائلا: أنتم خير منه. فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما جرى في مكة وهو بين أصحابه: ها هو الطفل أنس بن مالك يرى ويروي فيقول: بينا رسول الله ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه، ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم أخبرهم أن الكوثر نهر وعده الله إياه، ثم تلا عليهم الآيات الأخرى التي فضحت الحاخام وفضحت التزوير. الشعب يقرر معاقبة الخائن. بعد زيارة الحاخام اليهودي كعب بن الأشرف الخيانية لقريش وغيرها، عاد إلى المدينة واثقا من الإطاحة بدولة الإسلام، عاد ليجد القرآن قد سبقه بآيات تفضح مؤامرته وتزويره وافتراءه. نزل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هنا جعل قائد الدولة القرار لشعبه كعادته، بل هي سنته صلى الله عليه وسلم، فقال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. انبرى زعيم الأوس سعد بن معاذ، الذي إذا غضب لله ورسوله فإنه لا يحسب حسابا لأحد، فهو من هدد أبا جهل في مكة في عقر داره وبين جبابرتها، فكيف بخراف يهود؟ لا سيما وهو حليفهم وحاميهم، لكنهم قرروا الخيانة والتنصل من الحلف، وسعد لا يطيق الخونة، لذا جمع خمسة من رجال الأوس، هم ابن أخيه الحارث بن أوس، ومحمد بن مسلمة، وعباد بن بشر، وأبو العبس بن جبر، وخامس يقال له أبو نائلة. اختاره للتمويه لأنه أخو كعب بن الأشرف من الرضاع. خمسة يكادون ينفجرون من خيانات ابن الأشرف، وكانوا متعجبين من حلم نبيهم صلى الله عليه وسلم عليه. لذا توجه محمد بن مسلمة إلى نبيه بعد الاجتماع ممتلئاً بالحماس، فكانت أول كلماته: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. لم يكن صلى الله عليه وسلم يريدها حرباً، بل درسا للخونة،
عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني بالمدينة يدعى كعب بن الأشرف. فكر ابن مسلمة بخدعة يستدرج بها الطاغوت، لكنه لن يفعلها حتى يستأذن قائده، فالمسلم الحقيقي منضبط حتى في ساحات الوغى. استأذن نبيه صلى الله عليه وسلم في أن يظهر لكعب أنه معاد للإسلام حتى يثق به، فقال: فأذن لي يا رسول الله أن أقول شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: قل. سار الشجعان وسار معهم قائدهم حتى وصلوا مكانا يقال له بقيع الغرقد. هناك وجههم وودعهم صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم. كانت الشمس على وشك الغروب حين ساروا، ولما غربت أدوا الصلاة، فلما حل الظلام كانوا على مقربة من منطقة العوالي حيث حصن بني النضير،

أبيكم. أين تخرج هذه الساعة؟ التفت كعب بن الأشرف وهو في مجلس بني النضير بالعوالي إلى الشباب المقبلين عليه، فأنكر مجيئهم في هذه الساعة، وملأ الرعب ثيابه فصاح: ما جاء بكم؟ فقال أحدهم: جاءت بنا إليك الحاجة. لم يكن كريما ليدعوهم، ولن يذهب إليهم فهو خائف، لذا قال: فليدن إلي بعضكم فليحدثني بها. هنا تقدم محمد بن مسلمة بهدوء، ولما اقترب منه أخبره بأنهم بحاجة ملحة إلى المال، لدرجة اضطروا معها إلى بيع دروعهم، وقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، وقد مللنا منه، وإني قد أتيتك أستسلفك. شعر الطاغوت بارتياح كبير، فمن ناحية لاحت فرصة للنيل من محمد، ومن ناحية أخرى فرصة لممارسة الابتزاز بالمال، وهي هواية يهودية بامتياز. لذا قال: والله لتملنه، ولقد علمت أن أمركم سيصير إلى هذا. فأظهر ابن مسلمة تأييده لكعب، لكنه أشعره بالتزامهم ببيعة العقبة، فقال: إنا قد اتبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. فطلب كعب بن الأشرف شيئا يضمن ما له به، فقال: ارهنوني. فأظهر الشباب موافقتهم حتى تتطاير الشكوك من رأس الطاغوت، فقالوا: أي شيء تريد؟ فكان جوابه خسة يهودية حين قال: ارهنوني نساءكم. فقالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ فقال: ارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللأمة، أي السلاح. وافق

لئن فعلتم ذلك لقد جهدتم. فأظهر ابن مسلمة تأييده لكلامه، فوجدها كعب فرصة لتنفيذ مؤامرته، لكن المكان غير مناسب. تلفت ثم طلب من ابن مسلمة أن يأتيه بعد العشاء حين يهدأ عنهم الناس وتغيبهم البيوت. وافق الشباب وانصرفوا، وبعد أن صلوا العشاء مكثوا وقتا.

حتى تأكدوا من نوم أهل الحصن وانطفاء مشاعله. أشرق البدر وأنار للشباب دروبهم نحو الحصن فساروا، ولما وقفوا تحت نافذة كعب صاح أبو نائلة: يا ابن الأشرف! انتبه الطاغوت الذي أخذه النعاس لطول الانتظار، ولما هم بإزاحة لحافه تعلقت به عروسه الجديدة وهي مرتعبة تناشده البقاء وتقول: أين تخرج هذه الساعة؟صوت يقطر دما. دخل الحاخام كعب بن الأشرف غرفة نومه، فعطرته عروسه بأفخر عطورها، لكنه كان منشغلا عنها بموعده، ينتظر وينتظر حتى أصابه النعاس فاستلقى على فراشه. وقبل أن يغرق في نومه انتبه على صوت أخيه من الرضاع أبي نائلة ينادي: يا ابن الأشرف! نهض الطاغوت وهم بإزاحة لحافه، فأمسكت عروسه بطرف اللحاف وهي خائفة تقول: أين تخرج هذه الساعة؟ أنت امرؤ محارب، وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة. فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة، لو وجدني نائما ما أيقظني. فقالت: والله إني لأعرف في صوته الشر. فقال لها: لو دعي الفتى لطعنة أجاب. تشاءمت من كلماته وازدادت ضربات قلبها، وحاولت ثنيه عن عزمه قائلة: ما طرقوك ساعتهم هذه لشيء مما تحب؟ فطمأنها قائلا: بلى، إنهم قد حدثوني حديثهم.

دم، تجاهل رجاءاتها وغادر الغرفة والطيب يتضوع من ثيابه، ثم نزل نحو أبي نائلة ففاح الطيب وهو مقبل، فهمس محمد بن مسلمة برفاقه قائلا: إذا ما جاء فإني سوف أمد يدي إلى رأسه فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. أقبل الطاغوت متوشحا ينفح منه الطيب، فأحب ابن مسلمة أن يشعره بالأمان فقال: ما رأيتك اليوم ريحا أطيب. فشعر بالزهو وقال: عندي فلانة أعطر نساء العرب وأكمل العرب. ثم أخذوا يحدثونه حتى اطمأن، فأغراه أحدهم بمسامرة في هذه الليلة القمراء قائلا: يا ابن الأشرف، هل لك إلى أن نتماشى إلى شعب العجوز نتحدث به بقية ليلتنا هذه؟ فأبدى موافقته قائلا: إن شئتم. فتماشوا يتهادون تحت شعاع القمر. هنا التفت محمد بن مسلمة إلى الطاغوت قائلا: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. أدخل محمد أصابعه في شعره فشمه، ثم شمه أبو نائلة، ثم طلب من رفاقه أن يشموه. انطلقت الهمهمات ورأس كعب يدور بين الأيدي كرأس خروف. ثم قال ابن مسلمة: أتأذن لي أن أعود؟ قال: نعم. هنا قبض ابن مسلمة على شعره،

آن الحصن تشتعل. قبض ابن مسلمة على رأس الطاغوت قبضة كالموت وقال لأصحابه: دونكم فاقتلوه. سل الشباب سيوفهم فأغمدوها في كتلة الخيانة والغدر، حتى إن بعضهم أصاب الحارث بن أوس من العجلة، فدوت من جوف الخائن صيحة أيقظت سكان الحصن، فأوقدوا مشاعلهم وفتحوا نوافذهم ينظرون. يسأل بعضهم بعضا. تلألأ الحصن بالنيران وانفتحت الأبواب وانحدر الرجال بمشاعلهم نحو مصدر الصوت، وانطلق رفاق ابن مسلمة، لكنه أراد التأكد من موت الطاغوت، فانتزع من حزامه سيفا قصيرا يسمى المغول فأجهز به عليه وانطلق خلفهم. تفرق اليهود جماعات بحثا عن مصدر الصوت، وأدركت آخر زوجات الطاغوت أن مكروها وقع له. بحثوا خارج الحصن فوجدوا جثته في الشعب غارقة بدمائها على النواح في الحصن، ودب الرعب بين سكانه بني النضير، وأدركوا أنهم تجرعوا السم الذي أعدوه لمحمد. أما ابن مسلمة ورفاقه فظلوا يركضون حتى عبروا منطقة بني أمية بن زيد، ثم مروا بمنطقة محصنة يسكنها يهود بني قريظة، ثم مروا على بعاث وهي منطقة الثارات قبل الإسلام. ولما لامست أقدامهم مكانا يقال له حرة العريض تلفتوا، فلم يروا أوس بن الحارث، لقد ضعف ركضه شيئا فشيئا مع النزيف، فقرروا الوقوف في الحرة وانتظاره حتى يصل. وبعد ساعة من الانتظار نظروا فإذا هو مقبل يترنح من الإعياء والنزيف، اقتربوا منه فحملوه، ثم انطلقوا حتى دخلوا المدينة في آخر الليل. وحالما دخلوها توجهوا نحو بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، فسلموا عليه من وراء الباب. سمعهم صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من صلاته خرج إليهم وجلس معهم، فأخبروه بنجاح مهمتهم فقال: أفلحت الوجوه، نجحت عملية استئصال الورم الخبيث الذي كان يخطط لحرب أهلية تعيد أيام بعاث والوثنية. ثم نظر صلى الله عليه وسلم إلى جرح الحارث بن أوس فنفث عليه، ثم انطلق الرجال إلى بيوتهم. وقد تحول حصن يهود بني النضير إلى حصن من الرعب لا يطاق، كأن الأشباح تجوبه، فما من يهودي إلا وهو خائف على نفسه. اجتمع كبارهم

المدينة. وثيقة وطنية مكتوبة. لم يكن اليهود والوثنيون بحاجة إلى هذا الرعب الذي اشتروه بخيانتهم. فأحد الصحابة يصف محاولات النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تتوقف لدمجهم قائلا: أراد رسول الله حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم، وكان الرجل يكون مسلما وأبوه مشرك، والرجل يكون مسلما وأخوه مشرك،

مر مع الوثنيين، فدفع كعب حياته ثمنا لخيانته. وهنا اجتمع كبار قومه بني النضير، ثم ساروا نحو حصن يهود بني قينقاع وقريظة. وبعد مشاورات خائفة، فضل الطرفان التوجه إلى المنافق عبد الله بن سلول ورفاقه الذين يتظاهرون بالإسلام، فعقدوا معهم مشاورات. لم يكن بإمكانهم شن حرب، فمحمد هزم قريشا واجتث طواغيتها. كانوا يبحثون عن التهدئة مؤقتا حتى تلوح الفرصة للانقضاض. انطلق الوفد، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جلسوا قالوا: قد طرق صاحبنا الليلة، وهو سيد من ساداتنا، فقتل غيله. هنا قدم صلى الله عليه وسلم لهم بالوثائق خياناته، فذكر لهم الذي كان يقول في أشعاره ويؤذيهم به. نظر بعضهم إلى بعض، وانعقدت ألسنتهم وألسنة الوثنيين. لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بكشف مؤامراتهم وإحراجهم، كان يريد شيئا أكبر، لذا أعاد محاولة استصلاحهم قبل مغادرتهم، لأنه صلى الله عليه وسلم يحمل رسالة ونهجا تصالحيا راقيا، ويحمل قيما للتعايش والمواطنة. لكن إرساء تلك القيم العظيمة لا يتحقق بالكلام العاطفي وهز الرؤوس وابتسامات المجاملة.

مكة، إنه الآن حاكم مسؤول أمام الله عن شعبه ودولته، ولن يتخلى يوما عن حمايتهما وقطع اليد التي تمتد بالأذى إليهما. لكنه أيضا صلى الله عليه وسلم لن يبني سجونا ومعتقلات، ولن يبطش بالتهمة، بل سيبطش

القانون المكتوب. دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى كتابة وثيقة وطنية توقع عليها كل الأطراف، وتتحمل كل طائفة مسؤولية توقيعها، كي ينتهي هذا التوتر المفتعل. دعاهم صلى الله عليه وسلم أن يكتب بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة فيها جامع أمر الناس، فوافقوا، فأملاها على أحد الصحابة، ووقع عليها اليهود والوثنيون دون إكراه،

بالأمر. مدينة السلام والعدل. بعد تلك الوثيقة تنفست المدينة، عادت واحة للسلام والأمن. لم يعد المسلمون واليهود والوثنيون في حال عداء، بل في حال شراكة وطنية. تنزلت الآيات تأمر بتطبيق الشريعة الإسلامية، لم ينزل حد السرقة ولا غيره من الحدود. نزل أهم ما في الشريعة، بل القاعدة التي تبنى عليها الدول التي تبحث عن الاستمرار والاستقرار والقوة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. نزل قول الحق: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولا يتضح العدل إلا حين يطبق في حق الآخر المخالف أو الخصم أو العدو الذي بينه وبين الحاكم شنآن وعداوة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. بل الله يأمره بالعدل مع أشد المعادين له، وهم اليهود، رغم أنهم سماعون للكذب، أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط.

إليهم إن الله يحب المقسطين تطمينات وآيات هدأت أنفس عامة اليهود لكنها أثارت حقد حاخاماتهم صنع العدل أجواء جميلة تخللتها بعض المنغصات فالنبي صلى الله عليه وسلم حزين لفراق أحد أبطال بدر حزين لفراق خنيس بن حذافة زوج حفصة بنت عمر يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ويدفنه وتمر الأيام وتنقضي عدة حفصة فيتأملها والدها ويتمنى إزاحة حزنها واستئناف حياتها فلم يجد أنسب من صديقه عثمان بن عفان علها تعوضه فقده لحبيبته رقية ويعوضها فقدها لخنيس توجه إليه وعرض عليه وقال إن شئت أنكحتك حفصة نظر عثمان إلى صاحبه ولم يستعجل الرد بل قال سأنظر في أمري وتمر الليالي وهو يراجع نفسه وبعدها اتخذ قراره فاتجه إلى عمر معتذرا وقائلا قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا حزن عمر لكن حبه لحفصة جعله يذهب ليخطب لها من يدللها توجه إلى أبي بكر الصديق

أحزن عمر كثيرا، فانصرف دون أن يسمع منه كلمة. حفصة أسعد امرأة. اعتذر عثمان رضي الله عنه عن الزواج من حفصة لأن جرح حبيبته رقية لم يندمل، تذكره بها جدران بيته ويشتاقها كلما كحل عينيه بطيف والدها صلى الله عليه وسلم، لكن عيني أبي القاسم لا تخطئان مشاعر عثمان. كان صلى الله عليه وسلم يشعر بوجده على ابنته، يشعر بدلاله لها ورقته معها، أشفق على قلبه ودنا منه. خاطبه وخطبه لابنته وفلذة كبده أم كلثوم، فإذا جراح عثمان تشفى بعودة النسب بينه وبين نبيه، أشرقت عليه أم كلثوم، فمن أسعد منه؟ زفتها زينب وفاطمة. أما عمر فظل حزنه ثقيلا وعتابه أثقل على صاحبه أبي بكر وصمته الغريب.